0: رأيت ثم ثم مش ثم وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشهورا. وقال في موضع آخر جل من قائل والسابقون السابقون، طبعا لم يرد بالسابقين كما قلت المتقدمين في العمر أو المتقدمين في الولادة من كان في العصور السابقة، وإنما أراد بالسابقين المبادرين إلى طاعة الله سبحانه وتعالى بدليل قوله جل من قائل ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، جنات النعيم سماه الله جنات النعيم. أنتم تدركون ما معنى كلمة نعيم عندما تخرجون من الحمام البخاري بعد ما يدفع للإنسان ويزيل الإنسان الوساخ ويقول له واحد نعيم، فوضك بعد ساعة ساعة ولها فتها الريح وردت لها البضاعة حقه سواء، لكن الجنة جنات النعيم خلود أبدي وهو في نعيم. قال تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم. قال وجوه يومئذ النائمة، متى تكون الأوجه نائمة؟ وجوه الناس متى تكون نائمة وهم منتظرين في الجولات لما يجي لهم عمل ولا بيشقوا ولا بيتعبوا ولا ذا، ألا هم في حالة الرخاء والسعادة والنعيم الذي هم فيه. هذا ما أعده الله لعباده المؤمنين، سواء تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجهم من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. سواء قال والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة، ومعنى موضونة يعني منسوجة، منسوجة بما قال خيط من ذهب وخيط من فضة. هذا الكراسي، الكراسي الأرائك الذي يجلسوا فيها والسرر على هذا النحو. قال على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يضوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. المعين المراد بها الأنهار الخمر هذا، سواء لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون. أي فاكهة تريد، ما تقولش موسمية لو ما يجي العنب في وقت قد احنا خاورنا عنب ما قد جاش، احنا خاورنا الحبحب ما قد جاش، احنا خاورنا لكذا وكذا الرمان ما هوش وقته. أما في الجنة فكل شيء تريده فهو موجود، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مبضوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. اللهم بلغنا الجنة يا أرحم الراحمين. عندما يذكر الله الجنة هو يعرف ماذا يقول ويعني ما يقول. قال المفسرون أثناء قوله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون، قالوا إن الله تعالى لما خلق الجنة وزينها قال لها تكلمي فلم تجد ما تقول إلا أن تقول قد أفلح المؤمنون. هنيئا لمن دخل الجنة، هنيئا لمن دخل الجنة وبقي في الجنة وكان من أهل الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. بعد أن يسكن في ذلك المسكن هل يريد أن يتحول عنه؟ لا، لا يريد. لاحظوا تمام الآية عندما قال جل من قال وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة، أي وأعد لهم مساكن طيبة. في بعض الروايات أن هذه المساكن يعني يرى من ياقوتة حمراء، وفي رواية يرى ظاهرها من باطنها، يعني قد لا ينالها إلا أشخاص معلومون، لكن بعد الله سائر بهذا النعيم المقيم بإذن الله، والله بلغنا ما بمعنى. المهم قوله في جنات عدن ومساكن طيبة، وصفها الله بأنها طيبة، هذا الوصف يفوق الخيال. طيبة، الله أعلم كيف تكون طيبة. اليوم احنا في الدنيا بيبني الإنسان فيلا من أحسن ما يكون، ويسوي الحمام وذا، واستدت المجاري وجيفت بالكل، وما هدت الدنيا كلها سواء، ولا أوقع مضر، ولا الدنيا خسع، ولا أوقع شيء، ولا زلزال وسارت. طيبة هو يعني ما يقول سبحانه وتعالى، طيبة بكل ما تعنيه الكلمة، كل ما لذ وطاب في الجنة. ثم إن الجنة لا تتغير ولا تتبدل، بل إنها تتجدد لذة وسعادة ورغبة وطيبة لعباد الله المؤمنين. في جنات عدن، كلمة عدن، جنات عدن يعني جنات إقامة. ما معنى العدن؟ الإقامة. ومنه اشتك كلمة المعدن لأنه المقيم في الأرض، والمعادن من كلمة ما؟ عدن. فهي جنات إقامة، جنات بقاء دون خروج منها أو تحول عنها. ورضوان من الله أكبر. لاحظوا كيف جاءت كلمة رضوان من الله ما أكبر، لم تأتي بالنصب، المفروض أن تكون وعد فعل ماضي، والله فاعل مه، والمؤمنين مفعول به أول، وجنات مفعول به مه ثاني، والمفروض أن يقول ورضوانا معطوف على المفعول الثاني، المفروض هكذا. لماذا قطع الكلام ووقف عند جنات عدن وبدأ كلام جديد ليقول ورضوان من الله أكبر، وأتى بالجملة الإسمية ولم يجعلها في سياق الجملة الفعلية، اهتماما بشأن الرضوان وأنه فعلا أكبر من أن يتخيل وأكبر من أن يوصف. رضوان الله فوق هذا وذاك، قد يأكل الإنسان بعض النعيم لكن ربما حسه أنه أمواس وسكاكن إذا لم يكن هناك رضوان.
1: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور بصائرنا وأبصارنا يا أرحم الراحمين. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن السماوات وتكوينها وطبقاتها وخصائصها، وكان المفترض أن نبدأ بالأرض بحيث أن الأرض هي الأول في الوجود قبل السماوات، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: الذي خلق الأرض في يومين وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء. فوجود السماء وخلق السماء وتركيب السماء كان بعد إيجاد الأرض، ولأن الأرض هي المستقر والأساس للإنسان. لكن بدأنا بالسماوات لقلة الكلام عليها ولكثرة الكلام على الأرض وما فيها من نعم الله سبحانه وتعالى وما سخره لعباده من الطيبات. فكما ذكرنا وجوب النظر في ما خلق الله سبحانه وتعالى من السماء والأرض وكل شيء في هذا الكون دلت عليه آيات القرآن الكريم بشكل واضح وصريح، وهذا يوجب علينا أن نكثر التأمل والنظر والتدبر في عظمة الله وفي حكمته وفي خلقه وفي ملكوته. الله سبحانه وتعالى يقول: قل سيروا في الأرض، وهذا أمر بأن نمشي في الأرض حتى التفكر والتدبر ونحن في مكاننا وإعمال العقل فقط دون الذهاب إلى تلك المشاهد التي أمر الله سبحانه وتعالى أن نبحثها وأن نبحث عنها وأن ندقق فيها، هو لا يعتبر تفكرا بالطريقة المثلى. الله يقول: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. الله يطلب منا أن نسير لنتعرف على كيف بداية هذا الخلق وكيف أنشأ الله هذا الكون وكيف أنشأ الله هذه الأرض وما فيها من الخيرات. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. ثم يعيب علينا عدم التأمل والتدبر في آيات الله الكونية ويقول: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. كم من الآيات وكم من الشواهد والدلائل على عظمة الله وكم من الأدلة التي نصبها الله نصب أعيننا لكي نتعرف بها على خالقنا جل شأنه، ونتعرف بها أيضا على النعم التي أودعها الله في تلك المخلوقات حتى يستفيد منها الإنسان. ويقول عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. كل من يستخدم عقله في معرفة هذه الآيات الكونية العظيمة فإنه سيصل إلى الإيمان الحقيقي وسيصل إلى تعظيم الخالق جل شأنه التعظيم الذي يليق به، وسيترتب على ذلك أن يسلم لله عز وجل وأن يمشي وفق توجيهاته وأوامره. وما تمرد الكثير عن توجيهات الله وعن أوامره إلا نتيجة جهلهم بالله سبحانه وتعالى وعدم علمهم بعظمة هذا الخالق جل شأنه. ويقول عز وجل: ومن آياته خلق السماوات والأرض. حينما يقول الله من آياته معنى أنها من الدلائل التي يريد منا أن ننظر فيها وأن نتأمل فيها وأن نأخذ منها النتائج الصحيحة للوصول إلى العقائد وإلى النتائج التي تنفعنا في دنيانا وفي آخرتنا. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى: أولم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. كل عبد منيب وراجع إلى الله سبحانه وتعالى يعرف هذه الآيات ويستفيد منها. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن السماوات والأرض كما ذكرنا في المحاضرة السابقة كانتا رتقا ففتقناهما. هذا الجرم الذي هو الكوكب كوكب الأرض، هذا الكوكب الأزرق الجميل الذي هيئه الله للحياة وسخر فيه كل أنواع
متطلبات هذه الحياة، هو كان شيئا واحدا، سماواته وأرضه وهواؤه وجباله وكل ما فيه هو كان شيئا واحدا، لكنها انفصلت أجزاؤه شيئا فشيئا. مثلا انفصلت السماوات عن الأرض وكونت الغلاف الجوي، كذلك انفصلت قطع الأرض فيما بينها كقارات ومحيطات، انفصلت وانزاحت بعد أن كانت كتلة واحدة، ولكن بحكمة الله سبحانه وتعالى وتدبيره انفصلت إلى سبع قارات، ووجدت المحيطات ووجدت الجبال وغير ذلك. والله يقول عن خلق السماوات والأرض وعظمته: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. خلق السماوات والأرض خلق عظيم ينبغي لنا التفكر والتأمل فيه أكثر من خلق الإنسان نفسه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم هؤلاء أولو الألباب الذين يستفيدون من آيات الله، وما هي النتائج التي يصلون إليها؟ الله سبحانه وتعالى يخبرنا بقوله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذا آمنت بخلق الله، آمنت بقدرة الله وبعظمة الله وبصدق وعد الله ووعيده، فعند ذلك تكون خائفا أن يصيبك عذاب الله، أن يصيبك وعيد الله، فتقول كما قال المؤمنون: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا. حينما سمع هؤلاء أولو الألباب أولو العقول الذين لديهم النظر الصحيح، سمعوا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم، سارعوا إلى الإيمان، قالوا: فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إذن المعرفة الصحيحة بالله سبحانه وتعالى وبعظمته وبقيوميته وملكه لهذا الكون هي ينبعث منها الإيمان الصحيح والصادق بالله عز وجل، وبعدها الخوف من الله وتقوى الله سبحانه وتعالى والاستجابة لتوجيهاته وأوامره، حتى يكون الإنسان من الناجين ومن المفلحين في الدنيا والآخرة. وكذلك أمرنا الله أن نسير في الأرض ليس لنعرف الله ولا لنعرف ما في هذه الأرض من الخصائص، ولكن لنعرف سنن الله عز وجل الكونية التي مرت على الأمم السابقة. فسنن الله هي واحدة، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. الله يقول: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كذلك نحن حينما نرى هذه الكتلة العظيمة التي هي الأرض التي يبلغ إطارها حوالي 40,000 كيلومتر، عندما نراها هكذا معلقة في السماء معلقة في الهواء، ما هو الذي يمسك هذه الكتلة العظيمة؟ ما هو الذي يمسكها أن تقع أو أن تزول عن مكانها؟ إنها قدرة الله سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. كذلك الله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه خلق السماوات والأرض بالحق، وقلنا أن هذا الحق هو القوانين الثابتة، يعني أنه خلقهم بنظام وبقوانين ثابتة لهذا الكون تمشي على السماوات والأرض كما تمشي على بقية النجوم والكواكب في الكون الوسيع. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. الحق هنا هو القوانين التي تنظم هذه السماوات والأرض وتنظم هذا الكون، والحق أيضا هي الحكمة التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض، أي أنه لم يخلقها عبثا ولم يخلقها باطلا، كما قال الله: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. إذن هو خلقها بقوانين محكمة ودقيقة، وتمضي الأكوان هذه والنجوم والكواكب والأرض والسماء وما فيها من
كل شيء يمضي بوفق قانون الله وحكمته، ولكنه في نفس الوقت جاء لحكمة ولمنفعة عظيمة للإنسان ليؤهله إلى أن يصل إلى جنة الله وإلى الفوز بالنعيم الدائم. الله سبحانه وتعالى كرر في آيات القرآن الكريم الكثير من الآيات في التأمل في خلق السماوات والأرض، وأنه سبحانه وتعالى هو بديع السماوات والأرض. بديع السماوات والأرض بمعنى أن خلق السماوات والأرض هذا هو في غاية الإبداع وفي غاية الإحكام، وأنه ابتدع خلق السماوات والأرض، أي لم يخلقهما على وفق يعني خلق سابق كان قد خلقه غيره فاحتذى به أن الله سبحانه وتعالى وأنشأ على مقياسه، بل هو خلقها ابتداء ورتبها وأبدعها وأبدع كل ما فيها من المخلوقات برحمته وبحكمته وبقدرته. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. إذن الله سبحانه وتعالى يلخص لنا نعمته علينا في هذا الكون وفي هذه الحياة وما خلق لنا في هذه الأرض. نتأمل هذه الآيات الكريمة التي شرح الله لنا فيها نعمه علينا وتسخيره لكل شيء في خدمتنا، ونحن كما قال الله أضعف المخلوقات وخلق الإنسان ضعيفا، ولكن الله كرم الإنسان وميزه وسخر له ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة. الله يقول: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. الله هو الذي خلق هذه السماوات وهذا الغلاف، ولأنه خلقه من الغازات ومن المواد التي ليست بالمواد الصلبة فإنه لا يحتاج إلى أعمدة، بل هو سقف رفيع يبلغ ارتفاعه 1000 كيلومتر ويغطي الأرض بكلها، ومع ذلك لم يحتاج إلى أعمدة ولا إلى جسور، وإنما أمسكه الله سبحانه وتعالى بحكمته بغير عمد ترونها. ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر. سخر الشمس والقمر من أجل أن يمد الإنسان بما يحتاج إليه من النور ومن الدفء وكل الوظائف التي يستفيدها الإنسان من هذين الكائنين اللذين هما مسخران للإنسان. وفي أكثر من آية يؤكد الله على تسخير الشمس والقمر للإنسان. كل يجري إلى أجل مسمى، كل يجري إلى أجل مسمى. نحن قلنا أن مجموعتنا الشمسية هي تدور حول الشمس، وأن القمر يدور حول الأرض، والأرض تدور وهي والقمر حول الشمس، لكن المجموعة بكلها مجموعتنا الشمسية هي تسبح في مجرة درب التبانة، هي تدور حول المركز لهذه المجرة التي يبلغ عدد النجوم والكواكب فيها أكثر من 200 مليار نجم وكوكب. هم يسبحون كما تسبح كواكبنا حول الشمس، الشمس وكواكبها تسبح في مجرة درب التبانة وحول مركزها. لا تستطيع الشمس والأرض والكواكب التي تدور في فلك الشمس أن تقطع المسافة الكاملة لهذه المجرة إلا في 200 مليون سنة. في 200 مليون سنة تدور مجموعتنا الشمسية. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: كل في فلك يسبحون. الكل يسبح. نحن في الأرض نتحرك حركة ذاتية ونتحرك حول الشمس، ونتحرك نحن والشمس حول المجرة بسرعات رهيبة، بسرعات رهيبة لا يتخيلها الإنسان. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر. هذا مسألة مهمة جدا، مسألة أن نفهم أن الله هو الذي يدبر الأمر، أن الله هو القائم على كل شيء، أن الله هو القيوم على خلقه، لكي نعرف أننا حينما نكون من أولياء الله، حينما نكون من أحباب الله، حينما نكون مع الله، فإننا لا نقلق من شيء في هذه الأرض، لأن من يدبر الكون ومن يدبر السماوات والأرض ومن يدبر هذا الكون الوسيع ومن يدبر كل شيء وكل ذرة في هذا الكون، إذا كان معك فلا شيء يستطيع أن يضرك ولا شيء يستطيع أن يصل إليك إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى، كما قال الله: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وهذا هو خلاصة الإيمان، خلاصة الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتسليم لعظمته والتسليم لقدرته، أن نثق به، أن نتوكل عليه، أن نعرف أنه يدبر الأمر. ليس الأمور تمشي في هذه الحياة عشوائيا، الأمور تمشي بتدبير من الله سبحانه وتعالى،
في كل شيء، وإنما علينا نحن أن نقوم بدورنا الذي أوجبه الله علينا والذي كلفنا الله به، وما فوق ذلك نكيله إلى الله سبحانه وتعالى. كلما خرج عن نطاق قدرتنا، عن نطاق مسؤوليتنا، فلا نقلق منه، لأن هناك إلها يدبر الأمر، هنالك إلها يسير الأشياء، وهو يعلم بكل ما في هذه الحياة وكل ما في هذه الأرض. فإذا لا يجب أن نقلق نهائيا، ولنا إله يدبر أمورنا وشؤوننا في كل شؤون حياتنا، يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الهدف من هذه الآيات هو الإيقان بالله سبحانه وتعالى، والإيقان بوعده ووعيده، والتصديق بعقابه وثوابه. لماذا؟ لكي نستقيم في حياتنا الدنيا على ما وجهنا الله إليه، حتى نأتي يوم القيامة ووجوهنا مبيضة عند الله سبحانه وتعالى، ونحن من أهل التكريم ومن أهل النعيم الدائم، حتى نفوز بالسعادة الأبدية. لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض، يعني انظروا كيف أن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بأن جعل الأرض ممتدة، جعل الأرض سهلا. يعني لو كانت الأرض كلها جبالا لكانت الحياة صعبة، ولكن الله عز وجل جعل بعضها جبالا وجعل بعضها سهولا وأودية وأرضا ممدودة، وهيئها لحياة الإنسان على أفضل ما يكون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي، هذه الرواسي لها فائدتها، وسنعرج على ذكر الجبال والمياه وغيرها بشكل مفصل إن شاء الله. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات، من كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار، يغشي الليل النهار. هذه من

الظلام. ولهذا عندما يذكر الله خلق الظلمات والنور يبدأ بالظلمات وجعل الظلمات والنور، يعني أن الظلمات هي الأصل. ولهذا حينما يقول وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، نسلخ منه النهار بمعنى أن النهار هو كالجلد الذي يسلخ عن الجسم. فعندما قال يغشي الليل النهار بمعنى أن النهار هو كالغشاء على هذا الظلام الذي هو الأصل في الحياة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات. إذن الله يخبرنا أن هذه الأرض قطعت كقطع، تكون هذه هي القارات التي انفصلت عبر ملايين السنين لتصبح بهذا الشكل الذي وصلت إليه. ويقال ويقول العلماء أنها لا تزال في عملية ابتعاد مستمرة، وإنما بنسب بسيطة لا يدركها الإنسان. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسكى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إذن هذه هي صورة عامة عن هذه النعم العظيمة التي هيأ الله لنا في هذه الأرض. والله سبحانه وتعالى سخر لنا هذه الأرض، سخر لنا كل ما في هذه الأرض. الله قال والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش. من هو الذي قدر هذه المعايش وهذه الأنهار وهذه الأشجار وهذه الثمار وجعلها في خدمة الإنسان وجعل فيها كل ما يحتاجه الإنسان غير الله سبحانه وتعالى؟ وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. من الذي يخزن هذا الماء لنا في جوف الأرض؟ هو الله سبحانه وتعالى. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. إذن خلق الأرض هو من أكبر النعم، ولولا وجود هذا الكوكب لما كان للبشرية وجود أصلا، لأنه لو كنا في كوكب آخر من كواكب المجموعة الشمسية لما كانت صالحة للحياة ولا يمكن أن نستمر فيها يوما واحدا. في هذه الأرض العلماء اليوم علماء العلم الحديث يقولون أن هذه الأرض وجدت قبل 4 مليار و500 مليون سنة، ولهم في ذلك تفاصيل كثيرة حول بدء خلق الأرض وأنها كانت حمما بركانية، ثم جاءت عليها بعض المياه التي جاءت من كواكب أخرى، ثم بدأت تكون الغلاف الجوي، ثم بدأت تبرد الطبقة العليا من هذه الحمم البركانية وتشكلت الطبقة الأرضية والصخرية لهذه الأرض، ثم استمرت في التهيئة لتصل إلى الوضع الذي وصلت إليها اليوم. نحن لا يهمنا يعني مصداقية هذا الكلام أو عدمه، الذي يهمنا هو ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به. وهذا الكلام الذي يقولونه يحتاج إلى دراسات ويحتاج إلى نظريات والبحث عنه وعن صحته وعن موافقته لكلام الله سبحانه وتعالى. لكن في الأخير الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وأخبر أن الأرض خلقت في يومين، وأنه قدر فيها أقواتها في يومين لتصبح 4 أيام، وأنه خلق السماوات في يومين لتصبح الجميع 6 أيام. خلق السماوات والأرض في 6 أيام. فهذا هو ما أخبرنا الله. وكما قلنا الأيام عند الله سبحانه وتعالى وفي كتابه لا تعني أياما مما يتعرف عليها البشر اليوم التي هي 24 ساعة، بل تعني فترة زمنية. الله أعلم بكمية هذه الفترة الزمنية، لأنه لم يكن هنالك قبل أن يعني في عند خلق الأرض والسماء لم يكن هنالك شمس ولا قمر ولا يعني المقاييس التي نحدد بها اليوم الأرضي. فالأرض هذه الله سبحانه وتعالى كونها مثل ما هي السماوات. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن ومن الأرض مثلهن. فالأرض هذه هي طبقات. نتعرف على طبقات هذه الأرض كما تعرفنا على طبقات السماء. وكما قلنا نحن لا يعني ذلك أننا نوافق على كل ما يأتي في هذه النظريات التي يعني نسمعها، لكن يجب أن تعرض على كلام الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي خلق، فما وافق كلام الله وكان متناسبا معه
فهو الذي يجب أن نؤمن به. يقول العلماء اليوم أن الأرض تتكون من أربع طبقات. الطبقة الأولى هو اللب الداخلي، وهو هذه الكتلة الدائرية الموجودة في نواة الأرض في وسط النواة، وهي أحد طبقات الأرض يقع في مركزها ويمثل الكتلة المركزية الصلبة، هي كتلة مركزية صلبة بمعنى ليست مائعة، وهو في الحالة الصلبة. هي كتلة يعني تبلغ درجة حرارتها 2000 درجة، وهي مشتعلة بشكل كبير. والطبقة الثانية التي بعدها هي اللب الخارجي. اللب الخارجي هذا هو أحد نطاقات الأرض ويقع فوق اللب الداخلي، ويتكون في الحالة السائلة، يعني مادته مادة سائلة وليست مادة صلبة كالنواة الداخلية. وهذه هي اللب الخارجي الذي هو هنا باللون الأصفر المفتوح هذا. والطبقة الثانية هي القشرة ثم الستار. هكذا فصل العلماء اليوم الطبقات الأرضية. لكن نحن كما قلنا نقول أن الله سبحانه وتعالى قال الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، ومن الأرض مثلهن، بمعنى أن طبقات الأرض هي 7 طبقات كما أن طبقات السماء هي 7 طبقات. إنما يختلف نظريات العلماء وتتطور شيئا فشيئا بحسب المعايير التي بسببها حددت هذه الطبقات، قد تختلف من وقت إلى آخر. ويقال أن في آخر أحدث دراسات لبعض المعاهد في أمريكا توصلوا إلى أن هذه الطبقات هي 7 طبقات وليست 4 طبقات. إذن هنا في هذا الفيديو ننظر إلى الطبقة القشرية للأرض وتشكل القارات. إذن هذه هي الأرض، ننظر إليها. أولا الأرض تتكون من مكونين رئيسيين هما اليابسة والبحر. واليابسة تكون 25% من كتلة هذه أو من سطح هذه الأرض، كما أن البحار والمحيطات تمثل كما نشاهد في الصورة تمثل 75% من سطح هذه الأرض. هذه الأرض كما قلنا هي تتكون من هذه الـ4 طبقات التي ذكرناها سابقا. لكن كيف تتكون؟ انفتكت هذه الأرض وصارت قارات. هذه هي قشرة الأرض الصخرية ثم القشرة السائلة. هذه السفلى هي القشرة السائلة التي تحت القشرة الصخرية. وبسبب هذا الانبعاث التي يأتي من النواة تأتي هذه الحمم البركانية والحرارية لتفتق الأرض وتفصل بعضها عن بعض. وفي حال هذا يحصل تداخل من جهة ويحصل انفتاق من جهة أخرى، وهذا ما سبب في وجود القارات 7 الموجودة الآن ووجود المحيطات فيما بينها ووجود أيضا وتكوين الجبال. هي تأتي من هذه الحركة. تأملوا في هذه الحركة كيف أن هذه الطبقات تتداخل بعضها في بعض، ثم يأتي هنا المحيطات لتملأ هذا الفراغ الذي يكون بين القطعتين من الأرض كما في هذا المثال. هذا المثال هنا الأرض هذه اليابسة تنزاح إلى هذه الجهة، فيأتي هنا محيط، يأتي بهذا الجانب محيط، ويكبر هذا المحيط كلما ابتعدت هذه الكتلة الأرضية عن مكانها إلى الجهة الأخرى. وإذا وصلت هذه القطعة الأرضية الأخرى المقاربة لها هنا يحصل تكون الجبال. انظروا كيف تحصل عندما تنطبق إحدى الطبقتين عن الأخرى، يظهر نشوزات وهي الجبال الصخرية التي قالها وألقى هذه الأرض رواسية المميدة بكم. هذه هي عملية الفتك كما قال. هذا هو البحر الأحمر في بداية امتداده، وكيف بدأ يبتعد الكتلة الأرضية هذه عن الكتلة الأرضية اللي جنوب لأفريقيا كما خطط لها وكما أرادها وكما هي حاجة الإنسان إليها. فجعل فيها اليابسة التي تزرع
الثمار وتزرع الأشجار وجعل فيها الجبال الذي قال الله وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل فيها الأنهار وجعل فيها السبل وجعل فيها السهول والأودية. وسنتكلم إن شاء الله عن هذه الأشياء لأن كل واحد منها نعمة عظيمة وكبيرة ويحتاج إلى شرح، لأن القرآن الكريم اهتم بالشرح وتفصيل كل نعمة من هذه النعم. شرح لنا الأرض وفائدتها ويعني تسخيرها للإنسان، ثم شرح لنا ما بث فيها من كل دابة، ثم شرح لنا ما ألقى فيها من الجبال الرواسي ومن الأنهار ومن الأشجار ومن كل الثمرات. فيجب علينا أن نعرف ونتدبر في هذه الأشياء لنصل إلى أولا معرفة عظمة الله سبحانه وتعالى والإيمان به وبعظمته وجلاله، ثم معرفة نعمة الله علينا، نعمة الله علينا أن سخر لنا كل هذه الأجرام الكبيرة والمختلفة وجعلها في خدمة الإنسان وهيئها لراحة الإنسان ولسعادة الإنسان. فهذا الخلق البديع وهذا الخلق العظيم هو يدلنا على عظمة خالقنا سبحانه وتعالى ويجعلنا نستشعر الرهبة والخوف والرغبة إلى هذا الخالق العظيم لكي ننال رحمته وننال رضاه ولكي يعلمنا ويعرفنا بهداه وبهديه كل ما يطلبه منا وكل ما يستوجبه منا لنكون من المؤمنين الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فنحن نريد أن يهدينا الله هذه السبل وأن ينور قلوبنا بنور قرآنه الكريم الذي قال عنه ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وبنور محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا بالقرآن وأن يرزقنا العلم والإيمان وأن يعيننا على الشيطان وعلى أعوان الشيطان وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتقبل صيامنا وصلاتنا وسائر أعمالنا وينصرنا على أعدائنا ويفرج على الإسلام والمسلمين، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، والذي بعثني بالحق نبيا ما في التوراة ولا في الإنجيل الكريم ولا في الزبور ولا في القرآن العظيم مثلها، وإنها للسبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى. فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال. فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. واعلموا أنه شافع مشفع وقائل مصدق، وأنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه، ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه، فإنه ينادي منادي يوم القيامة: ألا إن كل حارث مبتلى في حرثه وعقبة عمله غير حرثة القرآن، فكونوا من حرثته وأتباعه، واستدلوه على ربكم، واستنصحوه على أنفسكم، واتهموا عليه آراءكم، واستغشوا فيه أهواءكم. وإن الله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل هذا القرآن، فإنه حبل الله المتين، وسببه الأمين، وفيه ربيع القلب وينابيع العلم، وما للقلب جلاء غيره، مع أنه قد ذهب المتذكرون وبقي الناسون أو المتناسون. فإذا رأيتم خيرا فأعينوا عليه، وإذا رأيتم شرا فاذهبوا عنه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: يا ابن آدم، اعمل الخير ودع الشر، فإذا أنت جواد قاصد.
1: آفاق اف ام،
2: الكون في القرآن،
1: الكون في القرآن.
3: التنفس، الهواء، من آيات الله الدالة على قدرته وحكمته وعلمه المحيط بكل شيء. الجهاز التنفسي للمخلوقات ومنها الإنسان. فالإعجاز العلمي في التنفس يتمثل في دقة تصميم الجهاز التنفسي ونقل الأكسجين عبر الهيموغلوبين، وفي توافق القرآن الكريم مع الحقائق العلمية. فقد أثبت العلم الحديث أنه كلما ارتفع الإنسان في طبقات الجو العليا قل الأكسجين وانخفض الضغط الجوي، مما يؤدي إلى ضيق حرج في الصدر وصعوبة في التنفس، وهو ما أشار إليه القرآن بقوله تعالى:

0: ففي جسم الإنسان ما يقرب من تريليون من الخلايا الحية التي تستهلك الأكسجين وتنتج غاز ثاني أكسيد الكربون، ويتم التنفس بتنبيه عصبي لا إرادي، مما يسمح باستمرار الحياة أثناء النوم. ولو كان التنفس إراديا لمات الإنسان فور نومه. تبدأ معجزة التنفس من تلك الفتحات المحكمة التي تستقبل الهواء الجديد وتطرد في عملية تناوب بين الزفير والشهيق الهواء المستهلك، وتجتمع مع هذه العملية تصفية الهواء الجديد وتنقيته من التلوث، بينما يقوم جهاز آخر بتكييف حرارة الهواء الداخلة والتفتيش الكيميائي عليه بواسطة ما يقرب من 6 ملايين من خلايا مركز الشم. وفي سورة التكوير يقول الله تعالى:
1: والصبح إذا تنفس.
0: وفي هذا القسم تشبيه لعملية طلوع الصبح بعملية الزفير والشهيق لدى الإنسان، فتبارك الله أحسن الخالقين.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.

الله عليه وسلم.

بدأ خلاص.

تعود.

ولد أرواح.

فمنهم من هدى الله ومنهم من صدق عليه الضلالة فسيروا

وحل اليمين والشمال.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

بك، ونسألك يقين المتوكلين عليك، وتوكل الموقنين بك، ونسألك إنابة المخبتين لك، وإخبات المنيبين إليك، ونسألك شكر الصابرين لك، وصبر الشاكرين لك.

شر خلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، والشوق إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة. اللهم اقسم لنا من

0: محكم القرآن، واعصمنا من أن نزيغ عنه، وصل على محمد وآله.
1: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية، مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا، وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك، ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن عرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك، خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحد أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور، وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخل قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالكذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في عينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
2: وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: وسبحوه بكرة وأصيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون الكرام، الأخوات المستمعات الكريمات، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من هدي القرآن الكريم في الحلقة 74. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 64 من سورة آل عمران، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. يذكر الله سبحانه وتعالى هنا محاججة أهل الكتاب في إبراهيم وزعمهم بأنه يهوديا أو نصرانيا كما يأتي في الآيات التي بعد هذه الآية. فقال الله تعالى لأهل الكتاب: لما تحاجون، لأي غرض؟ ولعل الغرض فاسد يعاب عليهم، وهو الجدال في الحق، فتوجيه الأنظار إلى إبراهيم سلام الله عليه وإثارة الجدال في دينه، ولا أصل له يعتمد عليه، لأن دعوى كل فريق أن إبراهيم عليه السلام منهم، أي كان يهوديا أو نصرانيا، هي دعوى في الحقيقة واضحة البطلان، لأن اليهودية والنصرانية في الواقع إنما كانت بعد بعثة موسى وعيسى عليهم سلام الله، لأن اليهودية والنصرانية كما ذكرنا إنما كانت بعد بعثة موسى وعيسى سلام الله عليه عليهم، وكذلك إنزال التوراة والإنجيل، ولذلك استحق المجادلون فيه أن يوبخوا بقوله تعالى: أفلا تعقلون، يعني أن هذه المجادلة الباطلة هي مجادلة من لا عقل له ومن لا وعي له، لأن الأمر واضح وضوحا شديدا أن إبراهيم سلام الله عليه هو أبو الأنبياء، فلم يكن هناك نبي من بني إسرائيل إلا وهو من ذرية موسى، إلا من ذرية إسماعيل، من ذرية إبراهيم سلام الله عليه. فكانت اليهودية والنصرانية في الحقيقة والواقع هي بعد إبراهيم عليه السلام بفترة طويلة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى وما أنزل، قال: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، أي نزول التوراة كان في زمن وعلى لسان موسى سلام الله عليه، والإنجيل أنزلت على عيسى، وبينهم وبين إبراهيم مئات السنين. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي حاججتم فيما لكم به علم، أي موضوعه أو حكمه في التوراة أو الإنجيل، وقد نسخه الله سبحانه وتعالى بالإسلام، كما لو جادلوا في السبت فهذا جدال ينبني على أساس، وإن كان باطلا من حيث أن الله يحكم ما يريد، فهو يحدث من أمره ما يشاء وينسخ الله تعالى ما يشاء من الأحكام. أما مجادلتهم في إبراهيم سلام الله عليه فلا أساس له، إذ ليس في التوراة ولا في الإنجيل، لأن هناك يحصل بينهم جدال فيما هو في التوراة والإنجيل، فهو جدال فيما لهم به علم، فلماذا يجادلون ويحاجون في أمر ليس لهم به علم ولم يرد في التوراة والإنجيل، بل كان قبل نزول التوراة والإنجيل، وهو أمر إبراهيم سلام الله عليه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، الله يعلم بحقائق الأمور وما هي عليه في الواقع، وأنتم أيها البشر، أنتم يا أهل الكتاب لا تعلمون إلا ما علمكم الله به، وأنتم لا تعلمون شيئا مما لم يعلمكم الله تعالى به. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يذكر الله سبحانه وتعالى هنا ردا في رده وإجابته على الجدال بالباطل الواقع من أهل الكتاب في أن إبراهيم يهوديا وقول النصارى بأن إبراهيم سلام الله عليه نصرانية. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانية ولكن كان حنيفا مسلما. كان والحنيف كما ذكرنا فيما سبق والخاشع لله المحب له كما مر عن الإمام القاسم ابن إبراهيم سلام الله عليهم. ومعنى حنيفا مسلما أي أسلم وجهه لله وأخلص طاعته وعبادته لله ولم يجعل فيه شركا لغيره، وهو من السلم الخالص لله تعالى. ولهذا كان الإسلام دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ودين إبراهيم ودين الأنبياء والرسل، كلهم دينهم الإسلام، لأن الاستسلام هو الخضوع والخشوع والمحبة لله سبحانه وتعالى، وهو دين جميع الأنبياء. وما كان إبراهيم من المشركين، ما كان إبراهيم قد أشرك ولم يكن له أن يشرك بالله وهو نبي من أنبياء الله، بل أبو الأنبياء سلام الله عليهم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا معه والله ولي المؤمنين. إذن أولى الناس بإبراهيم ليس اليهود ولا النصارى، بل كل من اتبع إبراهيم سلام الله عليه هم أولى به. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه في عهده واتبعوه أيضا بعده، فكانوا حنفاء خاشعين خاضعين لله محبين له غير مشركين به. هؤلاء هم الأولى بإبراهيم، وهم الذين يحق لهم أن يقولوا نحن على دين إبراهيم وعلى ملة إبراهيم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه في دينه والإسلام لله سبحانه وتعالى، وهذا النبي والذين آمنوا معه. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو ممن اتبع دين إبراهيم وهو حنيفا مسلما، وكذلك من آمن مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم آمن بالله ورسله واليوم الآخر وكان حنيفا مسلما لله. والله ولي المؤمنين كلهم، الله ولي المؤمنين كلهم، الأولين والآخرين والأنبياء منهم وغير الأنبياء، فهو يتولى شأنهم ويحسن رعايتهم ويتولى جميع أمورهم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ودت طائفة من أهل الكتاب لأن يضلونكم يا أهل الإيمان، ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، يعني ودت جماعة من أهل الكتاب أن يحصل هذا الأمر، وهو إضلال أهل الإيمان من تبع النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو يضلونكم ويردونكم بعد إيمانكم كافرين، ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم. هذا في الواقع حينما يعملون في إضلال في محاولة إضلال المؤمنين، هم في الواقع إنما يضلونهم بمعصيتهم لله سبحانه وتعالى وبمحاولة إضلال المؤمنين، فهم ضالون في أنفسهم وقد عصوا ربهم وأوبقوا نفوسهم بهذه المعصية العظيمة والكبيرة عند الله سبحانه وتعالى. وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، لأن عملهم هذا ومعصيتهم كبيرة، فهم ضالون في أنفسهم دون أن يشعرون أنهم في الواقع قد عصوا الله بمعصية كبيرة وشنيعة يستحقون بها الخلود في نار جهنم والعياذ بالله. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ لأن أهل الكتاب حين حرفوا كتبهم من التوراة والإنجيل بتحريفهم هذا قد كفروا بالله سبحانه وتعالى وبآيات، كفروا بآيات الله. لما تكفرون بآيات الله وأنتم تعلمونها علما حقيقيا، وهم يشهدون وأنتم تشهدون تلاوة هذا الكتاب وتشهدون ما نزل في القرآن من الآيات المعجزة التي قد رأيتم من أمثالها من الآيات في التوراة والإنجيل، ليس بدعا من القول ما نزل في القرآن، بل هو آيات من الله بينات، وقد نزل ما يشهد بصدق هذه الآيات وأنها من عند الله سبحانه وتعالى فيما كنتم تتلونه من كتب الله من التوراة والإنجيل، فأنتم تعلمون وتشهدون بأنه من آيات الله وأنه من عند الله، وإنما تكفرون جحودا بالآيات الواضحة التي تعلمون صدقها. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ وهذه معصية عظيمة أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات، هذه معصية كبيرة، ربما أنه يختص بها أهل العلم ومن أوتوا معرفة، لأنهم من خلال ما لديهم من علم ومعرفة يستطيعون أن يعملوا، يلبسوا الحق بالباطل، يلبسون الحق بالباطل ويزينونه ويجعلون الباطل في صورة الحق تلبيسا على من ليس له معرفة ولا دراية كما يعرفونهم ويعلمونهم. فلذلك ذم الله أهل الكتاب على هذه المعصية العظيمة، وهي لبس الحق بالباطل، خلط الحق بالباطل. ومثال ذلك أن يعترفوا مثلا بشيء مما في التوراة مخروطا بغيره مما ينسبونها إليها وهو ليس منها في الواقع، وإنما مما حرفوه. لما تلبسون الحق بالباطل، فلبس الحق بالباطل هذه معصية كبيرة، حينما يشبه الإنسان ويلبس مسائل كثيرة من الباطل ويجعلها في صورة الحق ويجعل عليها مسحة من الحق وهي في الواقع ليست من الحق في شيء. وتكتمون الحق، تكتمونه وتسعون إلى طمسه وأنتم تعلمونه، وأنتم تعلمون أنه الحق الواضح، لكن زورا وبهتانا وعصيانا لله سبحانه وتعالى. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. هذا من أهل الكتاب على سبيل الحيلة وعلى سبيل التحيل على المؤمنين، وقال الطائفة من أهل الكتاب اعملوا حيلة، هذه الحيلة على هذا الوجه، أظهروا في أول النهار أو في أول اليوم لمن اتبع النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكم قد اتبعتم الحق وقد ظهر لكم وآمنتم بهذا النبي، ولكن في آخر النهار اكفروا آخرة، ليكون في ذلك تشكيك على أهل الإيمان بأنه قد اتضح لكم خلاف ما كنتم قد رأيتموه حينما تثبتتم، يعني بدعوى أنكم ربما تثبتتم وتأكدتم واتضح لكم أنه وبدا لكم أنكم قد غلطتم بالإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنكم ما كفرتم إلا لذلك بأنه قد حصل منكم خطأ وتسرع بحجة أنكم قد آمنتم أول النهار، ولو كان الباعث الحسد أو التعصب ما آمنتم أول النهار لكنكم عرفتم أنه غلط، يعني فتلبسون على المؤمنين وتتحيلون في استدراجهم وفي ارتدادهم عن دينهم بهذه الحيلة، أنكم تظهرون أول النهار أنكم قد آمنتم وفي آخر النهار تكفروا به بدعوى أنكم قد حصل منكم غلط وتسرع وأنه لم يكن الحق كما ظهر لكم في أول النهار. هذه من الحيل التي احتالها أهل الكتاب على أهل الإيمان ممن آمن واتبع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بغية وطلبا لرجوعهم عن دين محمد والتشكيك عليهم في صدقه وأنه نبي من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الدين الذي جاء به هو الدين الحق الذي يريده الله من عباده أن يؤمنوا به. ولا تؤمنوا واكفروا آخره لعلهم يرجعون، إذن هذه الحيلة لعلهم يرجعون طلبا لرجوعهم عن الإيمان وارتدادهم عن الإسلام. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يذكر الله سبحانه وتعالى هنا من حيل أهل الكتاب الذي كانوا يقومون بها ويتفننون في عملها طلبا للطعن في دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، هذه من تمام الحيلة، أي اكفروا آخرة ولا تؤمنوا بعد هذا الكفر أبدا، لأنكم إذا ترددتم مرة أخرى فيذهب هذه الحيلة، تذهب حيلتكم هذا، فابقوا على كفركم ولا تؤمنوا مرة أخرى إلا لمن تبع دينكم ووافقكم على الكفر وعلى جحود الحق الذي تعلمونه، فهو يعلم أن الحق مع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا آمنتم له بذلك فهو لا يؤديه إلى الدخول في الإسلام، لأنه تابع لكم في دينكم لا يريد خلافكم. إذن اطلبوا هذه الحيلة بعد ما فعلتم في الحيلة السابقة، لا تكررها مرة أخرى، لأنه لن يحصل، وهذه حيلة أخرى، لن يحصل لكم ما حصل لكم في الحيلة السابقة، بل يبقوا على ما أنتم عليه. أجاب الله عليهم: قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هنا قل إن الهدى هدى الله، هذا جواب من الله سبحانه وتعالى بأنكم لن تستطيعوا أيها اليهود يا أهل الكتاب، لن تستطيعوا بحيلتكم هذا ولا غيرها من الحيل أن تضلوا من هدى الله ومن اتضح له هدى الله. وهذه عبارة عن جملة معترضة، قل إن الهدى هدى الله، ثم قال الله أن يؤتى أحد، تمام لكلام أهل الكتاب، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، أي تعليلا لاستعمال الحيلة الذي ذكروها من طلب الارتداد، من طلب ارتداد أهل الإيمان. يعني قالوا لا تؤمنوا لأحد، لمن لأحد لا يتبع دينكم، أن يؤتى، حتى لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من العلم الذي أوتيتم، أو يحاجوكم عند ربكم، أو يحصل من هذه المسائل التي تقدمونها لمن تطلبون لهم هذه الحيل أن يحاجوكم بهذا عند ربكم، بأنهم لو آمنتم بعد كفركم مرة أخرى، لأنها تبطل دعواكم أنهم كشف لكم الخطأ كما فعلتم في الحيلة الأولى، فإذا كفرتم بعد ذلك لم يبقى لكم ما تحاجونهم به عند ربكم، لأن بل يكون الحجة عليكم مع هؤلاء الذين اتبعوكم في أول مرة ثم كفروا بعد كفركم في آخر النهار. فإذا فعلتم مرة أخرى بعد هذه الحيلة كمثلها، سيكون لهؤلاء الذين اتبعوكم في الإيمان أول النهار، في الإيمان أول النهار والكفر آخرة، يكون لهم حجة عليكم عند ربكم بأن الأمر ليس كما زعمتم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، هذا جواب يرد عليهم في استعمال، يرد عليهم في استعمال الحيلة، لئلا يؤتى أحد مثل ما أوتوا في الدنيا، ولئلا يحاجوهم في الآخرة فيسعدوا بالحكم. فهو يبين أن حسدهم للمسلمين حسدا فيما نزل من الخير في الدنيا وما يدخره الله تعالى لهم من الخير في الآخرة. والله واسع عليم، الله بيده كل شيء، والواسع الذي هو رب العالمين المنعم عليهم كلهم بما أنعم من سوابغ النعم. والله ذو الفضل العظيم، والله ذو واسع عليم، علمه واسع ورحمته واسعة ومغفرته كذلك واسعة، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الله يختص برحمته من يشاء، والله سبحانه وتعالى قد رحم العباد جميعا، ولكن الله يزيد في الاختصاص برحمته من يختاره من عباده من الأنبياء وغيرهم من الأولياء وأهل الإيمان، لأن الله يبسط رحمته لمن يشاء كما يبسط رزقه أيضا لمن يشاء. والله ذو الفضل العظيم، بيده الفضل العظيم العميم، لأنه الكريم، ولأنه بيده العطاء الأكبر، وبيده الجود الأشمل، فهو المحمود في عطاياه وجوده. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هنا يذكر الله سبحانه وتعالى أن ليس كل أهل الكتاب من قد كانوا على الضلال أو أصبحوا على الضلال. ولذلك ذكر الله في أول آية وقال طائفة من أهل الكتاب، ليس كل أهل الكتاب على الضلال وعلى على تلبيس الحق بالباطل وعلى الحيل التي يطلبونها لطلب ردة أهل الإيمان، وإنما طائفة منهم. وهناك من أهل الكتاب من أهل الإيمان، هناك من أهل الكتاب ومن أهل الكتاب مؤمنون صالحون. من إذا أمنت، من إذا أتمنته بقنطار وأتمنته على قنطار من الأموال، وهذا القنطار أيها الإخوة والأخوات عبارة عن معيار عظيم من المال. ذكر أنه 1200 أوقية من الذهب، ويقال 120 رطلا من الذهب، ويقال أيضا ملء مسك الثور ذهبا، ومسك الثور هو جلد الثور ذهبا، أي مالا عظيما. من أهل الكتاب من يكون على الإيمان والأمانة العالية، حتى إذا أتمنته على هذا المبلغ الكبير سيؤديه إليك ولا يبخس منه شيئا ولا يجحده. ومنهم أيضا من أهل الخيانة، من أهل الكتاب من يكون على الخيانة، ومنهم من إن تأمنه بأقل أمر من المال دينار واحد، إذا أتمنته على دينار واحد لا يرده ولا يؤديه كما أتمنته عليه، بل يكون خائنا فيه. إلا ما دمت عليه قائما، فإلا ما دمت مستمرا في تعاهده بألا يجحد وألا يقع منه الخيانة. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، هذه الخيانة التي تحصل من بعض أهل الكتاب بهذه الدعوة وبهذا المبرر السخيف، قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، لا حرج علينا ولا بأس علينا في خيانة الأميين من العرب، ليس سبيل، ليس علينا في الأميين سبيل ولا حرج ولا مؤاخذة على ما حصل من بعض أهل الكتاب من الخيانة، هكذا يزعمون للعرب من الأميين الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقولون على الله الكذب. هذا كذب على الله، بل إن الله يؤاخذ على الخيانة كائنا ممن كانت الخيانة، يؤاخذ الله عليها كائنا من كان الخائن، وهم يعلمون أنهم كاذبون في دعواهم هذا وإضافتهم هذه إلى الله سبحانه وتعالى، وأنها في كتبهم بأنه لا سبيل ولا جناح عليهم ولا حرج عليهم في خيانة الأميين من العرب من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات نتوقف، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى معكم في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: الورد اليومي، جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم، ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية.
4: جالسي مولا في كل الشؤون.
3: الورد اليومي، حلقات سجلها لإذاعة آفاق فيلم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائنا المستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج المفيد، برنامج الورد اليومي الذي نقف وإياكم فيه مع تلاوة وقراءة لكتاب الله تعالى، التي نقرأ فيها ما يقارب نصف جزء من كتاب الله تعالى. أرحب بكم وبالأستاذ الزبير المهدي وبالأستاذ عبد الله الوادعي في من هذه الحلقة التي نقدمها عبر إذاعة آفاق، إذاعة الوعي والبصيرة، التي تتابعونها على التردد 98.7 أو 98.5. أعزائنا المستمعين الكرام، وردنا لهذا اليوم، ما سنقرأه لهذا اليوم مع الإخوة الكرام، هو من الصفحة 242 إلى نهاية النصف الأول من الجزء 13، أي ما يقارب 10 صفحات. يبدأ الأستاذ الزبير المهدي بالقراءة وبالتلاوة. أعوذ بالله.

ويسبح الرعد بحمده ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويسبح

0: هي نهاية النصف الأول من الجزء الثالث عشر. أعزائنا المستمعين الكرام، نكون وإياكم في هذه الحلقة قد وصلنا إلى نهايتها، وإن شاء الله نكون وإياكم قد استفدنا، ونلقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. كنتم في رعايته وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يحل لعين ترى الله يعصى فتطرف حتى تغير أو تنصرف.
1: قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.

0: FM. الأعداد في القرآن الكريم.
1: العدد عشرة. ورد العدد عشرة مؤنثا ومذكرا أربع مرات في القرآن الكريم، أولها في سورة البقرة في قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في المقصود من هذا المقطع من الآية: إذا لم يجد المتمتع الهدي، أي ما يذبح في منى، صام ثلاثة أيام في الحج، السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، تلك عشرة كاملة لجزاء الهدي. كما ورد العدد عشرة مؤنثا أيضا في سورة المائدة في قوله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهنا دل العدد عشرة على كفارة حنث اليمين الشرعي، أي مخالفته، وهي إطعام عشرة مساكين لكل واحد منهم وجبة من الطعام، مخيرا بين هذه الكفارة أو كسوة المساكين أو تحرير رقبة من العبودية. وجاء العدد عشرة مذكرا في قوله تعالى في سورة الفجر: والفجر وليال عشر، وهي الليالي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة كما جاء في التفسير. وختاما جاء العدد عشرة ضمن بشارة مضاعفة الحسنات في قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
0: الأعداد في القرآن الكريم.
2: في رعاية المستوى الأعلى من الأخوة، قرأنا بالأمس قول أمير المؤمنين عليه السلام: احمل نفسك من أخيك عند صرمه على الصلة، وعند صدوده على اللطف والمقاربة، وعند جموده على البذل، وعند تباعده على الدنو، وعند شدته على اللين، وعند جرمه على العذر، وإياك أن تضع ذلك في غير موضعه أو أن تفعله بغير أهله، وموضعه وأهلهم الذين يقدرون لك ذلك، يتأثرون بذلك. يعني إذا قابلت تباعده بالدنو تحركت فيه مشاعر الإخاء، استحى وقدر موقفك واعتبر موقفك هذا موقفا راقيا من ناحية الإخاء، من ناحية القيم. إذا قابلت شدته باللين تأثر واستحى على نفسه، وكان لذلك أثر إيجابي في نفسه. هؤلاء هم أهله وموضعه، كما قلنا بالأمس: الناس صنفان، لئام وكرام. كريم، ردة فعله تجاه المعروف، تجاه الإحسان، تجاه مقابلة الإساءة بالإحسان، ردة فعل إنسانية أخلاقية إيمانية. واللئيم يزداد سوءا، يزداد إساءة، يزداد تكبرا، يزداد تباعدا، ليس لذلك أثر إيجابي في نفسه. ثم في بقية المستويات تحدثنا بالأمس أن يكون الإنسان منصفا، متسامحا، متفاهما، قريبا، وهكذا، يعني كل شيء مرتبة. الله.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا نعيش معكم، بارك الله فيكم، نعيش معكم في مسائل الفقه، وإحنا في الظاهر في باب القضاء. وهناك أمور يجب على الحاكم استعماله، وهناك أمور يندب له، يعني يتخذ أعوال إحضار الخصوم ودفع الزحام وتهدئة الأصوات حتى لا يشوشوا عليه، سواء هذا لأنه لا يحق للحاكم ولا يجوز أن يحكم مع التأذي وهو متأذي برفع الأصوات يشوشوا عليه، سواء هذا، وأن يتخذ سروع عدولا. ها، هذا العدو من ذوي الخبرة يسألوا عن حال من جهل عليه، المدعي والمدعى عليه أو الشهود، وأن يكونوا متكتمين، مش بعد يلقوهم أهلا وسهلا كذا، ولا يحتالوا عليهم، ولا يقدموا ناس يريعوا لهم عسل يشهدوا كذا. وكذلك يجب عليه التسويب بين الخصمين في الإقبال والإصاخة والدخول عليه، الصدق، لا يعني يساوي فيما بينهما حتى لا يحس أحدهما أنه مائل عن إلى فلان، أو ويسيء الظن بأن لماذا بميل إلى لماذا كذا كذا وكذا. ها، سواء هذا عندما ترافع يهودي مع هو الإمام علي إلى القاضي شريح، فرفع الإمام علي نفسه درجا، قال لولا أنه يهودي مساوى واجبا، شيء عجيب. سواء هذا في المجلس أنها، وأن يسمع الدعوة أولا من المدعي ثم الإجابة من المدعى عليه. كان كيف ما المدعى عليه أول ما بيدعو، والدعوة من المدعي، تمام كذا. ها، عايز برجع حكم، يعني يقول خلص كذا سمعنا من المدعي ويحكم. لا، ولو عالم بثبوت الحق ما يصحش قضائك، وعد قد حم في عدالته، سواء هذا صحيح، لأنه يقول أنه حابة أو كذا. وأن يتثبت يبصر الدعوة، هل هي صحيحة هل هي فاسدة، سواء هل هي من باب تحتاج إلى شهادة أو من باب الإقراء. وبعد يطلب المدعي تعديل البينة المجهولة، سواء هذا لأنه بأمر الله. وبعد يعني يطلب من المنكر الذي هو المدعى عليه درؤها، يرد حتى يقول لها يا ما معك، ما يدفع هذا معك كذا، سواء، تمام هذا. وبعدها إذا صح الحق لأحد الخصمين وطلب منه وجب على الحاكم الحكم، لأنه يعني إذا لم يحكم لم يصل المدعي إلى حق إلا به، فرضا قد قصبت على أرض وكذا، أي جو يقول يا الله بيني وبينك المحكم، احكم له بما يثبت به الحكم، تمام هذا. وبعدها يلزم المدعى عليه بعد ما يثبت عليه ويحكم عليه بتسليم الحكم كيف، فإذا تمرد يحبسه كان كيف، يقول له يلا، تمام هذا. ويعني يبصر ما هو المصر فيما فيها المصر.

0: حبة من الإنفاق على طفله وهو مؤسر ولا ينفق من ماله سوى هذا السوق. وهناك الندب أول ما بي يقول له يا خبريه ما رأيكم يحثهم على الصلح؟ الصلح خير، يراغبهما يقول له الدنيا قليلة التوسط كذا كذا، فإذا لم يرعوا أحدهما أو كذا تأبوا يقول ما رأيكم جو نفعل صلح وكذا مدري ما هو. هذا إذا ما قد ظهر شر حق، أما إذا ظهر الحق يمضيه وبعده يراعوا يعني في ترتيب الواصلي سواء يقدم الأول ثم الأول في المرافعة، إلا إذا رأى يعني الحاكم تقديم الثاني على الأول أو الآخر لضعفه أو لبعده أو سواء هذا، وأن يجعل للنساء مجلسا مميزا عن الرجال وهن من الضعاف، وتقديم سماع حجة أضعف المدعي أيوة للمه حتى يظهر أن الحكم هو من الله لا في المحابة ولا للقوي ولا للضعيف ولا للغني ولا للفقير. ويقدم قال والبادي على الحاضر عسب يشتي يعني إذا وصل معا حتى يوصل ماذا الحمد لله قد به سيارات وكذا ومحاكم قد قربوا المسائل الصدق سوى هذا. ويستحضر العلماء في مجلسه إذا التبس عليه وهناك أمور تحرم على الحاكم، تلقين أحد الخصم من حجته بيعلمه وإنه قدك خصم ما عادكش حاكم سوى هذا، إلا أن يأمر بتقوى الله والإنصاف على ثاني ها أما يعلمه حتى يحرم تلقين أحد الخصمين كذلك يحرم تلقين الشاهد أو الشاهدة ولا يخوض معه في قضيته سواء في قضية مع واحد منهما لأنه يؤدي إلى التهمة الصدق سواء هذا. وكذلك يحرم الحكم بعد الفتوى إذا كانت يعني الحكم تقرير الفتوى وقد مع الفتوى من وهو من أهلها سواء هذا، لأنه بعد يقولوا كيف. وكذلك يحرم على في حالة تأذن في مرض السكر قد ارتفع عليه الضغط والسكر أو ازداد الجوع حتى يعني هبط عليها السكر أو يعني حدث له حادث أخبروا بموت والده أو كذا وتألم حتى لم يعي ما يقال عنده أو المهم من هذا الأمور. وكذلك قالوا يحرم على الحاكم تعمد المسجد يحكم بين الناس فيما لأنه يشبه يعني برفع الأصوات والمخاصمة وكذا والمسجد حرمة وكذا تماهن هذا. إذا قالوا علم الحاكم يعمل باللكنة أما عبي عملش بس هذا إلا قالوا يعني في حد غير القاف سوى هذا القصاص والتعزيرات يعني. ويجد أن يقضي على غائب أو مجنون غير الحدود قطعا ينصب عنه وكيلا لسماع الدعوة وإنكار الذي بيفعله ذا الحينة وسماع البينة ودريا كما قلنا ها. إذا كان الغائب غيبه مسافة قصر أو في مكان مجهول لا يوصل إليه أو لا يناء كالحبوسة الممنوعة يوصل إليه وكذا أو متمرد لم يجب الحاكم وقد أعذره يعني قد أوصلوا له أم من قبل العاقل وكذا هذا كلها هذا موجودات الروتين هذا وهذه القوانين وهذه موجودة الصدق. لكن احنا نشتي ما هو إن الحز وأن يكون القضاء عونا للدولة على يعني إزالة القضايا وحلها والبت فيها في أسرع وقت هذا أجر كبير أجر كبير طيب إذا حضر فرضا حضر الغائب وقد حكم الحاكم سواء يقول بس إذا أراد أن يتعرف من مشهود هو من حقه ولا يجرح إلا بمجمع عليه هذا وقد سبك هذا تمام هذا وله أن يأخذ من مال الغائب سبق لكم فرضا في نفقة ولم يجد مالا ولا فلوسا يعني لنفقة الزوجة أو الأطفال أو سواء هذا أو كان على الغائب دين وثبت ذلك وكان له فلوس يقضي منه هذا الشيء سواء هذا. طيب هيبصر فحينه ويصح فرضا هذا الحاكم ترافعه عنده وأصدر الحكم ثم نقلوا محكمة أخرى فالحاكم المتعين الجديد يحكم بما قد ثبت عند الحاكم الذي سبق لا عاد يثنوش من جديد وكذا سواء هذا ما دام المرافعة الصح يعني كانت سليمة وعلى المنوال الشرعي وخلاص ولو قامت الدعوة عند حاكم غير ما يقع سواء وبعد ذلك قد معهم ملفات منظمة مثبتة موقع عليها ومخطو الصدق والخصوم المعروف فيما هي والحق متميز وهذا للولاية كما أن الأول له ولاية سواء هذا إلا يعني هذا من المهمات الصدق. فيبصر ذا الحين إذا كان الحكم في الإيقاع يعني أوقعه الحاكم كبيع مال المفلس سواء هذا يقول وقع ظاهرا وباطنا الظاهر في ظاهر بين الناس والباطن فيما بين العبد وربه تمام هذا وتحل العين لمن صارت إليه خلاص ما عبد الشيء وأي مسألة خلافية حكم الحاكم فيها فإنه يعني يرفع الخلافة وتصير المسألة ملزمة بما حكم تمام هذا. أما بسرو مسألة مهمة لا في الوقوع فرضا حكم بصحة إيقاعية حكم على فلان أنه باع أو فسخ هذا في الظاهر بس إن خالف الباطل فرضا تعارجوا دارا في يد زيد أنها له فيعجز عن إقامة البينة فيقرها الحاكم لصاحب اليد أو تدعي المرأة أنه طلقها بائنا فرضا ولم تجد بينة فيقرها الحاكم مع زوجها في الباطن فيما بين العبد ما ذكر وما بين الله ما دحش لا يظن أن حكم الحاكم تحل له إنما أحكموا ولو قال النبي في قطعة من النار يحكم بالظاهر هذا كنت شاهدي شهود زور وهم في الظاهر عدول وحكم الحاكم بشهادتهم ولم يعلم لا ولم يظن أنهم شهود وظن عدالتهم وحكم بها وأخذ من حكم له الحاكم العين وظن أنها تحل في الظاهر أما في الآخر في نار جهنم لا أظن أن معك محامي حاذق أو معك ماء أو معك شذارة هذا أدخل لك الناء ما ينفع عن شاذة ولا عند الله لو يحكم لك 1,000,000,000 حاكم هل بعد حكم الله ولا تبخس الناس أشياءهم وهكذا الصدق مفهوم هذا بسروا يقولوا ما الفرق بين الإيقاع والوقوع قلنا الإيقاع مبتدأ الحاكم إيقاعه حكم به والوقوع أن يحكم بصحة ما تقدم إيقاع مثل طلاق مثل بايع مثل واقف مدري ما هو مفهوم هذا. وإذا حكم يمثله وعند الله تجتمع الخصوم يا لطيف من يكون خصمه رب العالمين يوم القيامة أو الحبيب المصطفى أو القرآن يا ويل ويلا من سؤال يوم القيامة فالإنسان الحاذق المهذب الذي لا يفعل ما ينفعه لا يفعلش ما يورضه خاص في الدماء وفي الأموال وفي الأعراق وفي الحقوق نصيحة بعد نصيحة نرجع لعقولنا إلى ديننا إلى قيمنا وفقنا الله للخير كله، وجنبنا من الشر كله، وختم لنا بالحسنى، وعافنا من الذنوب والأوزار. اللهم اهلك المعتدي، انصر المجاهدي، اشف الجرحى، وفك عن الأسرى، والطف بنا فيما جرت به المقادي، واختم لنا بالحسنى وعلى نياتنا ونياتكم ونيات أهلنا وأهلكم والحاضرين والمستمعين والمشاهدين ومن أوصانا واستوصانا، واشفى ودواء وادفع من كل بلاء بفضل فضل الله وببركة رسول الله وبفضل فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص، فاتحة لخيري الدنيا والآخرة، دافعا لبلاء الدنيا والآخرة، ثم إلى روح رسول الله وآله الطاهرين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، وإلى لقاء قريب متجدد بكم إن شاء الله، نترككم برعاية الله.
1: كنتم مع دروس فقهية، قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM، فضيلة القاضي عبد الله الراعي.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

كلمات تروى ومعان تستحضر، لنصنع من السيرة نورا ومن الاقتداء حياة. الأمالي، برنامج حديثي نروي فيه ما صح عن

0: أنا
1: يخرجه للإذاعة محمد علي هبة.
2: ثم آل الهدى فوز أصحاب اليمين.
3: من إذاعة آفاق منبر الوعي والبصيرة نحييكم مستمعين الأعزاء ونرحب بكم أجمل ترحيب في الحلقة الرابعة عشرة من برنامجكم الحديثي

0: في هذه الحلقة مستمعين الأعزاء سنتعرف على أحكام مهمة ونافعة، وسنسلط الضوء على القول في مسح الجبائر وتفريق الغسل وما الذي يوجب الغسل، كما سنتعرف على الحكم الذي يترتب على المرأة التي ترى في المنام ما يرى الرجل. القول في المسح على الجبائر. في شرح التجريد بالإسناد المتقدم عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: أصيبت إحدى زندي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجبرت، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع بالوضوء؟ قال: امسح على الجبائر. قال: قلت: فالجنابة؟ قال: كذلك فافعل. وهو في أمالي أحمد بن عيسى بهذا السند وزيادة: فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجبر. فوائد وأحكام. في الحديث المتقدم يبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيفية التطهر عند تعرض الشخص لإصابة أو جراحة في أي موضع من جسمه، ونستفيد مما تقدم الآتي: أولا، الإسلام مبني على التيسير والتخفيف، وهذا مما يؤكد يسر الشريعة وأحكامها. ثانيا، وجود الجراح أو الإصابة في أي عضو من أعضاء الوضوء يرخص للإنسان ترك غسل ذلك العضو والاكتفاء بالمسح. يؤكد ذلك أن الإمام علي عليه السلام أصيب في إحدى زنديه فأمره رسول الله بالمسح على الجبيرة، والزند موصل طرف الذراع بالكف، أما الجبائر فجمع جبيرة، وهي ما يشد على العظم المكسور من جبس ونحوهما لينجبر. وكذلك الحكم حال الاغتسال من الجنابة أن يمسح على الجبائر. القول في تفريق الغسل. في أمالي أحمد بن عيسى بالإسناد المتقدم عن علي عليه السلام قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة فغسلت رأسي ثم جلست حتى جف رأسي، أفأعيد الماء على رأسي وجسدي؟ قال: لا، يجزيك غسل رأسك من الإعادة. فوائد وأحكام. في الحديث المتقدم مستمعين الأعزاء نستفيد عدة أحكام بخصوص تفريق الغسل، والمقصود بالتفريق عدم غسل الأعضاء متوالية كما يوضح ذلك الحديث. ومن الأحكام والفوائد: صحة غسل العضو وعدم إعادته ولو لم يغسل بعده العضو الآخر مباشرة وانتظر حتى جف لأي سبب من الأسباب. يؤكد ذلك خبر الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره بأنه جنب فغسل رأسه وجلس حتى جف، فسأله: هل يعيد غسله؟ فقال له: لا، يجزيك غسل رأسك من الإعادة. وكذلك الحال في الوضوء. القول فيما يوجب الغسل. في مجموع الإمام الأعظم عن زيد عن آبائه عن علي عليه السلام قال: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. وفي أمالي أحمد بن عيسى عن محمد بن بكر عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر يقول: اجتمعت قريش والأنصار، فقالت الأنصار: الماء من الماء. قالت قريش: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فترافعوا إلى علي صلوات الله عليه، فقال علي صلوات الله عليه: يا معشر الأنصار، أيوجب الحد؟ قالوا: نعم. قال: أيوجب المهر؟ قالوا: نعم. فقال: ما بال ما أوجب الحد والمهر لا يوجب الماء؟ فأبوا وأبى. وفي الأحكام: حدثني أبي عن أبيه في الرجل يجامع المرأة فلا ينزل، هل عليهم الغسل أم لا؟ فقال: قد اختلف في ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن علي عليه السلام، واختلف المهاجرون والأنصار، وكثرت فيه الروايات، غير أن الاحتياط أن يغتسل، وقد قيل إنما أوجب الحد أوجب الغسل. فوائد وأحكام. الخبر السابق أحبتي الأعزاء أحكام تتعلق بالاغتسال من الجنابة، ومنها وجوب الاغتسال إذا جامع الرجل امرأته سواء نزل منيه أم لم ينزل. والحديث السابق نص في المقصود، فإذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل نزل أو لم ينزل. والمقصود بالتقاء الختانين أي محاذاة بعضهما البعض، ولا يشترط الملامسة. وموضع ختان المرأة يكون مستعليا عن موضع دخول الذكر، فإذا التقيا وغابت الحشفة أي رأس ذكر الرجل فقد وجب الغسل. اختلاف المهاجرين والأنصار حول وجوب الغسل من عدمه إذا جمع الرجل زوجته ولم ينزل محسوم بما ذكره الإمام علي عليه السلام من وجوب الاغتسال، وقياسه ذلك على وجوب الحد والمهر بتواري الحشفة في فرج المرأة. فكذلك الاغتسال بالأولى، وهو باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقوله الحق لأنه مع الحق والحق معه، وهو مع القرآن والقرآن معه. القول في المرأة ترى ما في المنام ما يرى الرجل. في أمال أحمد بن عيسى بالإسناد المتقدم عن علي عليه السلام قال: دخلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة، وذلك قبل أن يؤمر بالستر دوننا، فإذا عندها نسوة من قريش والأنصار، فقالت عائشة: يا رسول الله، هؤلاء النسوة جئنك يسألنك عن أشياء يستحين من ذكرها. فقال: إن الله لا يستحي من الحق. قالت: المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، هل عليها الغسل؟ فقال: عليها الغسل، إن لها ماء كماء الرجل، ولكن الله أسر ماءها وأظهر ماء الرجل، فإذا ظهر ماءها على ماء الرجل ذهب الشبه إليها، وإذا ظهر ماء الرجل على مائها ذهب الشبه إليه، وإذا اختلط كان الشبه منها ومنه، فإذا ظهر منها ماء كماء الرجل فلتغتسل، ولا يكون ذلك إلا من شرارهن. فوائد وأحكام. في الخبر السابق أحبتي الأعزاء فوائد وأحكام تتعلق بالمرأة، ومنها: أولا، على المرأة أن تسأل فيما جهلت من الأحكام أو التبس عليها، وعليها أن تعلم أن الحياء من السؤال لا يحل المشكلة. ثانيا، إذا رأت المرأة ما يرى الرجل في المنام أي احتلمت، فيجب عليها الاغتسال. ومن الفوائد أيضا أن الطفل يكون أشبه بأبيه إذا غلب ماءه، وبأمه إذا غلب ماءها، وإذا اختلطا كان الشبه منهما جميعا. الأمالي. سادتي المستمعون، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا، نلتقي بكم في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الأمالي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: وكل أمريكا وإسرائيل، فالله نحن اليمنيون أبصار الله قادمون لتحرير المقدسات الإسلامية ونصرة المستضعفين في جميع الأرض. ولا نخاف بالله لومة لائم،
1: ولن نتخلى عن سيدنا وقائدنا الشهيد الإمام الخامنئي، ونعاهد أعلام الهدى ونعاهد جميع أحرار العالم والمسلمين أننا سنظل ثابتون مواجهين لأمريكا، لن نتخلى عن أي موقف أو نتراجع قيد الملة.
2: والله ثم والله لن تخضعونا ولن تركعونا في اقتيال عظمائنا وشهدائنا. إن احنا كلما سقط منا شهيدا، كلما أددنا قوة، كلما أددنا استنبارا، كلما دمرنا قواعدكم، كلما ازدادت إيران قوة بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي اقتيال هذا الإمام الخامنئي، هذا الرجل العظيم، رجل الثورة، رجل الجهاد، رجل المسؤولية، الذي نصر الأمة وضحى بحياته من أجل الأمة وجاهد في سبيل الأمة، هذا الرجل العظيم لن تركعونا ولن تخضل إيران في سقوطه.
3: فوالله أنها تزيدنا اشتعالا ونارا ضد أمريكا وإسرائيل حتى تكون آخر قطرة من دمائنا أو انتصارا عليهم وإبعادهم عن هذه الأرض المقدسة في كل مكان من العالم، حتى نطرد كل اليهود والأمريكا، وسوف نلاحقهم حتى ننتقم منهم بإذن الله تعالى.

0: حضرنا متحشدين مقاتلين مناصرين
1: جاهزين
2: جاهزين ومستعدين
1: جاهزين جاهزين جاهزين
3: وسنقاتل وسنقاتل حتى آخر قطرة من دمعنا حتى آخر

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفضا للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحاً، ويعاد يوم الأحد الساعة 4:00 عصراً.
1: الله سبحانه وتعالى فرض الجهاد في سبيله ليس للدفاع عنه، وغني عن العالم، وهو القوي العزيز، وهو المهيمن على العباد والخلائق. فرض الجهاد في سبيله لدفع الشر والطغيان، ووعد بالنصر لمن يجاهد في سبيله، وهو لا يرضى لعباده المؤمنين أن يقبلوا بمعادلة الاستباحة لصالح أعدائه المجرمين الظالمين الفاسقين السيئين. فلماذا يمكن الله يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، قبول معادلة الاستباحة أن يقتل الإسرائيلي أبناء هذه الأمة، أن يكون دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وأوطانهم ومقدساتهم ودينهم ودنياهم مستباحا له، هذا غير مقبول، وليس له أي مبرر أن يكون ذلك متاحا له ومباحا له. على أي أساس تقبل الأمة بذلك وتستسيغ ذلك؟ إن يستسيغ ذلك لم يبقى في نفسه أي إنسانية ولا كرامة. الله قال في القرآن الكريم في سورة الحج: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار
2: تستمعون الآن لبرنامج آفاق الصحافة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، حياكم الله أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج آفاق الصحافة على أثير إذاعة آفاق اف ام صوت الوعي والبصيرة ليومنا هذا الثلاثاء 29 من شهر محرم، وأيضا الموافق 14 من شهر يوليو. ونبدأ على بركة الله بما عنونته صحيفة الثورة في بداية صفحتها: أعلنت تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار أبها الدولي بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. القوات المسلحة تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء السعودية حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء. إدانة رسمية وغضب شعبي عارم للعدوان السعودي على مطار صنعاء. محمد الحوثي: أمريكا والسعودية تتحملان المسؤولية المباشرة عن العدوان والحصار. مجلس النواب: العدوان على مطار صنعاء تصعيد خطير ينسف مسار السلام. ناطق الحكومة: شعب اليمني لن يقبل الإملاءات وسيحمي سيادته بكل الوسائل. الخارجية: السعودية أوقعت نفسها في مأزق استراتيجي وستتحمل العواقب. طائرة مهن الإيرانية تواصل كسر الحصار وتهبط في مطار الحديدة. مسيرات شعبية في العاصمة وعدد من المحافظات تنديدا بالعدوان السعودي على مطار صنعاء. وزير النقل: إعادة تأهيل مدرجي مطار صنعاء في وقت قياسي. كيف أسقطت طهران حصار واشنطن وأعادت صياغة معادلة القوى في المنطقة؟ طهران لن نسمح لواشنطن بالتدخل في إدارة مضيق هرمز ونحذر من التعاون مع العدو. حرس الثورة يدك قواعد أمريكية في البحرين والأردن والكويت ردا على العدوان المتكرر. إيران مذكرة التفاهم انتهت عقب الانتهاكات الأمريكية المتكررة لبنودها. وننتقل إلى صحيفة المسيرة التي عنونت القوات المسلحة تستهدف مطار أبها بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة وتحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء السعودية. محللون من عدة دول العدوان السعودي فتح مرحلة مواجهة جديدة والرد اليمني يؤسس لردع ينتزع كل الحقوق. حرس الثورة يرد على العدوان باستهداف عدد من المواقع الأمريكية في المنطقة ويضرب سفنا مخالفة في هرمز. الخارجية تؤكد أن مقعد اليمن في الأمم المتحدة شاغر وتجري مخاطبات دولية واسعة بشأن العدوان السعودي. نصر الدين عامر: الرد على العدوان السعودي مشروع وتحذير شركات الطيران خطوة أولية تسبق إجراءات أكبر. أما موقع أنصار الله فقد عنون مسيرة حاشدة بالعاصمة صنعاء رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء ودعما للقوات المسلحة. اليمن يكسر قيود الحصار، حرب التحرير تبدأ من مدرج مطار صنعاء. أيضا عنون موقع أنصار الله: العدوان على مطار صنعاء، شكرا إيران، اللعنة على الرياض. محمد علي الحوثي نحمل أمريكا ووكيلها السعودي مسؤولية قصف مطار صنعاء الدولي. أيضا عنوان موقع أنصار الله: وزارة الخارجية نظام السعودي أعلن الحرب عليه أن يتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك. رئيس الوفد الوطني المفاوض يحمل النظام السعودي كامل المسؤولية نتيجة العدوان على مطار صنعاء الدولي. أيضا في موقع أنصار الله: سياسي أنصار الله لشعبنا كامل الحق في الرد على العدوان السعودي في قصف مطار صنعاء. ننتقل مستمعينا الأكارم إلى الأخبار العربية والدولية. رسائل تحذير إيرانية إلى عمان: لا تدخلوا أمريكا في هرمز. هذا ما عنونت به صحيفة الأخبار اللبنانية. أيضا رسائل تحذير، كما قلنا تحذير إيرانية إلى عمان: لا تدخلوا أمريكا في هرمز. أيضا خرائط سيطرة العدو على ماذا تفاوض سلطة الوصاية. قمة تحالف الراغبين أوكرانيا تعيد شد العصب الغربي. بعد تفعيل معادلة المطار بالمطار السعودية واليمن نهاية الهدنة. عام على غزوة السويداء، الاستعصاء الشامل يحكم الجنوب. الانفجار في الخليج يجمد ملف لبنان ويعيد شبح الحرب. ترحيل الرئاسات واستثناء القدس، انتخابات عباس التشريعية نحو إعادة إنتاج الانقسام. أما موقع الميادين فقد عنوان: حرس الثورة في إيران، استهدفنا منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة الجفير بالبحرين ضمن نصر 2. رئيس البرازيل: نرفض الهجوم الأمريكي على إيران، وترامب يمارس القرصنة على السفن. عدوان أمريكي على إيران لليلة الثالثة على التوالي يستهدف موانئ ومنشآت اقتصادية جنوبية البلاد. ترامب يطالب دول الخليج بدفع فاتورة الحماية الأمريكية لمضيق هرمز. محذرة شركات الطيران من العبور في أجواء السعودية. اليمنية أو القوات اليمنية تستهدف مطار أبها ردا على العدوان. ننتقل إلى وكالة تسنيم الدولية التي عنونت بيان هام من الحرس الثوري للشعب الأردني استهداف منشآت أمريكية بالأردن. جاء في الخبر: وجهت العلاقات العامة للحرس الثوري بيانا هاما إلى الشعب الأردني أكدت فيه بأننا لا نعادي الأردن، لكن الجيش الأمريكي الإرهابي يستخدم القواعد الموجودة في الأردن لشن العدوان وارتكاب المجازر بحق شعبنا. الحرس الثوري إصابة ناقلتين نفط عملاقتين مخالفتين في مضيق هرمز. الحرس الثوري يصدر البيان رقم 6 لعملية النصر 2 عن الأهداف التي قصفها بالبحرين. وننتقل إلى المقال التحليلي في هذه الحلقة الإخبارية من آفاق الصحافة، ونبدأ بقراءة ما كتبه الأستاذ عبد الله علي هاشم الذارحي بعنوان البادئ بقصف المطار أظلم والرد أعظم. كتب الكاتب عبد الله الذارحي: استهداف السعودية لمطار صنعاء الدولي يعد تحولا سياسيا وعسكريا يعيد إلى الواجهة سؤال السيادة الوطنية ويضع مسار التهدئة أمام اختبار بالغ الحساسية. أكدت المواقف الرسمية اليمنية أن استهداف مطار صنعاء في لحظة كانت فيها طائرة إيرانية تقل وفدا رسميا وعددا من المرضى والعالقين عائدة إلى أرض الوطن هو امتداد لسياسة الحصار التي بدأت منذ سنوات. إعادة قصف المطار بعد هدنة عام 2022 تؤكد أن السعودية لا تزال تراهن على القوة العسكرية لإبقاء اليمن تحت الضغط، بدلا من المضي في تنفيذ استحقاقات السلام ورفع القيود عن المطارات والموانئ. وبالمقابل فإن عملية تحليق الطائرة الإيرانية في الأجواء اليمنية وحطها بسلام في مطار الحديدة حملت دلالات سياسية ومعنوية، إذ عكست أن محاولات المنع لم تحقق الغاية المعلنة وأن الإرادة اليمنية استطاعت تجاوز العقبات رغم القصف السعودي الغادر. إن أخطر ما في هذا التطور أنه يعيد المشهد إلى نقطة الصفر، فالهجوم على منشأة مدنية وسيادية لا يقتصر أثره على البنية التحتية وإنما ينعكس مباشرة على آلاف المرضى والمسافرين والطلاب والمغتربين الذين ينتظرون فتح مطار صنعاء بصورة كاملة، وهو ما يجعل المدنيين أول المتضررين من استمرار الصراع. كما أن البيانات الصادرة عن وزارة النقل ورئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام والمكتب السياسي لأنصار الله والمتحدث الرسمي للقوات المسلحة جاءت متقاربة في مضمونها، معتبرة أنه ما جرى يمثل انتهاكا للسيادة وخرقا لمسار التهدئة وإصرارا على استمرار الحصار، مع التأكيد أن هذا التصعيد لن يمر دون رد. ومن الناحية السياسية فإن استهداف مطار صنعاء يحمل رسالة تتجاوز المطار نفسه، فهو يتعلق بحق اليمني في إدارة أجوائه ومنافذه بعيدا عن أي وصاية خارجية. ولهذا فإن أي محاولة لإعادة فرض معادلة الهيمنة القديمة تصطدم بواقع مختلف تشكل خلال سنوات العدوان أو تشكل خلال سنوات العدوان، حيث أصبحت معادلات الردع اليمنية أكثر حضوراً وأصبحت كلفة التصعيد على السعودية أعلى بكثير من السابق. ولذلك فإن التحذيرات التي صدرت في الأشهر الماضية بشأن المطارات والموانئ السعودية لم تكن مجرد تصريحات إعلامية، لكنها جزءاً من معادلة أعلنها قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بقوله: مطار الرياض بمطار صنعاء، والبنوك السعودية بالبنوك اليمنية، والموانئ السعودية بالموانئ اليمنية، ولا يمكن أن نسكت. هي معادلة تقوم على مبدأ الرد بالمثل. وربط الأمن بالأمن والاستقرار بالاستقرار. إن استمرار استهداف المنشآت المدنية لا يصنع سلاما، كما أن الحصار لم ينجح طوال أكثر من عقد في إخضاع اليمني أو انتزاع قراره الوطني، فقد أسهم في ترسيخ قناعة لدى الشعب اليمني بأن السيادة لا تمنح وإنما تنتزع بالصمود والثبات. إلى أن كتب الكاتب: والساعات والأيام القادمة إن شاء الله ستؤكد أن مطار صنعاء لم يعد مجرد منشأة مدنية، لكنه أصبح رمزا لسيادة وطن وعنوانا لمعركة كسر الحصار وانتزاع حقوق الشعب الصامد، وإذانا برحيل المحتل من اليمن مقبرة الغزاة. إذن مستمعينا الأكارم، بهذا المقال للكاتب عبد الله الذريحي بعنوان البادئ بقصف المطار أظلم والرد أعظم، نكون قد وصلنا نحن وأنتم إلى ختام جولتنا الإخبارية من برنامج آفاق الصحافة. كان معكم من التحرير والتقديم رجاء عز الدين، ومن الإخراج سوسن مجاهد. دمتم في حمى الرحمن.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح مع رجاء عز الدين.

البعض من الناس كان لهم تعليق سلبي عندما تم الإعلان عن صاروخ حاطم وأنه في سرعته أسرع من الصوت. البعض سخروا والبعض شككوا والبعض لم يستوعبوا ذلك، والكثير من أولئك الذين يشككون ويسخرون هم من الموالين لأمريكا وإسرائيل، ونحن نقول لهم باعتباركم من الموالين لأمريكا وإسرائيل انظروا إلى اعتراف أسيادكم الأمريكيين والإسرائيليين، إلى تصريحاتهم سواء ضباط بحرية، قادة عسكريين أو غيرهم. هذه النوعية من الصواريخ السريعة جدا، أسرع من الصوت، والمدمرة والفتاكة هي التي أرهبت وأخافت حتى حاملة الطائرات.

الفترة الصباحية مستمعينا الكرام، أفاق أو صباح الأفاق، وصباحكم دائما ملؤه أفاق السعادة وأفاق الرضا مع الله عز وجل. في هذه الفترة الصباحية نبدأها بأن يكون هذا الصباح هو صباح العزة والثبات، صباح اليمن الذي يواصل حضوره بثقة ويؤكد أن الاعتداء لا يصنع إلا مزيدا من الصمود، وأن كل خطوة عدوانية تقابلها إرادة لا تلين. فاليوم هو 14 من يوليو 2026 للميلاد، 15 من يوليو يوم أمس كان يوم تاريخي وعظيم خطه الشعب اليمني في هذا التاريخ، تاريخ الصمود، تاريخ تثبيت الكرامة، بأولا وصول الطائرة الإيرانية إلى الأراضي اليمنية رغم الضجيج الذي قاده المرتزقة، أيضا ما قامه الشعب اليمني من تفويض للقوات المسلحة للسيد القائد أيضا. ففي هذه الفترة إن شاء الله نرافقكم فيها، نتابع فيها أبرز التطورات على الساحة، بدءا من التحولات التي أعقبت استهداف مطار صنعاء وما رافق من تغيير في معادلة المواجهة، مرورا بالحديث عن مطار أبها كأولى محطات الرد وما حملته تلك التطورات من رسائل ودلالات. أيضا نسلط الضوء على مشهد التفويض الشعبي للقوات المسلحة ونواكب ردود الأفعال الصادرة عن الطرف الآخر، إلى جانب قراءة لما يتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه المستجدات، مع بإذنه تعالى إذا كان هناك أي جديد نكون معكم في متابعة دائمة وأيضا مواكبة للتطورات الجديدة أولا بأول. ففي هذه الفترة الصباحية ستكون المتابعة مستمرة والقراءة للأحداث المواكبة. فبرأيكم ما هي الأحداث التي ستمر بها السعودية؟ هل ستعلن استسلامها أم أنها ستمارس طغيانها وغطرستها، وكذلك ستواصل في استجابتها المطلقة للأمريكي الذي ما جعلها إلا أداة فقط لتنفيذ كل أجندته في المنطقة؟ بإذن الله تعالى سنكون في هذه الفترة الصباحية على أثير إذاعة آفاق اف ام، صوت الوعي والبصيرة، نحن وأنتم كما قلت لكم لنتابع المستجدات ونتكلم عن قصف مطار صنعاء وما قبله من قصف مطار أبها. أيضا سيكون معنا ضيف محلل عسكري إن شاء الله من بعد الساعة 9، فكونوا معنا في هذه الفترة الصباحية لنكون أكثر من الحدث.

الهداية. حياكم الله مستمعينا الأكارم في هذه الفقرة، فقرة كنوز الهداية. كما عودنا حضراتكم نقرأ من معيني وعلمي وحكمتي أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، الذي دائما يرشدنا بأقواله ومواعظه وحكمه إلى طريق الصلاح والفلاح. عندما سئل أمير المؤمنين عن أهمية مطابقة القول للعمل، قال أمير المؤمنين عليه السلام: إني لا أرفع نفسي عن أنهى الناس عما لست عنه أنتهي، أو آمرهم بما لا أسبقهم إليه بعملي، أو أرضى منهم إلا بما لا يرضي ربي. ومن علامات المروءة، قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: إخفاء الفاقة والأمراض من المروءة. أما عن أرباح الناس، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أرباح الناس من اشترى بالدنيا الآخرة. وعن نتيجة الحسد، قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: الحسود كثير، أو الحسود كثير الحسرات متضاعف السيئات. بعد صفات الحسود نأتي لما قاله أمير المؤمنين عن صفات المؤمن. قال عليه السلام: إن بشر المؤمن في وجهه، وقوته في دينه، وحزنه في قلبه. وعن نتيجة التدبير، قال أمير المؤمنين: التدبير قبل العمل يؤمن الندم. نختتم بما قاله عن نتيجة النصح. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: النصح يثمر المحبة. إذن إضافة لنتيجة النصح، سنتكلم أو نعرف ما قاله أمير المؤمنين عن ثمار الجهل، ونختتم به إن شاء الله. قال عليه السلام: الخلق المذموم من ثمار الجهل.

0: صحة وعافية.
1: حياكم الله مستمعينا الأكارم في فكرة صحة وعافية. الكل منا ممكن أنه يمشي وممكن أنه يقطع مسافات كبيرة، ولكن لا يعرف أهمية المشي وأيضا الفوائد الصحية المثيلة للمشي اليومي. في هذه الفكرة إن شاء الله سنتعرف على 5 فوائد صحية مثيلة للمشي اليومي. إذن مستمعينا الكرام، يشجع الطبيب على ممارسة المشي بانتظام باعتباره وسيلة بسيطة ومجانية لتعزيز الصحة العامة. أوضح أنه لهذا النشاط اليومي 5 فوائد رئيسية، يمكن أن يلاحظ معظم الناس هذه الفوائد بسهولة. طبعا هذا الطبيب هو الطبيب البريطاني أمير خان، حين أكد أن تحقيق الفوائد الصحية لا يتطلب اشتراك في نادي رياضي أو برامج تدريب مرهقة، إذ يمكن للمشي وحده أن يحقق نتائج مهمة. أوضح خان أنه كثيرين يظنون أن التمارين يجب أن تكون شاقة، بينما تؤكدت دراسات أن المشي المنتظم كاف لتحقيق فوائد صحية متعددة. قال: دعونا نتحدث عن فوائد المشي الصحية، كثيرا ما نعتقد أننا بحاجة إلى الذهاب إلى صالة الرياضة أو أداء تمارين مكثفة، لكن المشي المنتظم مفيد جدا جدا للصحة. أضاف أن هناك 5 أسباب رئيسية تدفع الإنسان إلى المواظبة على المشي خلال الأسبوع. من هذه 5 الأسباب: صحة القلب. أشار خان إلى أن المشي لمدة 30 دقيقة يوميا يساعد على تحسين كفاءة القلب، يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، ويساهم في خفض ضغط الدم وتحسين مستويات الكوليسترول وتنظيم سكر الدم. صحة المفاصل. أوضح أن المشي يقوي العضلات المحيطة بالمفاصل ويحسن تدفق الدم إلى الغضاريف، فبيقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام والتهاب المفاصل، إضافة إلى الحفاظ على مرونة الجسم مع التقدم في العمر. أيضا من ضمن هذه الفوائد تقليل خطر الإصابة بالسرطان. كيف؟ هناك دراسات بتشير إلى أن الممارسة المنتظمة لنشاط المشي لمدة 2.5 ساعات أسبوعيا بما في ذلك المشي قد تساهم في خفض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل سرطان الأمعاء والثدي والكلى. من ضمن هذه الفوائد تقليل أو تعزيز جهاز المناعة. يساعد المشي على دعم جهاز المناعة عبر تقليل التوتر، تحسين الدورة الدموية وتعزيز جودة النوم والحد من الالتهابات، وهي عوامل بتساهم مجتمعة في تقوية دفاعات الجسم. تقليل التوتر وتحسين المزاج، هذا من ضمن الفوائد 5 للمشي اليومي. يساهم المشي في تحسين الحالة النفسية من خلال تحفيز إفراز مواد كيميائية إيجابية في الجسم، فبيمنح الجسم شعور أفضل ويخفف التوتر. نختتم هذه الفقرة بما ختمه الطبيب في نصيحته بالتأكيد على أهمية البدء تدريجيا لمن لا يمارس المشي بانتظام، مشيرا إلى أن 30 دقيقة يوميا كافية لتحقيق الفوائد الصحية، وأن المشي في أماكن طبيعية مثل الحدائق أو برفقة شخص آخر قد يزيد من الفائدة والمتعة، مع التأكد على أن الانقطاع المؤقت لا يمثل مشكلة طالما يتم استئناف النشاط لاحقا. نتمنى لكم الصحة والعافية، وكذلك المشي الدائم لما له من فوائد كثيرة وأيضا سهل، لا يحتاج إلى صالة رياضية أو حتى جهد كبير. نلتقي بكم في الفقرة القادمة إن شاء الله بعد هذا الفاصل.

0: أبطال المقاومة.
1: نشد على أيادي مقاتلي ومجاهدي أمتنا الذين نرقب فعلهم ومحاصرتهم لهذا الكيان، وندعو مجددا كل جندي ومقاتل حر وشريف في هذه الأمة إلى اقتناص فرصة المساهمة في هذه المعركة المشرفة والدفاع عن أقدس مقدسات هذه الأمة. وإننا لا زلنا نرى من قلب هذه المعركة العظيمة أنها باكورة معركة التحرير وكنس المحتل، وإن المجد سيكلل كل من سيساهم فيها بإذن الله.
2: حياكم الله مستمعينا الأكارم في فقرة أبطال المقاومة. نتحدث في هذه الفقرة عن الشهيد الإيراني علي لاريجاني. سنسلط الضوء في هذه الفقرة مستمعينا الأكارم على شخصية برزت في المشهد السياسي الإيراني لعقود، هي شخصية الدكتور علي لاريجاني الذي شغل عددا من المناصب القيادية وأيضا أسهم في إدارة ملفات سياسية وأمنية مهمة، أبرزها آخر الاتفاقات قبل أن يستشهد بين إيران وأمريكا. وبينما كان ينظر إليه الإيرانيون بأنه رجل دولة وصاحب قوة سياسية، برز هذا الرجل العظيم في الحياة السياسية الإيرانية منذ سنوات طويلة، تولى مسؤوليات بارزة من بينها رئاسة مجلس الشورى الإسلامي، كما كان له حضور في ملفات الأمن القومي والسياسة الخارجية. اشتهر الشهيد علي الدكتور علي لاريجاني بأسلوبه السياسي الهادئ، قدرته على إدارة الحوارات والملفات المعقدة سلام الله عليه. مواقفه عكست التزام بالدفاع عن مصالح بلاده، هو أيضا أسهم في دعم السياسات التي كانت رادعة بشكل كبير للضغوط الخارجية. أيضا هذه الشخصية السياسية التي حبها الكثيرون ومشى على دربها الكثيرون، كان كما قلت لكم محنك سياسيا، كان له مواقف عظيمة في انتقال المشهد الإيراني إلى مستويات عالية. طبعا إيران أعلنت عن استشهاده خلال التصعيد العسكري مع القوات الصهيونية عام 2026 في شهر مارس في رمضان الماضي. طوى العالم صفحة أحد أبرز السياسيين الذين تركوا بصمتهم في مؤسسات الدولة أو الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فتبقى هذه الشخصية السياسية كشخصية الدكتور علي لاريجاني شخصية قوية، وستظل سيرته وصورته الناصعة وأيضا مجاله في السياسة سيكون منهاج ينتهج به الكثير من الإيرانيين وأيضا من اقتدى به من المجتمع الإسلامي. نختتم هذه الفقرة ونلتقيكم بإذن الله في فقرتنا القادمة.

0: مختارات أدبية.
1: حياكم الله مستمعينا الأكارم. في هذه الفقرة اخترنا لكم قصيدة حوار باليستي للشاعر الثوري معاذ الجنيد. قال فيها: كأن عصا موسى بكفك يا بدر، لك انشقت الأجواء وانفلق البحر. كأن عصا موسى بكفك أبطلت دفاعات أمريكا كما أبطل السحر. أجل، إن بي من عزم موسى إرادة، ولي من رسول الله في قوتي سر. كأسيادها تبدي الدفاعات حزمها، وإن شاهدتني أنشدت طلع البدر. لأني يماني فبطشي مبارك، إذا طرت لا تسأل وكل قضي الأمر، أو قضي الأمر. لأني يماني الهوية والهوى، فلولا وقودي كان طيرني الفخر. أشرف قومي صيحة بعد صيحة، ولي كل يوم فوق أعدائهم كر. لكثرة ما شوهدت في كل بقعة، توهم بعض الناس من أنني الخضر، أو بأنني الخضر. بجيزان أو نجران أمضي مزلزلا، وتهتز إسرائيل والدول العشر. يقولون من إيران جئنا، وأننا إلى يمن الإيمان كل له جذر. فما أغلقوا باب السماء في حصارهم، وما لعطايا الله يا صاحبي حصر. وما ضر إن قالوا أما تلك سنة، متى ظهر الإيمان أنكره الكفر. أنا يمني الرأس والجسم والمدى، صنيع رجال في الجهاد هم الظهر. وقد كنت نجما في البداية ثاقبا، وأصبحت بدرا عندما أثمر الصبر. كبرت مع ابن البدر في ظل فتية، على يدهم يهوي فراعنة كثر. رجال أولو بأس تولوا فأخلصوا، إذا ما ابتلاهم ربهم ظمئ النهر. أطير من الذكر الذي في صدورهم، أن يردع صاروخ منصته الذكر. دروع العدا أن اتجهت تناثرت هشيما، وبأسي كالرياح لها يذر. فقد وزعت دون اختيار مهامنا، لك الشعر في أرض الوغى ولنا النثر. إلى أن كتب الشاعر في وصفه أو كحوار للباليستيات: وأمست تحييني الدفاعات رهبة، وترجف خوفا لا حياء وتحمر. تراودني عن نفسها بين أهلها، أحتى صواريخ الملوك بها عهر. وفتحت الأبواب أهلا ومرحبا، فديتك نفسي أيها الشامخ الحر. تفضل رعاك الله، هذا مطارنا، رفاقك يا ابن الكأكرمين هنا مر. أمامك أهداف البراكين فأتها، وهذا أن إن شئت منظومة بكر. تمنعت واستعصمت عنها بنسفها، فما غايتي إلا المطار أو القصر. وصلت ورأسي قطعة من جهنم، وفي خافقي من كل مجزرة ثأر. وظن الأعادي مانعتهم حصونهم من الله، حتى جئت من حيث لم يدروا. تفجرت حتى ابتلى سروال جدهم، وأرعد من بأس السلاطين وأصفر. تجرأت تفجرت في نجد الشياطين بغتة، وقد مس قومي من جرائمها الضر. وقالت: لقد أزرى بي الدهر وابتلى، فقلت: معاذ الله، بل نحن للدهر. تورطت في حرب اليمانيين، فأبشري بخاتمة غبراء ما بعدها عمر. وما زال من بين البراكين يغتلي، أخ ثالث في كفه عقد النصر. يفر ملوك النفط من عكر دارهم، ويبدو سعيد الحظ جاء منهم.

0: وقفة إعلانية
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوا العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امين له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما اتاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
5: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
10: بالحصار الشديد الخانق، وحاولوا أن يؤلبوهم على بعضهم البعض في الداخل، لتكون ردة الفعل متجهة إلى الداخل، إلى الجانب الرسمي في البلد، إلى المعنيين من أبناء هذا البلد في التصدي للعدوان، إلى من يقومون بدور أساسي في التحرك بأبناء هذا البلد للتصدي للعدوان. أرادوا أن يحرضوا الناس عليهم، على أنفسهم، على رجالهم، على قادتهم، على مسؤوليهم، وأرادوا أن تكون ردة الفعل متجهة إليهم بدلا من أن تتجه نحو العدو الذي هو مرتكب لجريمة الحصار والمؤامرات على الاقتصاد والاستهداف المعيشي للناس وضرب مصالحهم العامة والتدمير لبنيتهم التحتية والتي كانت من الأساس

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم، مستمعي أثير إذاعة آفاق إف إم، صوت الوعي والبصيرة في آفاق الصباح. هذه هي الفترة المباشرة كما ذكرت في مستهلها، ستكون مواكبة للأحداث التي جرت يوم أمس وأيضا للأحداث بشكل عام في إيران وغيرها من الدول. بالأمس فتحت الرياض على نفسها بقصفها مطار صنعاء الدولي، فتحت الباب واسع بشكل كبير أمام، حتكون مرحلة مختلفة كليا من الصراع من المواجهة، مرحلة ستكون فيها صنعاء هي من يمسك بزمام المبادرة ويحدد إيقاع الرد وإطار المعركة. اليمن وجيشه وشعبه يعيد رسم خريطة الاشتباك الإقليمي برمتها، سواء من واقع أكيد أنه من واقع القوة لا من موقع ردة الفعل. فما حدث أمس هو بمثابة انفجار لكل الأقنعة التي كانت تحاول الرياض أن تختبئ خلفها، وكان انكشاف كامل لحقيقة أن النظام السعودي ما بيفهمش إلا لغة القوة. أيضا كانت حقيقة أن رهان صنعاء الاستراتيجي، سواء كان على الصبر، على بناء القدرات، على ترسيخ الصمود، نفذ، وكان الرهان الصائب الذي أثبتت الأيام صحته، بينما أثبتت الرياض أنه لا تزال أسيرة عقلية عدوانية لا تعرف إلا التدمير ولا تجيد إلا لغة الوصايا والإملاءات وتنفيذ التوجيهات من قبل سيدتها أمريكا. فمطار صنعاء الدولي، هذه المنشأة المدنية التي يتنفس منها اليمنيين هواء العالم، لم يستهدف أو لم يستهدف لأنه مثلا هدف عسكري أو لأنه يشكل تهديد لأمن السعودية كما تزعم، استهدف تحديدا لأنه واجه سيادة الدولة اليمنية المستقلة التي بتمثلها صنعاء. الرياض كانت تشتي بقصف المطار، أنها تقول لصنعاء أنها لن تسمح لها بأن تصبح بوابة اليمن إلى العالم، لأن ذلك إيش يعني؟ يعني انتزاع شرعية الوصاية السعودية على القرار اليمني برمته، ما اليمن عند السعودية من ضمن الفصل السابع، ولما يتم كسر الحصار الجوي بمعنى أن اليمن تملك سيادتها بنفسها وأنها قادرة على إدارة أمورها. فالحقيقة هنا بتكمن أو تكمن أنه خلاص لم تعد تخفى على أحد، الحرب على اليمن ليست حرب من اسموهم ما بيقولوا لهم الحوثيين، وكما تزعم الدعاية السعودية وأنها بين الشرعية وبين يعني طرف يمني يمني، لا، أصبحت اليوم مفتوحة على السعودية حرب اليمن التي أبت أن تكون تابعة لأي دولة في هذا العالم، رفضت أن تكون تحت الهيمنة وقدمت مشروع وطني يمني مستقل. هذا المشروع أزعج الرياض، أزعج السعودية، لأنه يعني بيثبت أنه في الجوار من لا يقبل أن يكون تابع. اليمن أصبحت قوية بقوة ما تمتلكه من قدرات، سواء كان عسكرية أو حتى سياسية. فاليوم الرد كان قوي من صنعاء، سيكون أقوى بإذن الله في الأيام القابلة القادمة، بما أنه ستبدأ المرحلة. أمس كانت فقط لا تتويج أو بداية إشعال للنار في وجه السعودي، وهو ضرب مطار أبها وإشعال النيران فيه، رأينا عويل السعوديين وأيضا من هم تحت لواء السعودية كالمرتزقة وغيرهم. يعني بمعنى أن السيد القائد سلام الله عليه تحدث المطار بالمطار، الموانئ بالموانئ، وأكيد إحنا ما عنكوش تحت النار لحالنا، ولكن ستشمل الجميع. أي منشأة حيوية تضرب ستضرب منشآتهم الحيوية العمق بالعمق، وهكذا يعني لن يكون إلا مكافأة، يعني هناك تكافؤ في مستوى الوجع، ولن يكون ما قبل 2026 مثل ما بعده. الآن مستمعينا الأكارم سنخرج لفاصل قصير ثم نعود لنكون معكم ومع العقيد رشاد الوتيري للحديث أكثر حول هذا المستجدات، فكونوا معنا.
1: على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله. البنوك بالبنوك، سنقول على البنوك في الرياض أن تنتقل من كل الرياض وأن تذهب. هل تقبلون بهذا؟ هل تعتبرون هذا شيئا منطقيا؟ فلماذا تريدون أن تفرضوه على بلدنا حماقة وغباء وعدوانية وجهالة وحقد أعمى؟ الأمريكي يدفع بكم إلى أمور غبية جدا وعدوانية جدا. هل تقبلون بأن تغلق كل المطارات في السعودية، أن تنقطع الرحلات، أن تغلق الموانئ؟ نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. لن نقبل منكم أبدا أن تتجهوا اتجاها عدوانيا إجراميا أحمقا غبيا. لا أحد يفعل مثله في كل الدنيا. من يطلب من مثل هذه الخطوات في كل العالم؟
0: إذن حياكم الله من جديد مستمعين الأكارم، مستمعي أثير إذاعة أفاق إف إم، نواصل معكم هذه الفترة المباشرة لتغطيتنا للمستجدات الأخيرة في الساحة. وفي هذه الفكرة إن شاء الله سنسلط الضوء على الأبعاد العسكرية والاستراتيجية للتطورات الأخيرة وما حملته من رسائل ودلالات في مسار المواجهة. للحديث حول هذا الموضوع يسعدني أن أرحب بضيفنا الكريم هاتفيا، العقيد رشاد الوتيري الباحث العسكري. حياكم الله سيادة العقيد. يا سيدي الكريم، لو بدأنا وتحدثنا في كيف تقرؤون من الناحية العسكرية استهداف مطار صنعاء الدولي، وهل يمكن اعتباره تحولا في طبيعة المواجهة أم أنه امتداد لسياسات سعودية سابقة؟
2: حياكم الله أختي العزيزة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور وعلى ذي الطيبين الطاهرين. التحية لك وللسادة المستمعين.
0: ولكن
2: أن العدوان الذي قام به النظام السعودي المجرم بالأمس هو تواصل لسياسة العدوان الهمجي، سواء بالانتصار الاقتصادي الخانق أو بامتداد المواجهات العسكرية والعدوان المستمر على الجمهور اليمنية منذ 11 عام، وبالتالي استهداف مطار مدني لمنع طائرة مدنية تقل يعني ركاب كلهم من المرضى والعالقين، وأيضا الوفد الذي شارك في تعزية وتشييع شهيد الأمة سماحة السيد الشهيد عبد الخامنئي سلام الله عليه، يعبر عن همجية الاحتلال السعودي وعن غطرسته، وأيضا رغبته في استمرار الحصار على الشعب اليمني وزيادة المعاناة على الشعب اليمني من خلال إغلاق المطارات والموانئ. وبالتالي ليس بجديد هذا العدوان، وهو امتداد أيضا لسياسته الإجرامية بحق الشعب اليمني، ولم يقدم أي شيء جديد على أساس أنه يظهر أنه انتقل إلى مرحلة استراتيجية أو تطور نوعي، لكنه أثبت أنه نفذ هذا العدوان برغبة أمريكية وإعاز أمريكي من أجل أن تظل اليمن حريصة الحصار ولا يكون هناك أي تحرك، لأن اليمن إذا استقل بقراره السياسي والسيادي بالكامل خاصة في المحافظة الجنوبية ستكون لليمن دور مؤثر، ويعرفون طبيعة الشعب اليمني وقيادة الثورية المجاهدة وقواتها المسلحة الباسلة، أن اليمن يعني ظهر كقوة وبرز كقوة إقليمية صاعدة لها يعني مؤثرة في المنطقة، وتحولت اليمن من الدفاع الداخلي الى لاعب اقليمي اليوم تساند القضيه الفلسطينيه، تساند المحور المقاومه في معركه طوف الاقصى، واليمن خاض معركه فاصله وقويه في معركة الفتح المعهود الجهاد المقدس، وبالتالي ليست بجديد على هذا العدو أن يقوم بتلك العمليات اللي يعني منع الطائرة بالوصول أن تحط رحالها في مطار صنعاء. ولذلك الشعب اليمني بالأمس تابعنا خروجه بصورة، وناهيك عن يوم الجمعة عندما خرج في كل ساحة المدينة مفوضا قائد ثورة ومؤذنا القوات المسلحة اليمنية ويطلب منها الرد بأقصى سرعة وبأقصى الضربات، لتكون مملكة العهر والفساد والإجرام حالها كحال اليمن، يذوق مرارة الحصار الذي استوى منه الشعب اليمني لسنوات.
0: صحيح. بعد إعلان القوات المسلحة سيادة العقيد رشاد الوتيري، القوات المسلحة أعلنت أنها استهدفت مطار أبها وحذرت يعني بشكل موجه لشركات الطيران بعدم استخدام الأجواء السعودية لأنها ستكون في مرمى النيران اليمنية. ما الرسائل العسكرية الاستراتيجية التي يمكن فهمها من هذه الخطوات؟
2: أختي الغالية، لا شك أن القوات المسلحة اليمنية والإرادة اليمنية أيضا ممثلة بقيادة الثورة ثم الشعب اليمني لديهم استراتيجية معروفة اليوم بفك الحصار وكسر الحصار. بدأت المرحلة فعلا بكسر الحصار عن الداخل اليمني إما بطريقة الدبلوماسية والمفاوضات أو بالحل العسكري، وهي قادرة على الحل العسكري وبصورة لا يتوقع هذا النظام المجرم والمتهالك. بمعنى أنه اليوم إذا كبت اليمن قد كان لها يعني مشاركة وجولة مع العدو الإسرائيلي، استطاعت أن تفرض حصارا بحريا وجويا بامتياز وأرهق العدو الإسرائيلي والأرض المحتلة. تابعنا أم رشراش وتابعنا الكثير أمينة حيبة الذي كان على وجه التحديد على طريق الإغلاق وتداعيد حفظ العسكري إلى اليوم من قبل القوات المسلحة اليمنية. لذلك الاستراتيجية الجديدة للقوات المسلحة اليمنية هي طرق الحصار البحري والجوي، على اعتبار أن المملكة العربية السعودية لديها موانئ على البحر الأحمر ولديها موانئ على الخليج العربي، وبالتالي عندما تغلق أولا الموانئ ويتم قصفها واستهدافها واستهداف السفن التي تأتي وتذهب من تلك الموانئ السعودية، وبعد إغلاق مضيق باب المندب وإغلاق مضيق هرمز، هنا سيأتي السعودي راكعا جاثيا يعني أمام القيادة اليمنية مسلما للشعب اليمني مسلما لكافة الحقوق، سيرفع إطاره سيلتحم لأنه لا يجيد سوى التلعب بالألفاظ المغالطات التدليس يعني مبررتها هي من أجل أن يشرع عدوانه المستمر وحصاره الخانق على الشعب اليمني. هي أثبت السعودي مرة أخرى بأنه في هذه المرحلة السابقة كان لا يجيد سوى المراوغة والكذب، وهو يزيد من معاناة الشعب اليمني واليوم يحتل أرضنا الحبيبة في الجنوب، ويضعف أيضا من حالة الـ يعني بحصاره على الحالة المعيشية في جنوب الوطن. القوة المسلحة اليمنية باعتقادي ستنتقل إلى مرحلة أكثر أداء، يعني تذيق الشعب السعودي، لا أقول النظام السعودي الحصار، ليجربوا طبيعة الحصار كيف تغلق الموانئ أمام الناقلات وأمام يعني البضائع التي تأتي وأمام والمطارات أمام المسافرين ذهابا وإيابا وأمام المرضى. سيعرف السعوديين أنهم أخطأوا بحق الشعب اليمني. الشعب اليمني على اختلاف مسماته شمالا وجنوبا، حتى من نسميهم الشرعية يسمون أنفسهم الشرعية سيعودون إلى حب الوطن، لأن اليمنيون إخوة سيتناثرون جناحهم، هم أهل ولاية وأهل محبة وأخلاق، مهما كان سيعرفون أن هذا العدو متمثل من أجل أن يقضي على الأخلاق اليمنية وعلى القيم اليمنية وعلى القبيلة التي اليوم تحظى بكل المحبة والتقدير لطبيعة العمل في الداخل اليمني، كلهم في خندق واحد. وبالتالي تنتقل المرحلة القوات المسلحة إلى مرحلة تدريجية بالحصار البحري والجوي. وبالأمس تابعنا مطار أبها عندما تم قصفه وإخراجه عن الجاهزية، أيضا مطارات في جدة على طريق القصف، هناك وقواعد عسكرية قواعد الملك خالد وكثير من القواعد ستقصف وستغلق وستحرق أمام ضربات القوات المسلحة اليمنية حتى يرفع الحصار. وبالتالي من المتوقع أن العدو بعد هذه الخطوات سيعمل على إعاز الإعاز للمرتزقة في الداخل لفتح جبهات جديدة، لكن نحن نطمن الجميع بأن القوات المسلحة اليمنية في أعلى درجة الجاهزية القتالية والعسكرية ولديها القدرة وليس الرغبة فقط، القدرة على صد الزحوفات على صد العدوان على إطباق الحصار وتضييقه بشكل كامل على كل التراب السعودي كل الجغرافيا السعودية، ستكون مغلقة أمام الطائرات يعني أمام الصواريخ اليمنية، وسيعرف النظام السعودي أنه أيضا وصل إلى مرحلة أنه أخطأ في حساباته عندما وصل عدوانه ولم يستجب لنداءات قائد الثورة وتحذيرات قائد الثورة، وأن اليمن بتحذيرته من التحذير إلى التنفيذ، ومن التحذير إلى الضرب، من التهديد إلى التنفيذ. اليمن اليوم ليست كما كانت في 2014. اليوم اليمن قوية برجالها، قوية بثورتها، قوية بقيادتها، بقواتها المسلحة وبقدراتها العسكرية المتنامية والمتصاعدة، والتي جربها الأمريكي الذي يمتلك أفخر الصناعات ويمتلك يعني مصانع ومعامل أسلحة القوية، وهزم وهرب من أمام من المواجهة في البحر أمام صمود القوة المسلحة اليمنية، واستخدام اليمن الأساليب التكتيكية والاستراتيجية العسكرية الجديدة التي أرهقت وأرهبت وأذلت الأمريكي وجعلت يهرب إلى عمان مستجديا لإيقاف هذه الضربات. وبالتالي ها هو العدو السعودي سيندم بأنه لم يعطي اليمن حقها من الاحترام، على اعتبار أن اليمن والسعودية هم جوار يجمعنا دم واحد، ولكنهم تنكروا لتلك المقاومات. أن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: الناس صنفان، أقول لك في الدين والعقيدة أو نظرة
0: لك في الخليقة.
2: فما بالكم اليوم الشعب اليمني الذي قال الله سبحانه وتعالى في رؤوس قوته وولي بأس الشديد،
0: والذي قال الله
2: عليه السلام يقول فيه: الإيمان يمان والحكمة يمانية. هؤلاء أحرروا هذه الأمة وأحرر العالم اليمن برجالها بقادتها يعني مجاهدي الأبطال.
0: نعم سيادة العقيد، أنت تكلمت عن أبرز ملامح المرحلة القادمة، وهو إغلاق الموانئ، إغلاق الفضاء الجوي للسعودية. هل ممكن نحن نعتبرها أن هذين الشيئين أبرز الملامح للمرحلة القادمة، وكيف يمكن أن تنعكس على قواعد الاشتباك خلال الفترة المقبلة؟
2: لا شك أن اليمن بحكم موقعه الجغرافي ومشاطه على البحر الأحمر، وأيضا يعني السيطرة الكاملة على العمليات على منطقة المندب وعلى البحار، البحر الأحمر، البحر المتوسط، البحر العربي. اليمن لاعب إقليمي امتلكت الإرادة اليمنية، كان لديه حضور. اليوم اليمن لديه حضور قوي في الساحة الدولية. فبالتالي ما هي المملكة العربية السعودية على اعتبار أنها تمتلك الأسلحة القوية والجيش الكبير، وبالتالي هؤلاء لا إرادة، لا مقاومات عقائدية قتالية جهادية تغفر فيهم. هؤلاء ما يسمونهم مع احترامي جيش الكبتة، يعني هم عبارة عن أدوات من التكفيريين الذين يعني تستطيع يعني مجاميع من أبناء القوة المسلحة من المجاهدين أن يخوضوا غمار المواجهة معهم، وبالإمكان أن إذا فتحت الحدود أن تحرك هؤلاء المجاهدين من وظائف الشعب اليمني. لكن المواجهة تنتقل إلى إغلاق المطارات، على اعتبار أن اليمن اليوم عمقه وتواجده الاستراتيجية تقوم على الحصار مقابل الحصار، وبالتالي شعار اليوم تطلقه القوة المسلحة اليمنية والقيادة الثورية في قادم اللحظات، في غيال الساعات، في قادم الأيام سيكون هناك حصار مطبق، بمعنى أنه عندما تكون السيطرة النارية من قبل القوة المسلحة اليمنية والتحديد لشركات الطيران العالمية بأن تتواجد فوق الموانئ وفوق المطارات وفوق القواعد العسكرية وفوق الأجواء السعودية بشكل عام، هذه التحذيرات هي على محمل الجد، لأن اليمن سيقصف. اليمن تستخدم لن يستخدم أسلوب الدبلوماسية. اليمن وصل اليوم إلى مرحلة من الحرص على المواجهة وانتزاع حقوقه السيادية، استعادة الثروات السيادية يعني يستنزفها ويسرقها السعودي والإماراتي إلى خزائنه، أيضا استعادة السيطرة الكاملة على التراب اليمني في المناطق الجنوبية والشرقية. فالحصار عندما يطبخ بالصواريخ والطائرات المسيرة وضرب السفن التجارية التي تتبع النظام السعودي أو من تأتي إلى الموانئ السعودية، بالتالي سيطبق الحصار، ولن يجد السعودي من سيفك هذا الحصار، لأن الأمريكي المعول عليه اليوم قد هزم وجرب المواجهة، وهو يتلقى ضربات من قبل قوة مثل إيرانية. وبالتالي اليوم هو يعني في الساحة لوحده مكشوفا أمام ضربات القوة المسلحة اليمنية، التي نؤكد من خلالكم أن اليمنيون يجيدون استخدام هذه الورقة، يجيدون استخدام الرماية المتميزة. اليمنيون ماهرون في استخدام الرماية سواء بالصواريخ أو بالطائرة وبأهداف نقطية وصواريخ أيضا فرد صوتية. وتابعنا أن بالأمس عدد من الصواريخ البالستة وصلت إلى مطارها وأنهت المطار تماما، أخرجته عن الخدمة. وبالتالي عندما تدمر المطار بالكامل ثم الموانئ، سيجد السعودي نفسه أمام يعني انفلات أمني، أمام حصار غارق، وناهيك عن ضرب أيضا المصالح الاقتصادية الكبيرة المتمثلة بالمنشآت النفطية بالمصافي. يعني اليوم التفوق كبير للقوات المسلحة اليمنية، ولا أحد يستطيع أن يلوم اليمن عما سيقوم به من إجراءات عقابية ضد هذا العدو، لأنه قد تماهى وطغى وتكبر على الشعب اليمني العزيز المجاهد الذي اليوم يؤازر قيادة الثورية ويؤازر قوات المسلحة لا لشيء إلا لأنهم خرجوا عن الوصاية والتبعية وأرادوا أن يستقلوا بقرارهم السياسي والسيادي أتكحل بقية البلدان. لكن الله سبحانه وتعالى يعني يضع اليوم المعجزات والمتغيرات أمام الشعب اليمني لكي يكون موقع القوة يدافع عن بقائه وأرضه الذي يعتدى عليه على مدار الساعة ويزج بالخلايا التكفيرية والتشظي وحياة الانقسام والضياع الحقوق والنهب والسلب والاغتيالات في جنوب الوطن.
0: والأيام القادمة حبلى بالمفاجآت للسعودي و لكل من يشجعه على الاعتداء على اليمن. سيد الكريم، إلى أي مدى تؤثر مثل هكذا عمليات كما ذكرتم كمصاف النفط، كالقواعد العسكرية، كالموانئ، كالمطارات، وهي يعني منشآت حيوية مهمة للنظام السعودي، كيف تؤثر مثل هذه العمليات على الحسابات العسكرية والسياسية للسعودي؟ هل يمكن أن تدفع نحو تغيير في أسلوب إدارة الصراع أو العودة إلى مسارات التهدئة وأيضا طلب إبرام المفاوضات والاتفاقيات؟
2: النظام السعودي هو قائم على إنتاج النفط وتصدير النفط، وبالتالي هي منطقة صحراء. المملكة العربية السعودية ليست مناطق زراعية، هي عبارة عن امتداد الصحراء الربع الخالي. هي ليست كاليمن، اليمن طبيعتها الجغرافية جبلية، مناطق زراعية أجدادنا من في سبا وحمير وقتبان وأوسانة ومعين قاموا على الحضارات التبعية، الحضارات اليمنية التي جسدها اليمنيون بالمدرجات وبالتجارة وبالزراعة وما إلى ذلك، فأقاموا حضارات. لكن الليلة حضارة الدولة السعودية قامت في عام 1932، حضارة اليمن منذ 7000 عام. وبالتالي هؤلاء من أقامهم الصهاينة، من هم يعني أستطيع أن أعبر بوصف أنه الماسونية، مركز الماسونية العالمية، بني سعود المعروف أنهم اليوم بملياراتهم

0: التغطية، يعني إغلاق الشركات، إغلاق المصانع، لأن حتى الخزانة الذي يخزن فيها النفط المقطعة، اليمن سيستخدم هذه القوة، الضرب التصعيد المفرط والضرب الضربات المفرطة ضد هذا العدو، لأنه لسنوات وهو يعتدي على الشعب اليمني وقد تعدده الفرصة بعد الفرصة، ولم يستجب نداءات الشعب اليمني بصرخات المرضى والجوع الذين يحاصرهم، وبالتالي قتل أبناء الشعب اليمني طائراته العدوانية تقتل اليمنيون ليلا نهارا في كل أماكنهم، حتى لم تسلم المقابر. وبالتالي اليوم كما قلت لك أختي العزيزة، لا يوجد أحد في العالم يستطيع أن يلوم اليمنيون عما سيقوم به من إجراءات تخذونها في حق هذا العدو، وبالتالي هو فتح على نفسه النار بأنه بدأ بالعدوان على الشعب اليمني ولم يستجب لرفع الحصار وتسليم يعني استحقاقات الإنسانية بالشعب اليمني وتحريك منصة المفاوضات وما إلى ذلك كحسنية، بادرت حسنية أمام الشعب اليمني أمام القيادة اليمنية. وبالتالي هو سيلزم أشد الندم، لأنه في قادم الأيام في اعتقادي أن المعارضة الشعب السعودي بالكامل الذي نحمل له كل المحبة والتقدير سيخرج ضد هذا النظام وسيكون عونا لأحرار هذه الأمة في طرد بني سعود وزبانيتهم وتخليصهم مما تحصل لهم أتباع الماسونية وأتباع
1: هذا على المستوى الشعبوي سيادة العقيد، ولكن ما السيناريوهات برأيكم الأكثر ترجيحا من منظور عسكري واستراتيجي في ضوء المستجدات الأخيرة؟ كيف تتوقعون مسار الأحداث في الأيام القادمة؟
0: مع تصاعد العمليات العسكرية اليمنية وتصاعد ضربات القوات المسلحة اليمنية يحتاج السعودي نفسه إما العودة إلى طاولة الحوار، وبالتالي لن يكون هناك حوار لأن المغرقة انتهت، أو العودة مرة أخرى البحث عن ملاذ آخر يعني كعمان كغيرها يبحث عن التهدئة يبحث عن تركيا، وبالتالي الجميع ستغلق كل الأبواب في وجهه. لا عاصمة اليوم من ضربات القوات المسلحة اليمنية، والسيناريوهات الأكثر احتمالا أن تصعيدها يستمر وأن كل الجغرافيا العسكرية والاقتصادية من مطارات وموانئ وما يهم البنية التحتية لنظام السعودية يتم قصفه واستهدافه، اليمن قادرة على هذا العطاء وقادرة على استخدام هذه الورقة وهذه الإجراءات، اليمن قادرة على انتزاع كافة الحقوق، وبالتالي أنا في اعتقادي أن النظام سينهار في قادم الأيام بفضل ضربات القوات المسلحة اليمنية، واليمن سينتصر وسيأخذ حقه الطبيعي وسيقود العالم إلى جانب إخوته في محور المقاومة.
1: نعم، إذن الشكر والتقدير لكم سيادة العقيد رشاد الوتيري الباحث العسكري على هذه المداخلة القيمة، وبإذن الله أن تكون الأيام المقبلة مثمرة بالانتصار للشعب اليمني. شكرا جزيلا لكم. إذن مستمعين الأكارم سنخرج لفاصل قصير ثم نكمل ما تبقى من هذه الفترة المباشرة، فكونوا معنا.

إذن مستمعينا الأكارم مستمرون معكم في هذه الفترة المباشرة على أثير إذاعة يافا كف أم صوت الوعي والبصيرة. يوم أمس رأينا احتفال الشعب اليمني في ميدان السبعين بالأهازيج بالزوامل حتى بالألعاب النارية. اعطوني أي شعب في هذا العالم فكروا ما هو الشعب الذي ممكن يفعل مثل ما بيفعل الشعب اليمني، أكيد ما حتلاقوا. الشعب اليمني يوم أمس ابتهج وفرح بالضربات الصاروخية اليمنية وأيضا عمليات الطيران المسير في مطار أبها الدولي وتم إخراجه عن الخدمة. الشعب اليمني يوم أمس خرج إلى ميدان السبعين في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات في ذمار في عمران، هذا الذي تابعنا في كثير من المحافظات، خرجوا للتأييد المطلق للسيد القائد، أيضا لطلب من القوات المسلحة بأن يطلقوا المزيد من العمليات العسكرية في العمق السعودي. حقيقة قرار رفع وكسر الحصار على اليمن قرار يمني بامتياز وقرار في وقته وقرار لابد ما يكون قوي وأيضا يكون ذو حزم كبير على المرتزقة أولا وأيضا على النظام السعودي. النظام السعودي الذي فتح على نفسه أبواب جهنم كان عليه أن يدرك مبكرا أنه شعبنا المؤمن الشعب المجاهد يعني شب على يعني ضروري أنه ينتزع قراره وأنه ما فيش خيار للشعب اليمني إلا أن ينتزعوا حقهم ومستحقاتهم من النظام السعودي. يعني الشعب اليمني قال للسعوديين طيران ومطارات وموانئ وقطارات وشركات نفطية وسفن وخطوط ملاحية واستثمارات وتنمية للجميع ولا تكون لا لأحد، فالأمن لا يتجزأ، احنا جيران، يا أما هم معاهم وإحنا معانا ولا إحنا ما بش معانا وهم ما بش معاهم، ضروري الجيران يكونوا على نفس المستوى. يعني إحنا بيننا عشرة، في ناس مننا عندهم يعني على الحدود كبيرة بيننا وبينهم، فهذا هو ما سيكون. الشعب اليمني يوم أمس أطلق الأهازيج كما قلت لكم، الأشعار، هناك من تحدث، هناك من رحب، هناك من صرخ، النساء في البيوت يعني، وأكيد الذي بيسمعنا يقولوا والله صدق فارحين مبتهجين بالضربة السعودية. إذا كان هناك مقاطع جاهزة من ميدان السبعين ممكن سوسن سمعناه ونستمع ماذا حدث في ميدان السبعين.

السيد القائد والقوات المسلحة اليمنية بالضرب بيد من حديد وكسر هيبة وشوكة العدو السعودي، وسنجعل منه عبرة لمن لا يعتبر. فقد ولى زمن التصريحات، فالآن زمن الطائرات المسيرات والصواريخ والمجنحات. أمضي يا سيدي، فنحن سلاحك والقوة التي بيدك، فالشعب اليمني كله في دارك. مد بنا واسلخ كل طاغية وكل عميل وكل متجبر، فلن نقبل للسعودي أن يتجبر أو يملي علينا كيف نعيش. فالمطار بالمطار والميناء بالميناء والجروح قصاص.

إخوتي الأعزاء، إخوتي وتاج رأسي، أناديكم يا يمن الإيمان، يا أحفاد الأنصار، يا رجال الوفاء والشهامة، أناديكم من جديد بدعوة الله، امتروا، أناديكم بدعوة المسجد الأقصى الشريف، بدعوة القدس، بدعوة الشعب الفلسطيني.

نلقي نظرة على أهم ما كتب من الكتاب من الناشطين سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو على قنوات في التليجرام. محمد الفرح وهو عضو في المكتب السياسي لأنصار الله كتب: كان إصرار صنعاء على عودة الوفد والمرضى على متن الطائرة التي حددتها مؤشرا على تمسكها بموقفها وعدم قبولها بفرض الإملاءات. لو أن السعودي يفهم، كما أن إصرارها على أن تهبط أو تهبط الطائرة في أرض الوطن مهما كان الثمن ومهما بلغت التضحيات دليل كافي على استعدادها للمضي في انتزاع حقوقها وعدم التراجع. ويفهم من هذا الإصرار أن شعب اليمن ينظر إلى هذه القضية باعتبارها حقا لا تقبل أو لا تقبل المساومة عليها، وأنها ترى أن انتزاع الحقوق لا يكون إلا بالقوة إذا أغلقت جميع السبل الأخرى.

0: صبايا قصفك.
1: أما الأستاذ عبد الرحمن الأهنومي فقد كتب: العدوان السعودي على مطار صنعاء يكشف البغي والعدوان في أوضح صوره. كان المطلوب من العدو السعودي تنفيذ خارطة الطريق، لكنه تمادى في المماطلة رافضا رفع الحصار عن الشعب اليمني، واليوم بالعدوان الإجرامي على مطار صنعاء يثبت بأنه ليس في وارد ذلك. وبما فعله من عدوان فقد أنهى اتفاق الهدنة التي تم التوصل إليها في العام 2022، وفضح ادعاءاته بالحرص على التفاهمات السياسية، وعليه تحمل عواقب بغيه. بعد جريمة قصف العدوان السعودي لمطار صنعاء اتضح للعالم أجمع إمعان السعودي في محاصرة الشعب اليمني، وأكد الحق الكامل للشعب اليمني في رفع الحصار بالعمل العسكري كحق مشروع أخلاقيا وإنسانيا ودينيا ووطنيا.

إلى شعبه وبلده في هويته الإيمانية وعقيدته القتالية وتوجهه الصادق وفي موقفه الحق في الدفاع عن شعبه ووطنه وعن حريته واستقلاله وكرامته وعزته من منطلق الشعور بالمسؤولية الدينية والالتزام الإيماني والإنساني والأخلاقي والوطني بالاعتماد على الله تعالى والتوكل عليه والثقة به. وقد أثبت مصداقيته في الميدان لدماء الشهداء والتضحيات الكبيرة والصبر في المرابطة على مدى السنوات الثمان منذ بداية العدوان وإلى اليوم، وهو الآن أكثر استعدادا وأعظم قوة وإيمانا ووعيا ومهارة وأكثر تمسكا بمهامه ومسؤولياته من أي وقت مضى، وهو في حالة بناء مستمر على مستوى المهارة القتالية والقدرات العسكرية في القوات البرية والبحرية والجوية والصاروخية والتصنيع العسكري، وهو جيش لشعبه ووطنه لا يحمل العقد العنصرية ولا المذهبية ولا المناطقية

إذن للطاغوت السعودي هي رسالة، ألم يئن لك أن تعلم أن من يظلم اليمن ويحاصر أبناءه فإنما يبعث بنار لا تطفأ؟ عادت طائراتك بالخزي وطائراتنا حطت بالعزة والكرامة، تقصف مطار مدني وتنتهك كل المواثيق وبعدين تنتظر منا احنا كشعب يمني نمد ايدينا بالسلام؟ أكيد لا، كلا والله، هذا العدوان والدماء اليمنية لم ولن تذهب هدرا، سنأخذ الثار الأول والأخير وسنريكم في الأيام القادمة ما يقر عيون أحرارنا ويفجع قلوب أعدائنا. عزاؤنا النصر، ومهما طال الليل فلن يخيب أو يخيب قمره.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز عقدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقا ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمة قلتها انت صادق فيه، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
5: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: كانت إيران وفلسطين وغزة ولبنان، والله إن إحنا معكم،
8: نحن إلى جانب إيران،
9: نحن مع إخواننا في إيران مع حزب الله.
10: نشهد في يومنا وعصرنا هذا غزوة بدر الكبرى التالية التي نحن مقبلون عليها.
11: إن إحنا جاهزون من هنا من اليمن،
12: لن يخضع لأولئك الطغاة المجرمين،
13: لن نخذل ولن نكل ولن نمل.
14: هذه معركة إن شاء الله فاصلة والنصر حليفنا،
15: لن نتزحزح ولن نهن ولن نستكي.
16: ونحن في الشعب اليمني نحن سنادا لهم،
17: جاهزين للقتال، جاهزين للقتال، جاهزين للقتال.

مستمعينا الأكارم، مستمعي أثير إذاعة أفاق إف إم صوت الوعي والبصيرة، مستمرون معكم في فترتنا الصباحية أفاق الصباح على أثير إذاعة أفاق إف إم. في هذه الفترة بنعيش أجواء الزخم الشعبي العظيم الذي خرج يوم أمس بالليل كشافات التلفون، ما نبالي ما نبالي، وجعلها حرب كبرى عالمية. هذا الشعب الذي كان قادر على الصبر وقادر على الثبات، والآن يحتفل بضرب عمق آل سعود. يعني بالله عليكم كيف حيكون هذا الشعب؟ وتخيلوا شعب خرج يحتفل برجوع الحرب، وتشتوا أنتوا يا آل سعود ويا أمريكا تنتصروا على هذا الشعب؟ مستحيل. شوفوا بس الأهازيج والزوامل والترديد والفرح والبرع والطليع وكل شيء.

إذن هذه هي أصوات الشعب اليمني، الشعب اليمني الحر الذي يتشوق لرؤية آل سعود ومنشآتهم الحيوية. كل شيء بيتمتعوا بآل سعود والنظام السعودي يشوفوه تحت الأرض. أما الشعب السعودي الذي إحنا بنسميه شعب الحجاز، هذا شعب نحبه ونقدره وأيضا نكون له كل الاحترام والتقدير. أما النظام السعودي وحاشيته فهذا إلى جهنم وبئس المصير، إلى الحضيض، ولا يبقى منهم ولا واحد. في الكثير من الرسائل وصلتنا، واللي حابب كمان يشاركنا عبر الهاتف أو حتى عبر الرسائل تواصل معنا على الرقم 7228-2088، يأيد قرار القوات المسلحة، رسالة أيضا للقوات المسلحة، أيضا تعبير عن شموخة بالشعب اليمني الذي خرج يوم أمس الليل لتأييد قرارات القيادة، وكذلك الطلب من القيادة بدك معاقل السعودية وكل ما بتكون لهم منشآت حيوية بيعتمدوا عليها، البنوك مقابل البنوك، الموانئ بالموانئ، المطار بالمطار، والبادئ أظلم.

0: قبل بس ما نقرأ رسائلكم أعزائي المستمعين، نمشي بس سريعا على العواجل من الساعة السادسة وحتى هذه اللحظة. حرس الثورة الإسلامية استهدفنا بالصواريخ والمسيرات مقر الأسطول البحري الخامس الأمريكي في البحرين. وكالة أنباء فارس نقلا عن حرس الثورة الإيرانية استهدفنا قاعدة جوية أمريكية في الأردن بصواريخ باليستية. حرس الثورة الإيراني استخدمت أمريكا هذه القواعد نفسها في هجوم استشهد فيه 186 طفلا في مدرسة ميناب. حرس الثورة للشعب الأردني، نحن لا نعادي بلدكم بل نكن للشعب الأردني الشقيق كل المحبة والتقدير، وأنتم من أكثر الشعوب إدراكا للمعاناة، معاناة الشعب الفلسطيني ومظلوميته. حرس الثورة للشعب الأردني، مطالبتكم الجادة بإزالة القواعد العسكرية الأمريكية من المنطقة ستشكل مساهمة كبيرة في إنقاذ الشعب الفلسطيني وإعادة الأمن إلى المنطقة.
1: بهذا الإيمان الذي هو صلة بيننا وبين الله، لأننا قوم توكلنا على الله ووثقنا به والتجأنا إليه واعتمدنا عليه ووثقنا بوعده بالنصر.
2: إنهم يقذفوننا كي يتركوا عندما ينضجون.
0: نبدأ ونقرأ رسائلكم مستمعين الأكارم. أول الرسائل هي من زينب لقمان، كتبت سلام الله عليكم. أولا أتوجه إلى الله بالحمد والشكر على نجاحي وتفوقي بمعدل 80. ألف ألف مبروك يا زينب، أهدي تفوقي ونجاحي إليكم. أما بالنسبة لموضوعكم، السيد القائد والقوات المسلحة حذر السعودي والآن قد أعذر من أنذر، لا تلومون على ما نفعل، نحن تعرضنا لقصف عدواني ورد أمس ما هو إلا البداية، واليمن اليوم كسابق، نحن ليس كالسابق، نحن أصبحنا قوة لا يستهان بها، نحن هزمنا أمريكا وهي من تقودكم، كيف بكم أنتم؟ ستندمون على كل شيء. قرارنا واضح، طلبنا حقوقنا المشروعة، فما طلتم بها، وعرفنا أن أنتم لا تفهمون إلا بالقوة، وسنقابل كل شيء بمثله. وفي الأخير نشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة على كسر الحصار وعلى إيصال من في الطائرة بسلام، وأشكر كل من خرج أمس في ميدان 70 بصنعاء وفي بقية المحافظات تأييدا للقوات المسلحة. ولكم خالص التحايا والتقدير والاحترام من زينب لقمان، وكل التحية لك يا زينب، شكرا على رسالتك.

هاشم مأمون كتب: يمثل هبوط الطائرة الإيرانية في مطار الحديدة صفعة مدوية للمرتزقة وبني سعود، والحمد لله على سلامة الوفد اليمني. شكرا جزيلا لك. هنا ثقافة الغريبي من حجة المفتاح بن اللعي كتبت رسالتي للسعودية، نقولها: لا نخاف إلا من الله، أضرب ثم أضرب، لا نخاف والرد سيأتي لا محالة. وضربتهم للمطار كخدمة، يرجى الاتصال بي في أسرع وقت مع خالص تحياتي. ها قصتها أنه ضربوا المطار وإحنا على طول نرد. شكرا يا ثقافة، وتطلب زامل الولاء والفداء، إن شاء الله تسمعي.

هنا رسالة أخرى. السعودية فتحت النار على نفسها باستهدافها مطار صنعاء، ونحن لن نسمح لها بانتهاك سياسة سيادتنا وفرض الحصار علينا، وسنخوض معركة التحرير والكرامة شاء من شاء وأبى من أبى. والقرار الذي اتخذته القيادة برفع الحصار قرار موثق وحكيم، ونتوجه بالشكر الجزيل لقواتنا المسلحة والجمهورية إيران الإسلامية على موقفها المشرف، ودمتم في رعاية الله. المرسل أبو علي المفتاحي من محافظة الحجة. شكرا جزيلا لك يا أبو علي.

بنت الراجحي كتبت: نحن أصل العرب ويمن الإيمان وأنصار الرسول، ونحن من أوصل الإسلام إلى مشارق الأرض للسعودية، وتحولوا إلى مرتزقة وأدوات بيدها، وعافوا الحرية والاستقلال، وآثروا أن يبقوا متسولين وكأنهم بلا بلد، وكأن بلدهم ليس فيه ثروات ولا ما يسد رمقهم، فليذهبوا إلى الجحيم. أما نحن فلسنا سواء، نحن اليمن، وقادم الأيام سيثبت أننا اليمن، وأننا الأحرار، وأننا يمن الأنصار ويمن الإيمان. النتيجة كل التحية، أو التحية كل التحية للسيد عبد الملك والقواتنا المسلحة، الله ينصرهم ويسدد رميتهم. أجمل التحية لكم زامن نتحداك، تحياتي بنت الراجحي. شكرا يا بنت الراجحي، شكرا جزيلا على هذه الرسالة الرائعة.

أبو مهيب العباسي من عمران ضليمة كتب: أحيي قواتنا المسلحة والقوى الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية، ونقول سدد الله ضرباتكم في ردع العدوان العدو السعودي حتى يعرف من هو اليمني. نحن أبناء اليمن، لن نذل ولا نهاب إلا الله، وإذا زاد تغطرس وتمادي بضرب مطاراتنا فسوف تضرب كامل مصالحهم، يكون المدري الرد أقوى. تحياتي لمقدم البرنامج، مخرجة، وكل المشاركين. أبو مهيب، شكرا جزيلا لك.

فداء أهل البيت، فداء أهل البيت. كتبت: صباح الخير، بالأمس أقدم العدو السعودي على عدوان غادر على مطار صنعاء، ظنا بذلك العدوان أنه سيكسر من عزم الشعب اليمني، لكن نقول له لم تزيدنا إلا صلابة وعزما على استعادة كامل حقوقنا المسلوبة والمنهوبة. وخروج الشعب وابتهاجة بالأمس خير شاهد، واعلموا أن زمن الوصايا قد ولى وإلى غير رجع، وهذا التصعيد سيكون الوقود الذي يحرق عروشكم ويمهد الطريق لنصر يماني مؤزر ينهي الهيمنة والحصار الذي طال لسنوات. وعليكم أخذ تحضيرات القيادة على محمل الجد، وما قصف مطار أبها الدولي بالأمس ما هو إلا البداية، والقادم أعظم، وما النصر إلا صبر ساعة، والعاقبة للمتقين. تحية لك أستاذ رجاء وسوسن زامل ما بان ميل. شكرا يا فداء أهل البيت، إن شاء الله تسمعيه.

بيان عز الدين من الضالع كتبت تصعد الله صباحكم بأخذهم لهذا القرار لا يعلمون جدية العقاب المنتظر فهم كما عرفناهم أغبياء لا يحسبون عواقب ما يفعلون ومنذ أيام وهم يرون ويشهدون ما يكنه اليمن من غضب ينتظر أن يصبه عليهم صبا ولكن يبدو أنه قد أوان ذلك ونقولها الآن بملء الفم من بعد اليوم لن تروا إلا شدة بأسنا وقوة إيماننا وسترون ما ينتظركم فلقد سئم الشعب من الانتظار ليلقنكم ويل غبائكم ويجعلكم تبتلعون حماقتكم فأنتم تعدون أناسا لا يهزمون لأنهم اتخذوا من 11 عاما إعدادا واستعدادا ليأتي اليوم الذي سيجعلونكم تدفعون فيه ثمن ما فعلتم طوال تلك المدة. شكرا يا بيان، الرسالة طويلة اعذريني. وإذا أمكن زامل قبل 6 سنين للمنشد حسين الطير، إن شاء الله تسمعي. رسالة أخرى من ندى العسل كتبت اليوم ليس كالأمس، أو على العدو السعودي أن يفهم اليوم ليس كالأمس فقد سقطت موازين الوهم وبزغ عهد اليقين. لقد حفرت قبرك بيدك حين ظننت أن اليمن صيد سهل. لا تتوقع منا بعد اليوم بيانات استنكار، بل انتظر منا لهيبا يحرق غروركم. القاعدة عندنا أصبحت مقدسة، المطار بالمطار والبادئ أظلم، والرد لن يكون إلا صاعقا يزلزل كيانكم. لقد ولى زمن الاستضعاف وجاء زمن التأديب، استعدوا للأسوأ فالقادم أخطر مما تتخيلون. أحسنت يا ندى العسل، شكرا جزيلا لهذه الرسالة الرائعة جدا. السلام عليكم، أشكر الذين خرجوا ميدان 70 من بسام غالب محمد إسماعيل الشيباني، شكرا جزيلا لك. نحن أبناء الصراع ومتعودون على الحرب، يخاف السعودي أبناء المرقص والملاهي، الحرب حرب وإحنا لها زامل، أنا اليمن فوق فوق. طيب الاسم عشان نوجه لك تحية على الهواء. أم المجد اليماني كتبت نشكر السيد عبد الملك على هذا الموقف العظيم ونقول دقهم يا سيدي عن بكرة أبيهم. ولو سمحتي نسمع زامل الجديد لعيسى الليث، إن شاء الله تسمعي.

أبو ريان العبيدي كتب: صباح الخير والانتصارات العظيمة، يعلم الله أن احنا مشتاقين للمعركة الفاصلة، معركة وعد الآخرة. نبارك الضربات الرادعة للعدو السعودي بمطار أبها، ونقول للسيد القائد والقوات المسلحة اليمنية اضربوا أبوهم بيد من حديد حتى يعرفوا قيمة اليمني. أخوكم أبو ريان العبيدي. ولو سمحتوا زامل معنويات عالية إن شاء الله تسمعه أخي الكريم.

0: في رسالة أيضا من قاهرة الأعداء كتبت بكل غباء: العدو السعودي تجاهل تحذيرات أبناء هذا البلد، تجاهل تحذيرات السيد القائد، تحذيرات القوات المسلحة اليمنية، واليوم عليهم أن يتحملوا نتائج ذلك الغباء الأرعن. قال السيد القائد: ماذا نفعل لكم إذا كنتم بهذا المستوى من الغباء، بهذا المستوى من العمالة للأمريكي والإسرائيلي؟ فهذا خياركم وقراركم، وقد أحضر من أنذر. ويكون في علمكم أن اليمن اليوم ليس كيمن الأمس، والأيام والليالي والميدان هو من يعرفكم من هو، أو يعرفكم من هو هذا الشعب زامل ثم الأعداء ثم الأعداء. إن شاء الله تسمعي قاهرة الأعداء، وشكرا جزيلا لرسالتك الرائعة. هنا بنت الكحلاني كتبت ونقول: القوة الصاروخية يضرب مطار الرياض. السيد قال: مطار صنعاء بمطار الرياض، السعودية اليهودية جنت على نفسها، الله يسدد رمية القوة الصاروخية في اليمن، ونطلب زامل دقوا أرامكو، وإن شاء الله يدقوها إن شاء الله.
1: الوقت وقت عمل، الوقت وقت تحرك.

في رسالة هنا من أحمد شركان من محافظة حجة، كتب نطالب القوات المسلحة اليمنية بتوجيه مزيد من الضربات الموجعة للنظام السعودي الظالم، فنحن ما للنا من هذا الحصار الجائر وحقوقنا سننتزعها بالقوة. أحسنت. مرام عبد الغني كتبت: السعودية ارتكبت أكبر خطأ في حياتها عندما استهدفت المطار المكسوف المضروب في صنعاء لتحرم مطاراتها طعم الهبوط والإقلاع. صدق من قال قد نغبش بيوت الحرب، أو صدق من قال. أحسنت يا مرام عبد الغني، شكرا لتفاعلك ورسالتك.

هنا رسالة من جمانة وكاتيا وأقلام أخت الشهيد حيدر. كتبين: أسعد الله صباحكم بكل خير وصباحك. بالأمس أقدم العدو السعودي على ضرب مطار صنعاء ظنا منه أننا سنصمت. كلا ورب الكعبة، أننا سنرد الصاع بصاعين، وبيننا الأيام والليالي والميدان. تحية لقائدنا الممجد، وتحية للقوات المسلحة العظيمة، وتحية للشعب إيراني الشقيق، والحمد لله على سلامة الوفد. تحية ملؤها المحبة ممزوجة بمشاعر الأخوة، لك رجاء. تحية لكل المشاركات كلا باسمها وصفتها: المرسلات جمانة عبد الله، كاتيا ناصر، أكلام محمد، وأخت الشهيد حيدر. شكرا جزيلا للمرسلات العزيزات.

إذن مستمعينا الأكارم، ما تستمده صنعاء اليوم للرد مش شرعية القانون الدولي الذي عجز عن حماية مدرج مطار من القصف حسب، وإنما هي شرعية أعمق بكثير. هذه الشرعية هي شرعية الضحية التي تحولت إلى قادرة، شرعية المحاصر الذي كسر الحصار ويستعد لردعه، شرعية من يدافع عن كرامة شعبه، شرعية من يضحي، شرعية من يدافع عن هذا الشعب لا عن مصالح فئة معينة. هذه هي الشرعية التي نتحدث فيها أو عنها، شرعية التاريخ الذي سيكتب أن صنعاء انتصرت في معركة الوجود والسيادة رغم تخلي العالم عنها. فهذه الشرعية التي تستمدها صنعاء اليوم ليست شرعية القانون الدولي الذي ما قدر يفعل شيء لهذا العالم ولا يستطيع أن يقوم بأي قرار إلا بعد ما يوافق الأمريكي. هنا رسالة بس نقرأها على السريع يا سوسن. أنيسة عبد الغني كتبت: كنت متأكدة أن السعودية مستحيل تتعلم من أخطائها الماضية، مثل الخنزير باقي بنفس الحظيرة، أقمنا الحجة على السعودية والرد قادم يا عبيد الصهاينة. بيان هنا رسالة من وصاب الأحرار والشموخ من وليد الوصابي، يقول: صباح العزة والكرامة، صباح الانتصارات والإباء والصمود اليماني. السلام عليكم جميعا طاقم إذاعة آفاق، صوت الحق والمعرفة، لكم كل الشكر والتقدير، شكرا للجميع، ولا نامت أعين الجبناء، شكرا يا وليد. هنا رسالة: الشكر والتقدير للسيد، وأنا أقول الصنعاء بعيدة الرياض أقرب، والله لو تهرب في بطون الأرض نجي لك من أم الزهراء. شكرا جزيلا لك يا أم الزهراء.

إذن مستمعينا الأكارم، بهذا نكون قد وصلنا نحن وأنتم إلى ختام هذه الفترة المباشرة على أثير إذاعة يافا كف أم. نشكر من كان ضيفنا في هذه الفترة، العقيد رشاد الوتيري الباحث العسكري، وكذلك نشكر لكم كرم وطيب المتابعة. شكرا بحجم السماء لمن تفاعلوا معنا عبر خاصية الرسائل القصيرة الاسماس، وكذلك التحية لمن استمع إلينا، لمن شاركنا وإن كان يسمعنا فقط، فكل تحية لكم أوفياء وأعزاء وجمهور عزيز دائما نفتخر به في كل وقت وحين. الشكر لمخرجة هذه الفترة سوسن مجاهد، وكان معكم في الإعداد والتقديم رجاء عز الدين، ونلتقي بكم إن شاء الله من بعد دقائق من الآن في برنامج عالم الأسرة، سنكون فيه معكم إن شاء الله لنتحدث كيف أو ضمن سلسلة كيف نتمسك بأطفالنا، ونستكمل الحديث عن قضية تربوية مهمة، كيف نستعيد أطفالنا بعد خروجهم من تحت أيدينا، كيف يمكن للآباء والأمهات والمعلمين أن يستعيدوا أدوارهم الطبيعية كمربين وموجهين وقدوات لأطفالهم، وغيرها الكثير من هذا المواضيع، وسنطرح الكثير من الأسئلة على ضيفتنا. فكونوا على الموعد إن شاء الله من بعد دقائق من الآن الساعة 10:40 على أثير إذاعة أفاق FM. إلى ذلك الحين أستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: حضرنا متحشدين مقاتلين مناصرين
1: جاهزين
2: جاهزين ومستعدين
1: جاهزين جاهزين جاهزين
3: وسنقاتل وسنقاتل حتى آخر قطرة من دمعنا حتى آخر قطرة من دمعنا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى

0: الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
2: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: الحمد لله رب العالمين، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
5: لا ودهم حرب، ماشي مثلنا عاشق للحرب، وإحنا رجال الحرب والمسرة.
6: نحن مع إيران ونقول لهم نحن معكم ولن نترككم.
7: أرواحنا ودماءنا وأولادنا ومالنا فداء الشعب الإيراني.
8: ثمن الحكمة والإيمان.
9: نحن جاهزون مستعدين للحرب.
10: نحن جاهزون في أهبة الاستعداد
11: لننطلق صواريخ.
12: معاييرنا من الأنصار بالجهود والاستقفاء.
13: ونقول أيها الإخوة الأعزاء الإيرانيون، أيها الشعب الثائر، إن جرحكم هو جرحنا وألمكم هو ألمنا. نحن معكم بأصواتنا، بسواعدنا، بسلاحنا، بكل ما نملك وبكل ما نستطيع.
14: ونحن رجال اليمن وجنة وإنسة وجبارة وحجارة وترابة، معكم
15: جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف.
16: لن نتراجع، لن نتهاون، فوالله لو قدمنا آلاف الشهداء، ملايين الشهداء، لن نتراجع أبدا.

كبدك عاد بصوارخ حمرة بلع كبدك الله.

0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 1.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: تتابعون الآن برنامج عالم الأسرة، الموسم الثاني، مع رجاء عز الدين على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، حياكم الله أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج عالم الأسرة. في زمن تتسارع فيه المؤثرات وتتزاحم فيه الشاشات والأفكار والرسائل، يطرح كثير من الآباء والمعلمين سؤالاً مؤلماً وصادقاً: أطفالنا كيف نستعيدهم؟ كيف نعود إليهم بعد أن خطف انتباههم عوالم كثيرة؟ وكيف نستعيد أدوارنا الطبيعية موجهين ومربين وقدوات وقادة يتطلعون إلينا طلباً للأمان والتوجيه؟ إن الطفل اليوم لا يحتاج إلى من يملأ وقته فقط، بل إلى من يملأ قلبه حضوراً واهتماماً، وإلى من يمنحه القدوة قبل النصيحة، والحوار قبل الأوامر، والاحتواء قبل العتاب. في هذه الحلقة مستمعين الأكارم نقترب من هذه القضية التربوية المهمة، نبحث معاً عن خطوات عملية تعيد الجسر بين الكبار والصغار، بين الآباء والأبناء، وأيضا تعيد للأسرة والمدرسة دورهما في صناعة إنسان واثق ومتزن. كل هذا إن شاء الله سنناقشه في هذه الحلقة مع ضيفتنا العزيزة التي أرحب بها، الأستاذة سماح الوادعي، مدربة المهارات الحياتية. يا أهلا وسهلا بك أستاذة سماح.
4: حيا الله رجاء.
3: سيدتي الكريمة، عندما نقول أطفالنا كيف نستعيدهم، بما أنه بدأنا حديثنا في كيف نستعيد الأطفال، ما الذي نعنيه بذلك؟ كيف نستعيد أطفالنا من ماذا؟ وهل مثلا فقدت الأسرة اليوم جزء من دورها الطبيعي في التوجيه في التربية؟ ولو أضفت، ما أبرز الأسباب التي أدت إلى هذه الفجوة بين الآباء والأبناء لدرجة أنهم يريدون أن يستعيدوهم؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. كنا قبل الحلقة هذا في بداية السلسلة ومعنا 3 حلقات السابقة، وتكلمنا أن احنا أمام منافسة قوية، أمام منافسة شديدة ما بين دور الوالدين، دور المعلمين، دور المربين بشكل عام، وما بين الأصدقاء. اليوم احنا في هذا المنافسة، وكأن الطفل أو أطفالنا هم ما بين هذا الجهتين أو هذا البعدين، والكل يتنافس على اجتذاب الأطفال. فالأصدقاء لهم تأثير كبير في حياة أطفالنا، وهذا كنا تطرقنا له في الحلقات السابقة، وقلنا أن الأصدقاء ما عادش بيبدؤوا بس في مرحلة المدرسة، الذي بيكون هي مرحلة بارزة جدا في ظهور الأصدقاء. ممكن يكون تأثير الأصدقاء حتى لو كانوا من أبناء الأسرة الواحدة، يكون تأثيرهم حتى ما قبل سن 7 سنوات. وتخيلي لما يكون الأصدقاء هم يعيشوا في ظل بيئة بعيدة عن طريقتنا مثلا في التربية، أو طريقتنا في أسلوب الحياة، أو في القناعات، فيكون لهم تأثير. يعني حتى الطفل اللي بيكون عمره 4 سنوات طريقته في التعامل مع الأشياء الذي حوله تعكس على أبنائنا، لو كان فيهم صداقة حتى من أبناء الجيران، مثل ما قلنا أبناء الأسرة الواحدة. فمع الوقت بنشعر أن فيه تنافس ما بين الأفكار، ما بين القناعات، ما بين أساليب الحياة، ما بين القيم التربوية، ما بين القناعات اللي احنا بنعيشها. غير لما يدخلوا أطفالنا في سن أو مرحلة الدراسة، وبنلاحظ كم تبدأ الاختلافات في الآراء، الجدالات المتكررة، التمرد من الأطفال. نأتي بعدها إلى سن المراهقة، الذي بيكون علاقة الأطفال أو علاقة أبنائنا بأصدقائهم بتكون بارزة بشكل كبير.
3: نعم.
4: ومرحلة المراهقة هي المرحلة الذي يختبر فيها أطفالنا أو أبنائنا القيم الذي تربوا عليها. مرحلة المراهقة هي مرحلة ممكن نسميها مرحلة الفلترة، كأن المراهق يبدأ يفلتر أو يقيم الأشياء التي تربى عليها. فهي المرحلة التي يقرر هل يتمسك مثلا بدينه الذي تربى عليه، هل يتمسك بقيمه، هل يتمسك بهويته، هل يتمسك بعاداته وتقاليده. فهذا المرحلة تكون مرحلة اختبار. إذا كان فيه مثلا من حسن حظنا أن أبناءنا ارتبطوا بأصدقاء يشبهونا في التربية،
3: صحيح،
4: وهذا دليل أن أولى آبائهم، هذول الأصدقاء آبائهم مثلا علاقتهم بآبائهم علاقة جيدة، فيكون في صالح أبناءنا. حتى لو حصلت فجوات ارتباط، حتى لو يمكن ما ارتبطوش أبناءنا بنا، بس ممكن يرتبطوا بآباء أصدقائهم. فإذا كانوا صالحين، وإحنا نعرف أنه تأثير الصديق الصالح بينعكس على صديقه مثل تأثير الصديق السيء. لكن إحنا بشكل عام بنتكلم على منافسة شديدة تتجه بالاتجاه السلبي أكثر من الاتجاه الإيجابي. اليوم كم عدد الأصدقاء الصالحين اللي ممكن يكونوا إيجابيين في حياة أبنائنا؟ أنا لقى أنهم قليل جدا. غير أنه مثل ما تكلمنا في الحلقة السابقة على التكنولوجيا وكيف تأثيرها في علاقات الأصدقاء، فقلنا اليوم دائرة الأصدقاء توسعت، اليوم أصبحت ثقافات متعددة وسميناها بالثقافات المختلطة. القلق الذي نقلناه يمكن للمستمعين من 3 الحلقات السابقة، أكيد اليوم يشتوا يطمنوا شوي وبيقولوا طيب دولنا طريقة. وطبعا يعني إحنا بدأنا في الموضوع نتمسك أو خطوات التمسك، رغم أن كان قبلها خطوات يفترض إحنا نشرحها أكثر، بس من باب الإطمئنان للجمهور وبعدين نرجع لفي نقاط مهمة جدا في تأثير العلاقة مع الأصدقاء. إحنا لما نفكر ذا الحين في وضعنا اليوم، إحنا ما عاد نشيش نفترض نفس الافتراض الذي افترضوه الآباء السابقين أو القدامى في أن العلاقة العاطفية أو الارتباط ما بين الآباء والأبناء هي شيء مسلم به وكأنه شيء طبيعي. احنا قلنا ان الاباء في الماضي ما كانش يتكلموا عن هذا المواضيع. احنا اليوم لابد ان نخرج من دائره الافتراض هذا. الافتراض اليوم هذا ما عادش موجود. اليوم العلاقه العاطفيه القائمه على التقديس بدات نوعا ما تقل في المجتمعات لاسباب كثيره. فاذا بدانا ننظر الى علاقه الارتباط ما بيننا وبين ابنائنا ان هدف وانها غايه، فاحنا ايش ان نشتغل عليها.
3: تشتغل الام وكذلك حيشتغل الاب على أنهم يوصلوا إلى هذا الهدف، إعادة بناء الأسرة الواحدة.
4: فعلا. فلما نشتغل عليها ما عاد نقولش لا هي أصلا شيء طبيعي، مثل ما بعض الناس يقول طبيعي أي طفل يحب أبوه، طبيعي أي طفل يتعلم. أيوة هي صح الفطرة، لكن اليوم إحنا نعاني من مسخ الفطرة هذا، لأن إحنا نشي نجلس الفطرة السليمة وإحنا غافلين عن كل المتغيرات اللي متغيرت على مستوى العالم مش بس على مجتمعنا. فإحنا نشترك مع كثير من الحيوانات اللي الطيور النحل، إن عندها لغة التودد للطرف الآخر سواء كان شركاء حياة أو التودد حتى لأطفالها. وكان في يعرف في عالم الحيوان برقصة التودد، فكان جي في نوع من الحيوانات ترقص أو تعمل بعض الحركات أمام الشريك أو أمام الطرف الآخر حتى إيش تلفت انتباهه، حتى تجذبه، حتى تتم عملية التكاثر أو تتم عملية الارتباط نفسها. إحنا اليوم محتاجين كما قال واحد من الكتاب، قال أنه نسميها رقصة الارتباط. يعني كيف أن إحنا اليوم نقدر أن إحنا نقوم بحالة معينة نشتغل على ضوءها أن نزيد ارتباطنا مع أبنائنا. فاليوم إحنا ممكن نقدم 4 مراحل وأن نخوض إن شاء الله في حلقات قادمة في بالأسئلة اللي ممكن تخطر على بال الكثير. أنه إذا ما نجحناش ممكن يخطر سؤاله أنه إحنا عملنا هكذا بس ما نجحناش مع أبنائنا، لأنه فيكون بأبناء عندهم رفض لعملية التواصل، وهنا كشيء نثبت عليه، كلما كان المراهق أكثر تمرد ورفض للتواصل مع والديه كلما كان أكثر حاجة إليهم. هذا في حال في البعد النفسي عند المراهق، كلما كان أكثر عدوانية كلما كان أكثر حاجة إلى الأمان، كلما كان أكثر حاجة إلى الاحتضان. والدليل أنه على قدر ما يبتعد من أبوه وأمه مثلا بنقاه يندمج مع أصدقاء بشكل كبير، يعني إذا كان مش محتاج فما كانش يلجأ أصلا للأصدقاء،
3: يعني الحاجة ما زالت مستمرة
4: موجودة
3: في نفسية المراهق كما قلتي، أو حتى في نفسية الطفل.
4: أي حتى الطفل، أيوة حتى الطفل، حتى لو لجأ لغير أمه أو لغير أبوه وتمرد على
3: بيرجع
4: التواصل
3: إلى ذات القبلة.
4: أيوة، يعني هو في النهاية محتاج أن يشعر أن هناك أمان، محتاج أن يشعر أن به بوصلة. إذا ما كان اتجاهها أبوه وأمه إلا ما يكون اتجاهها شخص آخر، ممكن طفل صغير نلقاه يتجه باتجاه مثلا أختها الكبيرة، يعني بتحصل ممكن ارتباطه يكون فيها أكثر من الأم، ممكن يلجأ إلى خالته، ممكن يلجأ إلى عمته ويكون الارتباط
3: بتحصل
4: كبير.
3: هذه بالأسرة
4: إلى جدته مثلا. فالارتباط أو الحاجة إلى الارتباط هو موجود عند كل أبناء البشر باختلاف الأعمار. فإذا قلت لك لقينا شخص يتمرد، التمرد مش معناه أنه يقول لنا أنا مشيش،
3: أنه علامة رفضة، بينما أيوة. بيكون في أمس الحاجة إلى الاحتضان من والدي. أنت ذكرتي أنه في أسباب وفي
4: خطوات،
3: فلو طرحنا قبل الخطوات مثلا، كيف يمكن للآباء والأمهات أنهم يساعدوا دورهم كقدوات كموجهين للأبناء، خاصة في ظل هذه المؤثرات التي ذكرتيها أستاذة سماح، التي تنافس الأسرة في تشكيل شخصية الطفل وأفكاره كمواقع التواصل الاجتماعي وكالأصدقاء بأنواعهم في البيئة المدرسية أو حتى الجيران وفي الشارع وغيرها.
4: هذا بتكون لها تأثير جدا كبير على أفكار الطفل، على ثقافته، على قناعاته. يعني هذا الحال إحنا بنعاني منها، فإذا إحنا عرفنا أو وضعنا يدنا على المشكلة نقدر نحن نعرف إيش ما هو لنا أسباب المشكلة وأن نسعى إلى الحل. يقول دائما أن المشكلة، يعني أحيانا حتى أنه إحنا نحتاج أن نكتب ما هي المشكلة اللي إحنا بنعاني فيها، وكما قال أحدهم قال إن المشكلة المدونة هي في نصف طريقها إلى الحل.
3: حلو،
4: يعني فهذا المعرفة
3: لكل طفل مشكلة لابد أن تحل بطريقة معينة.
4: الفروق الفردية بين الأطفال هي موجودة، مثل ما كنا نتكلم حتى على الفروق ما بين البنات وما بين الصبيان،
3: يعني وإن كانوا في نفس العمر،
4: في نفس العمر وفي نفس البيئة، يعني من نفس الأب ونفس الأم. البنات مثلا فيكون احتياجها للاهتمام، الطفل الذكر يحتاج إلى الاهتمام والبنت تحتاج إلى الاهتمام، لكن اللغة اللي بنعبر بها عن الاهتمام مثلا للبنت غير اللغة، مش إني غير جذرية تماما، لا هنا حب وهنا حب وهنا اهتمام وهنا تقدير، لكن في اللغة متكون مثلا مبالغ فيها. يعني ده الحين مثلا الطفل الذكر، احنا الصبي بنحتاج أن نقدر أو نلفت انتباهها إلى قوتها الجسدية،
3: صحيح.
4: مثل ما البنت نحتاج أن نلفت انتباهها إلى جمالها الجسدي. يعني أذكر في مرة من المرات، وهذا للتوضيح، أنه كنا طرحنا هذا الكلام فاعترضت واحدة بتقول أنه ليش تركزوا على البنت وعلى الجمال الجسدي، أنتوا تعززوا أن البنت تهتم بشكلها فقط، وهذا من الأشياء اللي لابد أن احنا نطرحها. فدار الحوار على أنه لا ننكر حاجة البنت أن تشعر أنها جميلة، يعني ليش ننكر هذا الحاجة؟ يعني إحنا لما نجي نتكلم في قصص القرآن الكريم على شخصية السيد الملكة بلقيس، لابد أن نرسم في خيال البنت الصغيرة هذا الملكة بالصورة التي تعرفها، أن الملكة بتكون لابسة تاج، الملكة بتكون لابسة فستان طويل، الملكة هذا بينفعني أنا كأم في أيش؟ هذا الصورة الجمالية، أننا أرسم لها صورة الجمال بطريقة كان فيها غير اليوم الموجود. يعني أحيانا نحن كأمهات بنقول لبناتنا شوفين الملكات، الملكة لم تتعرى، معروف في كل التاريخ كل الأزمنة أن لبس الملكة بيكون غير لبس الجواري كان زمان. طيب إحنا لما نلفت انتباهها إلى الجانب الجمالي، هل إحنا بهذه الطريقة أسأنا إلى شخصية البنت وحرمناها من فكرة أني تتميز بعقلها؟
3: لا
4: مثلاً؟
3: بالعكس، حتى
4: فطر يكون متوازن.
3: فطرة البنت والأنثى وإن كانت صغيرة تحب أن يطرح ويطرى عليها لأنها جميلة وأنها يعني ملابسها رائعة وأنها من هذه الأشياء يعني.
4: والمرحلة الثانية بعدين نشتغل على موضوع العقل عند البنت، كيف يكون عقلها، ثم نشتغل على موضوع القوة، أنه حتى البنت محتاجة أن تكون قوية. في في في درجات نجي لعند الصبي، اللغة اللي نستخدمها في البداية إحنا نركز على القوة الجسدية والقوة العقلية، وبعدين ندخل إلى إيش؟ إلى جماله، إلى مظهره، إلى فشفتي هو يختلف بس سلم
3: فرق يعني.
4: أيوة السلم بس الأولويات، هنا إيش نبدأ به، إيش الأول وإيش الثاني، وهنا نفس الشيء. فعشان ما أنتوا في موضوع ثاني، لأنه كل المواضيع هي حساسة في تربية الأطفال، نرجع إلى النقطة أنه كيف نعيد أبناءنا إلى أحضاننا. أول نقطة إحنا محتاجين أن نقتحم مساحة الطفل، شوفي كلمة نقتحم، مساحة الطفل بطريقة ودودة. نركز أو ندي مثال بسيط على الرضيع. كلنا في معانا مرينا بتجربة، في معانا طفل الرضيع في البيت. الطفل الرضيع إحنا بنقرب منه إلى أقصى درجات القرب، وكلما اقتربنا منه وكل يعني الرضيع مثلا في بداية الأيام أسعد لحظاته في حضن أمه، لا يشعر بالملل ولا يشعر بالنفور، بالعكس كلما جلس في حضن أمه كلما تمسك وتمسك بهذا الحضن أكثر وأكثر وتعلق به أكثر وأكثر. وعشان هكذا تجي بعض النصائح اللامسؤولة لما تقول للأم لا تعودي على حضنش، يعني هو أنتي الوحيدة الأمان له في هذا العالم، للمه عشان
3: كيف ينحرم من هذا الحضن.
4: أيوة يعني بتجي من هذا النصائح الذي هي بعيدة مثلا عن دراسة الوضع النفسي للطفل. فالرضيع إحنا ندخل في مساحته، كل ما كبر الطفل شوية مش كل بدأ ما ينغلق نوعا ما. هل هذا الحين مثلا الطفل في سن 5 سنوات هل أجلس في حضن أمه 24 ساعة؟
3: أكيد لا.
4: ليش؟ بدأ يستكشف الحياة، بدأ يشتي يخرج، بدأ يعني حتى كل ما خنقتها الأم مثلا بأحضانها أو بني تفرض عليه يجلس جنبها كلما شعر بالنفور. هذا طبيعة النفس البشرية. صح. احنا ممكن نبتدي مثال لما بنخرج في أي مكان ونشوف مندوبي المبيعات مثلا أو الذي بيساعدنا في سوبر ماركت وكذا، كلنا بنمر بنفس الشعور لما يجي صاحب هذا الذي بيشتغل يلاحقنا من بقعة لبقعة بضنيك. صح. فبنشعر حتى أنه ما عاد عندنا قدرة أن احنا نشتري. وأحيانا كان يخطر في بالي بين أقول القائمين على العمل ما فيش عندهم هذا البعد النفسي، يعني ليش ما يطرح لي واحد قريب إذا احتجت لسؤال هو موجود. أما شفتي الملاحقة إيش أحتاج وإيش تشتري وإيش أدي لكم إيش نفس الشيء. هذا
3: أحيانا ممكن أنت تترك القسم تنتقل للقسم آخر بسبب
4: بسبب العامل. وهو طبعا فعلا شيء يقدم خدمة، لكن لأنه لم يعطوه طريقة
3: تقديم
4: الخدمة. نجي هذا نعكسه حتى على واقعنا داخل البيوت، كلما كبروا أبناءنا إحنا ما نقدرش نحن نفرض أنفسنا عليهم بهذا الشكل، ففي اقتحام. شوفي أعبر عنها واحد من علماء النفس قال أنت تقتحم مساحته ولكن بطريقة ودودة. ليش؟ لأنه يمكن أشياء خيرات يبدأ يخبيها عليك، يمكن قد معها أصدقاء، لأنه شوفي إحنا بنتكلم إن معها دائرة قد فيها أصدقاء، يعني قد معها الدائرة الذي بيفضفض فيها، الذي بيشكي لها، الذي بيسمع منها. وأنا كأب أشياء أرجع
3: يستغني عن الأب والأم.
4: أيوة، لأن إحنا دحين نتكلم على الذي قد بدأوا يدخلوا في دائرة أصدقائهم وبدأ الأب أو الأم يشعروا أنه لا قد بخطر، فكيف نرجعهم للمساحة؟ هذا نبدأ هكذا أنه لا ننتظر أنه يشرح لي كل شيء. ليش؟ لأنه في فجوة في علاقة الارتباط. فأطرح في راسي أنا كمربي أنه أنا لازم أقتحم المساحة حقه، لكن بطريقة فيها ود مش بطريقة فيها فرض إلى الحد أنه ينفر مثلا من الأب أو من الأم،
3: ولكن هي الطريقة التي بتخلي الطفل أنه يستجيب.
4: فالوقت يعني كلما لاحظنا أن الأطفال تقدموا بالسن كلما لاحظنا أنه زادت مقاومتهم للتواصل، هذا الذي إحنا بنعرفه. فالتحدي هو تحدي أن إحنا نشي نقبل عليهم بطريقة ودودة. كيف؟ في حاجة إحنا نسميها الاحتواء. مثل إيش النقاط عشان ندي أمثلة؟ لابد أن احنا نحافظ على تحية لطيفة بيننا وبين أبنائنا. هذا كان النقطة الرئيسية. مثل إيش؟ يعني كم عدد الأبناء اللي لما يخرج من البيت ما يهتم حتى يقول لهم مثلا مع السلامة.
3: مع السلامة.
4: لما يدخل للبيت ما يهتمش يقول السلام عليكم أو كيف أنتوا أنا جيت أنا. يدخل يخرج فالتحية مفقودة. هذا التحية لها تأثير حتى في علاقة شركاء الحياة. لما نغوص في مشاكلهم، وهذا كم من الجمل اللي لفتت انتباهي عندما قال واحد، قال مستعد أن أعطي يعني نصف ما عنده من حب ومن عطاء وأكثر لامرأة بس تقول لي مع السلامة عند خروجي. يعني هذا من شدة الشعور بقيمة
3: افتقدت لهذه الأشياء البسيطة في الحياة.
4: فالتحية هذا مؤثرة، يعني حتى لما تكون بعض الأمهات تشتكي أن في فجوة، أن في فجوة من علاقة مثلا الأطفال مع أبائهم. في بعض الأمهات تقول أنا بني علاقة مع أبو ضعيفة، فجي ويدخل لها واحد من هذا النقطة يقول لها هل ابنش تعود أن يلقي التحية على أبوه؟ لما يجي من خارج، لما يدخل يرقد، هل بيقول له بتصبح على خير؟ هل بيقول له أبوه الصبح الصباح؟ فهذا التحية نسجلها أنه أول نقطة نسعى إليها وتكون مهمة. النقطة الثانية، إحنا لابد أن إحنا نحافظ على حاجة نسميها مثلا الاحتواء بعد أي فترة انفصال. في الطرق التربوية بدوا حاجة اسمها الهجران، في نوع من الهجران أحيانا. قال أنه واحد بيقول للإمام الحسن سلام الله عليه، فيقول له أنه غاضب من ابنه، فقال له الإمام الحسن اهجره ولا تطل. يعني أنت تعاقب شوية، أنك مثل ما نقول إحنا حركت منه، أيوة زعلت منه، يعني فلت لي ساعة ساعتين ولا من الصبح للعصر، يعني على حسب عمر الطفل. فقال له اهجره ولا تطل. ليش؟ أن الإطالة بتكبر الفجوة ما بين ويكون صعب الرجوع،
3: تكون مسألة تعود يعني.
4: أيوة، فإحنا لابد أن يكون في معانا احتواء بعد كل فترة انفصال. إحنا بننفصل على أبنائنا بسبب الضغوط، بسبب الأوامر. أحيانا حتى طفل عمره 3 سنين تجي له أم تقول له أنا زعل منك، يعني تلفت بوجهها، يعني على حسب عمر الطفل. طيب طفل مثلا عمره 10 سنين ما عادش لفتت وجه، كده ممكن تتطور إلى ساعتين 3، ممكن في سن مراهقة. يعني آباء يوصلوا إلى مرحلة ما عادش مع حل إلا القطيعة أحيانا مع أبنائه. فهذا فترات الانفصال. إحنا لما تحصل انفصال بيننا وبين أبنائنا بسبب مشادة، بسبب جدال، تمرد، عقوبة مثلا فعلناها بعد الانفصال، هل إحنا بنحتوي أبناءنا أكثر؟ وهانا
3: بعد الانفصال، يعني بعد الرجوع أم في فترة
4: الانفصال؟ كملنا مثلا انفصال، خلاص زعلت من ابني، خلاص كملنا مرحلة الزعل، كملت المشادة والجدال،
3: كيف يكون الاحتواء بعد هذه المرحلة؟
4: أيوة أيوة، لابد أن يكون الاحتواء كبير. وهانا النقطة في بعض الناس يقعوا فيها، مثلا أب عاقب ابنه، لطمة، ضربة في لحظة انفعالية، على طول يقوم الأب يتأسف له ويراشي، هل خطأ؟ هو عشان لا يحصل عملية خلط، لكن احنا كملنا، يعني خلاص كمل الموضوع، كملت العقوبة، كمل العقاب، فخلاص احنا قدرنا ان نرجع طبيعي، مش نرجع واحنا نفس الحالة، نفس البرود، نفس الجمود، لا، لابد ان يكون في اقبال على ابنائنا. فيشعر الطفل انه هذاك الانفصال الذي حصل هو كان له سبب محدد،
3: أيوة،
4: اخذ الدرس
3: وخلاص كمل،
4: أيوة، بس رجعت لي امي بهذاك الاقبال، بهذاك الحب، بهذاك الشغف. انا بنقولش الكلام هذا لانه من الاشياء التي بدات الاحظها الفتره هذا، كان عندي سؤال انه كيف تكبر الفجوه ما بين الام وابنائها؟ ليش احيانا تجي ام معها ابناء كبار وجي تقول هذا بالذات بعيد عن امه او هذا بعيد عن ابوه؟ فكان السؤال عندي انه كيف تكبر الفجوه، فجيت لاحظت في مشكلة عرضت علينا قبل في هذا الأسبوع تقريبا، أن في أم حصل لها مشكلة وكذا، فدخلت في وضع نفسي من الاكتئاب. فابنها الصغير هذا الواقع الذي بيحصل لأن أمه نظرا لمشاغلها أو اكتئابها أو حالتها النفسية أو المرضية بدأ يلجأ إلى أخوها الكبير أو أختها الكبير. الأم قد تكون ارتاحت من ضغطه، طفل عمره 3 سنوات، فسلمت الأمر أو المسؤولية. تجي بعد فترة ما تسمعيها وتقول ما الطفل هذا بني ما يحبنيش، هذا الذي بيحصل،
3: والفجوة كانت، أيوة، البداية.
4: شي تقولي لها اني بعد ما خرجتي من وضع عشان نفسي
3: ما رجعتيش،
4: ايوه تركتي ابنش وبداتي تشعري انه بس يجي عند امك، فهو ما جاش حسيت ان انت كملتي الذي عليش. طيب اين الاحتواء؟ جسر العلاقات، أو بناء جسر العلاقة بيننا وبين أبنائنا مسؤوليتنا مش مسؤولية أبنائنا. هذا الحقيقة. أي حين يعتبر مسؤوليتهم لما يتخطوا مرحلة الشباب ناضجين واعيين، ممكن لما يقعوا آباء نقدر نقول لهم أنت اليوم أب فبتشعر، لكن بالله عليش في سن مراهقة، في سن الطفولة المبكرة، أنا كأم أريع من ابني يبني لي جسر العلاقات، هما أسرع ما ممكن يميل إلى الكفة الأخرى أو إلى دائرة أخرى. فمسؤولية بناء العلاقات مسؤوليتنا كوالدين، إحنا اللي لازم نبذل الجهد. فتكلمنا على موضوع مثلا التحية، هذا ليش إحنا ما بنركز عليه؟ تكلمنا على موضوع أنه بعد الانفصال لابد يكون في احتواء،
5: كذلك الحوار، مجابرة الطفل، مجابرة البنت سواء كان من الأم أو حتى من الأب، تضاف إلى هذه النقاط أم لا؟
4: أيوه، من ضمن هذا النقاط لما يكون في تواصل فعال، كيف؟ عبر الكلام فعلا، عبر الحوار. يعني لما يكون في خطأ فأنا أتحاور مع ابني أنه أنا ليش عاقبتك أو ليش عملت كذا أو ليش، هذا الحوار.
5: لأنه ممكن بعض الأمهات يصطرن العقاب وخلاص، ما بش حوار، ما يعرف أنش الطفل ليش هذا العقاب.
4: أيوة، هذا النقطة اللي هي تكون من ضمن النقاط اللي أنا نطرق لها. شوفي، حالات الانفصال ممكن تحصل أحيانا بسبب تلفون، احنا بنلاحظ أبنائنا لما يتعلقوا بتلفون تحصل بسبب كبير. برامج تلفزيون، مش بس الأصدقاء، دائما احنا نقول تحصل بسبب الأصدقاء في المدرسة، تحصل بسبب مشاكل أو ضغوط داخل البيت. الأب مثلا بتجي مرحلة من المراحل العمرية للأبناء ممكن يرفضوا آبائهم، هذا لاحظه بالذات مع الصبيان، كان يجي مرحلة يتعلق بأمه قوية فيرفض الأب. هل الأب يسعى أن يعيد جسر العلاقات، ولا ممكن يقول أنا ابني هذا ما يشي إلا أمه وأنا طب من هنا تكبر الفجوة. شفتي، لأن احنا ما بنشتغلش عليها. نجي في موضوع
5: بتكون بسيطة بس في النهاية بتكون كبيرة.
4: شوفي، اقتحام المساحة يعني كيف؟ لما يجي ابني بيبسر تلفزيون، طبعا احنا مدركين انه ما اسهل الكلام، قالوا ما اسهل الحرب على المتفرجين، لكن ما بنقولش انه لابد كل يوم انه ابني بيبسر تلفزيون. ايش اللي يحصل؟
5: تقتحم.
4: ايش اللي بيحصل؟ هو بيبسر تلفزيون او تلفون، كأم ايش اقول له؟ يلا اطرح التلفون ده الحين لانه وقت عشاء. هذا امر اقتحام المساحة، انه اقدرت لي نفسي دقيقة دقيقتين وأجي أجلس جنبه يبصر التلفزيون وشارك، شفتي أنا اقتحمت المساحة، فأقول له الله هذا اللي أنت بتبصره والله حاجة حالية أو برنامج كذا، شعرت أنه اقتحمت مساحته بتودد، بس للحين لازم نحن نغلق ونقوم. هذا يعزز الارتباط أكثر من إصدار أمر. أنا بنتكلم إذا بفجوة وأنا ناوية أعمل خطوات، تمام؟ لأنه مش كل الأشخاص يضطر أنه يفعل كل الخطوات. فإذا فاقتحام مساحة بشكل متكرر بشكل ودي، هذا يبدأ يشعر أنه إيش، والله بيشاركوني، والله معي، بيحبوا لي أنا بين حبه. فهذا من النقاط،
5: يبدأ سرعة استجابة من الطفل
4: يستجيب. لابد أن نعمل على بناء عادات روتينية يومية إذا حنا نشي نرجع الارتباط. وهذا لما وقت التجهيز للحلقة لقيت انه كيف هذا الاشياء نقدر نستفيدها حتى مع شركاء الحياه، ما احنا بتحصل فجوات في كثير من الاسر، مش بس مع الاطفال. بناء العادات الروتينيه مثل ايش؟ احنا تكلمنا على موضوع التحيه، تكلمنا على موضوع مثلا قبل النوم، ما هي طقوس كل ام مع ابنائها قبل النوم؟ بنقولش في بعض الاطفال يدخل يرقد ما يقول لهم حتى مثلا تصبحوا على خير، ما بش هذا. طب هل الام معها عاده روتينيه مرتبطه باطفالها قبل النوم، حتى لو كانت بس بتجي تدفيهم، حتى لو تحضنهم حضن قبل النوم؟ هذا عادة روتينية بيعتاد عليها الطفل. الأب ممكن تلقيه مشغول طول الوقت، بس عود أبنائه أنه قبل النوم ضروري أن في شيء روتيني. ما الروتين اللي بنفعله مع أولادنا أول ما يقوموا الصبح؟ في واحد من علماء التربية والإرشاد الأسري قال كان عندنا شيء سميناه الإحماء الصباحي. هذا الإحماء كأنه تشغيل للعواطف. فقال كان أنا وزوجتي بنقوم الصبح قبل وقتنا بأربع دقائق ثلاث دقائق، فقال ضروري ناخذ أبناءنا معهم بنت ولد قبل أن يسيروا المدرسة، فقال نطرحهم في حضننا ونضحكهم نلعب معاهم نقول لهم كيف رقدتوا ما حلمتوا يعني هذا. فقال أنك تستيقظ قبل وقتك بدقائق عشان تعمل هذا جسر التواصل بينك وبين أبنائك، هو يستحق. يعني هي دقائق قدمتها لكن تفرق بشكل كبير في جودة العلاقة مع أبنائنا. حتى علاقة المعلم مع الأطفال. كنا نلاحظ دائما أن المعلم القائد الذي يقدر أنه يعمل روابط نفسية بينه وبين الأطفال كان له تأثير أكثر. وأعتقد نحن كلنا لو فتحنا باب الذكريات فيكون في حياتنا كم بمعلم. يعني بالنسبة لي أذكر معلم في صف أول، بس لما أنا تأخرت وكان في فترة سابقة كان يجي فيه مدرسين سوريين ومصريين، بس لما فجأة خايفة، فلما جاء أخذني من باب الفصل يعني بكل تودد وبيقول لي ليش تأخرتي، ما نسيتها إلى اليوم. يعني هو أستاذ سوري، فانطبعت في ذاكرتي أن هذا يتعامل مثل الأب أو يتعامل مثل المربي، مش بس مدرس. وهذا كلها بتأثر في حياتنا. كيف جسر أو الروابط النفسية اللي احنا بنبنيها؟ النقطة الأولى، هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية اسمها أنه امنح الطفل حاجة يتمسك بها. احنا في علاقتنا مع الأطفال الرضاع كلنا لما يجيبه طفل رضيع ما نفعل، ضروري نطرح أصبعنا في يده صحيح. ويتمسك بها بقوة، نقوله يعني مسكنا أصبعنا، وساعة من يده بتكون صغيرة. هذا التمسك بدي لنا الشعور أنه الطفل هذا يشتينا، أو نشعر أنه بحب التمسك هذا. إحنا محتاجين اليوم هذا الفكرة مع أبنائنا، ما هو الشيء اللي أبنائنا ممكن يتشبثوا به يتمسكوا به مثل تمسك الرضيع بإصبعنا لما نمسكه. إحنا لما جي نفكر في معانا التلامس الجسدي، هذا واحد من الحلول. كان يوم في من الأيام أذكر أنه اجتمعنا مع مجموعة أمهات، فكان الطرح بالنسبة للبعض، فبتقول أنا والله آخر مرة ما أدري كي حين حضنت ابني، واللي أي حين آخر مرة. وللأمانة أنه أكثر ما بيعاني منها المراهقين الصبية، لأنه كل ما كبروا بتقل التلامس الجسدي مع أمهاتهم، فبتشعر أنه يعني بها أم مثلا قالت ابنها بيسلم عليها من العيد للعيد. حتى الطقوس حق يوم الجمعة لبعض الأسر لا زالت محتفظة بها، لها ميزة إن يوم الجمعة يسلم على أبوه على أمه، فهذا من الأشياء اللي نحافظ عليها. في معانا البحث عن النقاط المشتركة. لما يكون أبناءنا بدأوا شوية بيننا فجوة، جربيها على طفل في شارع أو في مدرسة وتقولي له ما شاء الله أمان عيونك لونها عسلي مثل عيوني،
5: أحس أن في ترابط،
4: شعرني في اشتراك. أو تقولي أنت بتحب الرسم مثل ما أنا أحب الرسم، هذا من المداخل،
5: اجتمعتوا على نقطة واحدة.
4: وللأسف لما الأشخاص سيئين السريرة والنية والسيئين مع الأطفال لما بيستخدموها، هذا الذي بيؤذوا الأطفال، هو إيش بيستخدم؟ هو بيستخدم هذا اللغة ويشعر الطفل أحيانا بالقرب، طبعا يستخدموا أسلوب التهديد وأسلوب الترغيب. فشعور الطفل انه انت مصدر امان او بيني وبينك اشياء مشتركه، هذا بتشعر ان في نوع من التودد بيننا وبين الاطفال. حتى لما نقول لابنائنا انت تشبه ابوك في هذا، انت تشبه امك في هذا، ففي حلقات في حلقات وصل. فلما نشعر الطفل انه دائما مرحب بوجوده، يعني اطفالنا بيسيروا المدرسه الصبح، هل الام لما بيرجع ابنها من المدرسه، وما بنقولش كل يوم، لكن بنقول له يا الله لو ما أنت بتصير من البيت يا الله كبقوا على البيت، إحنا بنعبر عنها كيف، بنقول له كبقوا على البيت هذا كبقوا على البيت، لا إحنا نش نقول له أنت روح على البيت، لما بترجع بنشعر كيف صوت، كيف الحياة، كيف هو حقيقة فعلا. يعني أحيانا كثر الهدوء بنشعر أنه الله يحفظ عيالنا، بنعبر هكذا رغم أنه إحنا بنمر بلحظات هدوء. فهل بيشعر الطفل فعلا أنه محبوب أنه مرغوب؟ إذن كم عدد الأمهات اللي ما يوصل أبنائها من الباب ممكن هي تخطى لعند الباب وتساعد بنتها ولا ابنها في إنه جاب الشنطة؟ هل هذا فيها تقليل من تقديس أو قداسة الأب؟
5: يعني لدور الأم والأب دور مهم أيضا، مش كل شيء يصب فوق رأس الطفل.
4: أيوة ضروري ما يكون. شوفي بر الوالدين له مواطنة صح، وأحيانا إحنا نوصل إلى مرحلة ممكن اللي أنا شاف عليها أطلبه منك أنا شاف عليها لك بطريقة ما بش فيها أنه أنا أضعف منك. إحنا تكلمنا على الحلقة الأولى على عنصر القوة، وقلنا إحنا اليوم لا نربي أبناءنا بالقوة، والقوة الذي هي معناها أثقة بأنفسنا مش القوة الذي هي سلطة. فالقوة تخلينا نعمل هذا الأمور كلها وإحنا اللي نبادر، ما بش معانا أي مشكلة.
5: وبتبادر الأم مع ابنها، يعني استثمار مش أي حد.
4: فعلا هي تستثمر العلاقة. ليش؟ لأنه إحنا أصحاب الهدف، إحنا اللي معنا هدف. ما هو هدف؟ أن نربيهم، هدف أن نزرع فيهم القيم، هدف أنهم ما تكونش بوصلتهم أشخاص غيرنا. طيب هذا الهدف مش يستحق أن إحنا نشتغل عليه؟ أبناءنا إذا كانوا ثمرة صالحة، أول من يستفيد من هذه الثمرة ويجنيها هو إحنا أنفسنا. إحنا ما بنشتغلش للآخرين، إحنا بنشتغل لأجل أنفسنا، هذا بالدرجة الأولى. فإحنا اللي بنستفيد.
5: بتبني طفل شاب للمستقبل وأيضا أب، يعني بتبني شيء للمجتمع فعلا.
4: إحنا بنخدم المجتمع، غير أن إحنا نضمن. إحنا كأسرة مثلا أب وأم في معهم 4 أبناء، هذا الأسرة الواحدة مش تنتج 4 أسر في المجتمع؟
5: فعلا نعم.
4: طيب أسرة واحدة لو أنتجت 4 أسر مفككة ومضطربة، إيش اللي بيحصل؟ وتخيلي إذا أسرة واحدة أنتجت 4 أسر متوازنة محبة،
5: هذا حيكون ترميم للمجتمع،
4: منتظمة. فإحنا بس ما بنشتغلش إنه على والله دائرة ضيقة،
5: إحنا بنشوف إنه أسرتنا وصغيرة ويلا مش حد عارف أين هذه الأسرة. لكن لو رأينا من هذا المنظور أستاذة سماح، كما قلتي أنه الأسرة إذا كانت متزنة ومتوازنة وعندها احترام، كيف حتنتج أسر مستقبلية للمجتمع، حتكون بناء أكثر للمجتمع ورافد وأيضا إضافة للمجتمع.
4: إحنا بنوجد قادة، لما كان في مشاريع يسموها مشاريع بناء القادة. بناء القائد ما بيجيش تديلي واحد عمره 30 سنة كان عايش في أسرة مضطربة وتقولي أنا أشي أبني قائد. ممكن إذا عندك قابلية واشتغل على نفسه يكون قائد ناجح، لكن اشتغل اليوم على الأطفال الموجودين، اشتغل على الأسرة، عشان نجي بعد 15 سنة بعد 20 سنة بتقولي إحنا أصبحنا مجتمع فيها الكثير من القادة. لأنه كان المجتمعات كلها بتعاني من أيش، بالذات المجتمعات المسلمة كانت تعاني من أزمة قيادة، بس إحنا اليوم الحمد لله رب العالمين، اليوم إحنا خرجنا من هذا الأزمة، أزمة إنه ما بش معانا قائد. اليوم إحنا خرجنا من هذا الأزمة الكبيرة، عشان هذا فحصلنا لاحظنا إن في تغييرات سريعة ما عشناهاش سنوات طويلة من أعمارنا. في معانا من النقطة الثالثة، في معانا الترحيب بالاعتمادية. إحنا لاحظنا وتكلمنا في الحلقة السابقة أننا عجولين على استقلالية أبنائنا. يجي قبل النوم إحنا ما بش عندنا استعداد ان ابنائنا مثلا يجلس مرتبط فيني انا كأم، قبل ما يرقد ضروري اجي احتضنه او ضروري احكي له قصه الى عمر 10 سنوات او 12 سنه هذا ما نتحملهاش. احنا بنشعر هذا انت كبير.
5: ايوه.
4: طب ايش دخل الكبير في هذا الاحتياج الى الامان؟ ما بش حد يقع كبير امام امه ابدا، بالعكس. احنا ليش بنستفقد غياب امهاتنا، يعني الذي امهم غائبه الله يرحم جميع الموتى؟ ليش؟ لأنه كنا نشعر دائما بوجود أمهاتنا، أن إحنا لازلنا صغار مهما كبرنا وأصبحنا.
5: تركني علي.
4: أيوة بنشعر.
5: ترجع إلى
4: إحنا اليوم ليش نحرم أبنائنا من أنه يكونوا دائما صغار أمامنا؟ حتى لما تلاحظي آباء كبار أو قادة أو مسؤولين ودلقي ما أصغره عند أبوه، يا الله ما أجمل هذا الصغر. يعني هذا الصغر لهذا القائد، هذا الذي فيه جمال، هذا اللي إحنا نحتاجه. بس إحنا عجولين على استقلال أبنائنا، مستعجلين إنه يلبس بسرعة لحالة، يتحمم لحالة، يأكل لحالة، يرقد لحالة. العجلة هذا الاعتمادية، وهنا نؤكد مش اعتمادية لا مسؤولة. لما أحس إن قد ابني هذا شخصيته قد منعدمة أو اتكالية، شوفي في فرق. لكن نشعر نحن لازال أبنائنا يعتمدوا علينا، لازالوا بحاجتنا. كيف نحافظ على هذا الخط؟ احنا بنشعر بالقلق لو قد حسيت ان ابني ممكن ياخذ اراء من نفسه، مش احنا بنشعر بالقلق؟
5: اكيد.
4: ليش؟ الاعتماد يعزز الارتباط. وخلينا احنا ككبار في شركاء الحياه، كيف تشعر المراه بالامان وهي معتمده على الزوج؟ جزء من فطرتها، هذا فطره. لو يجي شخص يقول لي انه علاقتي انا وانت سلام، فينا صداقه او فينا اخوه او فينا شراكه حياه، بس انا ما مش ملزم اني اساعدك، على طول مجرد ما يقول لي الجملة هذا في فجوة في الارتباط بتحصل. فهنا لابد ان احنا
5: الروابط.
4: أيوة. بعكس الشخص الذي بتقول، لما يجي يقول للشخص انه ايها ما احتجتيني انا معش، أنا موجود.
5: بيزداد الارتباط.
4: جملة مؤثرة بشكل كبير، يعني بتشعر أنه أنت ساند ظهرك على في شخص. فهذا الاعتمادية، هذا نحافظ عليها بالدرجة التي تحفظ علاقتنا مع أبنائنا، ونقدر نحن نحاول نرجعها، هذا من الأشياء أو التي تعزز الارتباط.
5: في معنى آخر نقطة تحافظ عليها.
4: آخر نقطة، تصرف وكأنك وجهة بوصلة الطفل.
5: الله.
4: أنا أنت كنت طرحتي فكرة في موضوع الحوار، بتقولي أنه لما تحصل مشكلة أنه لابد نتحاور. إيش معنى نحن نقع بوصلة الطفل؟ كم عدد الأشياء اللي إحنا نشرحها لأطفالنا في اليوم؟
5: كثيرة ولا لا؟
4: يفترض أني خيرات، لكن قيسيها مثلا على الأسر حتى من الذي حولنا. كم عدد الأمهات الذي تشرح لأبنائها كل شيء، كل شيء حرفيا، كل شيء.
5: ربما الملل الذي بتصاب بها الأسرة وعدم الانتظار.
4: خاص إذا قالت في ملل لا تشتكي من فجوة ارتباط. لأنه إحنا هنا نتكلم على الأشخاص الذي عندهم وعي وسعي أنه أنا أشي عيد ارتباط يعني بيني وبين أبنائي. لما يجوا عندنا ضيوف، هل بنشرح ونهتم نقول لأبنائنا من أيجي عندنا ولا إيش أيجي عندنا؟ لما يحصل حدث في العائلة،
5: رغم الأسئلة، يعني هناك أسئلة،
4: بس إذا بفجوة ارتباط تنعدم الأسئلة. إذا بفجوة، من هذا الذي أيسأل؟ ليش؟ لأنه هو مش مقتنع أصلاً أنتم بوصلتي. فليش أسألكم؟ فأنا أبدأ كأم أو كمربي أو كمعلم أنه أشرح لأبنائي ما هي الأحداث الذي بتحصل داخل الأسرة، المكان الذي أنسيره، الأشخاص الذي أنلتقي بهم، تعريفهم إلى من حولهم، لما نحاكي ما هو الذي ممكن يحصل، لما نقول لهم تفسير ما هو اللي تعنيه الأشياء الذي من من من حولنا، يعني في الحياة
5: حتى وإن كان ما قد بيفهمش.
4: أيوة
5: صح،
4: إحنا بنشعر إنه ما بيفهم وما نشيش نبذل جهد. ولاحظي إن إحنا مع فجوة التكنولوجيا أصبحنا ما بنعرفش العالم اللي بيعيشه أطفالنا. هم اليوم أذكى في التكنولوجيا مننا، هم اليوم أذكى في الأشياء الجديدة والترندات، هم أذكى مننا،
5: مواكبين.
4: أيوة. طيب هل إحنا اليوم قريبين من العالم هم، فنكون إحنا اللي نشرح العالم مش هم اللي يشرحوا لنا العالم؟ فإحنا اليوم لابد إن إحنا نقرب، لأنه عندنا هدف. أما الذي بيشتكي من فجوة ارتباط وما عنده اهتمام إنه يسعى إلى تقليل الفجوة هذا، فهو تلقي فجواته هي مش بس مع أبنائه، هتلقي فجواته مع شريك حياته، هتلقي فجواته في أغلب العلاقات،
5: لأنه ما قدرش يوازن ولا إنه يكون قد المسؤولية.
4: أيوة، لأنه ما بيكونش في الأسع. وإحنا بنلاحظ إنه لو ما نسير أي مكان نتمسك دائما بالمرشد، وهذا كأختام للنقطة الأخيرة،
5: نتمسك بالمرشد، وهذا هو حال الأم والأب مع الأبناء، هم المرشدان لأسرتهما، للأطفال. كم من طفل يحتاج لوالديه، والأطفال والأبناء عفوا الآباء مشغولين بحياتهم، على ما أنه لو نجي للمسؤولية التي فطر الله الإنسان عليها، أنه تكوين الأسرة، وأسرة تكون ناجحة مش أي أسرة. إذن أستاذة سماح، قدمتي للمستمعين الأكارم خطوات عملية لاستعادة أبناء الأسر، وأيضا بناء علاقات تكون أكبر قوة وأكثر تأثير للأسرة. واستعادة الأطفال لا تبدأ بمنع ولا بعقاب، ولكن بالخطوات التي ذكرتيها، بالحوار، بالاهتمام، بالاقتحام لحياتهم، لفضائهم بود. شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله المستمعات والمستمعين استفادوا من حلقة اليوم، لأنها قوي حساسة، ولا بد أن احنا نستفيد في هذه الحلقة، ونبدأ بقرب صادق مع أبنائنا، وأيضا نبدأ بإنصات حقيقي مع أبنائنا، ونخلي أنفسنا قدوة نعيشها قبل أن نتحدث بها. فحين يجد الطفل في والديه وأيضا المعلميه الحب والاهتمام والاحترام والتوجيه، أكيد حيعود لكم طوعا، ويبحث عنكم كما يبحث عن الأمان كما ذكرنا في حلقتنا. لمن فاتته هذه الحلقة، ما عليه إلا متابعة قناتنا على التليجرام أفاق إف إم وتحميل الحلقة. وكل التحية لكم مستمعين الأكارم، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة من برنامج عالم الأسرة. إلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الصبر صبرين فينا والوعد قدام، والذين نصرنا عليكم ناصر.

0: أيدينا على الزناد،
1: وسنواجههم بكل ما نستطيع.
2: سنساعد عسكريا وسنساعد شعبيا وسنساعد رسميا.
3: رسالة اليمنيين اليوم إلى أخواننا في إيران بأن تضرب بيد من الحديد،
4: وأنا نقول لهم مزيدا فوقهم ونحن إلى جانبكم ولن نخذلكم،
1: وأننا على العهد
3: ونحن في خندق واحد.
2: لا يمكن أن نتخلى عن إيران وأننا إلى جانب إخواننا في إيران،
1: وسنتحرك في جميع الميادين
3: وسنرتدي راية الحق ونصر حليف المؤمنين كما وعد الله في كتابه العزيز.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات
1: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوا ساعدوا
1: العيال؟ قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة كل

0: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب ولي
1: تسلي انت فيك الخير
0: ما في بش خير في بش سكر فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه ما معي الا قليل
1: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامه يا جماعه حتي بثلي ساعه بس
2: لحظه انت رقمك سبق فوق
1: ايوه
2: خلاص سهلة اشتري ماء وبالباقي عبي سفري
3: باقات سفري من سبافون ساعات زيادة بأقل من 200 ريال باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا
2: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري
4: سبافون أصالة وتواصل
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون، جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة. خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بأطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم. تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14:00 عصرا على أثير إذاعة آفاق اف ام.
1: ثبات الإيراني العظيم للشعب الإيراني وتماسكه وحضوره المستمر في الساحات، وبذلك خيب أمل الأعداء، وبالموقف الرسمي وبالموقف الجهادي البطولي العظيم الحرس الثوري والجيش الإيراني وكافة المجاهدين في إيران، ومشجع على حالة الصمود وحالة التعاون بين أبناء الأمة. الفاعلية العالية في الموقف الإيراني وهي فاعلية عظيمة جدا في مستوى الثبات وقوة الموقف، هي عامل محفز ومشجع لأبناء هذه الأمة على الصمود والثبات بالرجاء بالنصر من الله سبحانه وتعالى. والمفترض أن يلتف الجميع حول هذا الموقف على كل المستويات بكل أشكال الدعم. موقف العسكري الإيراني هو قوي جدا في زخمه الناري بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تجتاز كل طبقات الحماية من أنظمة عربية وتعاون غربي وأوروبي ودول أخرى وأمريكية وإسرائيلية، وتحقق أهدافها بالتنكيل بالعدو الأمريكي في قواعده والإسرائيلي كذلك في قواعده في فلسطين المحتلة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى. فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال. فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. واعلموا أنه شافع مشفع وقائل مصدق، وأنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه، ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه، فإنه ينادي منادي يوم القيامة: ألا إن كل حارث مبتلى في حرثه وعقبة عمله غير حرثة القرآن، فكونوا من حرثته وأتباعه، واستدلوه على ربكم، واستنصحوه على أنفسكم، واتهموا عليه آراءكم، واستغشوا فيه أهواءكم. وإن الله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل هذا القرآن، فإنه حبل الله المتين، وسببه الأمين، وفيه ربيع القلب وينابيع العلم، وما للقلب جلاء غيره، مع أنه قد ذهب المتذكرون وبقي الناسون أو المتناسون. فإذا رأيتم خيرا فأعينوا عليه، وإذا رأيتم شرا فاذهبوا عنه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: يا ابن آدم، اعمل الخير ودع الشر، فإذا أنت جواد قاصد.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

بك، ونسألك يقين المتوكلين عليك، وتوكل الموقنين بك، ونسألك إنابة المخبتين لك، وإخبات المنيبين إليك، ونسألك شكر الصابرين لك، وصبر الشاكرين لك.

لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين الأبد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونسألك جنة الفردوس وحبك وحب من أحبك وحب

أسرار خلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، والشوق إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة

من أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تماما

كرما ويغفر عمده وخطاه. إليك وجهت

الولايات المتحدة الأمريكية بخسائر بشرية ومالية ضخمة إبان غزوها للعراق وأفغانستان، اتبعت استراتيجية جديدة بهدف التقليل من تلك الخسائر وآثارها. هذه الاستراتيجية هي القيادة من الخلف، حيث تلجأ أمريكا إلى إخضاع الدول والشعوب باعتماد جماعات كداعش والقاعدة أو أنظمة كالسعودية والإمارات، وهذا ما تم اعتماده في العدوان على اليمن.

0: في 11 من شهر فبراير عام 2015، قوات من المارينز مع طاقم السفارة الأمريكية بصنعاء يكملون ترتيب أغراضهم استعدادا للرحيل دون عودة. في مشهد الرحيل يحرق الجنود وثائقهم كاملة، ويحرقون معها الأمل في أن تعود العاصمة صنعاء إلى ما كانت عليه أيام تسلط قوى النفوذ والفساد، مرتعا خصبا لصولات وجولات الأمريكان ومشاريعهم. قبيل مغادرة مطار صنعاء، حطم جنود القوات الخاصة الأمريكية أسلحتهم الشخصية كجزء من عملية طمس كل ما يتعلق بهم أو ما اعتقدوا أنه عملية محو العار، لكنهم تركوا ملفا كبيرا تشير تفاصيله إلى الدور الذي رسم لهم لفرض الهيمنة وتنفيذ مشاريع الصراع والتقسيم.
1: في صباح يوم 11/2/2015 الساعة 8:15 صباحا وصل إلى مطار صنعاء الدولي تقريبا 129 موظف تبع السفارة الأمريكية، منهم 23 دبلوماسي أمريكي كان بحوزتهم السيارات التابعة للسفارة، أكثر من 15 سيارة هيئة سياسية. وعندما وصلوا إلى الموقف، موقف المطار، تركوا السيارات مفتوحة بمفاتيحها وفي أماكن غير مسموح الوقوف فيها بعضها، ودخلوا وكان يظهر عليهم الاستياء، وحاولوا أنهم يحتكوا مع الموظفين أو يوجدوا مبرر للخلاف. الأمريكان في وقتها لم يأتوا بأي مذكرة رسمية، وفاجأونا بوصولهم، وكان الغرض منه إحداث مشكلة، وحتى يتهموا أن السلطات الأمنية عاقت خروجهم ومنعتهم من الخروج. ولكن الجهات الأمنية في المطار تعاملوا معهم بمهنية عالية وخضعوا للإجراءات الأمنية والتشييك الجوازات والتفتيش المعمول عالميا، وسهلنا خروجهم وغادروا على طائرة خاصة أمريكية. هذه الطائرة الخاصة أخذتهم إلى سلطنة عمان، إلى مسقط، ومن مسقط غادروا إلى بلدانهم.
0: بعد هذا الخروج بأربعين يوماً، وبالتحديد في 21 من مارس 2015، أنهت أمريكا تواجدها في اليمن، وخرجت آخر مجموعة عسكرية تضم أكثر من 100 جندي من القوات الخاصة بكامل عتادها، كانوا يتمركزون في قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج.
2: كان السفير الأمريكي هو الذي يحاول أن يتدخل في كل صغيرة وكبيرة في البلد، حتى إذا ما جاءت الأحداث وتغيرت الرئاسة في اليمن كان هو الحاكم الفعلي الحقيقي لكل ما يدور في البلد، ليس فقط مع القيادة التي كانت ممثلة بالخائن عبد ربه أو بالأحزاب والتنظيمات السياسية اللي كانوا على علاقة وطيدة بهم جميعا، وفي مقدمتهم الإخوان المسلمين.
3: أصبحت اليمن أحد دول ما يسمى بمحور الحرب على الإرهاب، وأصبحت الأجواء اليمنية والمياه اليمنية والدولة اليمنية منتهكة السيادة لصالح الأمريكان، حيث فتحت مكاتب للاستخبارات الأمريكية وللFBI في داخل صنعاء. استطاعت الإدارة الأمريكية وسفارتها في صنعاء وعملائها أن تسهم في تدمير ما كانت اليمن قد استطاعت شراءه من منظومات بسيطة للدفاع الجوي والدفاع البحري وغيرها، وخصوصا خلال فترة تولي العميل عبد ربه منصور هادي. سعت الإدارة الأمريكية أن تصبح العقيدة العسكرية للجيش اليمني هي عقيدة عسكرية تقوم فقط على الدفاع عن النظام في الداخل. عملت أمريكا وعملائها في الداخل على تحويل الكثير من المنظومات إلى أو البدء في تحويلها إلى منظومات غربية وسلاح أمريكي، بحيث تصبح أيضا اليمن سوقا لهذه الدول لكي تصدر لها أسلحة، ومن ثم تتحكم هي في القرار السياسي.
2: ولهذا كان السفير الأمريكي في اليمن يطالب بتسليم السلاح الاستراتيجي لليمن إلى السفارة الأمريكية.
0: لم يقتصر الدور الأمريكي في إيجاد موطئ قدم عسكرية أو نفوذ أمني لصالح جهاز الاستخبارات CIA، بل تعدى ذلك إلى نشاط في المجالات الثقافية والدينية وعلاقات عميقة مع أحزاب سياسية وتنشيط عمليات الاستقطاب.
3: كان السفير الأمريكي آرثر هيوز وغيره من السفراء يتحركون بكل حرية مع على جبهة الإعلام الرسمي أو على بعض الجهات الإعلامية والمراسلين، وكانت المشورات الأمريكية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هي التي تتحكم في القرار الاقتصادي. ظل الاختراق في جانب ما يسمى منظمات المجتمع المدني، حيث كان يتم ابتعاث مجموعات من الشباب والشابات إلى دورات في الخارج، ولمدة بعضها كان لمدة أشهر وبعضها كان لمدة عام. السفارة الأمريكية كانت ترعى دورات في مجال الوعظ والإرشاد. وصلت التبعية إلى أن أمريكا أصبحت تتبنى نوعية من الخطاب الديني، نوعية ترضي أمريكا وتبقي على هيمنتها في الداخل.
0: مع انحسار الدور الأمريكي في اليمن، فتلك نتيجة تتعارض مع الغرض من وجودهم، ولذلك قرروا الخروج على أمل العودة، ولكن على أكتاف نصر عسكري يقضي على ثورة 21 سبتمبر التي تطلعت إلى انتزاع السيادة واستقلال القرار اليمني. وهنا بدأت مرحلة العدوان. منتصف ليل 26 مارس عام 2015، عادل الجبير السفير السعودي في واشنطن حينها يعلن ومن مقر إقامته في واشنطن بدأ العدوان على اليمن، وطائرات خليطة من تحالف 10 دول تبدأ قصف العاصمة صنعاء وتفتتح سجلها بمجزرة مروعة استهدفت المدنيين في بني حواد شمال العاصمة صنعاء. إعلان العدوان من واشنطن وضع الكثير من علامات الاستفهام، وكانت الأسئلة تدور حول السبب الذي منع النظام السعودي من إعلان عدوانه من الرياض كونها العاصمة التي تصدرت المشهد.
4: إعلان عاصفة الحزم من واشنطن هذا يؤكد فيما لا يدع مجال للشك بأن الحرب على اليمن كانت حربا أمريكية بامتياز، وأن الترتيبات التي أعلنت عنها الرياض باسم التحالف العربي كانت ترتيبات أمريكية. وأيضا من باب المعرفة بالعلاقات، علاقات اليمن والسعودية ثم العلاقات السعودية الأمريكية، يعرف المتابع العادي بأن التحالف الكبير بين الأمريكان والنظام السعودي يجعل الرياض مترددة في خوض حرب كبيرة بهذا الحجم على اليمن إلا إذا كان هناك ضوء أخضر أمريكي.
5: لم يكن إعلان العدوان السعودي على اليمن صدفة أن تتخذ واشنطن منصة لذلك، فقد كانت رسالة يفهمها المعنيون بأن واشنطن هي صاحبة القرار وبأن السعودية هي أداة التنفيذ.
0: تشارك السعودية مع أمريكا بالشعور بالخسارة إثر انحسار دورهما عقب ثورة 21 سبتمبر، وقد مثل ذلك نقطة التقاء ساهمت في تنسيق الجهود وتكتيفها بغية الخروج برؤية واحدة. وظلت واشنطن والرياض ترسمان الخطوط العريضة للعدوان لفترة أشهر باعتراف عادل الجبير في مقابلة مع محطة NBC الأمريكية.
6: We have talked about the possible options of using force with the United States for many months. This option became much more serious in the last few weeks, and in the run-up to the making the decision and putting together the coalition, we were in constant touch with the White House and other U.S. government agencies about this.
7: الولايات المتحدة وافقت على أن وجود الحوثي العسكري في كل أنحاء اليمن هو خطر للمصلحة الأمنية الأمريكية والمصلحة الأمنية السعودية، ولكنها تركت الموضوع للقيادة السعودية في الحرب على الحوثيين.
0: لم ينتظر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما طويلا حتى أعلن تأييده للعدوان على اليمن الذي أطلق عليه مسمى عاصفة الحزم، واعتبر أن بلاده ملتزمة بتحقيق أهدافها.
8: Secretary Kerry spoke by conference call this morning with the GCC foreign ministers about the situation in Yemen. He commended the work of the coalition taking military action against the Houthis and noted the United States' support for those coalition efforts, including intelligence sharing, targeting assistance, and advisory and logistical support for strikes against Houthi targets.
0: في الرابع عشر من شهر إبريل عام 2015 مجلس الأمن الدولي يضع اليمن تحت الفصل السابع من خلال القرار 2216 بتصويت 14 عضوا وامتناع روسيا عن التصويت. وقد تجاهلت بنود القرار العدوان الخارجي وحملت الجيش واللجان الشعبية مسؤولية الحرب وطالبتهم بالانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة.
9: The United States strongly supports the adoption of today's resolution which imposes consequences on the Houthi and former President Saleh.
0: في هذا المضمار كانت أمريكا فاعلا رئيسا في تمرير القرار، ليس لأنها صوتت عليه فقط بل لأنها شجعت كل الأطراف على التصويت، علاوة على أنها جزء من الدول التي صاغت القرار وأخرجته بالطريقة التي تتناسب مع مصالحها.
10: نتيجة التصويت الآن الأصوات المؤيدة 14، الممتنعون عن التصويت 1.
4: اضطر النظام السعودي أن يلجأ إلى مجلس الأمن وإلى الأمم المتحدة ليشرع لهذا العدوان. كانت أمريكا تدعم بشكل كبير القرار 2216، هذا القرار الذي اعتبر بمثابة المظلة ولو بأثر رجعي للعدوان على اليمن.
2: نحن شعب نريد أن نستقل بقرارنا، نحن نريد أن يكون لنا حق تقرير مصيرنا ونحن من نعبر عن أنفسنا، وليس عبارة عن إملاءات نأخذها من الخارج سواء من أمريكا أو من السعودية. أمريكا رأت فيها خطورة، كيف استقلال القرار؟ ولهذا يلا تحرك يا سعودية واعملوا مبرر، وفروا كل حاجة للسعودية وادخلوا يا سعودية.
0: تجاوز الدعم الأمريكي لدول ما سمي بالتحالف العربي ميدان السياسة والمحافل الدولية إلى المشاركة الفعلية من خلال تقديم الدعم اللوجستي، وشمل تقديم المعلومات وتزويد الطائرات بالوقود والصيانة والتقنيات العسكرية الحديثة المشغلة بالأقمار الاصطناعية، والتنسيق في غرف عمليات مشتركة تتوزع بين قواعد عسكرية مختلفة. وفي إطار الدعم ضاعفت واشنطن عدد مستشاريها العسكريين إلى 45 مستشارا كانوا يشرفون بشكل مباشر على مختلف العمليات الجوية والبرية والبحرية.
5: United States is a partner in this war. It is a partner every day as you laid out, refueling aircraft, providing additional ordnance, providing intelligence, providing logistics. If the United States of America and the United Kingdom tonight told King Salman this war has to end, it would end tomorrow. Because the Royal Saudi Air Force cannot operate without American and British support.
2: وفرت لبني سعود كل ما يحتاجوه من آلة القمع والقتل والدمار وعلى حساب السعودية.
5: لم يكن موقف لحظة وينتهي، إنما كان عملية مستمرة. اتخذت أمريكا اتخذت القرار وأمريكا تعهدت التنفيذ، وفي إطار تعهد التنفيذ ضمنت أمريكا للسعودية كل وسائل النجاح وفقا لرؤيتها، وهذه الوسائل هي متعددة، منها الوسائل العسكرية المختلفة الثقوف من تسليح و تجنيد وخبرات ومستشارين، ومنها المستويات السياسية من خلال حضانتها ورعايتها في مجلس الأمن إلى الحد الذي جعلها تستصدر قرارا يدين المقاومة ويؤكد أو يشجع العدوان.
0: ظلت الإدارة الأمريكية تلبي مطالب الحرب من ناحية استمرار تدفق الأسلحة إلى المملكة السعودية، وحققت أرقاما قياسية من حيث عدد الصفقات وقيمتها المادية.
11: تقدر صفقات الأسلحة الأمريكية للسعودية منذ شهر سبتمبر عام 2015 بنحو 137 مليار دولار. في الرابع من سبتمبر تم الاتفاق على صفقتي أسلحة، الأولى تشمل شراء فرقاطتين بقيمة تتجاوز مليار دولار، والثانية شراء 10 مروحيات هليكوبتر MH-16R بقيمة تصل إلى ملياري دولار. وفي 16 من سبتمبر تم الاتفاق على بيع النظام السعودي 9 مروحيات هليكوبتر بلاك هوك من طراز UH-60M بتكلفة تصل إلى نصف مليار دولار. أما في نهاية سبتمبر من ذات العام فتمت الموافقة على بيع 600 صاروخ دفاع جوي من طراز باتريوت باك 3 بقيمة تقدر بخمسة مليارات وأربعمائة مليون دولار. في شهر أكتوبر وافقت الحكومة الأمريكية على بيع السعودية 4 سفن حربية من طراز لترال بقيمة 11 مليار ومئتين وخمسين مليون دولار. وفي منتصف شهر نوفمبر تم الاتفاق على بيع السعودية 22 ألف قنبلة ذكية، بينها 1000 قنبلة من نوع GBU-10 الموجهة بالليزر، وأكثر من 5000 من علب الذخيرة الهجومية المباشرة المشتركة لتحويل قنابل قديمة إلى أسلحة دقيقة التوجيه باستخدام إشارات نظام تحديد المواقع العالمي GPS، وقيمتها مليار ومئتان وتسعون مليون دولار. في شهر سبتمبر عام 2016 وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على بيع السعودية 130 دبابة أبرامز و20 مدرعة وأسلحة أخرى بقيمة مليار و150 مليون دولار. وضمن صفقات المعلنة فكانت في 8 من ديسمبر عام 2016 وتشمل بيع طائرات هليكوبتر للشحن من طراز CH-47F شينوك والمعدات المرتبطة بها بقيمة تتجاوز 3 مليارات و500 مليون دولار. وفي نهاية شهر يناير 2017 فتم بيع 10 مناطيد K-74 و14 رادارا و26 كاميرا كهروبصرية MX-20 بالأشعة تحت الحمراء و10 حساسات للاتصالات الاستخبارية بالإضافة إلى تجهيزات تابعة للصفقة، وقد بلغت قيمتها 525 مليون دولار. وفي 9 من شهر فبراير عام 2017 تم الكشف عن صفقة أسلحة من صواريخ موجهة وذات تكنولوجيا عالية بقيمة 300 مليون دولار. أما أكبر الصفقات فكانت قيمتها 110 مليارات دولار وتم التوقيع عليها مع زيارة ترامب للسعودية في 20 مايو عام 2017، وتشمل الصفقة صواريخ دفاع جوي من طراز تاد وباتريوت وطائرات هليكوبتر وعتاد عسكري متنوع بالإضافة إلى خدمات الصيانة.

0: الحصار على اليمن مثل خطوة استراتيجية لدى تحالف العدوان، وتم الرهان عليه في إخضاع اليمنيين بموازاة الرهان على القوة العسكرية، وقد ضاعف من معاناة المواطنين وصنع مزيدا من الأزمات، يضاف إليه عملية تدمير ممنهجة لكل مقومات وروافد الاقتصاد الوطني من مصانع ومنشآت وموانئ وغيرها. وفي كل تلك الخطوات كان يبرز الدور الأمريكي الذي شارك بعدد من سفنه وبوارجه الحربية في فرض الحصار تحت حجة منع تهريب الأسلحة، كما شاركت قطع بحرية أمريكية بقصف المناطق الساحلية.
1: Given the situation in Yemen, if there were action by militants there to block the Mandeb Strait, I presume that American forces would immediately act to reopen that strait.
2: We would work in conjunction with our GCC partners to ensure that those straits remain open. It's one of our core interests to ensure that we have free flow of commerce through both straits.
3: أعلنت البحرية الأمريكية في 19 من أبريل 2015 عن تحرك حاملة الطائرات الأمريكية USS Theodore Roosevelt مصحوبة بالطراد نورماندي الذي يحمل صواريخ موجهة، وقد عبرت مضيق هرمز منطلقة من مقرها في الخليج ومتجهة إلى بحر العرب لتنضم هي والطراد إلى القوات الأمريكية الأخرى تحت مزاعم تعزيز الأمن البحري في منطقة بحر العرب وخليج عدن ومضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر. وعقب استهداف السفينة العسكرية الإماراتية سويفت مطلع شهر أكتوبر 2016، نشرت البحرية الأمريكية 3 مدمرات، هي مدمرات الصواريخ الموجهة USS Mason والمدمرة USS Natchez وسفينة النقل البرمائية USS Ponce. كذلك عقب استهداف السفينة العسكرية السعودية المدينة في نهاية يناير 2017، عززت واشنطن قدراتها البحرية بالقرب من باب المندب بالمدمرة USS Cole.
4: في البحر أعتقد أن أمريكا التي لم تعلن العدوان على اليمن إلا من أجل وضع اليد عليها والإمساك بمضيق باب المندب، أمريكا هذه كانت مضطرة بالنسبة لوجهة نظرها أن تكون هي التي تفرض السيطرة على المياه اليمنية جنوبا وغربا لتمسك بالقرار وتمسك بالسيطرة على باب المندب، لأنه أمنيتها وغايتها الاستراتيجية الذي عبرها تتحكم بالممرات الدولية الأساسية من الشرق إلى الغرب.
0: في الشهر السادس من العدوان وبالتحديد في الرابع من سبتمبر عام 2015، انطلق الملك السعودي سلمان إلى واشنطن للقاء الرئيس السابق باراك أوباما في أول زيارة خارجية له بعد توليه مقاليد الحكم، وفي وقت بدأت الأمور في اليمن تتجه إلى نحو غير مرضي بعد رهان الطرفين على حسم المعركة في الأسابيع الأولى من الحرب.
5: أنا تعمدت أن تكون أول زيارة لي الولايات المتحدة، لأن العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة السعودية علاقات قريبة جدا منذ عهد الرسول روزفلت والقدر العزيز، فأول اجتماع كان في البحر.
0: ارتبط هذا اللقاء بسلسلة طويلة من اللقاءات السعودية الأمريكية، وقد يذهب الأمراء السعوديون أو وزير خارجيتهم عادل الجبير إلى واشنطن، وقد يأتي وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري إلى المملكة ليكون قريبا من مسرح العمليات. وفي مجمل اللقاءات كانت ترسم الخطوط العريضة للعدوان.
6: In Yemen, we face the Houthi insurgency and the ongoing threat that is posed by Al-Qaeda, threats to the territorial integrity of the Kingdom of Saudi Arabia.
0: بدا أن ضرورة الحرب وانعكاسات الفشل تطلب زيادة التنسيق، وتطورت اللقاءات الثنائية إلى الإعلان عن تنسيق رباعي يجمع أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات. بدأت لقاءاتها في لندن نهاية شهر أغسطس 2016، ثم في مدينة جدة، وقد مثل هذا الرباعي الأقطاب الرئيسة للعدوان.
7: خطة الحرب والخطة الأمريكية هي مضامينها نفسها كانت تحاكي ما يسمى بعاصفة الصحراء، عاصفة الصحراء في تسعينات القرن الماضي وما يسمى بعملية تحرير الكويت هي حشدت لها تحالف دولي الولايات المتحدة الأمريكية وحشدت لها إعلاما تضليليا وأيضا حشدت أحدث الأسلحة وسمتها بعاصفة الصحراء ونجحت تقريبا خلال شهر في عملياتها وكان يتوقع النظام السعودي وحلفاء الأمريكيون أن المهمة ستنجز خلال الشهر الأول من عدوان على اليمن ولهذا سموها بعاصفة الحزم حشدوا لها نفس الأسلحة ونفس الغارات الجوية نفس الخطة نفس المسمى وأيضا التضليل الإعلامي من أول يوم.
0: أمام مشهد الشراكة السياسية والعسكرية بين دول تحالف العدوان فإن بصمات الأمريكيين كانت بارزة في كل جريمة وقد وثقت عدسات الكاميرا آثار القنابل الأمريكية في مسرح الجرائم. لم تكن هذه الحقيقة غائبة عن أغلب المنظمات الحقوقية التي اعتبرت أن استمرار تدفق الأسلحة الأمريكية إلى السعودية يجعلها شريكا أساسيا في الجرائم ما يضعها في خانة المسؤولية المباشرة أمام القانون الدولي. وقد خرجت منظمة هيومن رايتس واتش لتعلن أن فريقها وثق 23 جريمة استخدم فيها السلاح الأمريكي وعلى رأسها مجزرة الصالة الكبرى في العاصمة صنعاء والتي خلفت قرابة 700 شهيد وجريح.

0: الدولة الأمريكية منذ بداية الحرب هو معروف، الولايات المتحدة الأمريكية هي صرحت دورها وقالت أنها تدعم ما يسمى بالتحالف، هي أعلنت عن ذلك، وبالتالي هي مجرد هذا الإعلان هو يعني إقرار بمسؤوليتها بما يحصل من جرائم في ضد شعبنا في اليمن. أولا إقرار بالمسؤولية في العدوان، ومن ثم إقرار بالمسؤولية الغير مباشرة في ما يسمى بارتكاب الجرائم على الأرض. المادة السابعة من نظام المحكمة الجنائية الدولية التي تتحدث عن جريمة ضد الإنسانية هي لا تحصر فقط الجرائم من يرتكب الجريمة، إنما النظام المحكمة بأكمله يتحدث عن من يشجع أو من يساعد ومن يسلح. وهناك أيضا المادة الثامنة من المحكمة نظام المحكمة تتحدث عن جرائم الحرب، وتجويع الشعب يشكل جريمة حرب بدون أدنى شك، وكذلك يشكل جريمة حرب إذا رجعنا إلى المادة 85 من البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقية جنيف، التجويع هي جريمة حرب. هذه الأسلحة في القانون الدولي العام عندما تقوم شركة ببيع أسلحة لدولة أخرى من المفترض أن يكون في النص مادة تنص على أن هذه الأسلحة لا تستعمل ضد المدنيين، ولا تستعمل ضد الأماكن المدنية، ولا تستعمل ضد المستشفيات وضد المدارس وكل هذه الأماكن.
1: I just wanted to ask about the future of the U.S. involvement on the Saudi side of this conflict in Yemen, and to just talk to us about why we should continue to fund munitions requests from the Saudi government that end up in that fight.
2: Well, Senator, good question, and the answer is very straightforward, that we are, the Saudis are part of our coalition, part of our GCC link to pushing back against nefarious activities in the region, and the Saudis were threatened very, very directly by the combination of the Houthi and some Iranian input, and as a result, felt they had to defend themselves, and we supported their right to do that.
3: مثلت الحصانة الأمريكية والبريطانية أحد العوامل الرئيسة إلى جانب الأموال السعودية للتغطية على كل جرائم العدوان، وقد مثل شطب السعودية من القائمة السوداء لقتلة الأطفال بعد إقرارها من قبل الأمم المتحدة إحدى الفضائح التاريخية لهذه المنظمة الدولية التي تخضع لإرادة القوى الكبرى وعلى رأسها أمريكا.
4: أمريكا هي من تتحمل المسؤولية، لأن كل هذا يحدث تحت المظلة الأمريكية، بقرار أمريكي، بإذن أمريكي، برعاية أمريكية، بتوجيه أمريكي، بإدارة عليا وإشراف أعلى من جانب الأمريكي.
3: إلى جانب القيادة، فإن السواد الأعظم من اليمنيين كانوا على إدراك ويقين بالدور الأمريكي في العدوان منذ وقت مبكر، وهو ما برز من خلال الحراك الشعبي الذي توج بحملة واسعة بعنوان أمريكا تقتل الشعب اليمني. وتحت هذا الشعار خرجت المسيرات الحاشدة في مختلف المحافظات، وأصبح ملازماً لكل جريمة ومأساة يصنعها العدوان.
1: While we continue to be concerned about the security situation inside of Yemen, the only real way that we're going to be able to definitively solve the problems there is to try to bring about a political solution inside of Yemen. And I'd be the first to admit that, unfortunately, that political solution seems rather far away.
3: لم تكن التصريحات الأمريكية بعيدة عن الواقع، فالسفير الأمريكي ماثيو تولر ظل حاضرا في المفاوضات السياسية التي عقدت في مدينتي جنيف وبييل بسويسرا، والمفاوضات المطولة في الكويت، وبدا أنه المعني الأول في إخراج الحل بطريقته الخاصة بالتنسيق مع بقية أركان التحالف.
5: كان السفير الأمريكي هو الذي يتحكم بالمشهد، وكان هو من يرسم خطوط المسار التفاوضي، سواء فيما يتعلق بتواصله وهيمنته على السعودية وعلى السفير السعودي، أو ما يتعلق بكذلك بهيمنته على الأمم المتحدة، وهو كان من يرسم الخطوط للمبعوث الأممي، وكذلك للسفير السعودي. فبالتالي متى ما كان يرى وفقا لتقييم الإدارة الأمريكية والسفير الأمريكي للمشهد التفاوضي والمسار التفاوضي بالبدء أو بالنهاية تتحرك الأمم المتحدة، وكذلك يعني تكون استجابة السفير السعودي من عدم.
6: كان من الواضح أن السفير الأمريكي يلعب لعبة قذرة، فهو إن كان يوهم العالم بأن المجتمع الدولي وعلى رأسه أمريكا يدفعون نحو الحل السياسي في اليمن، لأنه من الواضح أنه كان يريد أن يفرض شروط إذعان على الأطراف اليمنية وبالذات أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام.
3: في السياق ذاته برز الدور الأمريكي بشكل أكبر في رسم المسار السياسي بعيدا عن النظام السعودي، عندما اضطر كيري منتصف شهر نوفمبر 2016 للذهاب إلى مسقط واللقاء بوفد أنصار الله برعاية عمانية لمناقشة الحل السياسي، واتضح حينها أن الأمريكيين لم يكونوا جادين وأنهم يبحثون عن مزيد من المكاسب تعويضا عن الفشل في الميدان ولتحقيق مكاسب انتخابية.
5: جاء نشاط دبلوماسي في محاولة إقناعنا بالاستجابة للحل الجزئي ونحن رفضنا ذلك. اقتنع المجتمع الدولي أنه لا يمكن بأن يتم فرض حل جزئي على الشعب اليمني. السعودية لم تكن تريد أن تقدم الحل الشامل هي، ولم تكن تريد أن تقدم الحل الشامل عبر الأمم المتحدة، فعملوا على الاتفاق في الطاولة الرباعية أن يقوم الأمريكي بتقديم خارطة طريق أو مبادرة حل في الإطار الشامل، على أساس أن يدفع الوفد الوطني إلى طاولة جانبية غير الطاولة الجوهرية والأساسية التي كان يتم التفاوض والتباحث عليها. الطاولة الجانبية يقودها الأمريكي أو يقودها هنا وزير الخارجية الأمريكي كيري، على أساس إن استطاع العدوان أن يأخذ منا التنازلات التي يريدها عبر هذه الطاولة الجانبية، فحينها يمكن تمريرها عبر الطاولة الجوهرية التي عبر الأمم المتحدة، وإن لم يستطع أن يجرنا عبر هذه الطاولة للتنازلات، فبالتالي حينها تكون السعودية في حل من أمرها غير ملتزمة وغير معنية بما تم على هذه الطاولة الجانبية.
6: اتجه كيري نفسه إلى مسقط، ومن هناك تم الإعلان عن تفاهمات لوقف إطلاق النار. كانت هذه التفاهمات بمعزل عن المرتزقة وما يسمى بحكومة هادي، وكنا نقول أنه ربما بالفعل أن تكون هذه فرصة لوقف إطلاق النار في اليمن وبداية الحل السياسي، لكن من الواضح أن الخداع الأمريكي ظل وما يزال مستمرا.
5: فكأن الأمريكي يريد أن يسجل مواقف في إطار الإدارة الأولى السابقة، بينما الإدارة الجديدة تأتي لتستكمل السلوك التي كان يبني عليه أوباما في الماضي، يعني قبل جهود كيري حينها. وبالفعل هذا ما جاء به ترامب، وحتى الآن لا نمسح جدية في الحل.
3: بعد كل مراحل العدوان ورغم ما تركته من معاناة، فقد وجد تحالف العدوان نفسه محاطاً بالمزيد من النكسات والتقلبات وضيق الأفق، فقرر استكمال الحرب الاقتصادية بنقل البنك المركزي اليمني إلى مدينة عدن الخاضعة لهيمنة القوات الأجنبية، وقد أفصح المسؤولون الأمريكيون عن دورهم وراء هذا المخطط.
7: آخر الجلسات كانت مع السفير الأمريكي والسفراء الدول 18، وقال أمامكم الآن صفقة، إما أن توقعوها وإما الحصار الاقتصادي. سننقل البنك وسنمنع الإيرادات وسنقلق مطار صنعاء، وقالها بالحرف الواحد وفي حضور الجميع.
3: في خضم العدوان وبعد اشتعال جبهة الحدود ثمة أمر كان يبعث على القلق، ففي حين تحولت الترسانة السعودية من الأسلحة الأمريكية الحديثة إلى صيد سهل المنال للجيش واللجان الشعبية، فإنها تفاصيل مهمة ظلت محط أنظار الأمريكيين.

0: لم يخفي المسؤولون الأمريكيون انزعاجهم من عمليات الحدود، وكانت جهودهم السياسية تركز على المطالبة بإيقاف العمليات العسكرية هناك، حتى البيانات الخاصة بالوضع في اليمن لم تكن تخلو من الحديث عن جبهة الحدود.
1: The United States is committed to the security of Saudi Arabia. We were deeply troubled by the attacks on Saudi territory, and we are deeply concerned about missile attacks that have taken place on border towns. And if the Houthi do not see the wisdom of this approach, then it seems clear to me that the international community will understand exactly what the resistance is and where it comes from and what the problem is in achieving a fair political solution in Yemen.
2: دائما ما يتم الضغط من قبل المجتمع الدولي ومن قبل السفير الامريكي بالدرجه الرئيسيه عبر الوسطاء في ان يكون هناك وقف للعمليات في الحدود، وكذلك في ان يكون هناك وقف للعمليات الصاروخيه او لاطلاق الصاروخ الصواريخ باتجاه المواقع والمنشات العسكريه المتواجده في الاراضي السعوديه ردا على العدوان العسكري على اليمن. بالتاكيد الامريكا يدفع نحو هذا المساله ويجعلها شماعه وغطاء له، ونحن كان ردنا واضح بالنسبة لله في أنه هناك معادلة، هناك عدوان واضح على دولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة، على شعب ذات سيادة من قبل السعودية ومن قبل حلفاء السعودية وبغطاء وبدعم مباشر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هذا العدوان البري والجوي والبحري من حق الشعب اليمني أن يعمل على الدفاع عن نفسه.
3: الصواريخ الباليستية حقيقة أحدثت صدمة للعدوان بقيادته وبأدته التنفيذية، لأن هذه الصواريخ آلمت السعودية وأحدثت رعبا في داخلها، خاصة عندما وصلت هذه الصواريخ إلى الرياض. وبالتالي أمريكا لا تستطيع أن تتقبل فكرة وجود سلاح يؤلم بيد خصومها.
0: مع قلق الإدارة الأمريكية من خطورة جبهات الحدود، فإنها كانت تعمل بالتوازي لتمهيد عودة قواتها إلى المحافظات الجنوبية. وفي مطلع شهر مايو 2016 أعلنت وزارة الحرب الأمريكية عن تواجد مجموعة من قواتها في اليمن بحجة محاربة القاعدة، قبل أن تشير تصريحات مختلفة لمسؤولين أمريكيين إلى أن عدد القوات يتراوح بين 100 و200 جندي من المارينز بكامل عتادهم وتجهيزاتهم، يتمركزون في قاعدة العند الجوية في محافظة لحج، إضافة إلى وجودهم في محافظة حضرموت.
4: Now the United States of America sent troops to Yemen lately. Any idea about the goal of these forces and how many of them?
5: Well, the number is not public, but I would say it's about 100. And the idea is to help those forces on the ground who are fighting not only AQAP, but also the Houthis, so that we can get the peace talks in Kuwait going.
3: اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية بعد فشل خطتها التي أوكل أمرها للسعودية، اضطرت إلى العودة. ولذلك نحن نشهد في الأسابيع الأخيرة وجودا عسكريا أمريكيا فاعلا، وأيضا مشاركة أمريكية فاعلة مباشرة بالعمليات العدوانية التي تتم ضد اليمن.
0: يعتبر التواجد الأمريكي في اليمن احتلالا مباشرا يجب مقاومته، هذا ما أكده الجيش اليمني واللجان الشعبية. أما ذريعة محاربة القاعدة فكانت الوحيدة من قبل الأمريكيين، رغم انكشافها مع التحالف الوثيق بين دول العدوان وعناصر تنظيم القاعدة في مختلف جبهات القتال.
6: وبالرغم من انشغالنا بالقتال ضد الحوثيين وأنصار المخلوع في أكثر من 11 جبهة في مختلف أنحاء اليمن،
7: عندما تواجهنا من القاعدة في سنة 2014 و2015 بدايتها، كيف كانت الهزائم التي تلاحق القاعدة؟ ولم تعد القاعدة ولم يعني تستعيد عافيتها إلا بالعدوان على اليمن الذي وفر لها الإمكانيات، وفر لها السلاح، وفر لها المال، وكان ما يسمى بالإنزال، إنزال الأسلحة والإمكانات من الطائرات لعملائهم، وهو في الحقيقة كان يصل جزء كبير منه أو غالبيته إلى عناصر القاعدة.
8: عندما جاءت ما يسمى بعملية تحرير المكلا، وكانت عملية مسرحية، لكنها كانت أيضا فرصة لكي تعود أمريكا من خلال جنود المارينز لاحتلال قاعدة العنب، ولكي تعود ممارسة هوايتها فيما يسمى بمحاربة الإرهاب. ورأينا طوال هذه الفترة استئناف ضربات الطيران بدون ضربات الطائرات بدون طيار الأمريكية، وكان معروفا أن هذه الضربات ما كان يمكن أن تستمر في ظل سيطرة الجيش واللجان الشعبية على كل الأراضي اليمنية.
0: 13 شهرا بين الخروج والعودة، عودة تكشف حقيقة المطامع الأمريكية في اليمن من خلال العمل بكل السبل والوسائل للتموضع في أهم القواعد العسكرية والمناطق الاستراتيجية، سواء في باب المندب أو خليج عدن وجزيرة سقطرى.
9: We would prefer to be located with our Yemeni partners and being able to share information with them to understand, you know, in particular what Al Qaeda on the Arabian Peninsula is doing. That now our people are innovative and they find ways to work through this. So it's a little more difficult, certainly, but we are looking at how we reestablish that. But it is a great concern. I think there's a very great concern for, especially for that strain of Al Qaeda in the Arabian Peninsula and what they. The threat they present to our country. So I think we should be very, very concerned about that.
10: وعندما أغلقت السفارة الأمريكية سحبت القوة ولم تكن قوة كبيرة، يعني كان حوالي 200 فرد من القوات الخاصة، وحاليا هذه القوة تقريبا نفسها عادت وكانت في قاعدة العند، وأظنهم متمركزين في هذه القاعدة اليوم أيضا.
7: الآن بعودتهم لماذا لم يعودوا عندنا؟ احنا تحديناهم، لا يجروا على مواجهتنا.
11: الامريكي يحرص على شردمة اليمن وتقسيمها الى كانتونات عدة، وجاء بالعدوان لمحاولة فرض هذا الاجندات وهذا المشروع، ومن ثم ياتي ليفرض وجوده تحت ذريعة محاربة القاعدة في باب المندب وفي غيره. ولذلك ما ان سيطرت قوى العدوان على باب المندب، ما ان بادر الاماراتي ليعمل على انشاء قاعدة عسكرية بشكل سريع خلال شهرين. وهذا القاعدة العسكرية في الحقيقة قاعدة أمريكية، إنما بواجهة إماراتي. كذلك الحال في سقطرى.
0: مع فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية، فقد استمر التنسيق الثنائي بين واشنطن والرياض، كما استمرت اللقاءات الرباعية مع بريطانيا والسعودية والإمارات، وبرزت معركة الساحل الغربي ضمن أولويات هذه الرباعية.
12: So going to Yemen, the point you were bringing up there, our goal is to push this this conflict into the UN brokered negotiations to ensure that it ends as soon as possible. It's got to be ended. At the same time, Iranian influence, Iranian support, infiltrating weapons that have been caught in transit by the French Navy, by the Australian Navy, by the U.S. Navy.
13: If successful, a coalition victory in Hodeidah would not only facilitate the delivery of humanitarian assistance, but it would also change the equation somewhat and increase the pressure on the Houthis and Ali Abdullah Saleh to agree to a political way forward.
11: الآن هناك دعم ودفع من قبل الأمريكان وعبر المبعوث الأممي في محاولة إعادة المشهد التفاوضي إلى ما قبل جنيف، على أساس أن يتم دفع الوفد التفاوضي للحديث عن الحديد. ولذلك مما يتم الضغط به عبر العملية العسكرية أو عملية الساحل الغربي، وإن لم يتم تحقيق عبر العملية العسكرية هناك ضغط سياسي عبر المسار التفاوضي يقدمه ولد الشيخ عبر مبادرات وصفقات مشبوهة يتم التناغم معها بين فترة وأخرى، سواء في الداخل أو في الخارج، بناء على وعود وأماني كاذبة من قبل العدوان للبعض في أن يتم الدفع نحو صفقات مشبوهة تدفع لتحقيق الهدف العسكري من وراء حملة الساحل الغربي، وهو تسليم الحديدة تحت غطاء العنوان الإنساني.
0: اختار ترامب السعودية كأول بلد في رحلته الخارجية، وكان الثمن باهظا، مئات المليارات من الدولارات، لكن الزيارة أكدت على الموقف العدائي من دول المنطقة وعلى رأسها اليمن.
14: Yesterday we signed historic agreements with the kingdom that will invest almost $400 billion in our two countries. This landmark agreement includes the announcement of a $110 billion Saudi-funded defense purchase. And we will be sure to help our Saudi friends to get a good deal from our great American defense companies, the greatest anywhere in the world. This agreement will help the Saudi military to take a far greater role in security and operations having to do with security. Saudi Arabia and a regional coalition have taken strong action against Houthi militants in Yemen.
3: السعودية هي جزء مهم في استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة لأن للسعودية وظائف ثلاثة بالنسبة لأمريكا. أولا وظيفة تمويل الأمريكي من خلال النفط، ثانيا وظيفة مواجهة إيران، وثالثا وظيفة فتح الباب لإسرائيل على العالم العربي. هذه الوظائف أمريكا بحاجة للسعودية من أجل لعبها.
15: أمريكا الشيطان الأكبر.
0: أمام محاولات الأمريكيين التستر خلف ما يسمى التحالف العربي وتقديم أنفسهم على أنهم طرف محايد يحرص على السلام في اليمن، فإنهم فشلوا بحكم الوعي الكبير الذي أبرزه التحرك الجماهيري في مختلف مراحل العدوان، هاتفا منذ البداية بأن العدوان سعودي أمريكي، وطالما كان اليمن وسيظل مقبرة للغزاة.

نحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله بالخمسة آيات.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي، باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت فورجي بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا فورجي اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مش وقته خالص.
6: اش في مالك خوفتنا؟
5: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
1: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
0: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: حليف الكتاب اهتداء وروحا وقولا وفعلا ووعيا وفكرا.
5: نهج الإمام زيد، نهج الإمام زيد، حلقات حوارية خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام.

0: ختام الرسل.
1: من إعداد وتقديم محمد العفاري. نستضيف فيها الأستاذ العلامة أكرم الدرواني.

0: زيد، نهج الإمام زيد، إخراج أم الحسن.
1: تناثرت رمد يتلاشى في الفرات، بل بذورا للجهاد أينعت بالثورات.
2: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهدى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ثم أما بعد، حياكم الله وبياكم مستمعين الأعزاء والمستمعات العزيزات أينما كنتم، عبر أثير إذاعة آفاق إف إم، صوت الوعي والبصيرة. حياكم الله وبياكم في هذه الحلقات والمحطات من نهج الإمام زيد بن علي عليه السلام. نقف اليوم في ظلال الدم الثائر والوعي البصير لنستجلي المعالم القرآنية التي أعاد رسمها نجل النبوة وإمام النهضة الإمام زيد بن علي عليهما السلام، ذلك الذي جعل الذكر الحكيم دستور حركته وبوصلة ثورته. ويسعدنا ويشرفنا أن يكون ضيفنا العزيز في هذه الحلقة عضو رابطة علماء اليمن الكرام، السيد العلامة المجاهد أكرم الدروان. حياكم الله وبياكم سيدي الكريم، ونفع الله بعلومكم وبما تقدموه لهذه الأمة عبر هذا المنبر، منبر الوعي والبصيرة.
3: آمين اللهم أنتم، نفع الله بكم الإسلام وأهله،
2: حفظكم الله سيدي الكريم. تكلمنا في الحلقة الماضية عن القرآن الكريم وعظمته، وعرفنا أن اليهود والنصارى لا يخافون شيئا كخيفتهم من هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولأن المسلمين تنكبوا لهذا القرآن الكريم فهم يلجون في الباطل. سيدي الكريم، اليوم يقال إن عدد المصاحف في العالم الإسلامي أو العربي والعربي بات يفوق عدد المسلمين أنفسهم، ومع ذلك نلحظ فجوة بين وفرة النص وغياب الأثر. ما الذي حال بين الأمة وبين أن تستقبل أو تستخرج نور القرآن الكريم ونفحاته في واقعها المعاصر؟ لماذا اتسعت هذه المسافة بين المسلمين وكتاب ربهم المجيد؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. الإمام زيد بن علي عليه السلام بين في خطبة له الأسباب التي بسببها لا يتحقق للمسلمين أو للإنسان نور القرآن، عندما قال: يا قارئ القرآن، إنك لن تتلو القرآن حق تلاوته حتى تعرف الذي حرفه، ولن تتمسك بالكتاب حتى تعرف الذي نقضه، ولن تعرف الهدى حتى تعرف الضلالة، ولن تعرف التقوى حتى تعرف الذي تعدى. فإذا عرفت البدعة في الدين، أو فإذا عرفت البدعة في الدين والتكليف، عرفت الفرية على الله والتحريف. اليوم كثير من المسلمين عندما حصلت هذه الفجوة وحال بين الأمة وبين امتثال نور القرآن ونفحات القرآن الكريم، الكثير من الناس لم يعرف القرآن حق معرفته، ولم يتلوه حق تلاوته. أضرب لك مثلا وإن كان مثلا عابرا، تقام الاحتفالات ويحصل أن تستفتح بكتاب الله، ثم يعقبها النشيد، ما يسمى بالنشيد الوطني، قد يكون رمزا لدولة، لكن ما يعني
2: يلفت
3: النظر أن الناس عند سماعهم للسلام الجمهوري يقفون قياما،
2: الله،
3: وينتصبون قياما.
2: مع أننا مثلا لا نقول مثلا في تشكيك أو ننظر إلى النشيد الوطني بأنه
3: لا ننظر بأنه يعني حرام، لكن نحن نتكلم عن الفجوة،
2: المقارنة،
3: الفجوة. بل أنا شخصيا انتقدت في محضر فلم أقم للسلام الجمهوري، انتقدت وأخبرت الذي انتقدني، فهمت فيما بعد فتفهم. الشاهد أن الناس عند مثلا السلام الجمهوري يقفون كأن على رؤوسهم الطير، مع أنه في الشرع الإسلامي لم يأتي القيام لشيء من الأشياء التي فيها عظمة، مثلا مرور الجنازة نهى النبي أن يقف لها الناس، أن يقفوا وقوفا إذا مرت الجنازة، لم يأتي إلا القيام للوالدين أو قالوا لحامل المصحف أو للعالم، أما غيره فلا. يعني هذا من باب كتشريع فقهي. أنت عندما تجد المسلمين مثلا يقفون صامتين لا حركة ولا كلام، ثم ما هو إلا أن ينقضي السلام الجمهوري، فإذا بهم قعدوا، وإذا بالقارئ يقرأ القرآن يتجابرون يتكلمون يكثرون الضحك، بل بعضهم يمزح مع زميله. يعني مثلا لا يوجد لدينا استشعار، كان الأوائل رحمهم الله يخرجون للاستسقاء وقلوبهم تتقطر خوفا وحزنا، وإذا كنا نسمع من الآباء والأجداد ما هم إلا أن يعودوا وإذا بالمطر، اليوم يخرجون يستسقون أثناء ما يذهبون الاستسقاء أو في المكان الذي يحصل المزح، يحصل اللعب. بالله عليك، هل في هذا استشعار للحال التي هم فيها؟ وعلى غيرها فقس ما سواها.
2: ومع أن الله سبحانه وتعالى قال بالمناسبة للقرآن وإذا قرئ القرآن
3: فاستمعوا له
2: وأنصتوا، لا أسمعوا بل استمعوا.
3: نعم استمعوا، يعني تأنوا في، إذا كان الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا
2: يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا
3: أنصتوا. ولذا كان من أساليب قريش عندما أرادوا أن يصرفوا الناس على الرسول قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. بالله عليك، إذا كنا نحن لا نكدس كتاب الله ونحترم هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، هذه نحن لا نحكم على من يفعلها بأنه، لكن كما يقال التغيير يجري على التغيير. تبدأ القضية على شيء بسيط، ثم الأمة لم تمتثل نور القرآن. لماذا؟ لأن الران قد غطى على القلوب. كلا بران على قلوبهم
2: ما كانوا.
3: الإمام زيد من دوافعه لا يدعني كتاب الله أن أسكت.
2: كيف أسكت؟
3: وقد خولف كتاب الله
2: أولا.
3: كيف أسكت؟ اليوم ترى الناس يخالف كتاب الله، يستنقص كتاب الله،
2: يحرق،
3: يساء كتاب الله،
2: يوضع في فم خنزير.
3: هذه الأشياء هي لا تستغرب من أعداء الله. لكن ما الذي يغيظ المسلمين؟ ما الذي يغيظ أعداء الله؟ يغيظهم عندما تتجسد أخلاق القرآن من فاتحته إلى سورة الناس في واقع المسلمين، عبادة، معاملة، طقوسا، شعائرا. هذه عندما يعني أنا أضرب لك مثلا، كيف تجد الناس مقبلين على الله في رمضان؟
2: بكثرة،
3: برغبة، تمتلئ المساجد، تقرأ المصاحف،
2: في الأسواق، في الدكاكين، في البقالات،
3: يعني بشكل مستمر.
2: نعم.
3: إلى أن يأتي أول يوم من شوال. ما الذي دفعكم في رمضان؟ وإذا كان الله بيقول النبي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، القرآن الكريم أيضا إضافة إلى سبب رئيس، كيف للأمة أن تتأثر بالقرآن وهي لا تعرف معاني القرآن،
2: وهي لا تقرأ القرآن؟
3: القراءة قد نقول القراءة فيها أجر عظيم، التلاوة، لكن القرآن كتاب الله، إذا أتي لك بكتيب وضعه أحد العلماء ربما أنك تحسب لهذا الكتاب 1000 حساب
2: قصيرة،
3: كتاب صغير، ربما أنك تحتاج القواميس لتفكيكه وتستعين بكتب أخرى. مثلا نحن نشاهد المتون الذي صاغها العلماء رحمهم الله، إذا كانت هذه كتب لأناس يعتريهم السهو والغلط، أتريد أن تفهم كتاب الله بسهولة؟ وتريد أن تفهم كتاب الله ببساطة؟ المسلمون اليوم تقاعسوا عن الأسباب التي تعينهم إلى فهم كتاب الله، لم يبقى هناك اهتمام بكتاب الله. تجد الطالب يتخرج من الجامعة وهو لا يحسن قراءة كتاب الله، ناهيك عن فهم معاني كتاب الله. من الحقيقة والمجاز والاستعارة والكناية وإلى آخره. من أين يأتي؟ يعني ليس لديهم الأسباب التي تعينهم على. يا أخي الإمام زيد اختلى بالقرآن 13 عاما، يا ترى نسأل أنفسنا ويسأل المستمعون أنفسهم، يا ترى لماذا هذه المدة بكلها 13 سنة؟ لماذا هذه المدة اختلى أمير المؤمنين بالقرآن الكريم؟ ويعني وكفى بها، يعني يكفي بها جوابا. يعني القرآن ليس بالأمر البسيط حتى أن المسلمين يعني يتساهلون به، يريد أن نقف عنده. ولذا تحدى الله بالقرآن أهل البلاغة والفصاحة وعجزوا عنه وانتقلوا إلى الحرب. ولو استطاعوا أن يأتوا مثل هذا القرآن لكان أسهل لهم من سفك الدماء وإزهاق الأرواح والسبي والإخراج من الدور وغير ذلك.
2: وما زال التحدي قائما وإلى يوم القيامة،
3: لم تبقى معجزة من معجزات النبي خالدة إلى أن تقوم القيامة إلا هذا القرآن. ولذا قال تعالى لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم به ومن بلغ. والله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرضنا في الكتاب، لكن تقاعست همم المسلمين. هل تسمع بجامعات تكفلت مثلا تخصص لكتاب الله؟ يا أخي المسلمون خدموا القرآن لغة، أحكاما، آيات أحكام، بلاغة. يعني العلماء رحمهم الله أثروا كتاب الله سبحانه وتعالى. نحن كثير من الناس لا يفهم يعني بعض الألفاظ، لا يفهم بعض ما معنى الفلك، اقرأ أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق، لا يفهم ما معنى غاسق إذا وقف، وهي سور بسيطة يقرأها ربما في اليوم 10 مرات. ناهيك عن
2: القرآن
3: بأسره.
2: نعم، ولذلك يقف الرسول يوم القيامة بيننا وبين القرآن، وقال الرسول يا ربي
3: إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.
2: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملنا بالقرآن الكريم. مستمعين الأعزاء والمستمعات العزيزات، نذهب إلى فاصل قصير فابقوا معنا.

0: حياكم الله وبياكم مستمعين الأعزاء والمستمعات العزيزات أينما كنتم. أزلنا نتحدث عن مائدة عظيمة اختارها الله سبحانه وتعالى لهذه البرية ولتقف ولتبقى معجزة خالدة إلى يوم القيامة وهو القرآن الكريم. ولأننا في هذه الذكرى في ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام, الإمام زيد عليه السلام لم يكن ليقف موقف المتفرج على هذا الإزاحة, فقد قدم العلاج الناجع وهو ما نختم به سيد الكريم. لقد أعلن الإمام زيد بن علي عليه السلام بقوله: والله لا تأتونني بحديث تصدقون فيه إلا أتيتكم به من كتاب الله ليعيد للقرآن صدارته الدستورية والإمامية التي لا يتعداها أحد. سؤالنا سيد الكريم, كيف تقيمون طبيعة المشهد الفكري والسياسي في تلك الحقبة, وما هي العوامل التي أزاحت قداسة النص القرآني حينها لصالح الروايات والتأويلات حتى جاءت حركة الإمام زيد عليه السلام لتصحيح هذا المسار؟
1: هناك سياسة وطريقة ينتهجها الفراعنة والظلمة. هذه السياسة هي إظهار النصح والتحذير من اتباع الدعاة والمصلحين. ولذا فرعون لعنه الله قال ناصحا لقومه: إني أخاف أن يبدل دينكم.
0: أنا أخاف
1: من موسى,
0: مع أنه كان يقتل
1: هو الذي يعني أخرب الدين بقضه وقضيضه. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. انظر ماذا أعقب هذه السياسة الخبيثة. فاستخف قومه فأطاعوه, استخف القوم فأطاعوه. أهل الباطل يستخدمون شعارات الاستعطاف لتسويق باطلهم. هذا السوق ينفق عند الحمقى من الناس,
0: حتى قيل إن الإمام علي كان لا يصلي.
1: نعم
0: إنما استشهد في المحراب.
1: صحيح,
0: وكان علي يصلي.
1: صحيح, يعني لكن العقلاء عندما ينظرون إلى الظلمة بأفعالهم لا بأقوالهم. ولذا كان الإمام من أهم واجبات الإمام زيد عليه السلام واجبات العلماء من بعده ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. هذه القضية قضية الاستخفاف بالنصوص واستخفاف الناس وجعل الناس يقفون أمام النص ويقفون أمام الحق ويقفون يعني أمام الصواب, هذه قضية عانى منها أولا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عندما عرض على النبي أن يقتل المنافقين. ماذا قال النبي ردا عليهم؟ لأنها قضية عويصة أن يصبح الناس لا يعرفون الحق, لا يميزون بين الحق, عبارة عن ثقافة سطحية كشور لا يوجد لديهم رسوخ ولا. قال ماذا قال النبي؟ قال: يتحدث الناس أن رسول الله يقتل أصحابه. الناس باقع على الحال سيقولون هكذا, النبي بيقتل المنافقين, لا يعلمون أنهم منافقون, الآخرون يعلمون أن هؤلاء منافقون. قال: يتحدث الناس أن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. أيضا أمير المؤمنين وما وقع مع الخوارج ويعد درسا لكثير من المصلحين والدعاة. ولذا تجدهم يركزون على هذه القضية لأنهم يعانون صعوبة في هذه القضية. أمير المؤمنين عندما حصل بينه وبين الخوارج ما حصل وطلب من ابن عباس أن يذهب ليحاجج القوم, قال ابن عباس: ما نقمتم عليه؟ لماذا تقاتل أمير المؤمنين؟ بعد أن حصل التحكيم وقالوا لا حكم إلا لله وقال كلمة حق يراد بها باطل, قال: ما نقمتم عليه؟ قالوا ثلاثا: حكم أمر الله, يعني حكم الرجال في أمر الله, حكم الرجال في أمر الله, وقال إن الحكم إلا لله.
0: يعني وهو مخالف بهذه,
1: أيوه, في واقع يعني يدلسون عن الناس. وقاتل ولم يسبي ولم يغنم عندما حصل السبي يعني القتال بينه هو والخوارج قالوا لماذا لم يغنم؟ قالوا فلئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم، ولئن كانوا كافرين ما حل قتالهم. انظر إلى خطورة الأمر. قالوا أمير المؤمنين ذهب يقاتل هؤلاء مع يقاتلهم لو كافرين، فإذا كانوا كافرين ليش ما يسبيهم وليش ما يغنمهم؟ قالوا وما أزنقمتم عليه؟ قال لماذا محا نفسه من أمير المؤمنين
0: في التحكيم؟
1: وقال هذا ما صالح علي بن أبي طالب، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين.
0: الله المستعان.
1: انظر إلى الشبهة هذه التي ألقيت من قبل الظلمة، من قبل الذين يحرفون قداسة النص، يغالطون النص، يمحون أثر النص.
0: علي مع القرآن،
1: علي مع القرآن، والقرآن مع علي. أنت مني منزلة هارون من موسى، يا عمار إذا سلك الناس واديا وسلك. هذه النصوص لافوها، يعني محوا أثرها. فلذا قال ابن عباس ردا عليهم: أما قولكم حكم الرجال في أمر الله، فإن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. وقال: وإن خفتم شقاقة فبينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها. قال ابن عباس لهم: فصير الله ذلك إلى حكم الرجال. فأنشدكم بالله تعالى: حكم الرجال في دماء المسلمين وإصلاح ذات بينهم أفضل أم في دم عصفور أم في دجاجة؟ مقصد لقوله تعالى: يحكم بذوى عدل منكم. قالوا: بلى، هذا أفضل. قالوا: أما قولكم قاتل ولم يسبي ولم يغنم، أفتسبون أمكم عائشة؟
0: الله الله،
1: لأن عائشة كانت من ضمن من حارب أمير.
0: الله الله،
1: أتأخذونها؟ من منكم يأخذ عائشة
0: زوجة
1: رسول الله من ضمن السبايا؟ فإن قلتم، يقول لهم، فإن قلتم نسبيها ونستحل منها ما نستحل من خيرها فقد كفرتم، وإن قلتم أنها ليست بأمنا فقد كفرتم، أنه سيخالفون نصا من القرآن. فقالوا: بلى، نحن مخطئون. قال: وأما قولكم محا نفسه من إمرة المؤمنين، فسوى بيّن لهم قصة يوم الحديبية وما حصل عندما صالح النبي سهيل بن عمرو، وقال رسول الله: اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو.
0: وأخبر الإمام عليه
1: وأخبر نعم صدق. عندما رفض أمير المؤمنين أن يمحو هذا ما صالح عليه رسول الله سهيل بن عمرو، قال: إنك ستدعى إلى مثلها.
0: الله
1: يا أخي، السياسة والفكر عندما يأتي على حساب الدين ونسف الدين هي والله خطورة. إذا كان النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله عانى من هذه المشكلة، وعانى أمير المؤمنين ابن أبي طالب، وعانى كثير من دعاة الإصلاح والمصلحين منها، يعني تبين لنا عظمة الأمر، وأن الواقف أو المتصدي للأمر
2: وقفة إعلانية لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك أن ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدف حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير في بش سكر فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتي يبث لي ساعة بس.
6: لحظة أنت رقمك سبق فوق.
4: أيوة
6: خلاص سهلة اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من سبافون ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعينا الأعزاء، متابعي إذاعة أفاق إف إم صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز والدائم فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي الكريم. كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 72-88-20-88 و72-30-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل. هذين الرقمين 72-88-20-88 و72-30-99-100 أولى الاتصالات. مرحبا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: جمعتكم مباركة أخي محمد الصوملي، تحياتي لك وتحياتي للشيخ فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، وجمعتكم مباركة
4: على الجميع.
3: معايا بعض الأسئلة. ما رأيك في قيم جامع يتفرج على بعض الأسر يسكبوا الرماد لا محتوى الجامع، يعني أرضية الجامع هي أرضية ويسكبوا الرماد لا المكان هذا؟
4: هل هي مزرعة ولا إيش هي؟
3: لا هي أرض بس فوقها بقعة، البقعة هذه بيسكبوا الرماد من البقعة العليا لا أرضية الجامع. هذا
4: أقصد
3: كل حوش الجامع بدو حوش.
4: إذا هي أرضية الجامع بمعنى الذي بيصلوا فيها الناس ما يجوز، حرام، سواء رمادي ولا غيره، وأن المقصود أنها أرض تابعة للجامع، فالأرض ليس مما يضره الرماد.
3: أرى يكون في من يسكب الرماد للمجنة
4: ما يجوز.
3: هل يجوز الصلاة بعد قيم الجامع وهو غرب يجي يقيم صلاة الجمعة أو بعض الفروض الجامع وبعض الفروض الله؟
4: إيوه، إذا هم قبل مشغول ما بش معنى.
3: طيب شكرا، بارك الله فيك يا شيخ عبد الله وأحسن الله إليكم.
2: في أمان الله.
3: ودام الوطن بألف خير وعده وكرامة.
2: في أمان الله. سار مرحبا. نعم سنور الجميع إن شاء الله، تفضلوا ارفعوا صوتكم.
4: يعني تركت رمضان 4 سنوات. نولاش يعني افطرت رمضان 4 سنوات. وهي تعبة يعني ما كانت تستطيع الصيام. خرجوا عنها كفارة عن كل يوم نص ساعة.
5: وفت واحد من بناتها قالت يصوم عليها، وقال أن يشتني صوما إلا يصوم.
4: يخرجوا كفارة عن كل يوم نص ساعة،
5: يعني يخرجوا
4: عن كل يوم نص ساعة. النصف الساعة حفنتين بثنتين اليدين وحبر،
5: يعني لا يصوميش.
4: لا
5: لأنني مصطن قاس ضروري لكم تصوموا علي أحد من تقابع الشر.
4: ما دام كانها تعبة ما تقدر على الصوم وهي في مرض ميؤوس، فهذا فرضها إخراج الكفارة.
5: يعني كم يخرجوا؟ لأنني مش مباريات كم يخرجوا؟
4: نصف ساعة.
5: نصف ساعة يعني بس بر؟
4: بر أيوة، حفنتين بثنتين اليدين عن كل يوم.
5: يشتروا كيس لكن يشتروا لو ما يفعلوا؟
4: يحسبوا حفنتين بثنتين اليدين عن كل يوم.
5: أيوة أنا فهمت، بس يعني
4: كم ما سد كم ما كفى؟
5: يعني اشتروا كيس بس
4: كم محتاجوا عن كل يوم؟ نص ساعة. أيوه.
2: بأمان الله. سؤال. نعم مرحبا بالبركة ساعة أول ذاك وس... نعم أيوه. السلام ورحمة الله.
6: كيف حالك وكيف حال الشيخ؟
4: حفاكم الله.
6: نا يا صاحبي جاء في يوم من الأيام نزلت بركتين بعد الظهر.
4: إيش؟
6: قلت لك جاء في يوم من الأيام نزلت بركتين بعد الظهر، يعني بعد ما أصلت من حق الظهر بعد أنا نسيت ما عاد أصلها، كيف يعني كيف؟
4: صلي هذا الحين.
6: يعني يصبر إن نصلي هذا الأيام، يعني إن أنا قلت بعد الظهر.
4: صليها بعد الظهر.
6: يعني بعد الظهر يوم ثاني ولا كيف؟
4: المفروض ذيك الساعة، إذا فلت تقضيها في أي وقت.
2: في أمان الله.
6: شكرا لك.
2: اتصال. نعم مرحبا.
4: تفضل.
7: يا أخي معي لك يعني خمس سؤالات.
2: باختصار. نعم.
7: يا أخي السؤال الأول، حين إن ولدي غرق في الماء وخرج له وإنه عايش.
4: الحمد لله رب العالمين.
7: والسؤال الثاني،
4: هيا
7: حلمت انه
4: كلها حلم كلها حلم
7: ها؟
4: كلها احلام
2: الخمسة الاسئلة كلها احلام.
7: ايوه
4: المعذرة.
7: ليش
2: احنا
4: ما بندري بالاحلام؟
2: احنا برنامج فتاوى بنفتي، ما بنفسرش احلام.
7: يلا
4: تعالي. يا الله.
2: اتصال. نعم مرحبا. الو.
8: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
8: كيف احوالكم؟
2: الحمد لله.
8: هي سؤالين.
2: تفضلوا.
8: السؤال الاول، في واحد عمل حادث ودفع الديه وما صامش، عليه الصيام ولا لا؟
4: لا بد ان يصوم شهرين متتابعين.
8: ايوه جزاك الله خير. وصبوا بعدها كرر الحادث وهو مسافر للسعوديه، صدم واحد في الخط قال ما ادري هو حياه او مات يعني، وضمش وقضى يعني ما عليه.
4: عليه يدور له يبصر ما وقع فيه.
8: ثابت. والسؤال الثاني، عندما واحده قال لها زوجها اذا خرجتي انت طالق، وخرجت من ذيك العام 13 سنه، ما هل هي طالق حقيقي ولا هي راجعه بعد 13 سنه؟
4: كيف كيف؟
8: لا اذا خرجت الى بيت فلان في طالب وخرجت وبعدها شلها بيت ابوها واليوم 13 سنه وما في راجعها ولا شيء.
4: الحمد لله خلاص طلقت.
8: يعني طلقه واحده.
4: طلقه واحده ما هو.
8: سابر يلا بارك الله فيك يا شيخ.
4: ما فيكم.
2: في امان الله. نذكر مستمعينا بأرقام التواصل الاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7228-20-88 و7239-99-100 للاتصال، وأيضا للرسائل هذين الرقمين 7228-20-88 و7239-99-100. رسالة تقول فضيلة العلماء، إذا واحد قرع أصابعه وهو يصلي هل يفسد صلاته؟
4: نعم لا قد يفعل كثير فدوم يفسد للصلاة.
2: نعم.
4: أو بقرع أصبع بعد أصبع بعد أصبع قد يفسد للصلاة.
2: نعم. قال أيضا إذا سجدت سجدة السهو بعد الصلاة وما نسيت شيء ما بالله احتياط.
4: لا المفروض هذا هي بدعة، إذا الإنسان ما به نقص في الصلاة ولا هي جبران لأي شيء من الصلاة فلا يسجد للسهو.
2: نعم. اتصال مرحبا.
9: مساء الخير.
2: مساء النور.
9: كيف أنتم يا شيخ؟
4: الله يعافيكم.
9: معنا سؤال.
4: تفضلوا.
9: يا شيخ، في واحدة بزوجها ما بيديلهاش صلاة وبعدها يجي ومعه سواده ولا ما بيش ولو معه ما يديش، يقول ما يش حق الناس، بعدها بتنزع لنا 1500 من غير وضع لبناتها ولجهالها، ما داخلها شو لا استياف وشو لجهالها.
4: ما يجوز.
9: حرام.
4: ايوه حرام ما يجوز.
9: لكن ما بيدي راس ما بيديش صرفتها
4: تتبصر بها لما يديبها ولا تبصر كيف تفعل به
9: ها؟
4: تبصر كيف تفعل لما يدي لها
9: ما يطالش حرم لو معها سنة ما يقولش ما يقول ما حيحكمنا
4: تضغط بها ولا بأهلها ولا بالقضاء ولا بأي حاجة
9: ولا شيء ولا
4: تضغط تضغط
9: غير في كف مشاوير ما يدي لها صرفتها ولا صرفت بناتك
4: تضغط تضغط بأهله أو بأهلها أو بالقاضي أو بالشيخ أو بأي طريقة أما السرق مشو جايز
9: لا ما بتنزعش لا شيء جايبه وعاصي لما لو تتسرق بتعاير ويتسلم علينا لما بكل ما مية حرم علي شيء ما بعد تعرف بكل حد كل منار من الخريدة وتتسرق بتعاير ومية قطع جسدك
4: ولو هو فاجر ولو هو فاجر ما يجوز أخذ حقه إلا بطيبها من نفسه هو المفروض انها تلزمه بطريقه اما باهلها تضغط باهلها او تضغط باهله او تضغط بالشيخ او تضغط بالقضاء او بالجهات الامنيه هذه هي الطرق المشروعه لاخراج نفقتها مش هو السرق مش هو السرق
9: ولو تضغط جالسه باكل خي ولا شيء يقول بتشتي تسمعي بتشتي
4: ايوه ايوه تسمع داعي ايوه ايوه تسمع به ويدري القاصي والداني انه ما بينفق عليها
9: ويجي يحرم من طلق واصل حتى ولا في مجبر عادي يحرم وطلق وحرم
4: واصل اذا حرم وطلق حلف بالطلاق على حاجه وحنت فيها تقع طلقه
9: حرم وطلق ما بنسالي في بس حرم وطلق
4: اذا مسات في البيت افتقع طلقه
9: صار عندها
4: لها ودرجة غير لا سلام تقولها حرم مطلق ما دمت لي بكسر عندها لها ودرجة سابر ايش جايز
9: على هذا
4: حمدي
9: حرم ويطلق واصل
4: كل ما حلف بالطلاق على حاجة وما تنفذت هذه الحاجة تقع طلقة
9: وهذا من جهة حمدي عبين أقول لك تنزح حتى في شارع وتقول لا شارع شاء الله في بتيها شارع حتى هالجهالك لك يتكلم بعدها
4: هذا تحلها عن طريق أهله وأهلها
9: ما بيقراي ما بيسمعش عاصي للناس جمعة
4: ها؟
9: عاصي للناس جمعة ما بيسمع هذا يسمع أمور لا يسمع خوات لا يسمع مرسة لا يسمع بناتي
4: سبحان الله العظيم تضغط عليه بالجهات الأمنية ولا بالقضاء
9: ما
4: تشتي اقول لك انا وانا اقول
9: ها
4: ما فعل انا ما فعل
9: خلاص يلا صابر خير قلنا
2: يا مان شكرا لكم
4: اقصد وجه المطلوب مني انا وجه اخبر لكم بوجه
9: يلا تمام خير قلنا نروح حرم هذا وما
4: نروح حرام السرقه ما يجوز نهائيا
2: في امان الله
9: يلا مع السلامه يلا
2: سلام مرحبا
10: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
10: الله شيخ بينا معي اختم الثلبيت وبين قلاف الجامع واختم هذه الثلبيت ما لا يقرش فيها بالمرة
4: يجوز نعم
10: يلا
2: سأل نعم مرحبا
11: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
11: شيخ بواحدة لك دي صايمة تتمضمض صلاة الفجر تقولوني اني لصلاة الظهر والعصر ما عاد تتمضمض الظهر والعصر هل يجوز؟
4: إذا ما قدنت وضوءها الذي تمضمضت فيه في أيوة يصبر وإن كان وضوءها بينتقض فلا يصح
11: يا
4: الله شاء
11: تسلم يا شيخ
2: قال سأل مرحبا طفي الراديو سمعنا من التلفون لو سمحت
12: ألو
2: نعم اسمعونا من التلفون نعم
12: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
12: يا شيخ مثلا إذا صليت المغرب وسلمت وشعري شوية منه باين هل أعيد الصلاة؟
4: نعم لابد أن يتغطى كله ولا يبدي حاجة
12: كيف؟
4: لابد من تغطية الشعر بكله ولا يظهر من الشيء بالمرة
12: يلا شكرا باقي سؤال شيخ إذا صليت ركعتين مثلا أنا مصلي الظهر وصليت ركعتين واحدة من الركعتين الثانية التسبيحة واحدة الفاتحة فقط يجوز
4: الركعتين الآخرتين
12: أيوة
4: ما بلما يسبح في الثنتين ولا يقرأ الفاتحة في الثنتين ما ينوع
12: إذا مثلا قد صلىها واحد هكذا هل يقضيها؟
4: لا
12: يلا صباغة الشعر هل يجوز؟
4: نعم يجوز ما لم يقصد الإنسان التشبه بالكفار.
12: يلا شكرا.
2: سؤال مرحبا تفضلوا. نعم
13: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
13: من قلنا صلى الشيخ
2: تفضل.
13: يا أخي هل صلاة الجمعة إذا قضاها العامل وهو عند في منطقة
4: يسمع على الرادي طفي الرادي طفي الرادي
2: طفي الرادي في صدى ما بيتضح سؤالك لو سمحت اسمعنا من التلفون وطفي الراديو وعيد السؤال منقدر نسمع سؤالك سواء
13: بقولك مثلا يعني عامل عند مكان ما يقدر يصلي فيه الجمعة من يعني حارس للمنطقة حارس على نحل ما يروح يصلي الجمعة هل هو جاهز؟
4: لا ما يجوز
13: يصلي الظهر
4: ما يجوز له
13: يعني الجمعة يعني
4: الجمعة
13: ما تخطي هل هو
4: جايز؟ لا ما يجوز ضروري يحضر الجمعة.
13: يلا جزاكم الله خيرا.
4: إياكم.
2: سأل مرحبا.
14: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
14: كيف حالكم الجمعة مبارك؟
4: على الجميع.
14: عندنا سواء
4: تفضلوا.
14: عندنا سلقرية بوقرية حكى سعمة الأخوة كاملين وواحد عندنا نقيلة وبعدين هذا القرية فيها معجل وهي من على جدودنا وفيها مشكة سعمت زيها مشكة وكله وهذا النقيلة جاء عمل للطريقة جنب المعجل اللي هو السبي وبيجي لو ما قبوه بطر يكسر المشكة حتى المعجل وهي مشكة المعجل السبي ويقفلها بقوف البريكة ده ما يخلي حد يغرقه ولو ما قدي مليانة ويقفلها والسبي هذا يمكن جهاز يصير إذا يجمعوا في داخل المعجل السمين ويغرفوا منه ويلعبوا بالماش تنزفوا مخرج
4: إنه وانتو كيف سمحتوا له يبني في يحفر في المسكة
14: سعمل له حق اشتروا وبناها ما كليكم تعيد
4: خلاص ما دام مع حق وهو اشتراه ما مش مانع
14: أي الله كلا ما يجي بع المسكة حق السبيل لا بريكته وبريكته مقفلة ورجع يجي سعمل يتعبث بالما حق السبيل يمكن جهاز يعزلوا والبركة ولا
4: لا هذا أمنعه بواسطة القضاء ولا الجهات الأمنية
14: هاي الله سابر خير
4: يا
2: مالا نذكر بأرقام التواصل الاتصال عبر الأرقام التالية عبر رقم 7228820888 و7230990100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. اتصال مرحبا.
15: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
15: معنا استواء.
2: نعم تفضلوا.
15: كان شخص ما بيصليش وبعدين
2: صلوا
15: عليه صلاة الجنازة هل يجوز؟
2: شخص ما بيصليش وبعدين صلوا عليه صلاة الجنازة
4: لا هو المفروض ما يصلوا عليه.
15: معنا سؤال آخر
2: تفضلوا.
15: واحد بيسلم على عمته هل يجوز أم لا؟
4: وش يعني عمته؟
15: ها؟
4: عمته ما هي أخت أبوه؟
15: لا برات عمه.
4: لا ما يجوز.
15: جزاكم الله خير.
2: في أمان. سأل مرحبا.
16: مرحبا السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
16: معي الشيخ بنجان.
4: لا
2: برنامج فتاوى إذاعة آفاق. في أمان.
16: سؤال
2: على البركة ولا ما بالله هذا؟
16: لا على البركة على الدين.
2: لا اتصلت يعني جاء لك السؤال اتفضل.
16: لا اتصلني يا اخي ما صليت صلاة الجمعة.
2: ايه
16: صليت بالبيت يعني عادي صليت.
4: لا ما هو عادي حرام ما يجوز.
16: ما يجوز
4: ما يجوز
16: ليش؟
4: جمعة واجبة يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون.
16: انا يعني صليت ما بلبس صلاة الجمعة
2: ما ينفعش. في امان الله. صار مرحبا.
17: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
17: ما عليكم يا شيخ انا بس ابغى اكلمك.
2: ما رأيكم في التلفونات اللمس؟
4: في سعرها ولا في جمالها ولا في ما؟
17: في فسادها.
4: هي آلة يمكن الإنسان يستخدمها للخير وللشر.
17: الله
2: يشكرك.
4: الله
2: يعافيك. إذا ما زلنا معكم مستمعينا في برنامجكم فتاوى، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود، فتكرموا بالبقاء معنا.
18: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة آفاق إف إم صوت الواي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة الإعلام القاضي عبد الله محمد الشاذلي، حياكم الله سيدي من جديد.
1: أبقاكم الله.
0: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 72-88-20-88 و72-30-99-100. اتصال مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
2: عندنا سؤال.
0: تفضل.
2: احنا توضى بالصلاة، بعد اخرج من وقد توضيت وضوء كامل واخرج عاوز اطلع من الحمام او لا، واحس انه خرج قطرة
1: بول
2: او لا
1: للشروار تدور قصد
2: او
1: يعني ما اذا انت متاكد ان خرج شيء في هذا الخارج ينقض الوضوء وينجس السروال، عليك ان تطهر السروال وتعيد الوضوء، وان كان ما بالله توهمات فلا تعمل عليها واستمر على حالتك.
2: اذا
1: كان
2: توهم استمر في الصراحه.
1: واضح؟
2: إذا كان قد توهم وإن كان هو حتى ولو قدرة تقريبا
1: كم ما كان، قليل ولا كثير؟
2: يعني إني أظهر أو أستغني عنه وأثني الوضوء.
1: ما هو تستغني يعني بدل الوضوء،
2: يعني أبدل السروال وأثني الوضوء.
1: تمام، إذا أنت متأكد وإن ما باللوام فلا تعمل به واستمر في صلاتك.
2: يا شكرا.
1: في امان الله.
0: سار مرحبا. نعم. نعم. اوقات بيضيع.
3: هل يجوز الطواف يعني الصلاة المفروضة؟
1: ايش؟
3: الصلاة الطواف الصلاة المفروضة.
1: لا، الدعاء ما بالله في قنوت الفجر وقنوت الوتر فقط. ما بالله أذكار وتلاوات ومعينة كل شيء بذكره وبس،
3: ولا في السجود،
1: لا في السجود ولا في غيره.
3: شكرا،
1: حياكم الله.
0: سلام مرحبا.
4: يا أخي
0: نعم
4: يا أخي، بلا واحد يصلي بنا في الجمعة وواحد يصلي الفجر ولا المغرب، ما يصلي من مرة ما بالله في الجمعة
1: يقطع الصلاة.
4: ايه قاطع، انما بالله يخطبنا الجمعة.
1: لا يجوز. لا ما يجوز.
0: نعم مرحبا.
5: الو.
0: نعم.
5: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
5: معايا سؤال.
1: تفضلوا.
5: معايا المرأة حكي قطعتني وخاصمتها ترد علي جواب ايش او قولة.
1: اشكي على ابوها. اشكي على ابوها.
5: اشكي على ابوها.
1: ايوه.
5: ويعني يمكن انا غطيتها قبل صيح فوق.
1: بطل لا تصيح.
5: يلا شكرا.
1: العفو.
0: ذكر بارقام التواصل 72-88-20-88 و72-30-99-100. اتصال مرحبا.
6: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. نعم. تفضل.
6: ما بلا يا أخي، أنا عملي في محافظة بعيد عن محافظتي أكثر من 100 كيلو. بين وصل أكثر لأننا بين قيم أكثر من نص شهر، لكن بين أتنقل أكثر الأيام بين المديرية حق المحافظة، هل يجي سبرة أكثر عندنا أتنقل بين المديرية في 3 أيام؟
1: إذا كنت تبقى مقيم في منطقة محددة أكثر من 10 أيام، نويت أن تبقى فيها أكثر من 10 أيام فيجب عليك الإتمام وإلا فقصر.
6: أخي أنا ناوي أن نجلس أكثر من نص شهر، لكن بينك نقل عند موصل الله مركز المحافظة في عملي
1: بينها. إذا أنت بتنقل ما نويت أنت نص شهر، إذا أنت ناوي تجلس نص شهر بدون تنقل فلا تقصر، وإن كنت بتنقل للمديريات وهي مسافات متباعدة فقصر في كل الصلاة.
6: حتى ولو هي في إطار عملي، يعني عملي في إطار مديرية هذه جماعة.
1: عملك ما بها مانع.
6: يعني يعني لما كنا تنقل بين المديريات أكثر.
1: نعم.
6: الله جزاكم الله.
1: عندما تتنقل وعندما تبقى في نفس المنطقة ما دام البقاء لم يستمر فيها 10 أيام.
6: أيوة، لأن بعض الأحيان بين أصل للمديرية أجلس أكثر من 10 أيام، بعض الأحيان نقول مديرية أصل 3 أيام.
1: فإذا نويت من حين تصل أن تبقى 10 أيام فأكثر فأتم الصلاة.
6: أقل أكثر.
1: أه.
6: وإذا كان أقل من 10 أيام أكثر.
1: نعم.
6: يلا الله يبارك.
1: يا مالك.
0: سؤال. نعم مرحبا.

0: سؤال مرحبا.
1: هاي
0: نعم نعم طفي الراديو اسمعنا من التلفون وتفضل. اقطب بنسمعك. طفي الراديو تفضل اسمعنا من التلفون. انا اصبر عليك مرة واحدة باجي نغلق عليك. ايش اتفضل سؤالك لان طفيت. صار مرحبا. نعم الو.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: عندي 6 أسئلة ممكن؟
3: تفضلوا.
2: سؤال الأول، كم عدد ركعات قيام الليل؟ وهل يجوز أن نصلي قيام الليل قبل أذان الفجر بنص ساعة أو بدقائق؟
3: نعم، إذا قد بايس صلاة القيام الذي هي صلاة الليل التي هي 8 ركعات تختم بالوتر 3 ركعات.
2: السؤال الثاني، متى تصلى سنة الفجر؟ قبل الأذان أو بعده؟
3: متى تصلى سنة الفجر؟ بعد الأذان وقبل الصلاة.
2: يعني مش قبل الأذان؟
3: لا.
2: السؤال الثالث، إمامة النساء عندما تصلي بهن، هل ترفع صوتها للقراءة أم تضع صوتها لنفسها؟
3: ترفع صوتها بالذي تسمع الذي عن يمينها والذي عن يسارها إذا كانت في الصلاة الجهرية، والبقية يقرأين لنفسهن.
2: السؤال الرابع، هل يجوز إزالة الشعر الجسم بالحلاوة أو بالليزر؟
3: هذا هو النمص، والنمص محرم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن النامصة والمنتمصة، والنمص هو نتف الشعر عن الجلد.
2: ما لو كان بالشفرة؟
3: لو كان بالحلاقة فلا مانع.
2: السؤال الخامس، الزغردة حرام أو جائزة؟
3: الزغردة إذا هي من يعني في منطقة معينة وبيعرف أنها امرأة معينة تسمع من قبل الرجال فلا تجوز.
2: ما يعني مثلا في الصالات في البرد؟
3: هذا هو بهذه الشروط فقط.
2: السؤال الأخير، إذا فاتت شخصا صلاة الفجر بسبب النوم، هل يجوز قضاؤها بعد الاستيقاظ أم ينتظر الأيام التالية؟
3: فاتته متى؟
2: يقضيها اليوم التالي أو بعد الاستيقاظ؟
3: من نام عن صلاته أو سهى عنها فليؤديها حين يذكرها، وذلك وقتها لا وقت لها غيره.
2: يعني
3: مثلا
2: لو كان متأثر الساعة
3: 9 استيقظ
2: فجأة، يعني
3: متى ما استيقظ يصلي.
2: يلا شكرا.
0: سؤال مرحبا.
4: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
4: اشتي تفسير الآية ومعناها في سورة المزمل، إن ناشئة الليل هي أشد وضعا وأقوى مقيلا، ما معنى كلمة وضعا؟
3: هي أشد ثقلا على المصلي، وهي أقوم في القيل، قيمة لها قيمة عظيمة
4: يعني لها أهمية.
3: نعم
4: الله سلام ومبارك الله بك.
3: من قال
0: سأل؟ نعم مرحبا.
5: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
5: كيف حالك؟
0: الحمد لله. وطف الراديو لو سمحتوا.
5: يعني الدعاء عندما يسجد واحد يعني في صلاة الظهر، في صلاة الفجر، في صلاة يعني هل الدعاء جائز؟ اللهم اغفر ذنبي واستر
3: عيني. لا يجوز، لا يجوز، لا بد، لا يدعو الإنسان إلا بعد ما يتم الصلاة، وإذا فرغت فانصب.
5: السؤال الثاني، يصلوا في الجامع يعني ظهر جماعة ويكملوا ويقيمون الصلاة يعني صلاة العصر،
3: لا يصح، لا بد أن يكون المؤتم والإمام في صلاة واحدة، إما ظهر ولا عصر، ما يجوز أن صاحب العصر يصلي مع صاحب الظهر.
5: يعني ما يجوز جماعة الظهر
3: المعاصر
5: في الجامع؟
3: لا، إلا كيف أنا أقول إذا دخل الإنسان وهو بيشتي يصلي ظهر وبه ناس بيصلوا عصر فلا يصلي معهم.
5: بس بيصلوا بجماعة ثانية.

0: عندهم يعني حولك في الجامعة جماعة الضرب وحولك جماعة قصر.
1: لا مانع
0: عادي
1: عادي
0: توشف
1: خلاص
0: يا
1: مرحبا. مع السلامة.
2: اتصال. نعم مرحبا.
3: أنا بسمعني.
2: نعم تفضل.
3: معنا سؤال يا شيخ.
1: تفضل.
3: ما إيش أقول لك مجموعة جميل أشتك فيه معي مكان سمعت. أنا واحد من بلد.
1: تدري وش بيقول يا محمد؟
2: إيش إيش عيد لو سمحت؟
3: سؤال قلت له واحد أشتري تروح معي مكان بعيد تمام؟
1: تمام.
3: قلت له واصل أشتري واصل أنا معك مكان بعيد من الحين قال لي كل حرام وصلت تروح معي قلت له إن شاء الله قال لي كل حرام وصلت تروح معي قلت له حرام وصلت أروح معك من الحين حطيت لما حرام قلت له حرام وصلت بروح معك أول رجع لي قال لي أمانة أشتري أربط هناك أنا ما تأخر أنا خلصت من الحين ما أتش قلت له أنا ما أشتريش أنا هنا
1: تقع طلقة على زوجتك تقع طلقة على زوجتك ما دام قد حرمت وطلقت انك بات تسير معه فيا تسير معه يا تقع طلقة على زوجتك
3: انا ما حرمت طلقت من زوجتك انت لو حرم طلقت اروح معه
1: طلاق من طلاق من طلاق من
3: كنت طلق حرام طلقت اروح معه
1: قلت انت حرام وطلاق اسمعني تشتي طلاق من انت قلت انت حرام وطلاق طلاق من
3: طلاق
1: حد بيطلق رأسه حد بيطلق رأسه
3: حرام وطلاق عميني
1: ها ما هو حرام وطلاق لمه
3: قلت له حرام وطلاق
1: تروح معي قلت له حرام وطلاق تشتي طلاق لمن
3: لا
1: من بيطلق الإنسان من بيطلق من بيطلق الإنسان غير زوجته؟ إذا واحد قالوا له حلف بالطلاق إذا واحد قالوا له حلف بالطلاق وحلف بالطلاق لا يقصد إلا طلاق زوجته من يقصد طلاق من؟ أيوه
2: أيوه سؤال آخر في أمان له سؤال مرحبا نعم
4: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
4: في تفسير هذه الآية
2: إيش هي
4: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب
1: واضح هذا الآية واضحة في أن آل فرعون بيعرضوا تعرض أرواحهم على النار في الغداة والعشي ويوم القيامة يدخلوهم النار واضحة
4: يعني في القبر
1: مش في القبر في حياة البرزخ
4: لحاد البرزخ
1: نعم
4: لحاد البرزخ القبر
1: قد يسميها ناس القبر وناس ما بيرضى يسميها القبر لأن الذي في القبر هو الجثة والروح يعلم الله أين بتذهب والعذاب هو يقع على الروح في خلال حياة البرزخ لا يقع عذاب على الجثة
4: باقي تفسير آية أخرى في قوله تعالى فإذا فرضت فانصب
1: إذا فرغت من الأعمال فانصب إلى ربك بالدعاء
4: يا الله
2: شكرا لك مرحبا نعم
5: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
5: يا شيخ أنا شي أقول لك حاجة
1: تمام
5: أمي مطلقة تمام قد لها 3 سنين تعاملي في عند يعني جدة عندنا وبعد إحنا سافرت معاها وبابا قد لا يمكن نسافر كده مطلقة ما أدش ورقة ولا بيتدورت أنا فكرت لا
1: هو لا الطلاق ما يحتاج ورقة إذا قد بالشهود على الطلاق بإمكانها تستخرج ورقة الطلاق من المحكمة
5: طيب بس نفقتها ما أدش أنا فكرت نحنا ما بيتدش لما أيام المدارس
1: النفقة هذا تطلبوه من عند القاضي يديها حقكم طيب. أما حق الأم بعد الطلاق ما عبش لها نفقة
5: طيب تمام وقبل ما تطلق زوجتك ذهبها وجدتي الله يرحمها قبل ما تموت تتلت 2 حبوب جنيه
1: إذا به بينا على هذا أن أخذها فاطلبوه من القضاء وعيلزموه بتسديدها
5: طيب جدتي الله يرحمها قبل ما تموت تدالها حبة قضاء معها والحلقة الثانية ما اشتاهاش.
1: طالبوا فلذي بقي عنده
5: لما دحين نطالب بالحبة يعني الباكية بيقول الحية بقى من الميت تمام، ودحين قد مزوج
1: القضاء ما يقول هكذا، القضاء ما يقول الحية بقى من الميت.
5: ايوه وبعدها بيقول لما
1: بعدين الذي الذي كان للجده وقد توفيت ينتقل الى ورثتها. نعم تفضل.
5: طيب اذا ما مش معها لا عيال ولا حد، لا معها عيال اخوات
1: لا مع امك كان معها عيال،
5: وبعدين هي وصت بها بالماما
1: بدون وصيه قديلها من غير.
5: طيب دحين ما رضيش يديها
1: بالقاضي بالقاضي
5: تمام، ودحين لما قد مزوج طيب وما بديش لا نطلق ولا شيء بيجيب لي حتى ما درست لك وكشوي ايام العيد بس.
1: تمام اذا اشتيتوا طالبوا طالبوا.
2: سؤال اخر
5: بس
2: في نعم سؤال اخر
5: لا
2: نستقبل اخر اتصال. مرحبا
6: مساء الخير
2: سنور
6: معي اثنين اسئلة
1: تفضل
2: باختصار. نعم
6: السؤال الاول اختي تسممت يعني ما تفعل تسممت
1: تصير صلاة
6: دكتور
1: تسممت اكلت سم
6: ايوه وما بايش تكفر على نفسها
1: ما تحتاج كفارة ولا شيء تصير صلاة دكتور يعالجها وتمت المسألة او هي تسممت بقصد
6: انا قلت ما تكفر على نفسها
1: تسممت اكلت السم بقصد ولا بغير العالم
6: ايوه بقصد
1: قصد ما بلا توبة توبة تتوب إلى الله عز وجل وتستغفر من هذا الذنب لأن هذا كبيرة عظيمة قتل النفس.
6: أيوة والسؤال الثاني أنا حلفت مع حاكي خالتي وبنت خالتي ملت أبي ورجع حلفت فوق المصحف وفتحت المصحف وحلفت ورجع اضطريت حاكي
1: كفري عن اليمين كفري دي كفارة يمين واستغفري الله عز وجل
6: يعني بلايش أكفر
1: ربع كيس بر أو قيمته تتوزع على 10 مساكين.
6: طيب
2: بسم الله
1: الرحمن
2: الرحيم نكتفي بهذا القدر مستمعينا من استقبال الاتصالات بقي قليل من الدقائق نقرأ ولو بعضا من الرسائل. رسالة تقول صح عن أنفك بدل أن وجاهد معي ظروف
1: هو الجهاد قل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فالجهاد بالمال جهاد في سبيل الله عز وجل ولا سيما إذا كان الإنسان ظروف تمنعه من الجهاد بالنفس.
2: ما هو الأفضل في قيام الليل الاستغفار أو الصلاة أو قراءة القرآن؟ هل إذا استغفرت أو سبحت أو قرأت قرآن يعني بدون وضوء هل لي أجل؟
1: الاستغفار ورد في المستغفرين بالأسحار ورد في الآثار النبوية صلاة الليل وفضلها وردت أيضا في بعض الآيات القرآنية فالمفترض للمؤمن أن يجمع بينها. بالنسبة للتسبيح هل يحتاج إلى وضوء؟ لا يشترط أن يكون متوضئا الإنسان.
2: هل يجوز المرأة الاستغفار والتسبيح والدعاء وهي في فترة الحيض؟
1: نعم كل شيء جائز لها ما عدا القراءة القرآن الذي لا يجوز.
2: إذا واحد نعس في صلاة الفجر هل ينقض الوضوء؟
1: التنعيس يختلف إذا هو ما بلا خفكة ولا خفكتين متفرقات فهذا لا ينقض الوضوء ولا يبطل الصلاة. وإذا كان نعس لما غلب عليها النوم سواء رقد سواء هذا ينقض الوضوء ويبطل الصلاة.
2: في مزرعة فرجل واحد بزلوا منها حبتين وأكلين هل يجوز أم لا؟
1: لا حرام ما يجوز على إبدالهم أو تسليم قيمتهم لصاحبها أو التسامح منه.
2: ما حكم من لا يقرأ القرآن لمدة أشهر؟
1: ورد أن من لا يقرأ في اليوم أظن 30 آية كتب من الغافلين.
2: هل النسوان يورثين في الشرك أو لا؟
1: في الشرك هو حسب الذي أشركه الذي يشتي يدي لهن يدي لهن يشتي يدي لواحد من الورثة يشتي يدي لجميع الورثة هو بحسب الاتفاق بينهم وبين صاحب المال كذلك الوقفه مثله.
2: نعم ورسالة تقول أنا متابعة البرنامجكم دائما ووقت الفاصل الساعة 8 تماما أنا بأسير أصلي العشاء وأخلي الراديو مفتوح علشان أسمع متى يرجع البرنامج فهل صلاتي صحيحة؟
1: الصلاة صحيحة لكن لا ينبغي أن للإنسان أن ينشغل وقت الصلاة بسماع شيء غير الصلاة.
2: واحد بيخطب منا وهو لا يصلي
1: يعني بيخطب منهم يشتوي زوجه يشرطوا عليه أنه يصلي.
2: ما رأيكم في التبرج والزينة للنساء في صلاة الأعراس بعذر أنه مع أنه أنه مع النساء ولا يوجد رجال، علما أنه يدخل الصلاة نساء غير ثقات.
1: هو القرآن صريح في هذا الآية أنه لا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها إلا لبعولتهن وآبائهن ويرجع قال أو نسائهن، المراد بنسائهن أن يكن مؤمنات مأمونات، فإذا صالف فيها من كل الأنواع فلا يجوز. ثانيا هذا تشبه بالكفار، اليمن منذ القدم بل العالم كله يعتادوا النساء أن يكونوا مستورات، لا تتبرج المرأة ولا تظهر عورتها إلا عن زوجها، فإظهارها في غير هذا المكان على الأقل على الأقل يعني نفسه دعوة بهذه الطريقة، دعوة إلى التبرج، دعوة إلى التشبه بالكفار بدون فائدة. وأيضا هناك خطورات الآن مع انتشار الكاميرات وانتشار الجوالات أن تصير بعض النساء بعض الفضائح العظيمة.
2: نعم. يجوز يبدين بنات عمي قدامي؟
1: لا ما يجوز.
2: هل يجوز بناء حمامات أمام قبلة الجامع؟
1: إذا قدم ما به مكان للمسجد إلا فيها في جوز.
2: معنا ذهب نعير العرايس هل تحتسب من زكاته؟
1: لا ما تحتسب من زكاته، إذا زكاته ما أدري كيف عليه تحتسب من زكاته، لكن هل يجب عليه زكاة وما يجب عليه زكاة؟ عليه زكاة عليه زكاة.
2: والزلاة اللي بي
1: لو فرضنا
2: والزلاة اللي بياخذه يعني بيأجره
1: هو، لو فرضنا أنه مشو ذهب لو وجبت الزكاة لأجل الاستغلال، ما وجدوا ذهب فهو واجب لأنه ذهب سواء بيأجره ولا ما بيأجره،
2: واللي بيأجره الزلاة اللي بياخذوها كتجارة يعني عليها زكاة. هل يجب الزكاة على الخزانات الأرضية التي تصب فيها مياه الأمطار؟
1: يجب عليها زكاة لا،
2: إذا هم بيبيعوها مثلا يعني يعتبر كتجارة يعني بيخليها.
1: لا لا.
2: آخر سؤال تقول لما الإنسان يرتكب الفواحش وثم يتوب ويرتكب نفس الخطأ ما نصيحتكم؟
1: الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، هذا توجيه الله عز وجل في القرآن. فإذا الإنسان بيتوب توبة نصوحة فالله عز وجل بيقبل منه، وإن ما بلا بيتوب لأنه قد كمل، ومتى ما تمكن ثاني مرة حيرجع مشي توبة.
2: أحسن الله عليكم سيد الكريم. انتهى مستمعينا وقتنا، لا يسعنا لنا نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي كما شكر لكم أيضا مستمعينا على حسن الإصغاء. قبل خلص التحية مني محمد يحيى الصوملي ومن الأخراج محمد الجابري، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

0: اف ام، مساحة حرة واعلام هادئ.
1: لك الحمد.

قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.

أَنْتُمْ

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

ونسألك يقين المتوكلين عليك وتوكل الموقنين بك، ونسألك إنابة المخبتين لك وإخبات المنيبين إليك، ونسألك شكر الصابرين لك وصبر الشاكرين لك.

أسرار خلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، والشوق إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة، اللهم اقسم لنا من خشيتك.

أمن مكرك. اللهم اعصمنا من أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم اسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم اسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تمام

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور،
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية.
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق اف ام من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق، من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق.

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة حق النقد، أقول فيها: ابحثوا عن استعمال أمريكا لحق النقد لمواجهة كل حق، لتعرفوا أنها ليست سوى الباطل الذي تأسس لإزهاق الحق. في هذه الكلمة إشارة إلى النفاق الذي تمارسه ما تسمى بالمعسكر، ما يسمى بالمعسكر الغربي أو بالحضارة الغربية وأمريكا خصوصا، هؤلاء الذين يتصورون أنهم يمثلون قمة الحضارة وقمة الرقي وقمة الحرية والأخوة والمساواة والقيم الإنسانية، ويضعون ويفرضون من خلال المؤسسات التي سموها مؤسسات المجتمع الدولي ما يريدون، مجتمعات الدولي المختلفة، حقوق الإنسان، هيئة الأمم المتحدة، مجلس الأمن، منظمة اليونسكو، منظمات كثيرة تصوروا أنها هي التي تمثل الإنسانية، مع أنها تنطلق من الفكر الغربي، تنطلق من الفلسفة المادية. في هذه الكلمة إشارة إلى نموذج من نماذج المكاييل المزدوجة، من نماذج الجور في قمة قممه، الجور الذي يؤسس له لما يسمى بحق النقد، حق النقد أو حق الفيتو الأمريكي، يعني أن أمريكا حتى لو اجتمع جميع دول العالم على أن يقرروا قرارا، مثلا يقرروا بجريمة الكيان الصهيوني وأنه مجرم وقتل وفعل ما فعل، فتأتي أمريكا وتقول حق النقض، نحن لدينا أنقذ هذا القرار ولا قيمة له، ثم ينقذ القرار. يعني عشرات الدول وملايين ومئات الملايين بل ملايير من البشر كلهم يتوقفوا قرار من قراراتهم الأساسية في هذا الأمر. عندما نبحث عن حق النقد، ما استعملته أمريكا في تاريخ الأمم المتحدة؟ طبعا استعملته كثير، عشرات المرات، ليس هناك موقف إيجابي إلا وقفت ضده، ليس هناك موقف ضد الكيان الصهيوني وجرائمه الصريحة التي شهدها كل العالم وأثبتتها كل الأدلة ودلت عليها كل وسائل الإعلام، حتى غير المسلمين أنفسهم يذكرون هذه الجرائم، ومع ذلك أمريكا تقوم بالنقد. لذلك هذه الهيئة، هيئة الأمم المتحدة، لا قيمة لها. الشخص الذي عندما تستفتيه أو تسأله فيجيبك بحسب هواه، القاضي الذي يحكم على الناس بحسب ما يراه هو مما يخالف العدل فيضع قوانين مختلفة يطبقها على قوم ولا يطبقها على قوم، فهذا ليس قاضيا وليس عادلا. وطبعا أمريكا دائما تسخر مفكرو أمريكا، منظرو الحضارة الغربية، سواء كانوا أمريكيين أو غيرهم، حتى من العرب المتأثرين بأمريكا وغيرها، يقولون العدالة، أين العدالة في حق الفيتو؟ أين العدالة في حق النقد؟ وهو يطبق دائما، يعني عندما يكون المشروع أو القرار في صالح أمريكا، أمريكا تهلل له، وأمريكا لا تقوم بمشروع إلا في صالحها إلا وهو في يضر المستضعفين ويضر المظلومين. فبالتالي أصبحت هذه الهيئات لا تمثل البشرية، لا تمثل الإنسانية، وإنما تمثل يعني هذه العصابة التي تحكم العالم وتسيطر على العالم. وهذا ليس خاص فقط بهذا المجلس، مجلس الأمن أو هيئة الأمم المتحدة، بل كل المؤسسات الدولية، بل حتى ما يسمى القرارات العلمية. أحيانا كثيرة بعض القرارات يقول المجتمع العلمي أو كذا، والعلم أثبت كذا، كثيرا ما يخضع لأيضا المقاييس التي يريدون، ما يسمى بالعنصرية العلمية، عندما راحوا يبحثون فيما يسمى بالبيولوجيا والتفريق بين البشر على هذا الأساس ويطبقون نظرية التطور. يعني هؤلاء أحيانا بعض البلاد، مثلا المكسيك مثلا، في مرحلة قالوا أمريكيون، في مرحلة أخرى قالوا لا، فهم يستعملون العلم كما يشاءون، مثل ما الآن يحاولون أن يثبتوا أو يذكروا بأن العلم يقرر المثلية أو يقرر أي شيء آخر، وهكذا في كل مسألة. يعني حتى في الدخان هناك لوبي مثلا أمريكي، لوبي تجاري، يعني يتلاعب بالمعلومات العلمية المرتبطة بالدخان وأضراره ونحو ذلك. هكذا حتى في الأدوية، حتى في الأطعمة، حتى في كورونا، حتى في كل أشياء في الأوبئة،
وبالتالي ما يسمى بالمجتمع الدولي هذا حتى مثل القيم حقوق الإنسان. فلذلك هذه الأمور المؤمن يعود فيها إلى الحق المجرد، لا ترهبه هذه الكلمة المجتمع الدولي وغيرها. اليمنيون عندما واجهوا الكيان الصهيوني وأمريكا في البحار قالوا اليمنيون يسيئون إلى التجارة العالمية، مع العلم أن من هنا، هل اليمنيون ضربوا تجارة دول أخرى؟ اقتصروا فقط على الأعداء ووضعوا أمرهم فقط في بشرط بسيط محدود، لا تعتدوا. هؤلاء إخواننا، هؤلاء أهلنا، هؤلاء أنفسنا، ولذلك إذا ضربتموهم ضربتمونا. فلماذا تجهزون قتل الأطفال والنساء والرجال وتدمرون بيوتهم، ثم تعتبرون أننا إذا تعرضنا لسفنكم ومن أعلاها من المرور تعتبرون هذا الأمر جريمة؟ أيهما المجرم الذي يقتل ويبيد ويحاصر ويجوع وينشر الأوبئة، أم ذلك الذي فقط يقول لكم كفوا عن هذا الأمر؟ وبالتالي المجتمع الدولي كما حتى كل وسائل الإعلام يقول منافق، المجتمع الدولي ليس، وبعض الدول تتودد إلى أمريكا، تتودد، يتعلم أنها ليست حق، وشعوبها تسير في المسيرات لتواجه السلطة، ولكن الحكام يخافون من أمريكا ولذلك يؤيدونها ويبتسمون في وجهها ويقرونها، مثل ما فعلت ألمانيا. وزيرة الخارجية الألمانية حتى ترضي الصهاينة قالت إبادة الصهاينة أو الإسرائيليين للأطفال والنساء وغيرها حق مشروع له، يمكنهم أن يقتلوا كل أهل غزة، كل أهل فلسطين. لماذا تقول هذا الكلام؟ لأنها تعرف أن الصهيونية العالمية دورها في تثبيت شخص أو في إزالته، الشخص الذي يرضوا عنه يلمعونه، والشخص الذي لا يعجبهم يشوهونه، لذلك يستعملونها. ولذلك نرى رؤساء أمريكا كيف يتزاحمون لإرضاء الكيان الصهيوني، كيف يتنافسون في ذلك. ولذلك المجتمع الدولي هذه تحكمه عصابة لا يحكم أهل الحق، ولذلك المؤمنون الصادقون لا يلتفت لهم ولا يقرون لهم ولا يعترفون بهم. الذي يعترف بهم كالذي يعترف لقريش بكونها هي التي تحكم العرب، أو يعترف لقيصر بأنه هو الذي يحكم العالم في ذلك الزمن. المؤمن هو الذي يحكم أهل الحق ويتحاكم إلى الحق، ولا تهمه المؤسسات ولا ما تقوله هذه المؤسسات. والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

اف ام، مساحة حرة وإعلام

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال إلالي جوز هادو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزراء ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط سائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. نعرض عن خالص الشكر والتقدير للبلاد، فللقوات المسلحة، فللقائد الحكيم العزيز القوي السيد عبد الملك الحوثي في اليمن، فكذلك للقادة والمجاهدين في الجيش البطل، فللشعب اليمني المخلص الشجاع على صمودهم في بش أمريكا المجرمة، فالكيان الصهيوني صفاه الأطفال فحضورهم المقتدر في جبهة الحق.
1: فالتحية كل التحية للأبطال المجاهدين في لبنان والعراق وإيران وفلسطين الذين يدافعون عن كرامة الأمة ويقفون بكل صلابة في وجه المخطط الغربي الصهيوني الذي يستهدف كل بلدان وشعوب الأمة.
0: كما نثمن الغيرة الفائقة لأبناء لبنان والعمليات المفخرة للمقاومة الإسلامية حزب الله في لبنان وما بجحته من ضربات موجعة إلى جسد المعتدين السحاينة، وما النفس إلا من عند الله العزيز الحكيم.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.
1: الانتصار في الرد الإيراني هو أيضا مصلحة لكل دول المنطقة، لأن العدو الإسرائيلي هو خطر عليها بكلها، خطر على الدول العربية في المقدمة قبل غيرها وعلى بقية الدول في المنطقة. ولذلك من المهم لكل دول المنطقة أن تفرح بالموقف الإيراني وبالرد الإيراني، أن تؤيد هذا الرد، أن تدرك أنه لمصلحتها جميعا، لأن الكل في المنطقة بحاجة أن يكون هناك ردع للعدو الإسرائيلي. ومسألة الردع ومنع العدو الإسرائيلي من الانفلات والبلطجة ومنعه من فرض معادلة الاستباحة مسألة مهمة للجميع ولمصلحة الجميع.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتورة؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14:00. حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.
1: مهما كانت التحديات والصعوبات، ومهما كان حجم التضحيات، ومهما كان مستوى اللوم والضغوط والهجمات الإعلامية وغير ذلك مما نواجه به من كل أشكال الحروب والاستهداف من أمريكا وإسرائيل ومن عملائهم الموالين لهم، المؤيدين لهم، المعادين لأي توجه لا يقبل بالخنوع معهم لأمريكا، فإن ثباتنا على مواقفنا هو خيارنا الحاسم الذي لا يمكن التراجع عنه. ونحن مستعينون بالله تعالى، متوكلون عليه، واثقون به، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

يأودهش وبهل وبهل أفديته.

0: من الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

0: شخص أو أشخاص يريدوا بمس الكرامة أو الأعراض أو الدين، أن احنا لا يمثلوا لا قبيلة في اليمن ولا يمنيين، هم يمثلوا من نوجههم في الخارج.
1: نحن جاهزين بالمال والرجال للعدوان السعودي والأمريكي والإسرائيلي،
2: ونحن جاهزون لتحرير اليمن من كل المرتزقة والأذناب أذنابهم من الداخل، ونحن على أتم الاستعداد في كل مواجهة في الداخل وفي الخارج.
3: ونقول للعدو في الداخل وفي الخارج ومن توسوس له نفسه، نحن لكم بالمرصاد وعيوننا على تحركاتكم، والله على ما نقول وكيل.
4: نقول يا سيدنا نحن رهنا أشارتك، فاضربنا بحر أو جو أو برا، فنحن مستعدون وجاهزون لاسترجاع واستنزاع حقوقنا من يد الأعداء أمريكا وإسرائيل وعملائهم.
2: ونقول خذ منا العهد وما بقينا أحياء، إننا لن ننسى دماء شهدائنا ولن نتخلى عن مسيرتنا القرآنية.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
2: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
3: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
2: تتابعون فصول حلقاته السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

0: المطار بالمطار، والميناء بالميناء، والكهرباء بالكهرباء، والنفط بالنفط، والله احنا نتركهم بعدهم يموتون جوع وعدا على قيد الحياة. يا نصر يا شهادة قادمون، يا آل سعود قادمون.
1: قسماً بالله ان احنا صواريخ، صواريخ شان نتفجر في السعودية وفي الإمارات وفي إسرائيل وأمريكا. لا تظنوا ان الجرحى حكمنا وشهداء يصيروا هدر كذاب لقيفكم. والله لو ما زلت بقى يمني ان احنا مقاتلي نخذ بثارنا ونخذ بجرحانا ونعمل ونخذ معاشاتنا وحقوقنا من عندك يا آل سعود.
2: ارجعوا الى صوابكم والا فالنار ستحرقكم، وهذه ارض اليمن، ونحن نقول السيد شد بالك يا سيد عبد الملك، فنحن جاهزون
3: ان تفتح مطارنا مطاراتنا او تغلق مطاراتكم، ان تفتح موانئنا او تغلق موانئكم، ان تخرجوا من كل شبر في ارضنا او ندخل اراضيكم.
4: القبيله جاهزه لتلبيه الطلب في اي وقت، في اي وقت يستدعى بها الى جبهات القتال.
5: ونقول للسعودي اذا حلب بصوف الرقبه ما بيش معانا لا قتله من اخشامه كله.
6: والله ان اي فعل يقوم بهؤلاء الاوقات، والله ان حجر من القاع والدم من راس السعودي.
7: ليست المعركه تخص الجيش والامن، وانما تخص كل القبله اليمنيه وكل مسلم وكل مواطن في هذا الوطن فعليه مسؤوليه.
8: لا جاهزه وصف واحد،
9: لن يبقى الشعب اليمني صامتا ابدا مهما كان، ونحن مسلمين للسيد القادر.
10: نحن جميعا كلنا يد واحده، يد واحد، زناد واحد، كل اليمنيين فوق سعودي، فوق يا رجل، فوق فوق.
11: احنا لن نخل حتى نسترد حقوقنا وننتزعها من آل سعود. والله على ما

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل 1000 مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجلها.

الشعب الإيراني المسلم الشقيق وجاهزيتنا على كل المستويات لأي تطورات، متوكلين في ذلك على الله وواثقين ومستعينين به سبحانه وتعالى.

0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 1.
1: السمر عندي فاض والكلام ترى.
2: اسمعوا يا آل سعود،
3: يا سعودي بعد تنزع حقنا من وقت الفضيل حقك.
2: لا لا، أقول لك بعدك موفى.
1: وينك تعرف من قبلنا وينها؟
4: جاهزين
5: سنأخذ حقنا بأيدينا،
6: وأن احنا داخل وسنأخذ حقنا بأيدينا،
5: وأننا لن نتراجع قيد عنمنا.
7: ثوري ثوري يا معارك دقة الحسون.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجوز هعدو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم مهيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم مهيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وحزننا يا أرحم الراحمين. الله سبحانه وتعالى حينما خلق هذا الكوكب للإنسان وليعيش عليه ويستخلفه في هذه الأرض، هيأ له كل ما يحتاج إليه الإنسان، هيأ له كل ما يحتاج إليه وبالقدر الذي يحتاج إليه. فلو نظرنا إلى أهم احتياجات الإنسان وأكثرها إلحاحا وأكثرها حاجة في كل الأوقات، فإننا نجد أن هذا هو الهواء الذي نستنشقه في هذه الأرض. ولأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش دقائق معدودة بدون هذا الهواء، فإن الله سبحانه وتعالى وفر هذا الهواء في كل بقعة من بقاع هذه الأرض لكي يستمر حياة الإنسان. ولم يجعل هذا الهواء بيد أحد ولا يستطيع أن يتحكم فيه أحد، وإلا لا استولى عليه الظالمون ومنعوه من المستضعفين. ولكن الله وتعالى برحمته جعل الهواء شيئا دائما للإنسان في حياته وفي الشارع وفي العمل وفي البر وفي البحر وفي كل مكان، لأنه يعرف أنه لا يستطيع أن يصبر عنه لدقائق معدودة. ويأتي في المرتبة الثانية بعد الهواء في الاحتياج هو الماء. الإنسان يحتاج إلى الماء مرات عديدة في اليوم والليلة، ولا يستطيع أن يصبر عنه لأيام لشدة حاجة الإنسان إلى هذا الماء. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى سخر هذا الماء وأوجده بكثرة لكي يواكب حاجة الإنسان إليه، وهي من أكبر النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان، نعمة الماء. الماء يشكل 71% من الكرة الأرضية بمختلف أنواعه وأشكاله وأحجامه، وهذا الماء هو كائن شفاف يتكون من ذرة أكسجين وذرتين هيدروجين. ومن الغريب أن هذا الماء الذي يتكون من مادة مشتعلة وهي الهيدروجين ومادة تساعد على الاشتعال وهي الأكسجين، هو لا يشتعل، بل هو المادة الأساسية لإطفاء الحرائق. وهذه من عظمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل المادتين اللتين من شأنهما الاشتعال أو زيادة الاشتعال مادة لا تقبل الاشتعال إلا حينما يريد الله سبحانه وتعالى أن يشعلها يوم القيامة. فهذا الماء هو أصل الحياة في هذه الأرض. الله سبحانه وتعالى يقول: وجعلنا من الماء كل شيء حي. كل شيء حي يحتاج إلى الماء. الإنسان يحتاج إلى الماء، الحيوان يحتاج إلى الماء، النبات يحتاج إلى الماء، كل حي في هذه الأرض فإنه يحتاج إلى الماء. والماء هو دليل الحياة. ولهذا كما قلنا يبحث العلماء في الكواكب الخارجية هل يوجد ماء، فإذا وجد ماء اعتبروا أنه يمكن أن يوجد أحياء في ذلك الكوكب. الماء كما قلنا هو يشكل 71% من حجم الكرة الأرضية، وهذا دليل على أن حاجة الإنسان إليه حاجة شديدة وكبيرة. فالإنسان كما قلنا حاجته الضرورية للعطش تحتاج إلى الماء، نظافته وطهارته واحتياجاته المنزلية واليومية تحتاج إلى الماء، ولا يشعر بهذه الحاجة إلا من يعيش في أعالي الجبال التي لا يوجد فيها المياه الكثيرة. كم يعاني أبناء تلك المناطق من نقص الماء، سواء على أنفسهم أو على بهائمهم
أو على أمور عبادتهم أو على نظافتهم أو على نظافة منازلهم وبيوتهم. الماء هو ما يبعث الحياة في الإنسان وما يحسن ويطهر هذه الحياة من القاذورات ويجعلها حياة بيئة صالحة لحياة الإنسان. كذلك الماء هو ما ينبت لنا جميع الأشجار، الأشجار التي يتغذى عليها الإنسان، الأشجار التي يتفكه بها الإنسان، الأشجار التي تكون جمالية للإنسان ولحياة الإنسان. جميع الأشجار تحتاج إلى الماء، لا تنبت هذه الأشجار إلا بالمطر وبالماء الذي أنعم الله سبحانه وتعالى به على هذا الإنسان. كذلك الحيوان وغذاء الحيوان يتوقف على النبات الذي هو الزرع وغيره، وهذا لا يكون إلا بالماء. ومن رحمة الله كما قلنا أنه جعل الماء متواجد بكثرة، وإلا لو كان الماء عنصرا عزيزا كالذهب والفضة والألماس والجواهر واللآلئ انقرض الإنسان على هذه الأرض واستحوذ على هذا الماء ثلة قليلة من البشر ومنعوا منه المستضعفين، ولكن لرحمة الله جعل الماء متواجدا في كل أرض وفي كل بلاد. أيضا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل هذا الماء لا يفسد، ليس كاللبن يستمر يوم أو يومين ثم يفسد، يبقى لسنوات طويلة ولا يتغير ولا يفسد، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى وعلمه باحتياج الإنسان إلى هذا الماء، وأنه لا يستطيع تخزينه في أجواء مناسبة أو معينة كبرادات وثلاجات ونحوها، فجعله لا يتلوث ولا يتغير إلا بمرور أزمنة طويلة أو وجود تلوث في هذا الماء. الله سبحانه وتعالى جعل الماء أنواعا، فمنها البحار والمحيطات. البحار والمحيطات هي من نعم الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان، أولا لأنها وسيلة النقل الأساسية لاحتياجات الإنسان، وسيلة النقل التي استخدمها الإنسان منذ عصر قديم في تاريخ البشرية، استخدم السفن لنقل احتياجات الإنسان. والله سبحانه وتعالى تحدث عن هذه النعمة وعن تسخيره للبحار في حاجة الإنسان وجعلها من آيات الله سبحانه وتعالى. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. هذا التسخير جعل الإنسان يستخدم هذه المادة المائعة في نقل احتياجاته الكبيرة واحتياجاته العظيمة عبر السفن الكبيرة والعظيمة التي كانت تسير عبر الرياح في الفترات الماضية والآن تسير عبر المحركات. فهذه المياه هي شريان الحياة الأساسي في هذه الأرض وفي نقل البضائع وفي نقل احتياجات البشر من منطقة إلى أخرى. فالله سبحانه وتعالى يقول من آياته الجوار في البحر كالأعلام، يعني كالجبال. جعل الله سبحانه وتعالى من خاصية هذه المادة وهي مادة البحر أنها مادة سائلة ولكنها تحمل الأجسام الثقيلة، تحملها وتسمح بأن تمخرها هذه السفن وهذه البواخر، تمخر الماء وتشقه وتشق طريقها في هذا الماء بسهولة، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. في الفترة الماضية كان المسير في هذه البحار هو عبر الرياح، فالله يقول أنه قادر على أن يسكن هذه الرياح فلا تستطيع السفن أن تمشي في هذه البحار. فالسفن والأفلاك التي تعبر هذه البحار وتنقل حاجة الإنسان هي من أهم الأشياء، ولهذا نرى اليوم حينما حدث العدوان على غزة وحينما
منع اليمنيون مرور السفن الإسرائيلية والذاهبة إلى الأراضي المحتلة، كيف أصبح العدو الصهيوني في ورطة كبيرة؟ لا ينفعه الجو ولا ينفعه البر، لأن نقل الشاحنات يكون بكميات هائلة، عشرات الآلاف من الأطنان تنقل في هذه البواخر. لو شاهدنا هذا الفيديو سنشاهد أن العالم اليوم يصنع أكبر الحاويات لنقل البضائع عبر البحار. تأملوا كم ينقل في هذه السفن البحرية من الاحتياجات التي تمر من قارة إلى أخرى. إذا أراد الإنسان أن ينقل هذه البضائع عبر البر فإنه يحتاج إلى مئات أو آلاف القاطرات، لكن بنعمة الله سبحانه وتعالى وبتسخيره لهذا البحر تنقل هذه البضائع بآلاف الحاويات من قارة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر. فهذه هي نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى السفينة كيف تمخر الماء وتشقه، لأنه كائن سائل ومع ذلك هو كائن يحمل الشيء الثقيل. اليوم يحمل حاملات الطائرات، يحمل قرى ومدن في السفن العملاقة، يكون في هذه السفينة ما يشبه المدينة من البيوت ومن المسابح ومن كل أسباب الحياة. هذه هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ونعمة عظيمة أنعم الله بها على الإنسان أن يوفر له وسيلة النقل هذه التي كما قلنا هي شريان رئيسي لبقاء الإنسان ولنقل احتياجات الإنسان في البحر، واستخدمها الإنسان منذ العصور القديمة. واليوم ازداد، انظروا إلى هذه الحاويات، إلى هذه السفن كم تحمل من الحاويات، آلاف الحاويات التي تحتوي على آلاف الأطنان من البضائع ومن الاحتياجات البشرية تنقل عبر محرك أو محركين لهذه السفينة. لا تستطيع لا الجو أن ينقل هذه الكمية ولا البر إلا بتكلفة باهظة وبآلاف القاطرات لتحمل كل هذه الاحتياجات. الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بأن سخر لنا البحار، والبحار كما قلنا تمثل أغلب الكرة الأرضية ليسهل التنقل بين القارات وبين المناطق التي يعيش فيها الإنسان، ليسهل التنقل بين القارات وبين المناطق التي يعيش فيها الإنسان. هذه البحار فيها من الخير للإنسان ومن الغذاء ومن القوت الذي يجتات عليها الإنسان الشيء الكثير. تأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر. هذه هي من نعم الله سبحانه وتعالى بهذا الماء. نحن حينما نريد أن نربي لنا أغناما أو أبقارا نخسر عليها الشيء الكثير حتى تصبح صالحة للأكل، ننفق عليها نفقات باهظة. أما البحر فإن الله سبحانه وتعالى يهيئه للإنسان ويوجد فيه الأسماك الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، ويصطادها الإنسان ويأكلها طرية بدون أن يتعب أو يشقى في إيجاد هذه المأكولات التي الإنسان بحاجتها وفيها فوائد كبيرة للإنسان، وهي أنواع مختلفة وعالم مستقل، عالم البحار بما فيه من الأسماك ومن الحيوانات ومن الشعب المرجانية وغيرها. البحار هي جزء مكمل لحياة الإنسان، وهي مياه مالحة، الله جعلها مياه مالحة ولم يجعلها صالحة للشرب. وجعل الله سبحانه وتعالى الأنهار جعلها مياها صالحة للشرب. المياه كما قلنا هي مياه مالحة وهي مياه المحيطات والبحار، ومياه عذبة وهي نوعان، المياه التي تكون في الأنهار كما في نهر النيل وكما في نهر الفرات وغيرها من الأنهار الموجودة التي هي بكميات هائلة تخدم الإنسان مباشرة، يستطيع أن يشرب منها، يستطيع أن يسقي الحيوانات، يستطيع أن يسقي النبات بهذه المياه لأنها عذبة. ولكن هذه المياه العذبة لا تكون أسماكها وما يولد فيها من الحيوانات مثل المياه المالحة. المياه المالحة تتفوق على المياه العذبة بأنها تكون الأسماك التي فيها والحيوانات التي فيها
أكثر يعني نفعا وأكثر شهية للإنسان. كذلك من أنواع المياه هي المياه الجوفية. الله سبحانه وتعالى أودع في باطن هذه الأرض أحواضا كبيرة للمياه، تكون صالحة لشرب الإنسان، صالحة لسقي الحيوان، صالحة لسقي النبات، وبكميات كبيرة. يعني الماء يكون في حالتين، حالة سائلة وحالة متجمدة. الحالة المتجمدة هي حالة الثلج، وهذه الحالة تتكون بشكل أساسي في قطبين لهذه الأرض، قطبين أساسيين لهذه الأرض، هما القطب الشمالي والقطب الجنوبي كما نرى في الصورة. لأن الأرض ليست كروية وإنما هي بيضاوية، ففي المنطقة السفلى منها هنالك الجزء الجنوبي، وفي المنطقة العليا هنالك الجزء الشمالي، وفي هذين الجزئين تتكون طبقة جليدية من المياه. هذه الثلوج هي في الأصل مياه ومتكونة من المياه، وإنما بسبب درجة الحرارة تتكون الثلوج، وتعيش في هذه المناطق ملايين البشر، وبعض الحيوانات كالدب القطبي وغيره، رغم أنها تصل درجة برودة المنطقة هذه إلى أكثر من 80 درجة تحت الصفر. هذه أيضا هي من آيات الله ومن ظواهر القدرة العظيمة لله سبحانه وتعالى، أن يجعل الماء يتماسك وينقلب من حالته السائلة إلى حالته المتجمدة، ويكون فيها نفع للإنسان ونفع للحياة. وهذه هي القطب الشمالي في الدائرة العليا، والقطب الجنوبي في الدائرة السفلى، ويبين الصورة درجة هذين القطبين ومساحتهما وغير ذلك. إذن هذه هي صورة من صور الماء الذي جعله الله سبحانه وتعالى للإنسان في هذه الأرض. الشيء العظيم والشيء الرائع والشيء المعجز والذي الله سبحانه وتعالى امتن به على عباده هو أنه يحدث لهم مياها بشكل مستمر، يرزقهم من السماء والأرض، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه الأمطار هي مياه عذبة صالحة للشرب، تتبخر من مياه المحيطات، من مياه البحار والمحيطات تتبخر هذه الجزيئات من الماء، ثم تصعد إلى الطبقة الأولى من طبقات الغلاف الجوي، وهي طبقة التروبوسفير التي هي طبقة المتغيرات الجوية، فتصعد بخار الماء، وهذا البخار هو الذي نرى حينما نغلي الماء. حينما نغلي الماء فإننا نرى بخاراً يتصاعد من هذا الماء، هذا البخار هو نفسه الذي يتصاعد من البحار ثم يتجمع. لو وضعت شيء ماء يغلي ووضعت عليه غطاء، سترى بعد قليل أن البخار هذا تكون إلى قطرات، ثم سقطت هذه القطرات بين الماء الذي يتبخر، ولو لم يكن هناك غطاء لتبخر الماء حتى ينتهي. فمن نعمة الله سبحانه وتعالى وتسخيره أن جعل مياه البحار المالحة تتبخر وتنقلب إلى عذبة، فهذا البخار بخار الماء يرتفع من البحار حتى يصل إلى منطقة معينة في الغلاف الجوي، ثم يتجمع معه بعض الغازات وبعض الغبار، فيكون السحب، يكون السحب التي تحمل آلاف الأطنان من هذه المادة التي هي أساس حياة الإنسان، التي هي مادة الماء. عند ذلك يرسل الله سبحانه وتعالى الريح على هذه السحب، كما قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. الريح تهب لتبشرنا بقدوم الأمطار، تهب على السحب وفي نفس الوقت تصل إلينا قبل السحب، ولذا سماها الله سبحانه وتعالى بشرا بين يدي رحمته، أي أنها تبشر عباده بالخير والرحمة وبالمطر الآتي إليهم. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، أقلت هذه الريح سحابا ثقالا، أو أقلت الجو هذا السحاب الثقال، سقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. إذن من
ينقل لنا هذه المياه بهذه الكميات العظيمة. نتأمل في قدرة الله سبحانه وتعالى. لو أردت تنشر الماء على منطقة قليلة من الأرض، بيتك أو الحوش أو المنطقة القريبة من البيت، كم تحتاج من الوايتات حتى تبلل القشرة الأرضية الظاهرية لهذا المكان الصغير؟ أما الله سبحانه وتعالى فهو يرسل المياه بكميات مهولة. لو هناك آلاف المضخات ومئات الآلاف من المضخات لما استطاعت أن تضخ هذه المياه وبهذا القدر. أيضا الله سبحانه وتعالى حينما جعل هذه السحب تمشي من منطقة إلى منطقة، يحصل في هذه المرحلة مسألة البرق والرعد. البرق والرعد وهو موجات كهربائية شديدة تحصل من احتكاك جزيئات في السحب، جزيئات شحنات سالبة وشحنات موجبة، فيحصل بينها احتكاك فتولد شحنة كهربائية شديدة، إما أن تنتشر في الجو وإما أن تصل إلى الأرض. إذا كان هناك في الأرض شحنات كذلك سالبة أو موجبة فإنها تستدعي هذه الشحنات من السحب، فهنا نسمع البرق ونراه من السحاب إلى الأرض، لأن السحاب هذا يحدث كتلة هائلة من اللهب، توجد درجة حرارة تصل إلى 30,000 درجة، إلى 30,000 درجة في محيطها، فإنه يحصل في الجو فجوات جوية، وبسبب هذه الفجوات يحدث الرعد الذي نسمعه. هذا الصوت المهول الذي نسمعه عند المطر هو بسبب الفجوات التي يحدثها هذا البرق. وهذا البرق له فوائد، وإن كان أحيانا قد يضر بالإنسان نوعا ما، ولكن له فوائد على التربة، له فوائد في أيضا أنه يحول الأكسجين إلى غاز الأوزون، يعني هو يكثف غاز الأوزون هذا فيزود طبقة الأوزون بالغاز الذي ينفعها، وكذلك ينظف الهواء من بعض الأشياء الضارة التي تكون قد تلبدت في الهواء. فننظر إلى هذا الفيديو الذي يشرح لنا ويعطينا نظرة على البرق، كيف يتكون من السحاب الثقال، وكيف يصل إلينا البرق، يصل إلينا قبل الرعد، لأن سرعة الضوء أكبر من سرعة الصوت، فنرى البرق ثم بعد فترة بسيطة نسمع صوت الرعد. فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى، أنه يجعل هذه العوامل تحمل لنا المياه من المحيطات ومن البحار وتأتي بها، كما قال الله وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. طبعا الله هو الذي يتحكم، الله وإن وضع قوانين في هذه الأرض، لكنه بعظمته وقدرته هو من يتحكم في هذه القوانين، ومن يتحكم في مخرجات هذه القوانين. ليس المراد أن الله قد وضع قانون وترك الأمور تسير كيفما كانت، بل هو الذي قال فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض، فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. كل الثمرات على وجه الأرض تحتاج إلى الماء، ولا تنبت إلا بالماء، وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى. ويقول وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الماء هذا هو من أكبر نعم الله على الإنسان، لو أن الإنسان يتأمل لعرف أن الماء هو من أكبر نعم الله سبحانه وتعالى. فالماء هذا هو ماء طهور. ما معنى طهور؟ طهور هو فعول، وفعول معناها أنه كثير التطهير، كثير التطهير. لنتفكر لو اختفى الماء من حياتنا، لو اختفى الماء من حياتنا كيف سنكون؟ لنترك العطش والشرب، لكن كيف سنتنظف؟ كيف سنتطهر؟ كيف سننظف منازلنا؟ كيف سننظف كل شيء في حياتنا؟ لا يمكن أن يكون هناك بديل عن الماء نهائيا، لا مساحيق ولا يعني غسيل ولا شيء آخر يمكن أن يكون عوضا من الماء. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ماء طهورا هو الذي يبعث النظافة والحياة في
في كل أجزاء حياة الإنسان، حينما تذهب إلى الغائط، حينما تتراكم عليك الأوساخ، حينما تتسخ ثيابك، حينما تتسخ أواعيك، في كل حالة أنت بحاجة إلى الماء. لا يعرف قدر هذا الماء إلا من تفكر. قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ من الذي يستطيع أن يأتينا بهذا الماء؟ لو أصبح الماء الذي في الأرض غورا ولم نعد نستطيع أن نصل إلى هذا المياه الجوفية، من الذي يستطيع أن يمنحنا مياه؟ هل تستطيع الدول أن توجد لنا مياها؟ لا يمكن. إذن الله سبحانه وتعالى هو من جعل هذا الماء في خدمة الإنسان، سواء في باطن الأرض أو في ظاهر الأرض أو في البحار والمحيطات. قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا. لنحيي به بلدة ميتا، البلدة الميتة الأرض حينما تكون يابسة وقاحلة ويعني فيها القسى والشدة، ثم ينزل الله المطر، تكون الأمور تنقلب رأسا على عقب، تنقلب رأسا على عقب. ولذا سماه الله رحمته وينشر رحمته. المطر هو رحمة، هو رحمة للإنسان، هو رحمة للحيوان، هو رحمة للأشجار، هو رحمة للأرض، هو رحمة للبيئة، هو رحمة لكل شيء. كل شيء في هذه الحياة يحتاج إلى الأمطار. وأيضا من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لم ينزل هذا المطر بكميات كبيرة، لم ينزل هذا المطر بكميات كبيرة، أنزله على شكل قطرات، لأنه لو أنزله بكميات كبيرة لأضر بنا ولأضر ببيوتنا ومنازلنا ومزارعنا وكل ما ينزل عليه. ولكن انظروا إلى حكمة الله سبحانه وتعالى كيف ينزل المطر بصورة يعني بسيطة لا تضر بالإنسان. ثم يتكون من هذا المطر السيول. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا. الصور تعطينا لمحة عن الأمطار التي نراها، ولكن ربما أننا لا نتأمل في عظمة الله سبحانه وتعالى فيها عند نزولها بكميات كما قال الله: ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ينزل بقدر، ينزلها بحكمة، ينزلها بحسب حاجة الإنسان وبما لا يضر بهذا الإنسان. ثم تتحول هذه الأمطار إلى سيول، إلى سيول تغذي المياه الجوفية وتروي المزارع وتحيي البلاد والعباد، كما قال الله سبحانه وتعالى: فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. هذا الزبد الذي يأتي من البحار هو أيضا يأتي حينما نوجد على المياه. هذا الزبد الذي نراه اليوم في هذه الصور هو يتكون عند مخض الماء، ولكن كما قال الله: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس وهو الماء فإنه يمكث في الأرض. وهذه من حكمة الله ورحمته بعباده. وما أجمل مناظر المياه وما أجمل والراحة النفسية التي يعيشها الإنسان عند نزول المطر. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين في غزوة بدر حينما كان سبب انتصارهم هو نزول المطر: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء. جعل هذا الماء ونزوله هو من أسباب النصر. لماذا؟ ما الذي استفاده المؤمنون من هذا الماء؟ قال: ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذن انظر إلى هذه الفوائد العظيمة التي يستفيدها الإنسان من المطر. نحن نشعر حينما ينزل المطر بأن نفسياتنا تنشرح وترتاح ونزداد نشاطا ونزداد طاقة وسعادة، ويعني يتغير الجو لدينا من حالة الشدة إلى حالة الرحمة والخير. فهذه هي من نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة، أن جعل هذه المياه تتبخر كما قلنا من البحار ومن المحيطات، ثم تتجمع في سحب كالجبال، ثم يسوقها الله سبحانه وتعالى حسب ما يرى من الحكمة ومن الحاجة وكما يريد الله سبحانه وتعالى. وأيضا يغذي بها المياه الجوفية. الله سبحانه وتعالى بهذه الأمطار
يغذي المياه الجوفية للأرض، كما قال الله: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. يعني هذه عملية متجددة، عملية الأمطار والسحب بشكل يومي تتشكل ويراها الإنسان، ثم لا يسأل نفسه من هو المسؤول عن هذا الحدث العظيم، من هو المسؤول عن هذه النعمة الكبيرة التي تصل إلى كل بقاع الأرض، من هو؟ هل أحد يستطيع أن يدعي أنه هو من يأتي بالأمطار، أن يدعي أنه هو من يوزع هذه الأمطار، أن يدعي أنه هو من يكون الماء في تلك السحب أو من ينزل الماء؟ يحاول الإنسان البسيط يخرج عن سنن الله سبحانه وتعالى وأن ينزل المطر بواسطة قنابل أو

استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الله سبحانه وتعالى قد صمم هذه الأرض وركبها على أن تتدفق بالخيرات إلى الإنسان، لكن الإنسان بإفساده في هذه الأرض، بمعصيته لله سبحانه وتعالى، بخروجه عن توجيهات الله وقوانينه، هو من يمنع الخير عن نفسه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، من السماء والأرض. إذن الإنسان نفسه هو من يمنع عن نفسه الخير والبركة من السماء ومن الأرض. اليوم حينما نستخدم أشياء التي تضر بالبيئة، الأشياء التي تلوث الجو، تلوث البحر، تلوث البيئة من حولنا، نحن نكون سبباً فيما يحصل لنا من الشدة ومن القحط. حينما نستخدم السموم الضارة في مزارعنا، في أراضينا، في الأرض الصالحة التي جعلها الله صالحة للزراعة، وقال ولا تفسدوا بالأرض بعد إصلاحها، الله جعلها صالحة، ونحن من نفسدها بهذه المواد الكيماوية الفاسدة والضارة، نفسد الأرض ونفسد التربة ونفسد الزرع ونفسد الصحة الإنسانية بسبب مخالفتنا لتوجيهات الله سبحانه وتعالى، وبسبب استعجالنا للأرباح من هذه الخضروات ومن هذه الفواكه بشكل جشع وطمع، يجعل الإنسان ينهي التربة ويسمم الزرع ويسمم الإنسان ويقضي على حياة الإنسان. إذن هذا هو الإفساد، الإفساد في الأرض. الله سبحانه وتعالى يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. في الأخير نختم بمناظر عظيمة وجميلة لهذه المياه، مجرد حاجة الإنسان إليه، حاجة تكوينية، ولكن أيضا في المظاهر الجمالية لهذه الأرض، حينما تكون الشلالات، حينما تكون الأنهار تجري والمياه تجري والأشجار، ويكون هذا منظرا بديعا يبعث السعادة والراحة في نفس الإنسان. لنتأمل في هذه المناظر العظيمة والجميلة التي يرسمها لنا هذا الماء. الماء هو من يرسم هذه المناظر العظيمة والتي تسمى الشلالات، وترتاح نفسية الإنسان إليها، وفي نفس الوقت تغذي كما قلنا الأشجار، وتغذي الثمار، وتغذي المياه الجوفية. فرحمة الله سبحانه وتعالى بنا وإحسانه إلينا مستمر في كل يوم، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وهذا هو من النعم الظاهرة، واستطعنا أن نقول أن الله سبحانه وتعالى ينعم علينا بالأشياء حتى غير الضرورية، ينعم علينا بأشياء ضرورية كما أننا نحتاج إلى الماء في شربنا وفي حياتنا، وأيضا ينعم علينا بأن يجعل من الماء هذه المناظر الخلابة وهذه الصور الجميلة، كما في كل شيء الله ينعم علينا بأشياء ضرورية وبأشياء كمالية. حينما يوجد لنا العودة مثلا من الأشجار، هذه ليست من الضروريات، حينما يوجد لنا الورد الجميل من هذه الأشجار لنرى المناظر الجميلة والخلابة، هذه من نعمة الله ومن كرم الله علينا ومن إحسانه وفيض إحسانه إلينا، أنه يراعي حتى مشاعرنا، يراعي حتى نفسياتنا، أن يوجد لنا الشيء الجميل الذي نرتاح له وتطمئن إليه نفوسنا، ويبعث فينا السعادة والراحة في نفس الإنسان. هذه هي بعض الشلالات الموجودة في العالم، ونرى كما قلنا ما أجمل هذه المياه، لكن انظروا إلى جمال هذه الشلالات ومناظرها التي تأسر القلب وتشرح الخاطر، مناظر جميلة كلها بسبب هذا العنصر وهو الماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا فهما وعلما ومعرفة بآياته وبنعمه، وشكرا لنعمه وفهما لآيات كتابه وآيات كونه، وأن ينور قلوبنا بالقرآن، ويرزقنا العلم والإيمان، ويعيننا على الشيطان وعلى أعوان الشيطان، إنه تعالى سميع مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98

101.5 صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين. قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل، ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين، ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع، وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي، ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه، ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما، وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي، ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا، وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن، ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه، ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن، وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل، ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر، ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل، ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى، ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي، ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.

وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: وسبحوه بكرة وأصيل.
1: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

بك، ونسألك يقين المتوكلين عليك، وتوكل الموقنين بك، ونسألك إنابة المخبتين لك، وإخبات المنيبين إليك، ونسألك شكر الصابرين لك، وصبر الشاكرين لك.

لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين الأبد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونسألك جنة الفردوس وحبك وحب من أحبك وحب

خلقك ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة العدل في الرضا والسخط

من أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك. ونسألك تمام النعمة بتمام التوبة، ودوام العافية بدوام العصمة، وأداء الشكر.

وحصن ثغور المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم.

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرما فعوضوا من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من

أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعاه

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة

بك، ونسألك يقين المتوكلين عليك وتوكل الموقنين بك، ونسألك إنابة المخبتين لك وإخبات المنيبين إليك، ونسألك شكر الصابرين لك وصبر الشاكرين لك.

أنوار خلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، والشوق إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة. اللهم اقسم لنا

أمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: أول ما تغلبون عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأيديكم، ثم بألسنتكم، ثم بقلوبكم، فإن لم ينكر القلب المنكر ويعرف المعروف نكس فجعل أعلاه أسفل.
1: اللهم أنت أهل الوصف الجميل والتعداد الكثير، إن تؤمل فخير مأمول، وإن ترجى فخير مرجو. اللهم وقد بسطت لي فيما لا أمدح به غيرك ولا أثني به على أحد سواك، ولا أوجهه إلى معادن الخيبة ومواضع الريبة، وعدلت بلساني عن مدائح الآدميين والثناء على المربوبين المخلوقين. اللهم ولكل مثن على من أثنى عليه مثوبة من جزاء أو عارفة من عطاء، وقد رجوتك دليلا على ذخائر الرحمة وكنوز المغفرة. اللهم وهذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هو لك ولم يرى مستحقا لهذه المحامد والممادح غيرك، وبفاقة إليك لا يجبر مسكنتها إلا فضلك، ولا ينعش من خلتها إلا منك وجودك. فهب لنا في هذا المقام رضاك، وأغننا عن مد الأيدي إلى سواك، إنك على كل شيء قدير.
2: آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد 10. ورد العدد 10 مؤنثا ومذكرا 4 مرات في القرآن الكريم، أولها في سورة البقرة في قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في المقصود من هذا المقطع من الآية: إذا لم يجد المتمتع الهدي، أي ما يذبح في منى، صام 3 أيام في الحج، 7، 8، و9 من ذي الحجة، و7 أيام إذا رجع إلى أهله، تلك 10 كاملة لجزاء الهدي. كما ورد العدد 10 مؤنثا أيضا في سورة المائدة في قوله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهنا دل العدد 10 على كفارة حنث اليمين الشرعي، أي مخالفته، وهي إطعام 10 مساكين لكل واحد منهم وجبة من الطعام، مخيرا بين هذه الكفارة أو كسوة المساكين أو تحرير رقبة من العبودية. وجاء العدد 10 مذكرا في قوله تعالى في سورة الفجر: والفجر وليال عشر، وهي الليالي 10 الأوائل من شهر ذي الحجة كما جاء في التفسير. وختاما جاء العدد 10 ضمن بشارة مضاعفة الحسنات في قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
3: الأعداد في القرآن الكريم.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي احسبي معي، كيف انتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، انا ادبي
6: ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
8: زيد يا خير إمام زلزلت.
9: سيرة الإمام زيد عليه السلام، برنامج يسلط الضوء على حياة الإمام الأعظم زيد عليه السلام، الزاخرة بالعطاء من الميلاد وحتى الشهادة. ونتعرف فيه على محطات هامة ودروس خالدة، ونقف فيه على حادثة الكناسة.

0: برنامج سيرة الإمام زيد يعده ويقدمه لإذاعة آفاق الأستاذ طه العشري. برنامج سيرة الإمام زيد يخرجه للإذاعة محمد علي هبة.
1: فما قول من ينتمي وينام؟ فما قول من ينتمي وينام؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من سيرة الإمام زيد بن علي عليه السلام على إذاعة آفاق FM.

0: أهلا ومرحبا وسهلا بكم مستمعين الكرام من جديد. لما انكشفت فصول مؤامرة هشام بن عبد الملك وخالد بن عبد الله القسري ويوسف بن عمر الثقفي ضد الإمام زيد عليه السلام، بدأ الإمام سلام الله عليه يتحرك التحرك الجهادي. فقد مكث سلام الله عليه أولا في أرض الكوفة، في مدينة الكوفة، لأنه لما أراد الخروج لحقه الكثير من أهل الكوفة، قالوا يرحمك الله يا ابن رسول الله، كيف تفارقنا ولك في الكوفة 100,000 سيف يقاتلون دونك؟ فعاد سلام الله عليه إلى الكوفة. علم يوسف بن عمر أن الإمام زيد لم يخرج من مدينة الكوفة، وبالتالي بدأت هنا مرحلة الصراع، وهي مرحلة مهمة لا بد أن نتعرف على بعض التفاصيل حولها. أولا، مكث الإمام في الكوفة قرابة 13 شهرا يرسل الدعاء ويستقبل الوفود ويعد العدة في سرية تامة. بايعه علماء الأمة، إذ كان محط أمل للجميع، ينظرون إليه باعتباره الشخصية الوحيدة القادرة على النهوض بهذا العبء الجليل ومواجهة إمبراطورية هشام القوية في ظل هذه الظروف الصعبة والمستحيلة. وفعلا قدم الإمام زيد سلام الله عليه شاهدا قويا على ألا مستحيل أبدا، وأن باستطاعة هذه الأمة وأن باستطاعة الناس أن ينهضوا لتغيير واقعهم مهما كانت المصاعب، مهما كانت الظروف، ومهما كان حجم الأعداء، وأن المستحيل هو في داخل النفوس اليائسة والمحبطة. من أبرز الشخصيات التي كان لها الدور البارز والأساسي ثورة الإمام زيد سلام الله عليه هو نصر بن معاوية بن شداد العبسي، وأبو معمر بن خثيم العامري، وعبد الله بن الزبير الأسدي، ومعاوية بن إسحاق بن زيد بن حارثة الأنصاري. وكان نصر بن خزيمة من أهم أعوانه وأشدهم حماسا وإخلاصا، تماما كمالك الأشتر في أصحاب الإمام علي عليه السلام. دفع كذلك بعد أن بدأ الإمام زيد عليه السلام تحركه، أيضا أرسل إلى أهله في المدينة المنورة، فتشكل وفد التحق بالإمام زيد من شباب أهل البيت ومن نجوم الأترة الطاهرة، منهم الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية عليه السلام وأخيه إبراهيم، وكذلك التحق به ولده الإمام يحيى بن زيد عليه السلام، وكذلك أخيه عبد الله بن زين العابدين. ودفع الإمام جعفر الصادق عليه السلام بولديه أيضا ليكونوا مع الإمام زيد سلام الله عليه في أرض الكوفة. عمل الأمويون خلال تلك المدة الزمنية بكل جهد للقبض على الإمام زيد أو للإطلاع على أخباره، فنشروا الجواسيس في كل مكان، وبذلوا الأموال، وتوسلوا بكل الحيل والأساليب، ولكنهم وقفوا عاجزين عن معرفة ما يقودهم إلى الإمام أو إلى مكان الإمام. ويعود فشلهم في الاطلاع على أسرار الإمام ومكانه وتحركاته إلى الأساليب المتقدمة والترتيبات المحكمة والتخطيط الدقيق البارع للإمام زيد في بناء حركته الجهادية، فقد جعلها الإمام محصنة وغير قابلة للاختراق رغم الظروف والبيئة المحيطة به التي تخدم أعداء الإمام أكثر. ولأن الإمام أيضا يعلم بطبيعة المجتمع العراقي وبمكامن الضعف فيه التي سيستغلها الأمويون، فقد كان الإعداد والترتيب بشكل يسد كل الثغرات. ونحن عندما نشاهد الإمام يعمل وسط بيئة يعشعش فيها النفاق والشقاق وضعف الإيمان، ندرك بالتالي حجم العوائق التي كان على الإمام تجاوزها. ونجاح الإمام يضعه في مصاف عظماء وعباقرة التاريخ. مكث الإمام 13 شهرا كاملة وعدة أشهر، والأمويون يبحثون عن الإمام زيد داخل مدينة الكوفة، فيما الإمام أيضا كان يتحرك وكان نشطا. في خلال هذه المرحلة بالتحديد استطاع الإمام أن ينظم وأن يحشد ما يقارب 100,000 الذين سجلت أسماؤهم في الدواوين وتم تنظيمهم تنظيما عسكريا إداريا وفق الترتيبات التي صنعها الإمام زيد عليه السلام. التقى بالكثير من وجهاء الأمة، من وجهاء المجتمع، من كبار المشائخ، مشائخ القبائل والعشائر العراقية، بالعلماء أيضا، بالدعاة، وبات يرسلهم ويخطط وينظم ويرتب. وقد نجح الإمام خلال تلك الفترة نجاحا باهرا فيما لم يستطع الأمويون أن يحققوا ولو تقدما ولو ضئيلا في معرفة أي خبر عن الإمام زيد عليه السلام، أو بالتحديد في معرفة مكان الإمام زيد، مع أنهم كانوا يشكلون بعد أن حولوا أرض العراق إلى معسكر، إلى منطقة عسكرية فيها العشرات الآلاف من الجيوش الأموية من الشام وليسوا من أهل العراق. فقد كان في منطقة الكوفة معسكرا، في مدينة الكوفة معسكرا يحوي أكثر من 15,000 مقاتل من جيوش أهل الشام بقيادة يوسف بن عمر، وباتوا يرسلون الفرق العسكرية في المناطق التي يشتبه تواجد الإمام زيد فيها ويقتحمون المنازل، واقتحموا الكثير من المنازل ومع ذلك فشلوا في العثور على الإمام زيد، بل أعتقد أنهم اقتحموا حتى المنزل الذي كان يتواجد فيه الإمام زيد عليه السلام. وكان الإمام قد عمد إلى تمويه المكان الذي فيه، كان في بيت معاوية بن إسحاق الأنصاري ابن زيد بن حارثة الأنصاري، وقد صنع له داخل هذا المنزل منزلا بطريقة مموهة لم يكشفه أحد، لا الأمويون وجنودهم وجلاوزتهم وجواسيسهم، ولا حتى أصحاب الإمام زيد من أنصار الإمام زيد ومن مبايع الإمام زيد وممن كان يلتقي بالإمام زيد عليه السلام، حيث كانت الظروف والترتيبات تتم في غاية من الدقة والسرية، فلم يكن يعرف مكان الإمام زيد إلا عدة أشخاص، بينما كان يستقبل أولئك العلماء والوجهاء وقادة جنده وإلى آخره وهم معصوب الأعين، فلم يكن يسمح لهم بإلقاء هذا العصابة التي كانت تربط بها على أعينهم إلا وهم أمام الإمام زيد عليه السلام. أيضا عند خروجهم وكان يؤخذ بهم في الشوارع ليلا حتى لا يستطيعوا أن يحددوا المكان الذي توجهوا إليه، وترتيبات أخرى، ترتيبات أخرى حكيمة، منها في نقل الرسائل. كان الإمام زيد سلام الله عليه يعمد إلى العصي العادية ويأمر بخرقها بثقبها ويدخل الرسائل داخلها ثم يسدها بشمع وبطريقة غير مؤثرة، غير لا يستطيع أحد كشفها، ويأخذها أحد الرعاة أو وهي عصا عادية لا تلفت الأنظار. واستطاع الإمام زيد عليه السلام بهذه الطريقة وبطرق أخرى، بعضها نقلها لنا التاريخ والبعض الآخر لم ينقلها لنا التاريخ نتيجة لاستشهاد الكثير ممن كانوا مع الإمام زيد عليه السلام. عندما أحس الوالي الأموي بدنو ظهور الإمام كثف من العمل والتحري وشدد في الطلب، حتى عثر على ضالته المنشودة وحصل على بعض الأخبار بعد أن ألقي القبض على بعض أصحاب الإمام. والسبب في ذلك يعود أولا أن الإمام كان قد بدأ بترتيبات الظهور والخروج في الأول من صفر، في اليوم الأول من شهر صفر، ولكن كان لابد من أن يبلغ قادته وأن يبلغ رجال دعوته داخل الكوفة وخارجها. ولما بدأ الإمام بإرسال الرسل وإبلاغ هؤلاء بدأ الخبر بالتسرب، فوصل إلى يوسف بن عمر الذي عرف أن الإمام سيظهر في اليوم الأول من شهر صفر، وكان مقصد الإمام أن تقام، لأنه يعرف القوة العسكرية المتواجدة، كان مقصد الإمام أن يظهر وأن تقوم الثورة من عدة مناطق فيشتت القوات الأموية ويدخل حالة الرعب والفشل والهزيمة النفسية في نفوسهم، وبالتالي يحقق الانتصار ويجلي الجيوش الأموية بأقل الخسائر وفي أسرع وقت. كان هذا هو مقصد وخطة الإمام زيد عليه السلام، ولكن أصحاب الإمام أفشلوه نتيجة تسرب هذا الخبر الذي جعل من الأمويين على أن يسرعوا في عمل ترتيبات بشكل سريع وحازم للأخذ بزمام المبادرة والسيطرة على الموقف، وبالتالي إفشال وخنق حركة الإمام زيد عليه السلام قبل ظهورها، وهذا الذي جرى للأسف الشديد. وحول هذه الترتيبات، ترتيبات الأمويين وما صنعوه وترتيبات المقابلة من قبل الإمام زيد عليه السلام، سنتحدث عنها في الحلقة المقبلة. نستودعكم الله مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: زيد يا خير إمام.
2: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج سيرة الإمام زيد عليه السلام، سيرة الإمام زيد عليه السلام، على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والقصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات الجبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك.

0: نوجه رسالة للشعب اللبناني بالثبات، الثبات الثبات يا رجال ضد العدوان الإسرائيلي والأمريكي. لا يغرنكم أبدا، هم أضعف من الذباب، ضعفاء جدا ضعفاء. أوقفوا واثبتوا، إحنا معاكم جنبا إلى جنب، ولا نترك لا لبنان ولا غزة ولا فلسطين ولا أي دولة إسلامية.
1: فنحن نقول لأخواننا في فلسطين وفي لبنان وفي إيران وفي كل المقاومات أن الشعب اليمني معنا للقتال في سبيل الله في كل وقت وفي كل أوان. فنحن جاهزون ليلا ونهار، معدين العدة، مستعدين لأي قتال.
2: سنوصل إليهم مهما كان الأمر بإذن الله، وإن شاء الله أقطع رأس ترامب بهذا الشيء بإذن الله.
3: وأنا أقول للمرتزقة من الداخل وأحذية خدام أمريكا، نحن لهم بالمرصاد وجاهزون، ولا تسووا لهم أنفسهم بمساس أمن هذا الوطن. والله لن نتخاذل ولن نكل ولن نمل.
4: ونوجه رسالة إلى الحرس الثوري وقواتها المسلحة بأن يدقوا كل القواعد الموجودة الأمريكية.

0: متكاملا للشخصيات بأنواعها. ألم يبدل لنا نفسية المؤمن وقيم لنا نفسية المنافق، قيم نفسية اليهودي ونفسية النصراني ونفسية الكافر، تقييم كامل يعلمك هذه النفسية وكيف سيكون سلوكها في الحياة، كيف سيكون منطقها، هل هي ستفي أم أنها ستكذب أم أنها حتى تعمل على أن تنفق كذبها بالحلف بالأيمان الفاجرة. ألم يقول هكذا على المنافقين، يحلفون بالله لكم ليرضوكم، يقول شيئا ويتبعه بيمين من أجل أن تقتنع بما قاله، من أجل أن تصدقه، ولأنها نفوس هكذا وتقييم صحيح لها يحشر الإنسان يوم القيامة، يبعث ويحشر بنفسيته. فيأتي المنافقون يوم القيامة يقول الله عنهم بأنهم يحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، حتى في يوم القيامة يحلف بالله على أنه ما قال كذا ويحلف بالله أنه ما أراد إلا كذا أمام الله، يحلف ويظن أنه سينفعه يمينه أو أنه سيقلع الباب ويخدعه، لأنه هكذا كان في الدنيا، هكذا كان في الدنيا.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: الذي يزيد الإنسان وعيا فيستفيد من كل شيء حتى يصبح لديه قدرة على أن يعرف عواقب الأمور ويعرف الشخصيات ماذا يمكن أن تعمل وكيف يمكن أن يكون عملها. هم المؤمنون، هم من يستنيرون بنور الله، هم من تزكو نفوسهم وتزكو مداركهم، هم من يمتلكون الحكمة. لا يحصل هذا إلا ممن يسيرون على نهج الحق.

0: القوات المسلحة تعلن إسقاط طائرات استطلاع للعدو السعودي في أجواء البيضاء وتؤكد حماية السيادة والتصدي لأي عدوان. السعودية تغلق مطارات أبها وجيزان ونجران، والعلامة مفتاح يؤكد أن اليمن لن يقبل باستمرار الحصار، وتأييد شعبي واسع لعمليات الرد. موقع أكسيوس يكشف عن ضوء أخضر أمريكي لقصف مطار صنعاء، وأوساط صهيونية تبدي قلقها من كسر الحصار عن اليمن. جرائم صهيونية تخلف عشرة شهداء في قطاع غزة، وحكومة العدو تعلن عزمها توسيع المغتصبات في الضفة الغربية المحتلة. حرس الثورة يضرب أهدافا أمريكية في المنطقة ردا على الاعتداءات، وغالبية أعضاء البرلمان الإيراني يطالبون بإنهاء التفاوض مع واشنطن. السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بإسقاط طائرة استطلاع للعدو السعودي، اليمن يدشن مرحلة جديدة من حماية السيادة، ويتوعد بالتصدي لأي عدوان، ومعادلة الحصار بالحصار تؤتي أكلها سريعا بإغلاق السعودية ثلاثة مطارات جنوبية هي أبها وجيزان ونجران. توقفت معها عشرات الرحلات الجوية، وليست إلا البداية، ولن تنجح رهانات نظام الرياض في استعادة الحركة الطبيعية لمطاراتها طالما بقي الحصار على مطار صنعاء. واليمن لا يطلب إلا حقوق شعبه، وهو عازم على انتزاعها بعون الله، وما بدأه لن ينتهي بمؤامرة هنا أو هناك. وعلى السعودية أن تدرك بأن المتغطي بالأمريكي عريان. وقد كشف موقع أكسيوس عن ضوء أخضر من إدارة ترامب لقصف مطار صنعاء بالأمس، والموقع لم يكشف جديدا إنما المعضلة في حكام الرياض، حين لم يعتبروا من فشل ما يزيد عن عقد من الزمن، وقد كانت وراءهم ومعهم أمريكا ولفيف من الدول والجيوش والمرتزقة. أرادوا حينها ابتلاع اليمن بمشروعه التحرري، وراهنوا على إخضاع اليمنيين حتى لا تقوم لهم قائمة. فإذا بيمن الأنصاري ينهض من بين الركام ومن وسط معاناة صنفت الأسوأ في العالم، لكنه أفشل أهداف العدوان بعون الله، وخرج من الحرب قوة إقليمية ضربت الصهاينة من حيث لم يحتسبوا، وسند غزة وكل المظلومين بإيمان واقتدار، وأنهى عصر حاملات الطائرات، وأذل المجرم ترامب والجيش الأقوى عالميا، ومن لم يتعظ بغيره اتعظ به الآخرون.
1: على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله. مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كان. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك، وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، أن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية، تجر المشاكل. هذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا.
0: تمام. تمكنت القوات المسلحة بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاع من نوع وينغ لونغ 2 تابعة للعدو السعودي، وذلك أثناء قيامها بمهام عدائية فجر اليوم في أجواء محافظة البيضاء. متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أضاف أن الطائرة أسقطت بسلاح مناسب، مؤكدا أن القوات المسلحة جاهزة وستكون بالمرصاد لأي خرق لأجواء وسيادة بلدنا، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء، متوكلة في ذلك على الله ومعتمدة عليه. أظهرت مواقع متخصصة في تتبع حركة الملاحة الجوية استمرار إغلاق مطار أبها الدوري في جنوب السعودية لليوم الثاني على التوالي عقب إعلان القوات المسلحة اليمنية استهدافه في عملية عسكرية ردا على قصف مطار صنعاء الدولي. وبحسب بيانات الملاحة الجوية فقد ألغيت حتى الآن نحو 60 رحلة جوية كانت مجدولة اليوم الثلاثاء من وإلى مطار أبها في وقت تشهد فيه حركة الملاحة الجوية في عدد من مطارات جنوب السعودية اضطرابا وتأخيرا في الرحلات. طلع القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح خلال زيارته لمطار صنعاء الدولي على حجم الأضرار التي لحقت بالمطار جراء العدوان السعودي الإجرامي يوم أمس. وتفقد القائم بأعمال رئيس الوزراء ومعه وزير النقل والأشغال العامة ونائب وزير الإعلام ورئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور ومدير عام المطار الأضرار التي طالت مدرجي إخلاع وهبوط الطائرات، وكذا الأضرار الجانبية التي طالت مبنى المطار. واستمع من الوزير قحيم إلى شرح عن الجهود المبذولة من قبل الوزارة لإعادة صيانة وإصلاح الأجزاء المتضررة في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن العدوان السعودي السافر لن يزيد الشعب اليمني إلا إصرارا وصمودا وثباتا على إنهاء العدوان والحصار وانتزاع كافة حقوقه المشروعة. وفي تصريح إعلامي أدان القائم بأعمال رئيس الوزراء العدوان السعودي موضحا بأن الجريمة كانت تستهدف الوفد الوطني المشارك في تشييع جثمان القائد الشهيد السيد علي الحسين الخامنائي، إضافة إلى مسافرين من العالقين في الخارج من مرضى وطلاب. استنادا إلى تحذير القوات المسلحة اليمنية فإن سلوك السعودية سيحدد المخاطر على مطاراتها أو إيقاف الأزمة، والقاعدة الرئيسية أن اليمن لن يتراجع عن كسر الحصار.
2: الحصول على استحقاق وطني وسيادي لم يكن يحتاج إلى معركة عسكرية. العدوان السعودي الأمريكي اضطر اليمن أن ينتزع حرية الملاحة الجوية انتزاعا. التقديرات التي تتشبث بها الرياض منذ سنوات افترضت أن يتعايش اليمن مع الحصار والتدمير الممنهج لبنية الدولة ومؤسساتها إلى ما لا نهاية. وفي الحالات التي اقتربت السعودية خلالها للتعاطي مع هذا الملف أرادت أن يكون مطار صنعاء الدولي مغلقا إلا من رحلات ووجهات محددة. جاء كسر الحصار كزلزال لم تتوقع.

0: يمني مدني، والرد فرض معادلة أوسع، المطارات بالمطارات.
1: وردا على هذا العدوان السعودي الإجرامي، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي، وذلك بعدد من
0: كان البيان العسكري دقيقا ويترك مساحة تفكير للسعودية، ويدعم التقدير الصحيح لمغبة مواصلة الحصار. يحذر البيان من نقل المعادلة لتصبح عكسية عندما يفتح مطار صنعاء الدولي وفق مسار كسر الحصار. ستكون المطارات السعودية مغلقة والأجواء غير قابلة للاستخدام. السلوك السعودي سيحدد ما إذا كانت ستدخل أزمة لا فكاك منها دون ثمن، أو تحدد الهبوط الآمن. مطارات جنوب السعودية المغلقة حتى إشعار آخر درس كاف لو كانوا يعقلون. قد يمتد الإغلاق ويتمدد إلى العمق السعودي، والتجربة السابقة قبل الذهاب إلى خارطة الطريق منذ إبريل 2022 أخفقت المظلة الأمريكية مرارا، وهي أقرب الآن إلى أخفاق مضاعف. والإشارة أن العودة للتعويل على الدعم الأمريكي خطأ في التقدير والحسابات ومجازفة.
2: طائرة كسر الحصار لم تنفذ رحلة عادية بقدر ما خاضت ملحمة إنسانية جسدت المنظومة الأخلاقية والقيمية للجمهورية الإسلامية حين هبت من الشرق، وما هان عليها حصار اليمن.
3: الطائرة الإيرانية تنفض غبار 11 عاما من الحصار على اليمن في رحلة لم تكن عادية على الإطلاق منذ انطلاقها من إيران إلى أن دخلت الأجواء اليمنية، بعد أن قطعت مسافة 2370 كيلومترا محفوفة بالتهديدات والمخاطر. غارات عدوانية على مطار صنعاء، هستيريا سعودية في الأجواء في محاولة لمنع هبوط هذه الرحلة الإنسانية وإجبارها على العودة أدراجها، إمعانا في الجريمة وتكريسا للحصار. لكن المهمة كانت أقدس مما يتصوره الأعداء وأبعد من أن يكسرها الحصار. وهنا يروي الطيار الإيراني جانبا من شعوره بين تحدي الوصول وضمان سلامة الركاب.
4: ولو لم يتم أخلا ونعم شيء منية مصافر
5: أمنا. كنت سعيدا عندما هبطت بسلام شديد وتمكننا من إيصال أصدقائنا وأعزائنا إلى وجهتهم، وهذه هي أهم مهمة لي بصفتي طيارا ولزملائنا الآخرين أيضا، والحمد لله أننا تمكننا من إنجاز هذا الأمر.
3: ينظر اليمنيون بإكبار لطيار رحلة كسر الحصار وهو جدير بذلك، لكن خلف هذه الملحمة الإنسانية إدارة وإرادة ومنظومة قيمية وأخلاقية تجسدها دولة إيران الإسلامية، دولة ما هان عليها حصار اليمن فهبت من الشرق في غمرة العدوان الأمريكي وذروة الاشتباك الإقليمي. وفي زحمة التضليل والدعايات المضللة والاصطفافات العمياء مع المعتدي والمحاصر الأمريكي والسعودي، تمايزت طهران عن عواصم التبعية وتفرد موقفها بإدانة العدوان السعودي على مطار صنعاء المدني، واعتباره معارضا لجهود إرساء السلام وانتهاكا لاتفاق أبريل، تؤكد الخارجية الإيرانية التي رفضت بشدة العدوان على مطار مدني وتهديد أمن وسلامة طائرة ركاب كونه انتهاكا فادحا للقانون الدولي للطيران.

0: يثمن اليمنيون للجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا الموقف التاريخي والملحمة الإنسانية حين هبت من أقاصي الشرق إلى اليمن لكسر الحصار في خطوة سيبنى على أساسها خطوات عملية كثيرة تعزز من أواصر الأخوة الإيمانية ومجالات التعاون في مختلف المجالات تؤكد وزارة الخارجية اليمنية. ولئن هان على أحفاد أبي جهل حصار اليمن فما هان على أحفاد سلمان أن يبقى يمن الحكمة والإيمان محاصرا.
1: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: بعد إعلان القوات المسلحة اليمنية تحذير شركات الطيران من العبور في الأجواء السعودية حتى يتم فك الحصار عن المطارات اليمنية، تتجه الأنظار إلى حجم شبكة الطيران في المملكة وما تمثله من أهمية لحركة السفر الإقليمية والدولية في ظل اعتماد السعودية على منظومة جوية واسعة تضم عشرات المطارات والآلاف من الرحلات اليومية. تمتلك السعودية 13 مطارا دوليا موزع على مختلف مناطق المملكة، أبرزها مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، ومطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار فهد أو الملك فهد الدولي في الدمام، إلى جانب مطارات المدينة المنورة والطائف وأبها وتبوك والقصيم وجازان وحائل والأحساء والعلا والبحر الأحمر، بالإضافة إلى المطارات الخاصة بشركة أرامكو النفطية. في مقدمة هذه المطارات يأتي مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، أحد أهم المطارات في المنطقة، حيث يستقبل عشرات الملايين من المسافرين سنويا ويشهد مئات الرحلات اليومية، وتعمل الخطوط الجوية السعودية إلى جانب عشرات شركات الطيران الدولية. أما مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض فيمثل مركز الحركة الجوية للأعمال والسفر، ويستقبل نحو 30 مليون مسافر سنويا مع مئات الرحلات اليومية، وتشغله شركات الطيران المحلية وكذلك الدولية، وفي مقدمتها الخطوط السعودية وطيران ناس وطيران أديل. وفي المنطقة الشرقية يأتي مطار الملك فهد الدولي بالدمام، أحد أكبر المطارات مساحة في العالم والذي يخدم المناطق الصناعية والاقتصادية، ويستقبل ملايين المسافرين سنويا عبر رحلات دولية وداخلية. ويأتي مطار أبها الدولي ضمن المطارات المهمة في جنوب السعودية، حيث يخدم منطقة عسير والمناطق الجنوبية، وهو أول مطار سعودي يتوقف عن الخدمة عقب عملية القوات المسلحة التي جاءت كرد على استهداف مطار صنعاء الدولي. وتكمل بقية المطارات الدولية السعودية شبكة النقل الجوي، حيث تخدم مناطق حيوية مثل المدينة المنورة والطائف وتبوك والقصيم وجازان وحائل والأحساء والعلا وكذلك البحر الأحمر، وتستقبل مجتمعة آلاف الرحلات شهريا. وبصورة إجمالية تشهد مطارات السعودية أكثر من 1 مليون حركة جوية سنويا بمعدل يقارب 3000 رحلة يومية، فيما يتجاوز عدد المسافرين عبر مطارات المملكة حاجز 100 مليون مسافر سنويا، ما يجعل قطاع الطيران أحد أهم شرايين الاقتصاد السعودي. وتعتمد هذه المنظومة على شركات النقل الجوية المحلي، وفي مقدمتها الخطوط الجوية السعودية وطيران ناس وطيران أديل، إضافة إلى عشرات شركات الطيران العالمية التي تستخدم المطارات السعودية أو تعبر الأجواء السعودية ضمن شبكة رحلاتها. كما ترتبط حركة الطيران في المملكة بشبكة واسعة من شركات الخدمات الأرضية والصيانة والتموين والشحن الجوي إلى جانب الجهات المشغلة للمطارات، ما يجعل أي اضطراب في المجال الجوي ذا تأثير مباشر على منظومة الطيران بأكملها. وفي حال عدم التزام بأي تحذيرات مرتبطة بالمجال الجوي، قد تتعرض منظومة الطيران السعودي لاضطرابات تشمل تأخير وإلغاء الرحلات وتغيير مسارات الطائرات وارتفاع تكاليف التشغيل، إضافة إلى تأثيرات على الأصول الجوية والمنشآت الحيوية ورحلات الترانزيت التي قد تضطر لاستخدام مسارات بديلة أطول وأكثر كلفة. وتقول صنعاء إن تحذير شركات الطيران من العبور في الأجواء السعودية يأتي كرد على استمرار الحصار المفروض على المطارات اليمنية، وإلغائه مرهون بفك الحصار عن مطارات اليمن المحاصرة منذ 10 سنوات. إذن كشف موقع أكسيوس الأمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح ولي العهد السعودي مباركته لعملية عسكرية ضد اليمن قبل 3 أيام من قصف مدرج مطار صنعاء، معلنا انتهاء هدنة صمدت 4 سنوات في عدوان ردت عليه القوات المسلحة اليمنية بصواريخ ومسيرات على مطار أبها.
3: بأيد سعودية ينفذ قرار أمريكي بتوسيع العدوان على المنطقة ومحور الجهاد والمقاومة. العدوان على مطار صنعاء كانت الشرارة التي باركت واشنطن إشعالها، حيث ردت القوات المسلحة اليمنية بصواريخ باليستية ومسيرات على مطار أبها، فيما وصفته وكالة أسوشيتد بريس بتصعيد لم يشهد منذ سنوات، ورأت فيه رويترز كسراً فعلياً لهدنة صمدت 4 سنوات. غير أن موقع أكسيوس الأمريكي كشف ما هو أخطر من عدوان سعودي، متمثلاً بالقرار الأمريكي الكامن خلف الكواليس. الموقع أكد أن الرياض أبلغت واشنطن قلقها قبل أسبوع وطلبت دعماً لضربات محتملة، فالتقى سفيرها وزير الخارجية ماركو روبيو الخميس وهاتف روبيو بدوره نظيره السعودي فيصل بن فرحان الجمعة، قبل أن يطلب محمد بن سلمان من ترامب في اتصال الجمعة أيضا مباركة العملية العسكرية فحصل عليها وفق مسؤولين أمريكيين. اللافت في رواية أكسيوس أنها ضربت مزاعم التقارير الغربية على مدى أسابيع، وقد روجت لوساطة خليجية مزعومة تدعو ترامب لإنهاء العدوان على إيران، ووصل الأمر ببعض التقارير للحديث عن ضغط سعودي على ترامب لوقف الحرب، وهو ما يتناقض تماماً مع الإطراء الأمريكي على الأداء الخليجي. إلا أن تقرير أكسيوس يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الرياض والخليج عموماً لا يتحركان إلا بضوء أخضر أمريكي، فالقرار أولاً وأخيراً بيد ترامب، في حين أن ممالك الخليج أدوات تنفيذية بلا صوت ولا قرار. وبما كشف وغيره مما خفي يظهر المحوران في حالة فرز غير مسبوقة، محور الشر بقيادة واشنطن ويضم العدو الإسرائيلي وممالك الخليج في مواجهة محور الجهاد والمقاومة الممتدة من طهران إلى لبنان وفلسطين والعراق واليمن. وقد أقرت بلومبرغ باحتمالية توسع الصراع الأمريكي في ظل عدوانية أمريكية تستهدف محور المقاومة ككل. اقتصاديا وعقب اتساع المواجهة على أكثر من جبهة، قفز النفط بنحو 9% الاثنين وسط تحذير رويترز من أن خط أنابيب شرق غرب وهو شريان الرياض البديل عن هرمز بات بدوره رهينة الرد اليمني في البحر الأحمر. وفيما تحذر الأمم المتحدة من الانزلاق مجدداً إلى حرب شاملة، يقر محللون بأن الرياض ورطت نفسها بتفويض أمريكي نيابة عن العدو الصهيوني.
2: ارتفعت وتيرة التحريض الصهيوني ضد كسر الحصار عن اليمن، واعتبرت أوساط العدو الإسرائيلي أن نجاح اليمنيين في كسر هذا الحصار سيحمل الكثير من المخاطر على الصهاينة وأدواتهم في المنطقة.
4: يبرز الحضور الصهيوني بشكل واضح في العدوان السعودي المستمر ضد اليمن عبر سياسة الحصار الجوي والذي يشجع عليه الصهاينة لخنق الشعب اليمني. هذا الحضور برز من خلال الاهتمام الكبير من قبل أوساط العدو بكسر الحصار مع هبوط طائرة إيرانية في مطار الحديدة، وقد رأى فيها الصهاينة تطورا خطيرا ولجوءا إلى تحريض الجانب السعودي للرد على هذه الخطوة وعدم السماح بها، لأنها ستمثل بداية خطيرة على فقدان السيطرة من قبل الصهاينة وأعوانهم في هذه المنطقة.
5: كان ذلك قبل مدة زمان شعب مالخ سعودي نستا لهيمنا
6: هجوم لطائرات حربية سعودية على مدرج الهبوط في مطار صنعاء، والسعودية تدرك أنها إن لم تضع حدا لهذا الحدث فسينشأ خط مباشر بين طهران وصنعاء يمكن من خلاله بالطبع تخمين أنه لن ينقل أشخاص فقط، وهذا أمر لا يمكن للسعوديين السماح به لأنفسهم، ولذلك يهاجم السعوديون هذه المرة مطار صنعاء، ولكن الطائرة تهبط في نهاية المطاف في مطار بديل بالحديدة.
7: كايت المشلاحة هذا أصعد دركا بخزراء
8: بسداء توفى أبها شبدروم سعودية مش زخير هستوريت يال شاخوتي مأود أهبين لتكوف.
9: نعم في الدقائق الأخيرة وبكثير من الحذر ننقل تقريرا أوليا يفيد بوقوع هجوم ما على مطار أبها في جنوب السعودية، ومن يتذكر التاريخ يعرف أن هذا هدف يفضله الحوثيون كثيرا لضرب السعوديين، وقد هددوا اليوم بالرد ويقولون لن نقبل الحصار والأمور ستتغير، وهذا ما يبدو عليه الأمر.
4: الأوساط الصهيونية ربطت العملية بمسار المواجهة في المنطقة بين محور المقاومة والمحور الأمريكي الصهيوني، وما تحمله هذه المرحلة من احتمالات اشتعال الجبهات المختلفة.
10: هذا ما لا يريدون قبوله في السعودية، فلا يريدون أن يكون هناك خط مباشر بين طهران وصنعاء، وكما نرى في الأسابيع الأخيرة فإن ما يحدث في إيران يؤثر هناك أيضا. وهل ستغلق المضائق؟ لا نعرف، ولكن كما قلت عندما يكون هناك حريق فإنه ينتشر، والسعودية في هذه الأثناء تهاجم الحوثيين، والحوثيون من جانبهم يقولون انتهى وقف إطلاق النار أو انتهى خفض التصعيد بحسب تعبيرهم.
7: الحوثيين يقولون لأعبر بذى ما شئهم רוצים במטוס، ולכן אחרי שהם קיבלו קצת אומץ
11: קצת בזה כמה ימים אבל האיראנים מודים סגור לחלוטין זה מתחיל להיות גם
12: אתحدث عما يحدث اليوم بين السعودية واليمنيين، وهذا حدث كبير بحد ذاته ومثير للاهتمام للغاية. أن نرى كيف يتعامل الإيرانيون واليمنيون وأين ستكون الولايات المتحدة إذا تم إغلاق مضيق باب المندب وإذا تم إغلاق مضيق هرمز في الوقت نفسه.
4: إعلام العدو أكد نقلنا عن مصادر صهيونية أن كيان العدو يراقب المشهد عن كثب في ظل محاولاته لتعزيز حضوره العسكري والاستخباراتي في أرض الصومال.
2: أكدت فصائل فلسطينية المسيرة إدانتها الشديدة للعدوان السعودي الأخير على اليمن، معتبرة أنه امتداد لسياسة عدوانية ممنهجة تنتهجها أمريكا وإسرائيل ضد شعوب الأمة، مشددة على تضامنها الكامل مع اليمن وشعبه وقواه المقاومة.
3: يتابع الفلسطينيون باهتمام بالغ مجريات العدوان ضد الشعب اليمني الذي ظل معلنا مساندته لغزة وأهلها. الفلسطينيون اعتبروا العدوان جزءا من الحرب على جبهات المقاومة.
13: هذا العدوان على الشعب اليمني الشقيق ليس جديد، وهذه هي السياسة الأمريكية الصهيونية في المنطقة. هذا العدوان يأتي في إطار تدمير اليمن وتدمير شعب اليمن، وأيضا هو جزء من الاعتداء على القضية الفلسطينية طالما أن الشعب اليمني وقف مساندا للشعب الفلسطيني. لذلك نحن نقول بأن العدوان اليوم، هذا العدوان الآثم على الشعب اليمني، هذا العدوان أيضا من خلال المنظومة الأمريكية ومن يدعم هذه المنظومة بالتأكيد هو في إطار العدوان الآثم الإجرامي على الشعب اليمني الشقيق.
3: ولا يفصل الفلسطينيون بين العدوان على اليمن وبين الهجوم الأمريكي على الجمهورية الإسلامية في إيران، فإضعاف الجبهتين هو مصلحة تبحث عنها دوما ما يسمى بالكيان الصهيوني.
14: نؤكد وقوف الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة مع الشعبين الإيراني واليمني، وندعو إلى وقف ونجم هذا العدوان، ونؤكد أن إيران والشعب اليمني يدفعون الثمن نتيجة وقوفهما مع الحق الفلسطيني ومع القضية الفلسطينية. هذه الضربات لن تهز الشعب اليمني والشعب الإيراني من وقوفهم تجاه القضية الفلسطينية العادلة، ونؤكد بأن هذه الضربات لن تكسر إرادة وعزيمة الشعوب التي تنتصر للحق الفلسطيني وللحق بشكل عام.
3: الشارع الفلسطيني يؤكد تضامنه مع الشعب اليمني الذي يقتل بذات السلاح الذي يقتلون به. لم تقف اليمن وإيران يوما ما على الحياد عندما يتعلق الأمر بفلسطين، ولن تتوقف غزة يوما عن تضامنها مع أشقائها رغم جراحها النازفة يوما بعد آخر. دعاء رقى المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
2: خرج أبناء محافظة صعدة إلى ميدان الثورة ليؤكدوا حضورهم في مواجهة العدوان السعودي خلال معركة الكرامة واستعادة الحقوق.
15: من قلعة الصمود وصوت النفير الأول، صعدة تخرج في مسيرة شعبية كبرى، كسرت جدار الصمت على الحصار لترسم بجموعها التي فاضت عن الساحة ملامح الرد القادم على العدوان.
16: لن نسكت ولن نستكين بعد اليوم، فقد تجرع هذا الشعب من ظلم وحصار وجور هذه الأسرة الظالمة آل سعود، وسوف نستهدف المطار بالمطار.
17: دول العدوان السعودي قد انتهكت السيادة اليمنية وقامت بضرب المطار، لكن الشعب اليمني أصبح اليوم أكثر من أي وقت مضى في مواجهة العدوان السعودي والمطار بالمطار.
18: أن النظام السعودي فتح عليه باب كان باستطاعته تلافي ما حدث، والاستمرار في التهدئة ورفع الحصار عن هذا الشعب الذي يعاني تبعات هذا الشعب من حوالي عقد، أكثر من عقد من الزمن.
19: نقول للعدوان إن احنا ملاقين لهم وين ما كانوا ونحذرهم. الويل لكم ثم الويل، نفد الصبر وطبع الكيل.
15: هنا في ساحة صعدة احتشد الآلاف من أبناء المحافظة في خروج جماهيري كبير، خروج يعلن للعالم الرفض اليمني القاطع للعدوان السعودي الغاشم على مطار صنعاء الدولي. الشريان الإنساني الذي تصر قوى العدوان على استهدافه وتضييق الخناق من خلاله على ملايين اليمنيين.
19: ما الذي حملك على أن تتدخل في أمورنا في بلادنا؟ ما هو الذي حملك؟ هل نحن أبناؤك؟ ما الذي حملك؟ أنت يهودي، أنت مع اليهود، لا يمكن أن نكون إلا عبيدا لله.
20: تنديدا واستنكارا بضرب السعودية وخرقها لهدنة 2022، وتأييدا للقوات المسلحة اليمنية على ردودها وتنفيذ كلام السيد حين قال البنوك بالبنوك والمطارات بالمطارات والميناء بالميناء. وها نحن اليوم نقول للقوات المسلحة اليمنية اضربوا، فبعدكم شعب لا يأبى الظلم، يا بالظلم ويا بالظيم، نحن بالله أقوى وبالله أعظم.
19: سرطان المسلمين ابن سعود بأننا بندعس على وجهه الجيش الكرتوني هو جيشه، ونستعيد حقوقنا من البترول وحدودنا.
20: ونقول لأمريكا وإسرائيل وبني سعود، والله لو تضربوا ما ضربتم لن تهزوا منا شعرة واحدة، وأنا بإذن الله اليوم هنا في صعدة وغدا في الرياض.
15: حشود هادرة لم تخرج للتنديد فحسب، وإنما حملت في تفاصيلها غضبا وتفويضا كاملا ومطلقا للقيادة بالرد الصارم والمزلزل على هذا العدوان، معلنة في الوقت ذاته الاستمرار في معركة كسر الحصار المفروض على اليمن.
21: اليمن أخذ قراره بكسر الحصار واستعادة أرضه وقراره وسيادته بالكامل، وعلى قوى العدوان أن تستوعب بأن القرارات باتت تصنع في صنعاء فقط.
2: لقاء قبلي مسلح لأبناء مديرية صالة بتعز إعلانا للجهوزية والاستعداد لمواجهة العدوان وكسر الحصار واستعادة الحقوق المنهوبة.
0: لقاء قبلي مسلح هنا في مديرية صالة بتعز إعلانا للجهوزية والاستعداد لمواجهة العدوان وكسر الحصار واستعادة حقوق الشعب اليمني وتنديدا واستنكارا للعدوان السعودي على مطار صنعاء. المشاركون في اللقاء المسلح أعلنوا الجهوزية لمواجهة العدوان وأعوانه والرد بكل قوة على العدوان وجرائمه بحق الشعب اليمني.
1: بينا ملبيين نداء السيد بن نكاف القبلي لمواجهة العدوان لانتزاع حقوقنا وحقوق الشعب اليمني بالقوة.
22: وما قام به الوفد العائد من إيران إلا دليل كبير على صمود هذا الشعب. ومن هذه الساحة ومن مديرية صالة نقول للسيد القائد نحن معك فأبناء تعز لن يخذلوك.
0: وأيد المشاركون بيان القوات المسلحة وفوضوا السيد القائد في كل الخيارات الاستراتيجية اللازمة مؤكدين أن الشعب اليمني قرر وضع حد لمعاناته المتفاقمة جراء العدوان والحصار المتواصل.
23: مطار صنعاء أن تكون حرمتها ولن يكون لهم حرمة إن شاء الله، ومن اليوم إلى يوم الدين إلى أن ترحل أسرة آل سعود التي تسببت عبث في الأمة العربية وليس في السعودية ولا في اليمن.
24: نحن في ساحات هذا القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، نحن على دربه ماضون وسنقاتل حتى نبيد آخر مرتزق وآخر عميد.
25: ولن يبقى الشعب اليمني مكتف مكتوف الأيدي وسيتم الرد وسيتم كسر الحصار إن شاء الله.
0: اللقاء القبلي المسلح لأبناء مديرية صالة أكد مواصلة الحشد والنفير والدورات التدريبية وكافة الأنشطة التعبوية. فضل النهار المسيرة محافظة تعز.
2: وخرجت قبائل مديرية المحابشة وعزله لمرور المرور بمديرية الشاهل في لقاء قبلي مسلح أكدت فيه الجاهزية القتالية لتأديب المعتدين على أبناء الشعب اليمني.
26: بأهبة قتالية واستعداد تام خرجت القبائل غاضبة في لقاءات قبلية مسلحة بحجة، حيث تداعت قبائل مديرية المحابشة وعزلة الأمرور بالشاهل. إلى لقاء قبلي مسلح واسع لإعلان النفير العام وتأييدا للقوات المسلحة في تأديب المعتدين على أبناء الشعب اليمني.
27: نعلن مباركتنا وتأييدنا الكامل لما تضمنه بيان قواتنا المسلحة، ونأكد دعمنا الكامل لقواتنا الصاروخية والجوية والبحرية واستعدادنا الكبير وجهوزياتنا العالية لمواجهة أي تصعيد مع النظام السعودي.
28: إننا في هذا أنك في القبلية المسلح بمديرية المحابشة يدا واحدة، وإننا إن شاء الله سوف نرد الصاع والصاعين بإذن الله تعالى، ومن اعتدى علينا سوف نرده في وكره بإذن الله.
29: ولا نسكت حتى يفك الحصار عن صنع عن مطار صنعاء الدولي، وأن يعني يفتتح الحدود وأن تفتتح الموانئ.
26: المشاركون في اللقاء القبلي المسلح أكدوا أن قبائل اليمن ستخوض إلى جانب القوات المسلحة معركة إنهاء العدوان وكسر الحصار العدواني الجائر على اليمن، داعين إلى هبة شعبية قبلية لتحرير اليمن من دنس الغزاة والعملاء، مجددين التفويض المطلق للسيد القائد فيما يتخذ من خيارات عسكرية للرد على عدوان العدو السعودي وكسر حصاره الغاشم.
30: نعلن جهوزيتنا واستعدادنا تحت رهنك يا سيدي عبد الملك، فنحن جنودك البتارة، أبشر بنا فنحن جاهزين ومستعدين وأيدينا على الزناد جاهزين للحرب.
31: يا سيدي هذه القبائل وكل النكفات في اليمن نحن مفوضين لك لكسر الحصار واستعادة الحقوق من بني سعود مهما كلفنا ذلك الثمن، نعيش أعزاء أو نسكت في ساحات القتال كرما.
26: اليمن بشعبه وجيشه وقبائله ماض في تحرير أرضه واستعادة ثرواته، يرفض الاستباحة السعودية وسيرد عليها بكل قوة وثبات واستبسال، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. من محافظة حجة، وليد المطهر، المسيرة.
2: وشهدت مدينة عمران مساء أمس خروجا شعبيا واسعا رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء ودعما للقوات المسلحة.
3: مدينة عمران مساء أمس مسيرة جماهيرية حاشدة وغير مسبوقة في توقيتها وزمانها، رفضا للعدوان السعودي الجبان على مطار صنعاء الدولي ودعما للقوات المسلحة اليمنية.
4: خرجنا اليوم ندين ونستنكر ما قام به العدوان السعودي بالاعتداء على مطار صنعاء الدولي،
5: تأييدا للقوات المسلحة وللقيادة إلى ردع المعتدين على أرضنا.
31: نعبر عن رأينا عن ما فعلها الإجرام السعودي المعتدي الآثم على بلادنا على مطار صنعاء الدولي.
3: الخروج الشعبي العفوي بارك بيان القوات المسلحة في الرد المشروع على مملكة الشر والفساد، وعبر المشاركون عن شكرهم الكبير للموقف البطولي للأخوة في الجمهورية الإسلامية في إيران في كسر الحصار عن مطار صنعاء الدولي.
31: نشكر أشكاءنا جمهورية إيران الإسلامية قيادة وشعبا على تفاعلهم وعلى موقفهم الأخلاقي والإنساني والأخوي، الموقف الشهم الذي أثلت صدور اليمنيين.
29: نبارك ونهنئ للقوات المسلحة بالرد المشروع، الرد المشروع على العدوان الصابر السعودي الخادع الخاين على مطارنا، وسنقابل الرد بالرد.
3: الحشود الغفيرة في هذه الساحة أعلنت الجهوزية العالية لخوض المعركة الفاصلة مع الأعداء، والجميع رهن إشارة السيد القائد يحفظه الله.
31: والله لن يمر عدوانكم هذا مرور الكرام، ونحن جاهزون ومستعدون ومتحركون من هنا إلى كل الجبهات.
6: جهوزيتنا الكاملة والمطلقة وتفويضنا الكامل للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
3: على العدو السعودي أن يعي جيدا أن زمن الوصاية قد ولى، وعليه استيعاب ذلك وتحمل تبعات أعماله الإجرامية بحق يمن الإيمان والحكمة منذ أول مجزرة ارتكبها وإلى اليوم، وعلى الباغي تدور الدوائر.
2: ابتهاجا وفرحا بوصول الطائرة التي تقل الوفد اليمني إلى مطار الحديدة، شهدت محافظة الحديدة مسيرة ليلية أشاد الجميع فيها بالموقف الإيراني في كسر حصار مملكة السوء على مطار صنعاء وتأييدا للقوات المسلحة اليمنية.
7: في مشهد فرائحي يعبر عن ابتهاج أبناء حارس البحر الأحمر بالحديدة، خرجت مسيرة لقيادة السلطة المحلية جمعتهم مع حشود غفيرة من المواطنين المحتفين مع عدد من الوافدين العائدين إلى أرض الوطن بعد هبوط الطائرة الإيرانية في مطار الحديدة الدولي الذي يرزح تحت وطأة حصار العدو السعودي منذ 11 عاما.
29: نشكر لكم هذا الحضور ونقول للعدو السعودي نحن اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى أقوى بإذن الله بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل القيادة الحكيمة الممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، بإذن الله سنتهز حقوقنا بإذن الله.
8: هذا شرف كبير لأبناء محافظة الحديدة أن يساهموا في كسر الحصار وأن يكونوا هم المبادرين لهذا الخروج.
9: يا سيدنا امض بنا حيث شئت، فوالله ما تعودنا منك إلا مواقف العزة والكرامة والإباء والشرف.
10: لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك
11: لبيك لبيك،
10: احنا سلاحك في يمناك.
7: أبناء الحديدة أكدوا أن الشعب اليمني اتخذ قراراً لا رجعة فيه بإنهاء العدوان وكسر الحصار وانتزاع ثروات اليمن المنهوبة مهما كانت التكلفة والتضحيات.
10: يا سعودي يا جبان،
11: يا سعودي يا جبان،
10: يا عميل الأمريكان،
11: يا عميل الأمريكان.
7: هنا لا مكان للتراجع ولا للتقهقر أمام عدو ستزداد خسارته ونكباته ومتاعبه في حال تهوره وانصياعه لأسياده في مواجهة شعب القوة والبأس الشديد والقادم بعون الله أعظم وأشد فتكا. من حارس البحر الأحمر بمحافظة الحديدة، أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة.
2: وخرج أبناء وقبائل مديرية الحزم والزاهر وبرط رجوزة وبرط المراشي بالجوف في مسيرات رافضة للعدوان السعودي على مطار صنعاء وداعمة للقوات المسلحة.
30: يا سعودي يا غدار،
11: يا سعودي يا غدار،
30: المطار بالمطار،
11: المطار
12: رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء ودعما للقوات المسلحة وشكرا لموقف إيران في كسر الحصار، خرج أبناء الجوف ليلا في عدد من المسيرات في الحزم والزاهر ورجوزة والمراشي. البداية من الحزم حيث احتشدت الجماهير بحضور كبير ومشرف رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء وتفويضا للسيد القائد.
30: يا قوتنا الصاروخية،
11: يا قوتنا الصاروخية،
30: ضربة ضربة حيدارية،
11: ضربة ضربة حيدارية.
13: أولا إلى قواتنا المسلحة المجاهدة أننا جئنا إلى هنا إلى هذا الميدان لنعطيكم الضوء الأخضر وأننا جنبكم وإليكم ومنكم وفيكم.
14: قصفنا اليوم وعدوانه وظلمه وغشمانه علينا على مدار صنعاء
16: أن تعرفهم من الشعب اليمني ليكون عبرة ودرسا لأمريكا وإسرائيل ولمن حاول أن يقضي اليمن.
17: إلى سيدنا مولانا السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي نقول له فوضناك، فوضناك وخذ بحقنا وخذ توجيهاتك للقوة الصاروخية.
12: كما خرج أبناء وقبائل مديريات الزاهر ورجوزة في مسيرات ليلية فوضوا خلالها القيادة في اتخاذ خطوات عملية لردع العدوان وكسر الحصار واستعادة حقوق الشعب اليمني المنهوبة.
10: فوضناك فوضناك
11: يا
10: قائدنا، فوضناك
18: اليوم إن إقدامكم على استهداف مطار صنعاء هو بداية استهداف كل المنشآت الحيوية وكل الثروات وكل النفط، ونقول وداعا للعبور من باب المندب.
19: جاهزين بسلاحنا واعتادنا ومعنا سلاح في بيوتنا، وازيف ورشاشات غير سلاح الدولة، احنا يرقب يرى معنا سلاح اللي يرتع.
12: بدورهم خرج أبناء مديرية المراشي في الجوف الأعلى في مسيرة جماهيرية تأييدا للقوات المسلحة اليمنية، معلنين نفيرهم واستعدادهم لمواجهة أي تصعيد.
30: وصل الوفد بحمد الله، والباغي سينال جزاه،
12: بالخروج الحاشد لأبناء الشعب اليمني يتكامل الموقف شعبيا ورسميا في السعي لإنهاء العدوان وكسر الحصار الأمريكي والسعودي منذ أكثر من 10 أعوام على اليمن. بسم الله وبالله وتوكلنا على الله، بالتزامن مع الرد الحاسم للقوات المسلحة اليمنية على عدوان قرن الشيطان. محافظة الجوف تحتشد في الساحات ليلا وتؤكد أنها جاهزة لكل الخيارات في مواجهة المعتدين وتأديب المجرمين. من حزم الجوف محمد النوعة المسيرة.
2: وأفاد مراسلنا في محافظة الضالع بإصابة طفل بجروح بليغة ونفوق عدد من المواشي إثر اعتداء جديد لمرتزقة العدوان استهدفت الأعيان المدنية، وقد أصيب الطفل دماج محمد الحجري البالغ من العمر 11 عاما بجروح خطرة في البطن خلال رعيه الأغنام جراء سقوط قذيفة أطلقها مرتزقة العدوان السعودي على منطقة الصبيرة في مديرية قعطبة. وقد لاقت الجريمة استنكارا واسعا من قبل الأهالي مشددين على أن هذه الانتهاكات لن تتوقف إلا بالتحرير الكامل للبلاد وتطهيرها من دنس الغزاة وأدواتهم.

0: في خرق سافر ومستمر لوقف إطلاق النار يواصل العدو الإسرائيلي تصعيده الدامي في غزة مخلفا 10 شهداء بينهم أطفال ونساء وطواقم شرطية وتأمين المساعدات. وتستهدف هذه الهجمات الممنهجة خيام النازحين والبنية الأمنية والإدارية للقطاع لتقويض أي فرصة للاستقرار ودفع القطاع نحو الفوضى.
1: تصعيد جديد للعدو الإسرائيلي في قطاع غزة، 10 شهداء بينهم طفل وامرأة والعديد من الإصابات. وزارة الداخلية في قطاع غزة أعلنت استشهاد مدير مركز شرطة جبالية وخمسة ضباط ومواطنة جراء استهداف نقطة للشرطة في منطقة الفلوجة داخل مخيم جبالية شمال القطاع ب4 صواريخ لمسيرة تابعة للعدو الصهيوني.
2: كان على مهام عمله بدورية مدنية على دوار الفلوجة تم استهدافه من طيارات الاستطلاع.
1: استهداف البنية الإدارية والأمنية في قطاع غزة بهدف منع أي إمكانية لإعادة الاستقرار أو استعادة مؤسسات الحكم لعملها ودفع القطاع نحو حالة من الفوضى. وفي سياق متصل، استشهد الطفل معتز أبو شعر بعد إصابته برصاص قوة العدو في منطقة مواصي رفح. سائق شاحنة مساعدات أثناء تأمينه للمساعدات في مواصي رفح جنوب قطاع غزة، فيما استشهد مواطن وأصيب 3 آخرون بينهم طفل وامرأة في قصف طيران العدو خيمة للنازحين غرب خان يونس. استشهد كذلك مواطن متأثرا بجروح أصيب بها إثر قصف صهيوني استهدف مخيم القادسية غربي المدينة قبل يومين. وواصلت قوات العدو خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر سلسلة من عمليات القصف المدفعي والنزف وإطلاق النار في مناطق متفرقة.
0: أكد وزير مالية العدو المجرم سموتريتش عزم كيانه على توسيع المغتصبات، فيما قالت ما تسمى وزيرة الاستيطان بأنه لم يسبق في تاريخ الصهيونية أن اتخذ قرار صهيوني عملي للمغتصبات بهذا الحجم.
3: نحن نعمل على ضمان أن لا تظل القرارات التي اتخذناها بشأن شرعنة وإقامة المستوطنات الجديدة في يهودا والسامرة حبرا على ورق، بل أن تصبح حقيقة واقعة على الأرض. نحن نصادق على قرار تلو الآخر بشأن الميزانية الحكومية للبناء والطرق والبنية التحتية. إننا نعزز أمن إسرائيل ونقضي على فكرة إقامة دولة إرهابية في قلب البلاد ونعزز قبضتنا على يهودا والسامرة.
4: لم يسبق في تاريخ الصهيونية منذ تأسيسها أن اتخذ قرار صهيوني عملي بهذا الحجم. خذ عملية استيطان النقاط 11 واضربها بأكثر من 5 أضعاف، وحينها ستدرك حجم هذا المشروع. إننا نبني جدارا دفاعيا من الاستيطان في يهودا والسامرة لضمان عدم بقاء أي منطقة دون استيطان، ونبني أحياء ريادية في جميع المستوطنات التي أقمناها.
0: كشفت إذاعة جيش العدو الصهيوني عن أزمة متفاقمة داخل منظومة قوات الاحتياط، مشيرة إلى النقص الكبير في العديد والعتاد لا سيما في الوحدات المنتشرة على الشريط الحدودي مع لبنان، في مؤشر على التداعيات التي خلفتها المواجهات مع حزب الله على جاهزية جيش العدو. وأوضحت أن الجيش يواجه نقصا في الدبابات الصالحة للخدمة بعد تعرض عدد كبير منها لأضرار خلال القتال في جنوب لبنان، ما اضطره إلى تقليص عدد الدبابات في سرايا الاحتياط وعدم استدعاء جميع أفرادها، الأمر الذي ينعكس على نسب الالتحاق المعلنة. وأضافة أن قيادة جيش العدو تعتمد آلية استدعاء أعداد أقل من الجنود، بما يؤدي إلى إظهار نسب التحاق مرتفعة نسبيا، في حين أن الواقع الميداني يشير إلى نقص كبير في العديد، فضلا عن عدد من المستدعين لا يبقون طوال مدة الخدمة بسبب ظروف مختلفة. وتسلط هذه المعطيات الضوء على الاستنزاف الذي تعرضت له القوات الصهيونية خلال المواجهات مع حزب الله، والتي أدت إلى خسائر في العدد العسكري وأثرت بشكل مباشر على جاهزية وحدات الاحتياط وقدرتها على الحفاظ على انتشار العمليات بالمستوى المطلوب. أصدر الحرس الثوري الإيراني صباح اليوم البيان رقم 6 من الموجة الثانية من عملية النصر 2، أكد فيه استهداف وتدمير مستودعات عدة لدعم الأسلحة ومركز اتصالات فضائية ومبنى سكن للقوات الأمريكية في قاعدة الجفير بالبحرين. وأوضح البيان أنه تم استخدام صواريخ وطائرات مسيرة في العملية الجديدة، مشددا على أن عملية الرد بالمثل مستمرة. وأعلن الحرس تدمير رادار باتريوت ورادار التحكم الجوي التابع للأسطول الخامس البحري للجيش الأمريكي في مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، ونظام راداري إنذار مبكر من طراز سي رام. وأكد الحرس في بيان جديد استهداف قاعدة جوية أمريكية في الأردن بصواريخ باليستية، مؤكدا أن هذه القواعد تستخدم لقتل الأطفال في إيران، وموجها رسالته إلى الشعب الأردني الشقيق بأن طهران لا تعادي بلدهم، وأن مطالبهم بإزالة القواعد العسكرية الأمريكية من المنطقة ستشكل مساهمة كبيرة في إنقاذ الشعب الفلسطيني وإعادة الأمن إلى المنطقة. وحذر الحرس من أن التعاون مع العدو سيؤدي إلى تأخير إعادة فتح مضيق هرمز والتسبب بأزمة طاقة عالمية. وأعلن الجيش الإيراني استهدافه بطائرات مسيرة قواعد أمريكية في المنطقة وإطلاق صواريخ كروز على سفن معادية أمريكية، كما أكد الحرس إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في مضيق هرمز. أكد 180 عضوا في مجلس الشورى الإيراني في بيان ضرورة الثأر لشهداء إيران وإنهاء التفاهم القائم مع الولايات المتحدة الأمريكية، متعهدين ببذل كل جهد ممكن للتخطيط واتخاذ التدابير العملية للثأر. ودعا النواب الموقعون على البيان إلى تشكيل لجنة خاصة فورا لمراجعة المفاوضات والتفاهمات ومتابعة تنفيذ الشروط التي حددها قائد الثورة الإيرانية. كما أشار البيان إلى أن المجلس يعتزم إدراج تدابير قانونية على جدول أعمال تشمل تعزيز العقيدة الدفاعية للبلاد والموافقة على قانون خاص بإدارة مضيق هرمز. وأوضح أعضاء مجلس الشورى أنه في عقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء مذكرة التفاهم، فإن المتوقع من رؤساء السلطات الثلاث في إيران الإعلان عن مواقف حاسمة وثورية في هذا الشأن. من جانبه شدد متحدث الجيش الإيراني أمير أكرمي أن القوات المسلحة الإيرانية لن تتراجع على الإطلاق بشأن مضيق هرمز، والسبيل الوحيد لإعادة فتحه هو احترام حقوق الشعب الإيراني وجد الالتزام بالثأر لدماء الشهداء، خصوصا المرشد الأعلى الشهيد السيد علي الخامنئي. من جهتي أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني إبراهيم عزيزي تقديم مشروع قانون بعنوان الإجراء الاستراتيجي لضمان الأمن والتقدم المستدام لمضيق هرمز والخليج إلى البرلمان، مؤكدا أن المجلس يتمسك بالخطوط الحمراء المتعلقة بإدارة مضيق هرمز. وقال عزيزي في منشور على منصة إكس اليوم إن الجلسة العلنية لمجلس الشورى أعلنت رسميا مساء أمس تسلم مشروع القانون، وذلك بالتزامن مع تدمير الطائرات المسيرة الأمريكية. وأضاف أن مجلس الشورى يقف بكل حزم وثبات عند القضايا المرتبطة بإدارة مضيق هرمز، معتبرا أن تقديم المشروع يمثل الخطوة الأولى، مؤكدا أن الخطوة التالية ستطير النوم من عيون أعدائنا. أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أن أخطر تهديدات لأمن الخليج لا تأتي من داخله بل من قرارات وأفعال من خارجه، خاصة في تل أبيب. وأشار الوزير بدر البوسعيدي إلى تحمل بلاده مسؤولية للعمل مع إيران والمجتمع الدولي للتوصل للترتيب يضمن حرية الملاحة بمضيق هرمز، وقال الحرب الحالية كانت كارثة ولم يكن لها تفويض من الأمم المتحدة ولم تحقق أي من أهدافها. وفي وقت سابق أشار الوزير العماني إلى أن عمان ودول الخليج تدفع اليوم ثمن حرب لم يكن ينبغي لها أن تقع. المقاومة الإسلامية في فكر الإمام الشهيد، عنوان ندوة احتضنتها تونس، ناقشت أبعاد المشروع الفكري للإمام الشهيد السيد علي الخامنئي ودوره في ترسيخ ثقافة المقاومة ودعم القضية الفلسطينية.
5: في هذه الندوة لم يقدم الإمام الشهيد علي خامنئي كقائد سياسي فقط، بل كصاحب مشروع فكري طرح المقاومة كنهج يقوم على الاستقلال ورفض التبعية والدفاع عن سيادة الشعوب، متجاوزا لذلك مفهوم المواجهة العسكرية إلى أبعاد سياسية وثقافية.
6: كان تقريبا في كل الأمور التي تفضلتم بها في العلم والثقافة وحتى الرياضة والعمول العسكرية والعمول العلمية، ما شاء الله في مستوى عالي، وبالأخص في قضاء تعرفون في قضاء المقاومة الإسلامية، سماحة السيد قائد كان عنده يعني الدفاع والمساحمة بلا حدود بكل أعلن صراحة، وقال كم مرة قال نحن نعلن صراحة وبصوت عالي نحن ندافع عن فلسطين وندافع عن المقاومة الإسلامية.
5: ورأى المتدخلون أن ما شهدته المنطقة ولا سيما المواجهة الأخيرة مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني أعاد التأكيد على حضور هذا الفكر، كما أن صمود قوى المقاومة هو امتداد عملي للمبادئ التي دعا إليها الإمام الشهيد.
7: الناس تعتقد وتؤمن أنها فقدت رجلا مقاوما شرسا ذو كاريزما قوية، صوته وكلماته ترعب أعتى الديكتاتوريات وأعتى المجرمين في العالم، وأكبرهم اليوم هذا المجرم الكبير ترامب.
8: رفعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية شعار قوموا لله، والشعار لابد أن ننهز كرسالة لدعوة الشعوب إلى استنهاز الهمم ومواصلة درب المقاومة حتى نصرة فلسطين وتحريرها من الظالمين المستكبرين.
5: كما تناولت الندوة تجارب المقاومة في العراق ولبنان وفلسطين واليمن باعتبارها نماذج تؤكد أهمية وحدة قوى المقاومة وتجاوزها للحدود الجغرافية.
9: هناك كسل جهادي مرت به الأمة الإسلامية في كل بقاع الأرض الحقيقة لقرون طويلة، نتيجة تسلط القوى والإمبريالية والاستعمارية على هذه الشعوب وأذلتها للأسف الشديد، فضعفت فيها روح الجهاد. فإلى أن جاء الإمام الخميني رحمة الله عليه ومن بعده الإمام الخامنئي، يعني الجمهورية الإسلامية، مشروع الجمهورية الإسلامية هو فجر المقاومة في كل بقاع الدول الإسلامية.
5: وبين الفكر والواقع خلص المشاركون إلى أن المقاومة كما أرساها الإمام الشهيد لم تعد مجرد تجربة مرتبطة بزمن أو مكان، بل مشروعا متجددا سيواصل حضوره في معادلات المنطقة وفي وجدان الشعوب.
10: حينما تتحول الفكرة إلى مشروع ويتحول المشروع إلى نهج، يصبح للمقاومة أكثر من بندقية. هكذا قرأت هذه الندوة فكرة الإمام الشهيد باعتباره مدرسة ستبقى ملهمة للأجيال القادمة من المقاومين. سعيد الزواري، المسيرة، تونس.
0: وصلنا للختام، والمزيد تابعونا على موقعنا الإلكتروني المسيرة .net.ye. في أمان الله.

0: الأحرار من غزة وظهران ومن صنعاء ولبنان في مواجهة هذا الكيان.
1: نحن في خط واحد، في موقف واحد، عدونا عدو واحد. وقائدنا السيد عبد الملك يحفظه الله يتكلم باسمنا أبناء الشعب اليمني أننا إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أي حرب قادمة مهما كان حجمها ومهما كان قوتها.

0: المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
2: سيدي لبيك إلى اليوم جينا، سيدي لبيك إلى اليوم جينا، سيدنا وقلوب ضربنا حطا،
3: جينا بعدتنا وعتادنا ويأدتنا على الجناك،
4: ونحن جاهزون وحاضرون لأمريكا وإسرائيل، وهذه القبائل المتوحدة سوف تنكل في أعداء الله بإذن الله تعالى.
5: وأنا أقول للعدو السعودي الأمريكي الإسرائيلي إن إحنا قادمين، ونشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي فكت الحظر علينا بطائرتها
6: هبطت إجبارية، وستأتي الأيام القادمة وتنزل الطائرة يوما بعد يوم ودائما وأبدا.

0: في رحاب أثير آفاق، يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعفو عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة آفاق في الأوقات التالية.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ. نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة. تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل ألف ألف مشكلة ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: هذه الحشود خرجت وأيديهم على الزناد وأنهم سينتفعون حقهم.
1: أعلن جوزيتنا الكاملة واستعدادنا المطلق لخوض غمار المعركة القادمة.
2: سيرى منكم السعودي البأس الشديد الذي حصل.

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغي، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2:00 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.
2: ومهما كانت التحديات والمؤامرات من أمريكا وعملائها، فإنها لن تخضع شعبنا العزيز، فهو عزيز بعزة الإيمان، يأبى الضيم والإذلال والقهر، وينتمي إلى ثقافة القرآن الكريم، ويردد في هتافاته صرخة سيد الشهداء يوم العاشر من محرم، حين قال عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: مش وقته خالص.
4: اش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب ولي
3: بث لي. انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
3: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
5: لحظة، انت رقمك 7-0؟
3: ايوة.
5: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري؟
7: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
8: 7-0، أصالة وتواصل.
9: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا السرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
10: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون.
9: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: أدعو شعبنا اليمني العزيز أن يكون في جهوزية كاملة وفي يقظة تامة، وأن يحافظ على استقرار الجبهة الداخلية وعلى تماسكها، وأن يستفيد من كل تجاربه الناجحة والعظيمة في الجولات الماضية، سواء في اليقظة على المستوى الأمني أو في حالة التكافل الاجتماعي أو في حالة التعبئة العامة والأنشطة المرتبطة بالتعبئة العامة، لأنها ذات أهمية كبيرة جدا.

0: مساءكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء مع أحمد الصنعاني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأعزاء، أيها الكرماء، أيها الأحرار جميعا، حياكم الله في مستهل هذه الفترة المسائية وهذه التغطية المباشرة من استوديوهات إذاعة آفاق FM. تحية لكم بداية، ونحن هذه الأيام ونحن نشهد هذه الأجواء، أجواء الخروج من بوتقة الحصار. تحية لكم وأنتم تمشون واثقين الخطى، واثقين بالله سبحانه وتعالى، ثابتين أيضا على ذات المبادئ، وأنتم تقارعون الباطل، وأنتم تواجهون العدو السعودي بكل ما أوتيتم من قوة، العدو السعودي وأسياده أيضا من يقفون من خلفه. أنتم يا رجال البأس الشديد، يا كل قبائل اليمن الأبية الكاسرة، وكل مجاهد، كل حر، وكل أيضا كافة تشكيلات القوات المسلحة اليمنية، لكم كل التحايا والتقدير. أنتم أيضا يا شعب الإيمان والحكمة، يا من يعرفكم العدو جيدا ويعرف بأسكم ويعرف نواياكم ويعرف كيف أنكم حينما تصممون على موقف وعلى مبدأ معين تمضون لتنفيذ ذلك غير آبهين بأي من يعني هرطقات ولا وشيش الباطل. أمس رسمتم ورسم الشعب اليمني في العاصمة صنعاء وفي مختلف المحافظات لوحة زاهية بهية، لوحة تتحدث بعنوان الوعي الذي صار عليه هذا الشعب، الشعب اليمني، الالتفاف الشعبي الواسع الذي شاهدناه أمس في الوقفات وفي المسيرات الليلية العفوية التي خرجت عقب العدوان السعودي الغاشم على مطار صنعاء، وتنديدا بهذا العدوان ومباركة أيضا لبيان القوات المسلحة اليمنية وتأييدا لكل الخيارات الثورية القادمة. هذا الخروج وهذه الوقفات وهذه المسيرات الليلية التي شهدتها مختلف المحافظات وشهدتها أيضا العاصمة صنعاء، العدو يفهمها جيدا ويقرأها جيدا، وأرسلت رسائل واسعة ومتعددة على كل المستويات، على كل المستويات. هنيئا لكم هذا الوعي وهذه البصيرة التي أنتم فيها، هنيئا لكم هذا الموقف الذي تستحقونه، ولا يليق بكم وبخروجكم وببأسكم وبوعيكم وبصمودكم وبصبركم، لا يليق بكم ولا يليق بذلك كله إلا النصر، النصر الكبير بمشيئة الله.

إذن أيها الأحرار، أيها الأعزاء جميعا، العدو السعودي الذي بدأ عدوانه وغدرسته وجرائمه وحصاره في 2015 وصولا إلى اليوم، بلغت الغدرسة نقول منتهاها، وظن قرن الشيطان، ظن بجهله المركب وبحماقته المعهودة، ظن أن شعب الإيمان والحكمة سيسكت على ضيم وسيبيت على ضيم أو سيرضخ لسياسة الموت البطيء. بالأمس أو قبل أمس توج العدو السعودي حصاره الجائر والظالم الذي يفرضه على شعبنا بأمر وبتوجيه مباشرين من واشنطن ومن العدو الصهيوني. توج ذلك بارتكاب جريمة غادرة وسافرة تمثلت في قصف وفي استهداف مباشر لمطار صنعاء الدولي، المطار الذي يعتبر منشأة سيادية مدنية، المطار الذي كان سيستقبل رحلة مدنية، وباستهدافه هذا ضرب بعرض الحائط كل تفاهمات التهدئة التي كانت من 2022، التي احنا ما كناش راضين بها اصلا، او كانت مجحفة بحق الشعب اليمني وكانت تعيشنا في حالة لا سلم ولا حرب. فالعدو بذلك او بهذه الجريمة ظن واهما انه سيستطيع اخضاع عاصمة الصمود، وهذه الصفة لم نطلقها نحن على أنفسنا، بل كل متابع للشأن اليمني وكل مهتم رأى أو يصف اليمن بأنه شعب بلد الصمود وعظمة الصمود هنا في صنعاء. عموما ظن أنه سيستطيع أن يركعنا أو يخوفنا أو أن يعيدنا إلى المربع الأول الذي يريد، لكن هيهات، يعني جاءه الرد اليمني، جاءه الزلزال اليمني عاجلا وسريعا، وجاء الوعيد أيضا ليعلن كتابة مرحلة جديدة، تصاغ هذه المرحلة بالحديد والنار وبعنوان عريض وقاعدة أساسية: الحصار بالحصار، ومش هذا وبس، والباد أظلم. الحصار بالحصار والباد أظلم. تابعنا ما نشره الإعلام الحربي، وتابعنا ما جاء على لسان متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع من تحذيراته، من ما تضمن أيضا من رسائل للمطارات السعودية، والتحذيرات أيضا التي لا زالت قائمة، وعلى إثر ذلك هناك نتائج وهناك بوادر. وأنا يعني نحن نعرف وندرك أن العدو السعودي لا يمكن أن يتوقف فقط بمجرد إطلاق تحذيرات كلامية، لابد أن يتبع هذه التحذيرات، وإن جاءت على لسان أو على سبيل التحذير والنصيحة في المقام الأول، لكن يجب أن يتبعها فعل ميداني مؤثر يتمثل في ضرب المنشآت الحيوية السعودية على قاعدة المطار بالمطار. فيجب أن لا نكتفي فقط باستهداف مطار أبها الذي يستهدف بالأمس، والذي أدى بطبيعة الحال إلى إلغاء 60 رحلة جوية جراء الضربات اليمانية أمس التي شهدها هذا المطار، وهي البداية. لكن أيضا بالمقابل يجب أن يتبع هذا الاستهداف استهدافات مماثلة، وتتحقق بذلك التحذير الذي نحن أطلقناه وجاء على لسان القوات المسلحة اليمنية، جاء على لسان الإعلام الحربي بتحذير الطائرات والشركات الطيران، تحذيرها ودعوتها للمغادرة وعدم الاقتراب من المطارات السعودية. مستمعينا الأحرار، نحن اليوم نقف على أعتاب مرحلة تاريخية كبرى، نقف على أعتاب معركة تاريخية لإنهاء الوصاية السعودية، لإنهاء التبعية الأمريكية والصهيونية
وإلى الأبد وإلى غير رجعة. اليوم وفي هذه التغطية مستمعينا، في هذه التغطية الإذاعية الخاصة في هذه الفترة المسائية، نضعكم أمام خارطة الردع اليمانية المباركة، ونرصد وننقل أيضا غليان الشارع اليمني، النفير القبائل أيضا، والخيارات الاستراتيجية للقوات المسلحة التي جعلت عروش الطغاة تهتز وتتهاوى فزعا. لذلك نقول اليوم ابقوا معنا في هذه الأثناء، فالخيار أو في الجهاد خيارنا والنصر حليفنا بمشيئة الله، والرد بدأ ولن يتوقف.

ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ أنتم تفعلون كل شيء من أجل الإسرائيلي، تغيرون مناهجكم الدراسية، تسخرون له وسائلكم الإعلامية، تقدمون له المال جزية، وتقدمون للأمريكي كذلك. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة. تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم.

طيب يا كل القبائل اليمنية التي ذكرت والتي لم تذكر في هذا الزامل الجهادي الذي كان بصوت المجاهد الكبير الشهيد لطف القحوم سلام الله عليها اليوم وكل يوم. القبائل اليمنية لها موقف ولها أيضا دور كبير في إفشال مخططات العدوان وفي أيضا مواجهة العدو وكل أدواته. أيضا مرة أخرى التذكير فقط والعودة في بالدرجة الأساسية إلى ما كنا قد عشناه خلال السنوات الماضية، ومن هذا المنطلق نحن سننتقل إلى ما نعيشه اليوم. العدو السعودي بقصفه الغادر لمطار صنعاء الدولي واستهدافه أو محاولة استهداف الوفد الوطني العائد بـ بـ بـ بكرامة وبعزة، أراد يعني هو عاد طبعا الوفدنا عاد بعد أن شارك في تشييع القائد الشهيد السيد علي الحسيني الخامنئي، وأراد العدو السعودي بكل خصة متناهية أراد قطع شريان الحياة الوحيد عن المرضى والطلاب العالقين في الخارج بقصفه وباستهدافه مطار صنعاء. لكن صفعات أولا الدفاعات الجوية من جهة التي هطلت على الطائرات التي غارت على مطار صنعاء وجهت رسالة وإن كانت مبدئية للعدو السعودي، ورغما عن الغارات ورغما عن أنوف تحالف البغي والعدوان، حظت الطائرة الإيرانية التي أقلعت من مطار طهران إلى صنعاء أو إلى اليمن وأقلت على متنها الوفد الوطني، هبطت ونزلت على أرض الوطن بسلام وثبات، وهذا كان ملاحظ ولنا في هذه الجزئية حديث. الطائرة التي أقلت الوفد والتي حاول العدو استهدافها وحاول العدو استهداف الوفد بكله هبطت على أرض الوطن و دشرت بذلك عمليا للمرة الثانية كسر الحصار عمليا، وأكدت أن زمن لغة الإملاءات انتهت هذه اللغة، وأن إرادة اليمنيين لا يمكن أن تكسرها أساطيل لا العدو الأمريكي ولا طائرات بني سعود ولا من هنا وهناك، لا يمكن. ولذلك في هذا المقام وفيما يتعلق بهذه الطائرة وفيما يتعلق بهذا الموقف، موقف الجمهورية الإسلامية في إيران وباسم الشعب اليمني الصامد، نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير للأشقاء في الجمهورية الإسلامية في إيران على مواقفهم الشجاعة لكسر الحصار. الشكر أيضا يعني بشكل مخصص لكابتن وطاقم الطائرة الأبطال الذين واجهوا المخاطر بكل بسالة لإيصال المسافرين وإيصال الوفد بسلام. التحية أيضا يعني بالمناسبة لجنودنا الأوفياء من الفرق الفنية التي باشرت فورا صيانة مدرج المطار مطار صنعاء لإعادته للخدمة تحت أزيزة تهديد، تحية لهم. وأيضا التحية الوفد الفدائي نسميه حقيقة، الوفد المفاوض كان وفدا فدائيا غادر من هنا على وقع طائرات عزيز الطائرات والتهديد بالاستهداف وعاد أيضا بذات الأجواء. فتحية لكل عضو لكل فرد في هذا الوفد، سواء الوفد الإعلامي أو الرسمي والشعبي، كل الجميع تحية لهم. وتحية أيضا حتى كان هناك مسافرين، كان هناك مرضى أو طلاب تقريبا على مثل الطائرة، تحية لهم جميعا. ولنا حديث أيضا حول هذه الجزئية، كيف أن الطائرة هبطت رغم
ما كان العدو يتحدث عنه تحذيرات وأنه لن يسمح ومن هذا الكلام، وكان المرتزقة أيضا لهم دور أيضا في هذا، يتكلموا على أساس ويستندوا إلى قاعدة سعودية صهيونية، هم يعرفون أنها أن في منع يعني الهبوط على مطار صنعاء في خدمة كبيرة لهم، لذلك للصهاينة، لذلك كانوا يتحدثون من موقف قوة على أساس. لكن بحمد الله وصلت الطائرة، والأمر لم ينتهي عند هذا الحد، الأمر لم ينتهي عند هذا الحد، تأكيدات وتصريحات أيضا القيادة هنا في صنعاء من مختلف المستويات بأن مراحل كسر الحصار ماضية ومستمرة، ماضية ومستمرة، ولن تتوقف إلا بالتحرير الكامل وبوقف ورفع الحصار بشكل كلي، وإلا هناك برنامج عمل وهناك برنامج عملي وهناك خطوات وهناك مسارات سنمضي فيها بكل ثبات، مسنودين بالله سبحانه وتعالى واثقين به وبوعي كل الشعب اليمني. معك يا أستاذ.

وقفات كبرى لكبرى القبائل اليمنية، خرجت برجالها وعتادها وسلاحها. الكثير من الوقفات المهمة التي عبرت فيها عن موقفها الأصيل، موقفها الإيماني، موقفها الشجاع، موقفها الثابت على النهج الإيماني والقرآني في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأفشلت الكثير من المؤامرات التي سعى أعداء الإسلام والإنسانية من خلالها إلى إضعاف موقف الشعب أو اختراقه أو إغراقه في الفتن فيما بينه، أفشلت الكثير من ذلك، حافظت على السلم الاجتماعي ووجهت الجهود والاهتمامات في إطار هذا الموقف العظيم، وقدمت الشهداء وأسهمت كل الإسهام بالعطاء المالي وغيره في إطار هذا الموقف العظيم، في إطار الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى.

هنا نقول لكم مستمعينا نتائج هذه الجولة ونتائج الضربة أمس التي وجهتها صنعاء, وجهتها القوات المسلحة اليمنية أمس, من منطلق أنه نحن لا نتحدث عن يعني تصريحات أو مجرد حرب نفسية أو مجرد دعاية أو ما إلى ذلك. لا, لأن صنعاء لا تتكلم إلا بالحق ولا تفعل إلا ما تعد. أمس منذ أن ارتكب العدو السعودي الجريمة الغادرة باستهداف مطار صنعاء, لم تمر من تلك الجريمة 24 ساعة أو أقل بكثير, يعني سويعات قليلة فقط مرت على استهداف مطار صنعاء حتى أعلنت قواتنا المسلحة فرض إرادة الشعب المظلوم. فمطار أبها الدولي جنوب السعودية أصبح مشلولا بالكامل, والكلام هنا من مصادر سعودية بأن المطار مغلق بقرار يماني رسمي بأمر من القوات المسلحة اليمنية. تم إلغاء, وهذا ما تم الإعلان عنه, تم إلغاء أكثر من 60 رحلة جوية كانت مجدولة بالتزامن طبعا مع ذروة موسمهم السياحي خلال هذه المدة أو خلال هذه الأيام. هم في ذروة الأجواء السياحية, فمطار جدة أو مطار أبها, مطار جدة إن شاء الله سيأتي دورة, كان يعني شغال هذا الأيام مثل ما بيقولوا, موسم سياحة عندهم, ولذلك تم إلغاء 60 رحلة جوية كانت مجدولة ضمن رحلات هذا المطار الذي أصبح مغلق بأمر من القوات المسلحة اليمنية. وإغلاق هذا المطار لا يقتصر فقط أو لا نهدف فقط ولا نطمح فقط أن نغلق مطار واحد, نحن نطمح إلى أن يغلق مطار جدة ومطار الرياض والمطارات الكبرى, رغم أنه مطار أبها أيضا يمثل مطار دولي وكبير,

مطار أبها. الإغلاق سيأتي بتوجيه وهو يعني من سيد القول والفعل السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. ولم يقتصر الأمر مستمعينا الأكارم على ذلك، بل كما لاحظنا وقرأنا أيضا ما نشره الإعلام الحربي اليمني، وهو يوجه تحذيرا شديدا لهجة، وتحذير يبدو عليه نهائيا. تحذير لمن؟ لجميع شركات الطيران الدولية، حيث جاء في النص في نص الإعلام الحربي قال: نحذر جميع شركات الطيران من العبور في الأجواء السعودية، نحذر جميع شركات الطيران من العبور في الأجواء السعودية، وعليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي. ما لم يرفع مطار الحصار على مطار صنعاء معنى ذلك أن الأجواء محظورة والملاحة السعودية الجوية محظورة بشكل كلي. والتحذير واضح: نحذر جميع شركات الطيران من العبور في الأجواء السعودية، وعليها كما قال الإعلام الحربي، عليها على شركات الطيران الدولية أخذ تحذيراتنا على محمل الجد. حتى متى؟ حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي. إذن نحن نتعامل في هذا المبدأ ومن هذا المنطلق، من مبدأ من معادلة الردع الشامل والكامل، من معادلة المطار بالمطار والميناء بالميناء. لذلك لا أمن ولا سلامة لأجواء المعتدين ما لم يأمن اليمن في في في أرضهم وفي أجوائهم، ما لم يأمن اليمنيون في أرضهم وفي أجوائهم. ما دون ذلك فليبشروا بمزيد من أشكال البأس اليمني الذي سيظهر، وسيظهر أيضا الثأر والغيظ والألم الذي نحن تألمناه وقاسيناه، والوجع خلال السنوات الماضية من سنوات العدوان والحصار.

أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمجاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله. مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كان. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك، وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، أن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية، وتجروا المشاكل، هذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا.

0: يعرف الكل أبو جبريل لا حذر وان تكلم بكلمة بيمضيها، والعدو السعودي أول أو أكثر ناس أكثر معتدين من يدركون هذه أو هذا المبدأ. العدو السعودي والأمريكي والصهيوني والجميع، كل من خاض معنا ودخل معنا في حرب مباشرة. اسمحوا لي أيضا مستمعينا أن أقول لكم واحدة من البشارات التي زفها إلينا متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد حيا سريع فجر هذا اليوم الأغر، وفي جبهة الصمود بالبيضاء كانت دفاعاتنا الجوية بالمرصاد لخرق السيادة اليمنية. ما الذي حصل؟ أسقطت الدفاعات الجوية طائرة الاستطلاع المقاتلة السعودية التي تعتبر يعني من الطائرات المسيرة الأكثر تطورا من نوع وينغ لونغ 2. تم إسقاطها وكما تم الإعلان عنه مساء اليوم بسلاح مناسب ودقيق، طائرة تقريبا وكما تحدث المعلومات ثمنها $2 مليون، 2 مليون دولار، بحمد الله وبقدرة الدفاعات الجوية اليمنية تهاوت وأصبحت حطاما تحت أقدام المجاهدين. هذا الإسقاط وهذا التعامل وهذه العملية النوعية تثبت للعالم، تثبت للعدو السعودي ومن ورائه أيضا، أن أجواء اليمن باتت محرمة على الأعداء، وتؤكد أيضا وأثبتت أيضا أن القدرات الدفاعية في القوات المسلحة اليمنية تطورت وحققت قفزات عملاقة بالتزامن مع تسيد الصواريخ البالستية والفرد الصوتية والمسيرات بعيدة المدى التي باتت تغير قواعد الاشتباك وتصنع موازين قوى جديدة. هناك تطور متوازي دفاعات الجوية من جهة، أيضا بالتزامن مع ذلك على مستوى أسلحة الردع. يعني في مقابل هذه الملاحم وهذه الإنجازات نرى بؤس ونرى وضاعة المرتزقة وخدم البلاط السعودي الذي حاولوا يائسين تبرير ضرب مطار صنعاء، ويعني يعني مش أذكر لكم تفاصيل هذه لأنه إلا بعد ما أذكر جانب من من إنجازات الدفاعات الجوية. لكن بحكم أنه ذكرنا وهي الجملة الأساسية، أنا اليوم أنا بنتابع ردود فعل المرتزقة وكيف أنهم تعاملوا مع هذا المشهد وكيف كانوا يتناولون الموضوع من والقضية من قبل أن يضرب المطار، كيف كانوا يعني بعضهم حرم وطلق أنه مستحيل تسقط أو تهبط الطائرة في أرض يمنية الطائرة الإيرانية، هكذا قالوا، بل وحتى حرضوا على إسقاطها وعلى استهداف الوفد الوطني وعلى استهداف الطائرة المدنية. هؤلاء هم المرتزقة، طبعا هؤلاء هم المرتزقة ولا جديد بالنسبة لهذا الموقف. لكن فيما يتعلق يعني وضاعة المرتزقة التي هي معهودة عليهم وليست غريبة، حاولوا تبرير الغارات وهذه المضحكة، طبعا نقطة مضحكة شوية، حاولوا إيهام العالم. وإحنا بالنسبة لنا إحنا معروفين، إحنا نعرف العدو، نعرف من نفذ الغارات، بس يعني قالوا إنهم هم من يعني هم من قصفوا المطار، من أي حين معهم طيران، من أي حين معهم قرار وسيادة، من أو يعني من أي حين هذا كله يعني. وهي محاولة مفضوحة لنفي التهمة عن الطيران السعودي وحمايتها من العقاب. وإحنا نقول إنه هذه المسرحية الهزلية، هذه المزايدات الرخيصة على سيادة اليمن لم تحصد سوى موجة عارمة وسخرية لا تنتهي. وشوفوا وقروا ما الذي كتب على مواقع التواصل الاجتماعي، أبناء الشعب اليمني الذين يعرفون جيدا أن هؤلاء المرتزقة هم من وضعوا البلاد تحت الوصاية وهم من ارتكبوا أبشع المجازر طيلة السنوات الماضية، ولا يملكون من أمرهم شيئا سوى التبعية المطلقة لأسيادهم للعدو السعودي. وبالمناسبة يعني ما تحدث عنه موقع أمريكي أمس اسمه موقع أكسيوس عن مصادر أنه جرى اتصال ما بين محمد بن سلمان المجرم وما بين ترامب، وترامب أعطى الضوء الأخضر لبن سلمان في استهداف اليمن. وبن سلمان عبر عن خوفه وعن فزعه من أن المواجهة ستتوسع، يعني من أن الرد اليمني، لأنه يعرف الرد البأس اليمني، من أن الرد اليمني سيكون واسعا وكبيرا. ولذلك كانت هذه واحدة من المخاوف التي نقلها مسؤولين أمريكيين، ونقلها عنهم موقع أكسيوس الأمريكي يعني. وهذا يؤكد ويثبت أنه يعني على ما بيضحكون مرتزقة. وهي حقيقة هذه النقطة لا تستحق حتى أن نخصص لها مساحة للرد وللحديث عنها، لأنها يعني ما يمكن أن نوصفها بأنها هبالة وسخافة لأبعد حد. سخافة والله العظيم. خلونا نرجع للإنجاز الذي حققته الدفاعات الجوية اليوم، ومن إسقاط الطائرة السعودية التي يعني يقدر قيمتها 2 مليون دولار، أسقطت فجر اليوم. وكانت هذه الطائرة تقوم بمهام عدائية في أجواء محافظة البيضاء، وفق ما جاء في بيان القوات المسلحة اليمنية في البيان المكتظب. هذا الإنجاز الميداني مستمعينا لم يكن مجرد عملية يعني إسقاط وحيدة هي الأولى، وفق ما جاء هنا في التقرير قال جاءت أو جاء الإنجاز الميداني ليفتح مجددا ملف التوازن العسكري في الأجواء اليمنية، مسلطا الضوء على كفاءة الدفاعات الجوية في مواجهة أحد أكثر الطائرات المسيرة تطورا في العالم. وعلى أساس يعني ندرك ونعرف من هي هذه الطائرة أو ما خصائص هذه الطائرة، ما هي هذه الطائرة التي اسمها وينغ لونغ 2. هي طائرة طبعا صينية، يعني تعتبر وتصنف بأنها جوهر التاج في أسطول الدرون السعودي. تصنف كطائرة متعددة المهام، تدمج ما بين دقة الاستطلاع وفتك العمليات القتالية. تصل كلفة الواحدة أو الوحدة الواحدة منها ما بين من 1 إلى 2 مليون دولار. أبرز المواصفات الفنية لهذه الطائرة التي أسقطت الدفاعات الجوية اليوم في أجواء محافظة البيضاء، وربما الإعلام الحربي سينشر فيما بعد مشاهد لإسقاط هذه الطائرة. الأبعاد طولها يصل إلى 11 متر وارتفاع 4 متر وشوية، تخيلوا بارتفاع 4 متر والطول 11 متر، يعني طائرة مسيرة عملاقة، تعتبر مسيرة استطلاعية وقتالية أيضا. تحمل أو لديها القدرة على تحمل أو قادرة على التحليق المتواصل لمدة 32 ساعة. سرعتها تبلغ 370 كيلو متر في الساعة، ومدى عمليتها يصل إلى 1500 كيلو متر. القدرة القتالية، شوفوا كم يعني كم تستطيع أن تحمل من صواريخ، تستطيع أن تحمل 480 كيلو جرام، يعني بقرابة نصف طن من الصواريخ الموجهة بالليزر وذخائر جو أرض المضادة للدروع. يعني إسقاطها يعتبر يعني عملية نوعية بالسلاح المناسب، أو هكذا جاء بتسمية سلاح مناسب. طيب احنا سبق يعني خلال العدوان على اليمن سبق أن تعاملنا مع أنواع طويلة وكثيرة من الطائرات التي استهدفت اليمن. إسقاط هذه الطائرة اليوم يعني ما هوش حدث استثنائي أو جديد، هو حلقة في سلسلة طويلة من النجاحات التي حققتها الدفاعات الجوية اليمنية ضد هذا الطراز تحديدا، وضد أيضا طرازات أخرى وأنواع أخرى من الطائرات الأمريكية والصينية المختلفة. هذا يعني هذه الإنجازات الكبيرة للدفاعات الجوية يعكس تطور تراكمي في تقنيات الرصد والاعتراض في الدفاعات اليمنية. أبرز المحطات الإسقاط، أبرز محطات إسقاط طائرة وينغ لونغ، يعني أذكر لكم هنا التاريخ والموقع والطراز. في أبريل 2019 في محافظة صعدة أسقطت هذه الطائرة، كان أول مرة نسقطها في 2019 في أجواء محافظة صعدة. الثانية كانت في ذات العام في 2019 في ديسمبر في محافظة حجة تم إسقاط وينغ لونغ. في مايو 2021 في أجواء نجران، وفي سبتمبر كذلك في 21 2021 في محافظة صعدة. في يناير 2022 في شبوة، في مايو 2022 في حجة، في مارس 2023 في الجوف، وفي يوليو 2026 في محافظة البيضاء التي نتحدث عنها اليوم، التي أسقطت في اليوم 14 من يوليو 2026. الخبراء طبعا مراقبين ومحللين عسكريين بيشوفوا أنه توالي إسقاط هذه الطائرات باهظة الثمن بسلاح دفاع يمني مناسب وفق ما جاء في التسمية، يبعث برسائل قوية للعدو السعودي بأن الأجواء اليمنية لم تعد مستباحة للطيران المسير، بل أصبحت تحت رصد دقيق ونطاق اعتراض فعال من الدفاعات الجوية اليمنية. وهذا الإسقاط يتزامن مع قفزات نوعية حققتها القوات المسلحة اليمنية في مجالات الصواريخ الفرد صوتية والطائرات المسيرة بعيدة المدى، ويشير ذلك إلى تحول كبير وواضح ووازن في عقيدة الردع اليمنية. تؤكد هذه العمليات أن القوات المسلحة اليمنية باتت تمتلك القدرة على تحييد أحدث الطائرات المسيرة، مما يفرض واقعا جديدا في معادلات الاشتباك بالمنطقة.
1: ثوري ثوري يا معارك دقة الحصان.

اليوم هناك عمل جار لتطوير منظومات دفاع جوية تتصدى للطائرات الحديثة.

من يتصور أو يتخيل أنه باسترضائه لأمريكا بتحالفاته مع أمريكا وبريطانيا وإسرائيل أصبح في وضعية المنتصر، في وضعية المفلح الفائز الرابح الظافر الذي اختار لنفسه الاتجاه الصحيح الذي ضمن مستقبله، وهو في ضلال ومآله الحتمي إلى الخسران، لأن هذا وعد الله سبحانه وتعالى.

الحديث مستمعينا حول يعني نتحدث فقط حول ماذا يشير إلى ماذا يشير استهداف مطار أبها، وكيف يعتبر استهداف هذا المطار يعني نقطة يعني تحول كبيرة على فكرة. البعض طبعا يعني خاصة المرتزقة وأنا بنتابع من ضمنهم محللين ومراسلين على أساس القنوات في الجزيرة وغيرهم، تحدثوا على أساس استهداف المطار باعتباره حدثا عاديا، يعني على أساس أنه استهدفنا من قبل المطار أبها واليوم استهدفنا وهذا الشيء مألوف ومعهود، لكن له دلالات كثيرة ومؤشرات كثيرة أيضا سنعرفها. منطقة عسير هنا كتب أحد الناشطين إسحاق المساواة، قال منطقة عسير بشكل عام هي ضمن المناطق السعودية الخمس التي ستستضيف كأس العالم عام 2034، وهي أول منطقة سعودية أقرت ديوان الملكي السعودي استراتيجية خاصة بها تحت مسمى استراتيجية تطوير عسير. السعودية خصصت ميزانية سنوية للتطوير بمبلغ وقدره 50 مليار ريال سعودي، ودفعت الحكومة من نصف الميزانية ووجهت دعوة لرجال الأعمال للمساهمة بالنصف الآخر. محمد بن سلمان وضع بنفسه طبعا الهدف العام للاستراتيجية أن تكون عسير وجهة سياحية عالمية طوال السنة، وبنفسه أيضا يشرف على تنفيذ هذه الخطة خطوة بخطوة كما كتب. قال هذا الاهتمام المفاجئ وغير المعهود بمنطقة عسير هو بالأساس لا يخضع لعدالة تنموية أو لعدالة تنموية غابت عن هذه المنطقة وكافة المناطق الجنوبية تحديدا منذ الاستيلاء عليها في ثلاثينيات القرن الماضي، وبشهادة السفير الأمريكي الذي زار المناطق الجنوبية مطلع عام 2000 وخرج بهذا الانطباع. هذا الاهتمام بهذه المنطقة يخضع لاعتبارات اقتصادية سياحية بحتة ضمن مساعي تخفيف الاعتماد على مصادر الطاقة، كون المنطقة تتمتع بتنوع تضاريسي لا نظير له في كل جغرافيا سعودية، طبيعة جبلية خلابة وساحل بطول 130 كيلومتر، وبالتالي تشكل رافدا لتلك المساعي. بالعودة إلى مطار أبها، باشرت إمارة المنطقة منطقة أبها تطوير المطار القديم ليستوعب 1,500,000 مسافر سنويا، في حين كرست جهدها لاستحداث مطار جديد مستوحى من هوية المنطقة وبمواصفات عالمية قد يستوعب 13 مليون مسافر سنويا، ستسلم يعني ستسلم المرحلة الأولى منه عام 2028. نحن اليوم إذن أمام كما يتكلم قال نحن اليوم أمام بعد استراتيجي دفع بالمركز بالرياض إلى الاهتمام بعسير التي حيدت عن قطار التنمية وفق سياسات مركزية ممنهجة منذ ثلاثينيات القرن الماضي، لولا أن عسير ستشكل رافدة لاقتصاد المركز ما خضعت لأي خطط تنموية. هذا البعد دفع بالرياض إلى تجهيز بنية تحتية ضخمة تمكن عسير من استيعاب دورها الجديد كمضخة فلوس تصب في نهر نجد. البنية التحتية الجديدة شبكة طرق محورية أبرزها طرق الرابط ما بين أبها والساحل وما بين أبها وجيزان بتكلفة 17 مليار ريال سعودي، وثمة مشاريع ظلت متعثرة لعقود وهي بنحو 57 مشروع استثماري خاصة بفنادق مطاعم مستشفيات إلى آخره. جرى استئناف العمل عليها بالإضافة إلى 78 مشروع بلديا أو مشروعا بلديا كانت معطلة لعشرات السنوات والتي تشمل في طبيعتها مشاريع بنية تحتية وخدماتية. قد يكون السؤال لماذا ظلت هذه المشاريع متعثرة لعقود طويلة، والمفاجأة أن إمارة عسير بحديث رسمي لم تجد إجابة للسؤال عداء القول لا داعي للبحث في الماضي. عموما ما يهمنا في هذا النقطة يعني أكثر ما تخشاه السعودية اليوم قد لا يكون استهداف منشآتها النفطية وإن كانت هامة بالطبع، بل أن مصدر الخشية منها السعودية من استكمال العمل على البنى التحتية التي تؤهلها لتصبح نقطة جذب اقتصادية غير نفطية. ولا شك أن المطارات ومن بينها مطار أبها من أهم تلك المؤهلات، ولذلك استهداف هذا المطار له أهمية كبيرة جدا ورسالة ردع كبيرة جدا، بعكس ما يتحدث عنه المرتزقة ويحاولون تقليل هذه العملية التي أدت بطبيعة الحال إلى إلغاء 60 رحلة جوية كانت ضمن الجداول،
يعني بغض النظر يعني بالإضافة إلى الآن من يريد السفر عبر مطار أبها مغلق، لا زال مغلق إلى الآن إلى هذه الأثناء، وفق ما تشير المعطيات وفق ما تشير يعني خريطة الملاحة الجوية وتطبيقات الملاحة الجوية. والتأكيد أيضا، التأكيد بنقطة أخرى أيضا مهمة، أنه استهداف هذا المطار أو اليمن لا يكتفي فقط باستهداف هذا المكان أو هذا المطار أو هذه المنشأة، وإنما هي بداية، هي تفذيحة، هي توطئة مقدمة لاستهدافات متكررة أخرى ستأتي تباعا إن شاء الله لاستهداف كل المنشآت الحيوية السعودية بمن فيها المطارات في جدة وفي الرياض وفي أماكن أيضا أخرى كثيرة. ولن يتوقف هذا الاستهداف إلا متى؟ إلا برفع الحصار عن مطار صنعاء وعن كل أراضي اليمن.

0: المفروضي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة. وإذا أصر على مواصلة خطواته العدوانية الظالمة واستكبر وطغى وتجبر، فإن الله تعالى وهو القاهر المهيمن العزيز الجبار قد أذل على يد مجاهدي شعبنا طاغوت العصر المستكبر الأمريكي، وبإذن الله تعالى ونصره وتأييده يكسر الله جبروت عملائه ويحطم كبرياءهم وغرورهم ويدمر إمكاناتهم على يد عباده المجاهدين انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومظلومية شعبنا ومظلومية شعوب أمتنا التي تعاني على الدوام من مؤامرات الأعداء وشرهم ومكائدهم التي ينفذونها خدمة لأمريكا وإسرائيل.
1: يا جند ربي سدد الله رميكم، بودوا على أرض الوطن من دمكم، فالأرض غالي والكرامة غالية.

فالأرض غالية والكرامة غالية. عموما أنا طبعا شدني مشهد بتفاعل عادل وهو بتفاعل مع الزامل. عموما مستمعينا الكرام كمل الزامل وعاد أنا أصور المشهد. عموما مستمعينا الكرام بالمجمل الحصار الاقتصادي والحصار العسكري الأمريكي والسعودي الجبان الذي يعني هو مفروض على اليمن لن يزيد شعبنا إلا مزيد من القوة ومزيد من الإصرار ومن الثبات للمضي قدما في إنهاء هذه المعاناة وفي انتزاع الحقوق كاملة غير منقوصة وفي أيضا كسر الحصار مهما كانت التداعيات وبالمجمل يعني التفاهمات السياسية التي تحاول الأمم المتحدة أو كانت الأمم المتحدة قد يعني أشرفت عليها. ونتكلم هنا عن خارطة الطريق التي كان يتحدث عنها كان يتم الحديث عنها في 2022 وكان يفترض أنه يتم تنفيذها لولا أنه جاء 7 من أكتوبر 2023 وتم تأجيلها. التراجع العدو السعودي بشكل عام عن هذه التفاهمات هو يعني معروف أنه طبعا بإملاء وبضغط مباشر وبتوجيه مباشر أمريكي بان خاصة معركة طوفان الأقصى التي اليمنيون نفذوا فيها ورسخوا فيها يعني معادلة نوعية معادلة وحدة الساحات. وتفاجأ العدو السعودي أو العدو الصهيوني بحجم وبطبيعة الرد اليمني الذي كان مساندا لغزة. ولهذا جاء الإملاء واضح بأنه يستأنفوا العدوان على اليمن ويستمر الحصار كما بدأ في البداية يعني أمريكي صهيوني من البداية. ولذلك يعني نحن الآن لن نخاطب الأمم المتحدة ولن نستجدي العدو السعودي للمضي على ما كان قد اتفقنا عليه ووقع عليه بوساطة أممية. نحن سنفرض إرادتنا وسنوقف العدوان ونرفع الحصار عنا بقوة السلاح وببأس الرجال وقبل ذلك بالثقة بالله سبحانه وتعالى. ما لاحظنا أمس وكان ملاحظ يعني للجميع في صنعاء وفي مختلف المحافظات الحراك الشعبي الواسع والعفوي الذي أمس تفجر وبدأ في محافظة حجة وفي ريمة وفي المحويت وفي ذمار في تعز وهنا في صنعاء بعد سويعات قليلة من قصف المطار. هذا الغليان الشعبي وهذا التفويض المطلق الذي يمنح قيادتنا وقواتنا المسلحة الضوء الأخضر لدك عمق العدو الصهيوني ودك عمق العدو السعودي وكل من يقف مع العدو السعودي يعني من الداخل أو من الخارج كل من يقف مع العدو السعودي في شن عدوان على اليمن وفي فرض حصار على اليمن وموانئ اليمن ومطارات اليمن.

إذا كنتم مستمرون على سلبيتكم إلى درجة أن الحركات الفلسطينية المجاهدة لا تزال مصنفة عندكم بالإرهاب لسبب واحد، هي أنها تواجه العدو الإسرائيلي وتسعى لتحرير أرضها ومقدسات الأمة في فلسطين، إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، أن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية وتجر المشاكل، هذا هو خيارك. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ أنتم تفعلون كل شيء من أجل الإسرائيلي، تغيرون مناهجكم الدراسية، تسخرون له وسائلكم الإعلامية، تقدمون له المال جزية، وتقدمون للأمريكي كذلك. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة، تأكدوا عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في القصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة. ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.

اسمحوا لي نقول لكم هنا مستمعينا ما جاء على لسان محلل إقليمي يتحدث عن الأخطاء الاستراتيجية الثلاثة التي ارتكبتها السعودية بتجديد عدوانها على اليمن. قال ارتكبت السعودية ثلاثة أخطاء تكتيكي واستراتيجي وسياسي حينما قررت تجديد عدوانها على اليمن. قال الباحث والمحلل العراقي في شؤون منطقة الخليج نجاح محمد علي، قال لوكالة مهر الإيرانية إن أول تلك الأخطاء هو الخطأ التكتيكي، فاستهداف مطار صنعاء سيفتح الباب أمام توسيع نطاق الحرب باتجاه المنشآت الحيوية السعودية في إطار معادلة فرض فك الحصار المفروض على اليمن منذ أكثر من 10 سنوات. وثانيها الخطأ الاستراتيجي في ظل اعتمادها الكبير على الاقتصاد النفطي، ما يجعل المنشآت النفطية والحيوية السعودية أكثر عرضة للهجمات في حال عدم الرضوخ للمطالبة اليمنية بفك الحصار واحتواء التصعيد. وثالثها قال الخطأ السياسي. أنا هنا ما أنقول ما جاء على لسان الباحث والمحلل العراقي في شؤون المنطقة نجاح محمد علي، قال الخطأ السياسي بالاستمرار ضمن تحالف أمريكا والكيان الصهيوني في وقت ترى الرياض كيف تخلت واشنطن عن حلفائها في الخليج خلال جولة الصراع الأخيرة مع إيران. وأضاف قال إن أو أن دفع أمريكا السعودية لاستهداف مطار صنعاء يهدف إلى جر المنطقة نحو حرب شاملة، متوقعا ألا يقتصر الرد اليمني على معادلة مطار مقابل مطار أو ميناء مقابل ميناء. الآن كل المراقبين والمحللين يرون يعني كمية الغباء والحماقة السعودية في استهداف اليمن وفي يعني العدوان على اليمن. ولذلك احنا اليوم نؤكد ونقول ما بعد العدوان على اليمن ليس كما قبله، وخاصة الغارات الأخيرة التي استهدفت مطار صنعاء الدولي. نحن يعني بالثقة بالله سبحانه وتعالى سنمضي عمليا لكسر الحصار مهما كانت التداعيات، وهذا طبعا ما تحدث عنه اليوم في تصريحه طبعا القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، وكذلك أمس تحدث مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد عبدالله بن عامر، أكدوا أن الحصار الاقتصادي والعسكري الأمريكي السعودي الجبان لن يزيد شعبنا إلا قوة وإصرارا وثباتا لإنهاء المعاناة وانتزاع الحقوق كاملة غير منقوصة. وهذا يعني بالنظر إلى البأس اليمني وإلى يعني كمية القهر وحقيقة التي أصبح كل يمني يشعر بها. ولذلك يعني لن نذهب بعيدا ولن نذهب حتى إلى المسيرات الأسبوعية التي عادة تقام وتنفذ في 70 وفي يعني أماكن مختلفة من المحافظات. نحن نتحدث هنا تحديدا عن الخروج العفوي، الخروج الشعبي أمس ليلا بذلك الكم الكبير بتلك أو بذلك الزخم بتلك الروحية. خرج الجميع أولا يعني مغتاظا بعد استهداف المطار مغدغد والله العظيم، وأيضا جاء فيما بعد مباركة لبيان القوات المسلحة اليمنية. أول ما سمعنا أن هناك ردا عمليا في مطار أبها والله الجميع فرح والجميع كيف والجميع يعني بادر لدعم القوات المسلحة اليمنية بالقول والفعل، بالقول وبالخروج الشعبي في مختلف المناطق في 70 وفي محافظة أيضا، ودعمها أيضا بالاتصال على 1-8-0 أو 1-5-0 دعم القوات المسلحة أو السلاح الجوي المسير والقوى الصاروخية وكذلك البحرية. وكانت هناك استجابة واسعة، كانت هناك استجابة واسعة ودعم واسع وتفويض مطلق لكل الخيارات، خيارات القوات المسلحة اليمنية. وهنا أيضا نجدد الدعوة مستمعينا لدعم القوى الصاروخية وسلاح الجو المسير بالاتصال على رقم 1-8-0 وسيخصم 100 ريال، 1-8-0 تخصم 100 ريال. وكلما شعرت بالغبن والقهر والوجع والباطل وتتواصل بالقوى الصاروخية وسلاح الجو المسير كيف تفعل؟ عليك الاتصال على 1-8-0، عبي رصيد واتصل تخصم منك 100 ريال فقط، وأنت بهذه المياه وأنت بهذه المساهمات أنت تشارك عمليا في كسر الحصار وفي تأديب العدو السعودي. معك ياسر.

0: للأمة العربية والإسلامية النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالا وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقة ومحقة، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم،
1: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معاهم إلا السيف، ولن ينفع معاهم إلا القتال، ولن ينفع معاهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية. ونقول يا آل سعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
3: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوذي. نقول له
4: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.

0: الوطن يفهم ويسمع العالم. وسناتيك ايها السلمك الى داخل دارك.
1: الله رمى كيد رميته ولكن الله رمى.

طيب، على سبيل الإسناد والمؤازرة العربية ومؤازرة المقاومة لليمن ولموقف اليمن ولموقف صنعاء، هذه كتائب حزب الله العراقية أكدت اليوم على لسان المسؤول الأمني للمقاومة الإسلامية كتائب حزب الله في العراق الحاج أبو مجاهد العساف، أعلن تأييده المطلق لخطوات اليمن في كسر الحصار السعودي. قال عساف في تصريحات نقلتها صابرين نيوز إنه قال: نحيي تحرك إخوتنا في اليمن ونعلن تأييدنا المطلق لخطواتهم المباركة في كسر حصار آل سلول وإنهاء نفوذ آل زايد. وأضاف: إما قال هكذا، إما الأمن للجميع أو لا أمانة لأحد، وإما الخير للجميع أو يحرم الجميع. فاليمنيون يملكون من الأوراق ما هو قادر على قلب الطاولة. وحول أي تصعيد ضد طهران، أكد على العساف أنه إذا اندلعت الحرب ضد الجمهورية الإسلامية فإن مشاركة قوى المقاومة ستكون فورية وحازمة، فهذا القرار مرتبط بالعقيدة ولا مساومة فيه. أيضا في وقت سابق، يعني خاصة بعد العدوان أمس على المطار مطار صنعاء، حركة الفتح الانتفاضة الفلسطينية تحدثت وأعلنت إدانتها الصريحة والواضحة لجريمة استهداف المطار مطار صنعاء الدولي. أيضا في هذا السياق أو في سياق آخر أيضا على المستوى الإقليمي، في سياق الاعتداءات الأمريكية والصهيونية على دول المنطقة أو على دول محور المقاومة تحديدا وعلى الجمهورية الإسلامية تحديدا، خلال هذه أخرى الأمس واليوم كانت هناك ردود فعل كبيرة وواسعة وعمليات مباركة أعلنتها الجمهورية الإسلامية في إيران، وأعلنت أن يعني كانت هناك استهداف لناقلات نفطية من ضمنها إماراتية، وكان هناك استهداف لقواعد أمريكية في البحرين وفي الكويت وفي أيضا وفي دول وفي مدن خليجية أخرى، أيضا حتى في الأردن استهدفت. آخر ما تم استهدافه وما تم الإعلان عنه أيضا استهداف بالصواريخ والمسيرات مستودعات أسلحة للعدو في قاعدة الشيخ عيسى في البحرين، ومنصة لطائرات MQ-9 في قاعدة علي سالم في الكويت. هذه الهجمات وفقما يتحدث الحرس الثوري جاءت ردا على اعتداءات الجيش الأمريكي على محطات النقال الساحلية، وسيواجهون ردودا مفاجئة حال تكرار الاعتداء. وهنا تأكيد أيضا بأنه لن تصدر قدرة نفط أو غاز من المنطقة ما دامت الشرور الأمريكية قائمة، والاعتداءات لن تسفر إلا عن تأخير إعادة فتح مضيق هرمز. لازال مضيق هرمز مغلقا وبأمر مباشر من القيادة الإيرانية، رغم المحاولات الواسعة طبعا الأمريكية لكسر هذا أو فتح المضيق مضيق هرمز بإعلان إعادة حصار إيران أو طهران وكافة المنافذ البحرية في إيران. فلا زالت المواجهة مستمرة ومحتدمة، والجمهورية الإسلامية تمضي واثقة بالله وبقيادتها ماضية في مواجهة العدو الأمريكي. هذا أيضا نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم أبادي قال: أمريكا نسفت مذكرة التفاهم بالكامل بإعادة فرض الحصار، وكان عدم تنفيذ بند واحد كافيا لتفكيك مذكرة التفاهم برمتها، أما الآن فقد تنصلت أمريكا من جميع التزاماتها. وبهذا يحق للجمهورية الإسلامية في إيران الرد بكل ما تراه مناسبا على هذه الاعتداءات وعلى هذه الخروقات وعلى هذه أو على هذا الصلف الصهيوني الذي بطبيعة الحال لا يفهم إلا هذه اللغة، ولا يمكن أن يتعامل معه إلا بهذا الرد وبلغة الصاروخ وبلغة الحديد والنار.

بالمناسبة أيضا أو سأذكر لكم تفاصيل حادثة اليوم شهدها مضيق هرمز. وقبل ذلك لمن يريد المشاركة معنا مستمعينا فيما تبقى من عمر هذه الفترة بإمكانه الاتصال وبإمكانه الاتصال على 772-882-088 بالاتصال طبعا أو بإرسال رسائل. الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم أعلن عن تفاصيل الحادثة التي شهدها مضيق هرمز وأدت إلى تعطل ناقلتي نفط إماراتيتين ومقتل شخص، مؤكدا أن الاستهداف جاء نتيجة مخالفة الناقلتين للتعليمات الملاحية وتجاوبهما مع ما وصفه بالتحريض الأمريكي. يعني السفن والناقلات الإماراتية حاولت أن تتماشى مع الرغبة الأمريكية وحاولت أيضا أن تكسر الحصار أو أن تكسر إغلاق مطار أو ميناء مضيق هرمز، ولذلك جاء الرد واضحا باستهدافها بشكل مباشر. عموما الحرس الثوري أعلن أو أوضح أن الجيش الأمريكي دفع بعدد من السفن لعبور مضيق هرمز عبر مسار غير قانوني قبل ساعات من الحادثة، مشيرا إلى أن ناقلتي النفط الإماراتيتين قال انخدعتا بهذا التحريض. أضاف البيان أن ناقلتين عمدتا إلى إطفاء أنظمة الملاحة الخاصة بهما وتجاهلتا التحذيرات المتكررة الصادرة عن مركز مراقبة أمن الملاحة في المضيق. بحسب بيان الحرس الثوري الإيراني اختارت الناقلتان العبور عبر ممر مزروع بالألغام، ما أدى إلى تعرضهما للإصابة وتعطلهما عن العمل، محملا طواقم الناقلتين المسؤولية عن النتائج الوخيمة لتلك المخالفات. الحرس الثوري وجه تحذيرا شديد اللهجة، مؤكدا أن التعاون مع العدو والإصرار على العبور عبر الممرات المزروعة بالألغام لن يؤدي إلا إلى الندم والخسائر، محذرا من أن هذه التصرفات تساهم في تأخير إعادة فتح مضيق هرمز ما قد يتسبب في أزمة طاقة عالمية. هذا البيان الإيراني يأتي في وقت كانت فيه وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت في وقت سابق عن تعرض ناقلتين إماراتيتين لاستهداف إيراني في مضيق هرمز، مؤكدة أن الحادث أسفر عن مقتل شخص واحد نتيجة الهجمات.

العالم العربي والإسلامي وكافة أنحاء المعمورة، ونعتز بأخوتنا الإسلامية مع أحرار الأمة ومحور الجهاد والمقاومة.

أعود للشأن اليمني وما كتب أيضا في هذا الإطار وحقيقة ما يدور. أحمد المؤيد قال: على صنعاء أن تستحضر أن قائد اللجنة العسكرية العليا في اليمن هو سعودي الجنسية، والناطق الرسمي باسم العدوان سعودي الجنسية، والمال الذي يصل للمرتزقة سعودي، وبالتالي أي طلقة يطلقها المرتزقة في الداخل هي سعودية ويجب الرد عليها في الأراضي السعودية وفي مفاصل قاتلة. فالأمريكي هو من يحرك المشهد من بعيد، وهذا يعني يأتي ردا على يعني على على على المرتزقة الذين يحاولون أن يصوروا أنفسهم على أنهم هم المتحكمين بالمشهد، وهم أيضا من يعني من أصدروا القرارات ومن نفذوا أيضا هذه الجرائم. وبالمناسبة يعني هو دورهم منذ البداية، منذ أول يوم في العدوان، هو هذا دورهم الأساسي، تبييض الجرائم السعودية وغسل السعودي، يأتي يغسل يده الملطخة بالدماء بهؤلاء المرتزقة من خلال دفعهم لتبني الجرائم التي ترتكب في اليمن، وهذا ما حصل خلال الفترات الماضية. ولذلك لاحظوا مثلا حينما يعني حينما ارتكبت جرائم بشعة، من ضمنها مثلا جريمة السداف الصالة الكبرى، جريمة مشهودة وملحوظة وواضحة، يعني ما تحتاج يعني ما تحتاج من يبحث عن انها جريمة ولا لا، جريمة مكتملة. ايضا استهداف الاطفال ضحيان مثلا في صعدة، بعدها شهدنا على اساس انه يعني هذا على اعتبار انه معترفين بها، السعودية بتقول انه شكلوا لجنة للتحقيق فيها، يعني من باب المسرحية لكن شكلوا لجنة، وبعدها حملوا ما يسموها بالشرعية، حملهم المسؤولية وطلعوا فيما بعد القيادات ما تسمى نفسهم بالشرعية يتحدثوا منه بالفعل احنا من اخطأنا واحنا كان نظن وكان تبريرات، ونفسها اطفال ضحيان وغيرها ايضا من الجرائم. فالسعودي اليوم او المرتزق ياسعم طلع يتحدث انه احنا اللي ضربنا مطار صنعاء، يعني بمعنى احنا ونشكر، وحتى بدأه بالمناسبة آية قرآنية، يعني استغفر الله العظيم القرآن منهم بريء، وأنه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، حقهم وزير الدفاع المرتزقة، بدأ الآية بهذا أو بدأ حقهم البيان بهذه الآية على أنهم هم الذي ظلموا وهم الذي تم حصارهم ومحاربتهم. يعني شر البلية ما يضحك حقيقة، لكن بالنسبة للأحرار، بالنسبة ما نقولش المحلل الحصيف والذكي والمراقب، أبسط واحد يعني متابع للمشهد من الداخل أو من الخارج يعرف جيدا أن العدو السعودي هو الذي يحرك هؤلاء المرتزقة، والمتابع أيضا يدرك يقينا مطلقا لا شك فيه أن العدو الأمريكي هو من يتحكم بالسعودي لتنفيذ الأجندة الصهيونية، وهذا الكلام بات معروفا بالنسبة لنا. ولذلك بالفعل أي تحرك للمرتزقة في أرض الميدان، في أرض المعركة، في أي جبهة من الجبهات، عدونا واحد وغريمنا واحد. ولذلك نذكر قبل قليل، يعني فقط توضيح الموضح كما يقال، يعني التوضيح الواضح، قبل بعد أن غادر الوفد الوطني العاصمة صنعاء، وبعد أن أجبرت الطائرات السعودية على العودة والرجوع تحت وقع ضربات الدفاعات الجوية، خرج بعدها بيمكن 24 ساعة ما يسمي نفسه بتركي المالكي متحدث العدوان، ويتحدث بتلك اللغة وبتلك العنجهية الكبيرة التي طبعا ردت عليها وزارة الخارجية في صنعاء، وردت على جملة المغالطات التي جاءت في هذا البيان وفندت ما جاء في البيان، وعلى أساس يتحدث من منطلق أن اليمن بالفعل حديقة خلفية لهم، وأن اليمن إمارة من ضمن الإمارات السعودية، محافظة من ضمن المحافظات السعودية بهذه اللغة وبهذا اللهجة. وبعدها لما رجعت الطائرة قدموا نفسهم على أساس أنه ما لهمش دخل، وما فيش حتى منهم أي تصريح، ما فيش أي رد، وما فيش أي رد، تخيلوا. فعموما بالنسبة لنا الأمور واضحة وعدونا واضح، ولا يمكن أن يعني أن ننسى أي جريمة والله من الجرائم التي ارتكبها، لا يمكن أن ننسى ما حصل وما حدث خلال السنوات الماضية وصولا إلى اليوم. أما ما حصل اليوم فهو يعني

ما نقول ما حصل اليوم هو تتويج لتلك المرحلة الطويلة جدا واللي أكثر من عقد من الزمن من الجرائم ومن الحصار ومن المعاناة اليمنية. وهذا الكلام أو هذه الجريمة لا يمكن أن تسقط بالتقادم. عموما يعني أحد أقرأ هنا ما كتب أحد الناشطين، ومن ثم أعود وأقرأ الرسائل التي شاركتنا بها مستمعينا في هذه الفترة على 7728880088. قال مقتدى هاشم: السعودية ودفت، والدليل بالنسبة لها أن رحلات الطيران كانت مستمرة والآن توقفت، وكنا معها في هدنة خفض التصعيد، والآن تفككت وحاولت منع هبوط الطائرة في مطار صنعاء في سابق وفشلت، وحاولت منع عودتها فتسببت بفتح مطارات في محافظتين بدلا من مطار واحد. اليمن رابح، والدليل إن كان مطار صنعاء مغلق ومطار الحديدة مغلق، وتم كسر الحصار مطار صنعاء في ذهاب الطائرة، وتم حصار أو كسر حصار مطار الحديدة في إيابها، ثم أو تم تثبيت معادلة جديدة وفرض حصار جوي شامل على السعودية والإثبات للعالم أنها ظرف وليست وسيط كما كانت تروج له في السابق. حتى يوم الاعتداء نفسه النتائج سقطت نظرية البعض من أن الحرب أهلية، حصار أجواء السعودية كاملا، قصفها وإلغاء خارطة الطريق، بروز مؤيدين دوليين لليمن في مجلس الأمن، تشريع ما يقوم به اليمن من رفع للحصار لبدء فك الحصار البحري مستقبلا. واليمن في كل الأحوال هو الرابح وهو المنتصر.

الرسائل والمشاركات. تقول هذه المشاركة من أبو مهيب العباسي عمران ضليمة، قال: السعودي بضرب مطار أبها الدولي وذاك الرد أثلج صدورنا، ونتمنى من قيادتنا السياسية استمرار العمليات العسكرية حتى العدو يفك حصاره عن مطاراتنا وموانئنا، وإذا استمرت غدرستي بيكون الرد أقوى وأعظم. ثالثا، أحيي شعبنا في ثباته وخروجه في جميع الساحات في رفضه لكل غدرسة للعدو، وتنديدا لما يقوم به العدو بضرب مطار صنعاء وخرقه واستباحة أجواءنا، ونحذر العدو من عن جهيته وتماديه في أي عدوان جديد، ونقول له بيكون الجزاء من جنس العمل. تحياتي لك وللمخرج، شكرا وللمشاركين، شكرا لك.

0: بمناسبة الزامل القديم هذا، هناك أيضا زامل قال أو اسم قال يا بندقي وبقيت، هذا الزامل يحطم العدو يعني، حتى ممكن نسمعه فيما بعد الفترة، هو زامل بالفعل جميل. رسالة: مساء الخير طاقم الإذاعة، الحمد لله على سلامة الوفد الوطني، والحمد لله على نعمة هذا القائد الحر الوطني الذي لم يقبل الوصاية، بنت الحسيني من أب، لك التحية. أيضا رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بكل نستقبل هذا الاتصال. طيب عموما أبو خالد، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا ما شاء الله، أعطيك الصحة والعافية.
0: يا مرحبا، أهلا وسهلا،
1: الله يخليك، ما نطيل عليك، موجي تحية لكم.
0: تفضل.
1: تحية لسماعة السيد، تحية للأحبار في سلام. صراحة أجعتنا في خروج الحشد هذا الذي خرج بدون ترتيب،
0: صحيح،
1: يعني خرج مفاجأة، لذلك مثل ما خرجوا مفاجأة سوف ننتصر على السعودية بالمفاجأة
0: إن شاء الله تعالى.
1: الأيام القادمة إن شاء الله بإذن الله.
0: سنت.
1: ونبلغكم تحيات إخواننا الأحرار المتواجدين في عدن وفي حضرموت وفي جميع الأماكن،
0: ونعم بكم جميعا.
1: نعم، إنهم مبسوطين من هذا النزول الطيراني لإيران، ومبسوطين للضربة الذي جت على المطار. نعم، قفل 3 مطارات، عندك خبر عزيزي؟
0: المطارات أبها ومن؟
1: الرياض وجيزان.
0: يعني طبعا
1: تقريبا
0: هذا الإعلان رسمي من السعودي.
1: أيوة السعودي.
0: طبعاً هو متوقع، لأنه إعلان والتحذير واضح للدفاعات الجوية، تحذير يمني لكل شركات طيران. الأجواء السعودية ليست آمنة.
1: نعم ليست آمنة، والشعب أنا متأكد بده يأخذوا أكل بالفعل يخبوه هناك، لأنه مضيع الشعب، ما ضيع الشعب السعودي إلا محمد بن سلمان، فجاي يرمي هم علينا، فلازم يعرف إن شاء الله دقة بعد الصفر راح يوقف في محله وراح يخرج من اليمن كامل بإذن الله.
0: بإذن الله.
1: وحدة اليمن. وكلمة أخيرة إن شاء الله، رسالتي للمرتزقة وللعملاء اللي موجودين عندنا في عدن واللي متواجدين عندكم في صنعاء المخفين، لا يضحكوا تمام ولا يتشمتوا بإذن الله، مثل ما جاء الدور على الكلب بن سلمان بيجي الدور عليهم في تصفيتهم كامل
0: بكل تأكيد. نعم.
1: وألف تحية لكم تاج راسي.
0: شكرا لك، شكرا جزيلا، في أمان الله، في رعاية الله.

تعود لقراءة الرسائل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بكل حماقة وكبر وعتو أقدم العدو السعودي على فعلته الدنيئة، ظانا منه أنه سيكسر إرادة الشعب اليمني، ولا يعرف الغبي الأحمق أنه جنى على نفسه الويلات وأنه دخل في حوامة صعب الخروج منها. يظن الغبي الأحمق أن الأمريكي الذي يدهده به في المشاكل سينفعه، فالأمريكي قد رأى الجميع أنه ترك ربيبته تقاسي أنك الضربات من قبل أبطال اليمن، ونجى بنفسه بعدما تلقى المذلة والمهانة وخسر الكثير من طائراته وقطعه الحربية. فهل بعد ذلك سيفيد الأحمق بن سلمان؟ وقال تحية لك أستاذ أحمد والمخرج، وإذا أمكن زامل سلاحنا عزنا نحمي به الأوطان. محمد عولة الحديدة، مديرية اللحية قرية العولة، أهلا وسهلا بك، أهلا بالزميل محمد عولة، وشكرا لك على هذه الرسالة البديعة، لك التحية.

غير سائل أن تقول نحن نشيد بقواتنا المسلحة بضربها مطار أبها، لكننا نطمح ونتمنى بضرب كل مطارات ومنشآت العدو اليهودي السعودي، وألا تقتصر الضربات على مطار مقابل مطار. فلا بد من كسر قرن الشيطان لكي ينتهي غروره وقدرسته وإجرامه بحق الشعب اليمني وإلى الأبد. أبو ماهر الشيخ من بني بهلول، لك تحية يا أبا ماهر. وهذا هو، يعني هذه هي أمنية كل الشعب اليمني. أحسنت.

رسالة ضروري فرد صوتي إن شاء الله الآن يا أخي أحمد وزكريا وأيوب. صادق الزماني شكرا لك. أيضا هذه رسالة وسيأتي إن شاء الله دور لكل استخدام كل الصواريخ إن شاء الله إذا اقتضت الضرورة بفضل الله وبفضل السيد والجيش برد الفعل على مطار أبها كما قال الإمام زيد والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت ونقول يا سيدي إحنا جاهزين لتوجيهاتك ومشتاقون شوق الصائم لوجبة الإفطار. المرسل أبو قناص الشريف وعبد الله المؤيد من جبهة بني حسن ونعم بكم. أيضا نحيي ناطق الجيش اليمني العميد يحيى سريع على إسقاط طائرة استطلاع نوع بيونغ لانغ أو يونغ لانغ يونغ هي وينغ لونغ 2 تابعة للعدو السعودي بالبيضاء عاصم حمود أبو جرادة قفلة عذر. عمران شكرا لك. أيضا أختم هذه المشاركات المستمعين بهذه المشاركات. الشعب جاهز والقبائل جاهزة للتعبية والحشد وإعلان النفير والجيش صامد والمواقع صامدة والأمن في استعداد لتحديد المصير والمسير وكل إنسان حر شمر ساعده للدعم والإسناد للحشد الكبير والفرد في الميدان يتبع قايده لا ولا يفرط في الوطن مهما يسير والشعب والأنصار دولة واحدة لا يستطيع إذلالها الحلف الحقير والحق واضح والمواقف شاهدة على صمود الجيش والشعب المثير. يا مرتزق شوف الحشود الوافدة من ساحة السبعين لا شرقي الضفير والويل لأصحاب النفوس الحاقدة من معركتنا القادمة يا ابن غفير. أبو همام المثنى مشرف نقطة بني الشومي الشومي شكرا لك يا أبا همام لك التحية. هذه رسالة الإذاعة مش مشاركة ولكن قال السلام عليكم أول يوليو شاركنا في مسابقة الأطفال مع يونس وما سمعنا القرعة اختفت الإذاعة ممكن لو سمحت تشوف لنا من فاز بالحلقة وشكرا. أتشوف الموضوع يا عادل أمانة أشوف من فاز يوم في الأول من يوليو قال إن شاء الله بشروع نتابع الموضوع وأنا أقول لكم إن شاء الله من فاز. شكرا لكم عموما وفي اتصالات وفي رسائل لكن خلاص كمل الوقت. شكرا لكم مستمعين على طيب الأسماء والمتابعة. إن شاء الله الساعات القادمة مليئة بالمفاجآت وهذا ما نتمناه مفاجآت تسر كل يمني حر وتشفي غليل لنا إن شاء الله. شكرا لكم تقبل في الختام تحياتي محدثكم أنا أحمد محمد الصلعاني وهي لكم أيضا من الإخراج والتنفيذ على الهواء مباشرة اليوم بكل إبداع العزيز عادل الأشول في أمان الله.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، تشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن بسبعين وحدة ما بمية وعشرين وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
3: مالك بتحاكي روحك؟
2: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
3: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
4: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
5: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: الحساب.
1: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صلى 8 ركعات في جوف الليل والوتر معا يداوم عليهن حتى يلقى الله بهن فتح الله له 12 بابا من الجنة يدخل من أيها شاء.
2: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس 3: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. يا كميل، معرفة العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، ها إنها هنا لعلما جما، لو أصبت له حملة بلا أصبت لقنا غير مأمون عليه، مستعملا آلة الدين للدنيا، ومستظهرا بنعم الله على عباده وبحججه على أوليائه، أو منقادا لحملة الحق لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة، ألا لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذة، سلس القياد للشهوة، أو مغرما بالجمع والادخار، ليس من رعاة الدين في شيء، أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا وأين أولئك؟ أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون قدرا، يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المطرفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه، والدعاة إلى دينه، آه آه شوقا إلى رؤيتهم، انصرف إذا شئت. انصرف إذا شئت.
3: آفاق اف ام. آفاق اف ام. الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد 10. ورد العدد 10 مؤنثا ومذكرا 4 مرات في القرآن الكريم، أولها في سورة البقرة في قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في المقصود من هذا المقطع من الآية: إذا لم يجد المتمتع الهدي، أي ما يذبح في منى، صام 3 أيام في الحج، 7، 8، و9 من ذي الحجة، و7 أيام إذا رجع إلى أهله، تلك 10 كاملة لجزاء الهدي. كما ورد العدد 10 مؤنثا أيضا في سورة المائدة في قوله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهنا دل العدد 10 على كفارة حنث اليمين الشرعي، أي مخالفته، وهي إطعام 10 مساكين لكل واحد منهم وجبة من الطعام، مخيرا بين هذه الكفارة أو كسوة المساكين أو تحرير رقبة من العبودية. وجاء العدد 10 مذكرا في قوله تعالى في سورة الفجر: والفجر وليال عشر، وهي الليالي 10 الأوائل من شهر ذي الحجة كما جاء في التفسير. وختاما جاء العدد 10 ضمن بشارة مضاعفة الحسنات في قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
0: الأعداد في القرآن الكريم.

0: وامحض أخاك النصيحة. النصح يعتبر من ضمن واجبات الأخوة ومسؤوليات الأخوة، أن تقدم النصيحة الخالصة السالمة من كل غش، هي نصيحة بكل ما تعني الكلمة، ليس فيها أي غش لأخيك، تتقول له فعلا ما يجب أن تقول له، ما هو حق، ما هو الصواب، وأنت متأكد من ذلك، فقدم له النصيحة، لأن النص من مسؤوليات الأخوة الإيمانية. النص الذي تذكره به تجاه تقصيره في مسؤولية معينة أو واجب معين أو التزام معين، أو تنبهه به تجاه خطأ معين، وهكذا. فالنصح المفيد في أي مجال من المجالات، حسنة كانت أو قبيحة، حسنة كانت النصيحة تحسن عنده، يستسيغها، يرتاح بها، أو كان هو يستقبحها، وليس لأنها في أصلها قبيحة، ما الكلام الذي هو في أصله قبيح أو ما تطلبه في أصله قبيح لا ينبغي أصلا أن تأمر به ولا أن تنصح به ولا أن تطلبه من أحد، وإنما المقصود بالنسبة له بحسب مزاجه الشخصي، لأن البعض من الناس قد يستاء من بعض النصائح لا تعجبه، لأنها ليست وفق هوى نفسه، ليست وفق مزاجه. ومع مسألة مسؤولية النصح، هناك مسؤولية في أن تراعي آداب النصح أيضا، أن يكون النصح بطريقة أخوية، ليس بكلام جارح ومستفز يولد ردة فعل عكسية، ليس بتوجيه الإساءات والتوبيخ الشديد والكلام الجارح. قدم النصح بآداب النصح، بطريقة أخوية، بكلام الناصح الحريص المحب الذي يريد الخير لمن ينصحه، ليس في إطار الاستفزاز والاستغلال للتوبيخ وتوجيه الإهانة وغير ذلك. في بعض الحالات أيضا مطلوب أن يكون النصح على انفراد وليس بين الآخرين، وهكذا راعي آداب النصح.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين.

0: حضرنا متحشدين مقاتلين مناصرين
1: جاهزين
2: جاهزين ومستعدين
1: جاهزين جاهزين جاهزين
3: وسنقاتل وسنقاتل حتى آخر قطرة من دمعنا حتى

0: الحمد لله القائل في كتاب العظيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا.
1: استشهاد الشهداء القادة لن يوقفنا، هذا المشوار سنكمله، هذا الطريق سنواصل فيه مهما كانت التضحية، مستعدون لأن نبذل دماءنا.
2: فإن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
3: إن دماء المرشد، مرشد الأمة، مرشد الإنسانية، مرشد المقاومة، مرشد الشهامة، هي أمانة في أعناقكم.
4: أن قاداتنا شهداء عظماء طالما تمنوا الشهادة.
5: أن مسار الجهاد ومسار المقاومة لا ينثني مهما قدمنا من التضحيات، مهما قدمنا من عظماءنا من قاداتنا، فنحن مستمرون وماضون في هذا الدرب.
6: دماء الشهداء العظماء القادة هي قليان تغلي في أرواحنا، هي وقود لنا.
7: أننا صامدون مهما ضحينا ومهما قدمنا من شهداء عظماء، رغم أننا نحزن لفقدهم، لكننا نقول لهم أننا سنهزمهم وسنخرجهم وسنحرر المسجد الأقصى.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-00.

0: أقول للعدو السعودي إن انصياعك للمؤامرات الأمريكية واستمرارك في المكائد هو سيجلب عليك الوبال والهلاك وسترى ما لم تره في السابق.
1: ونقول للعدوان نحن حضرنا اليوم نجدد إعادة معارك نجران وشيحان تجديدا للتاريخ حضور قبائل الجماعة في هذا اليوم
2: والجاهزين لإشارة السيد.

يا دهر يا تاريخ يا دنيا صرخي وتعجبي صيحي معي نادي الخلايق في الجهات الأربعة.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا على أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. يا جماعة أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى وما حد كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب ولي
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: عالم الأسرة، عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية. عالم الأسرة نوجه ونبني لننجح ونرتقي. نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
2: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني، تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 4 عصرا.
7: الجمهورية الإسلامية في إيران بحرسها الثوري المجاهد الشجاع وجيشها الباسل قائمة بواجبها الجهادي المقدس في الدفاع المشروع والتصدي للأعداء بكل قوة، واستهدفت العدو الإسرائيلي والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وهي تمتلك القدرات العسكرية الضاربة والإمكانات اللازمة للتنكيل بالأعداء، وتمتلك الإرادة الحرة والشجاعة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك العدوان. القيادة في الجمهورية الإسلامية في إيران هي قيادة تمتلك العزم الإيماني والروح الجهادية والبصيرة العالية والإرادة الصلبة للثبات.
11: أنا في هذا المقام أوجه التحذير والنصح معا لتحالف العدوان، صبرنا سينفد إن لم تبادروا بالتفاهم الجاد والعملي في الملف الإنساني والمعيشي لشعبنا. لا نقبل بحرمان شعبنا من ثروته الوطنية في الاستحقاقات المتعلقة بالمرتبات والخدمات العامة، هي ثروة لشعبنا، من حقه أن يحصل على هذه الثروة. يمكن أن ينفد الوقت، ويمكن أن نعود إلى خيارات ضاغطة للحصول على هذا الحق من أجل شعبنا العزيز.

بعد أن منيت الولايات المتحدة الأمريكية بخسائر بشرية ومالية ضخمة إبان غزوها للعراق وأفغانستان، اتبعت استراتيجية جديدة بهدف التقليل من تلك الخسائر وآثارها. هذه الاستراتيجية هي القيادة من الخلف، حيث تلجأ أمريكا إلى إخضاع الدول والشعوب باعتماد جماعات كداعش والقاعدة أو أنظمة كالسعودية والإمارات، وهذا ما تم اعتماده في العدوان على اليمن.

0: جولات الأمريكان ومشاريعهم. قبيل مغادرة مطار صنعاء، حطم جنود القوات الخاصة الأمريكية أسلحتهم الشخصية كجزء من عملية طمس كل ما يتعلق بهم أو ما اعتقدوا أنه عملية محو العار، لكنهم تركوا ملفا كبيرا تشير تفاصيله إلى الدور الذي رسم لهم لفرض الهيمنة وتنفيذ مشاريع الصراع والتقسيم.
1: في صباح يوم 11/2/2015 الساعة 8:15 صباحا وصل إلى مطار صنعاء الدولي تقريبا 129 موظف تبع السفارة الأمريكية، منهم 23 دبلوماسي أمريكي كان بحوزتهم السيارات التابعة للسفارة، أكثر من 15 سيارة هيئة سياسية. وعندما وصلوا إلى الموقف، موقف المطار، تركوا السيارات مفتوحة بمفاتيحها وفي أماكن غير مسموح الوقوف فيها بعضها، ودخلوا وكان يظهر عليهم الاستياء وحاولوا أنهم يحتكوا مع الموظفين أو يوجدوا مبرر للخلاف. الأمريكان في وقتها لم يأتوا بأي مذكرة رسمية، وفاجأونا بوصولهم، وكان الغرض منه إحداث مشكلة، وحتى يتهموا أن السلطات الأمنية عاقت خروجهم ومنعتهم من الخروج. ولكن الجهات الأمنية في المطار تعاملوا معهم بمهنية عالية وخضعوا للإجراءات الأمنية والتشييك الجوازات والتفتيش المعمول عالميا، وسهلنا خروجهم وغادروا على طائرة خاصة أمريكية. هذه الطائرة الخاصة أخذتهم إلى سلطنة عمان، إلى مسقط، ومن مسقط غادروا إلى بلدانهم.
0: بعد هذا الخروج بأربعين يوماً وبالتحديد في 21 مارس 2015 أنهت أمريكا تواجدها في اليمن، وخرجت آخر مجموعة عسكرية تضم أكثر من 100 جندي من القوات الخاصة بكامل عتادها، كانوا يتمركزون في قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج.
2: كان السفير الأمريكي هو الذي يحاول أن يتدخل في كل صغيرة وكبيرة في البلد، حتى إذا ما جاءت الأحداث وتغيرت الرئاسة في اليمن كان هو الحاكم الفعلي الحقيقي لكل ما يدور في البلد، ليس فقط مع القيادة التي كانت ممثلة بالخائن عبد ربه أو بالأحزاب والتنظيمات السياسية اللي كانوا على علاقة وطيدة بهم جميعا، وفي مقدمتهم الإخوان المسلمين.
3: أصبحت اليمن أحد دول ما يسمى بمحور الحرب على الإرهاب، وأصبحت الأجواء اليمنية والمياه اليمنية والدولة اليمنية منتهكة السيادة لصالح الأمريكان، حيث فتحت مكاتب للاستخبارات الأمريكية وللFBI في داخل صنعاء. استطاعت الإدارة الأمريكية وسفارتها في صنعاء وعملائها أن تسهم في تدمير ما كانت اليمن قد استطاعت شراءه من منظومات بسيطة للدفاع الجوي والدفاع البحري وغيرها، وخصوصا خلال فترة تولي العميل عبد ربه منصور هادي. ساعدت الإدارة الأمريكية أن تصبح العقيدة العسكرية للجيش اليمني هي عقيدة عسكرية تقوم فقط على الدفاع عن النظام في الداخل. عملت أمريكا وعملائها في الداخل على تحويل الكثير من المنظومات إلى أو البدء في تحويلها إلى منظومات غربية وسلاح أمريكي، بحيث تصبح أيضا اليمن سوقا لهذه الدول لكي تصدر لها أسلحة ومن ثم تتحكم هي في القرار السياسي.
2: ولهذا كان السفير الأمريكي في اليمن يطالب بتسليم السلاح الاستراتيجي لليمن إلى السفارة الأمريكية.
0: لم يقتصر الدور الأمريكي في إيجاد موطئ قدم عسكرية أو نفوذ أمني لصالح جهاز الاستخبارات CIA، بل تعدى ذلك إلى نشاط في المجالات الثقافية والدينية وعلاقات عميقة مع أحزاب سياسية وتنشيط عمليات الاستقطاب.
3: كان السفير الأمريكي آرثر هيوز وغيره من السفراء يتحركون بكل حرية مع على جبهة الإعلام الرسمي أو على بعض الجهات الإعلامية والمراسلين، وكانت المشورات الأمريكية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هي التي تتحكم في القرار الاقتصادي. ظل الاختراق في جانب ما يسمى منظمة المجتمع المدني، حيث كان يتم ابتعاث مجموعات من الشباب والشابات إلى دورات في الخارج، ولمدة بعضها كان لمدة أشهر وبعضها كان لمدة عام. السفارة الأمريكية كانت ترعى دورات في مجال الوعظ والإرشاد، وصلت التبعية إلى أن أمريكا أصبحت تتبنى نوعية من الخطاب الديني، نوعية ترضي أمريكا وتبقي على هيمنتها في الداخل.
0: مع انحسار الدور الأمريكي في اليمن، فتلك نتيجة تتعارض مع الغرض من وجودهم، ولذلك قرروا الخروج على أمل العودة، ولكن على أكتاف نصر عسكري يقضي على ثورة 21 من سبتمبر التي تطلعت إلى انتزاع السيادة واستقلال القرار اليمني. وهنا بدأت مرحلة العدوان. منتصف ليل 26 من شهر مارس عام 2015، عادل الجبير السفير السعودي في واشنطن حينها يعلن، ومن مقر إقامته في واشنطن بدأ العدوان على اليمن، وطائرات خليطة من تحالف 10 دول تبدأ قصف العاصمة صنعاء وتفتتح سجلها بمجزرة مروعة استهدفت المدنيين في بني حواد شمال العاصمة صنعاء. إعلان العدوان من واشنطن وضع الكثير من علامات الاستفهام، وكانت الأسئلة تدور حول السبب الذي منع النظام السعودي من إعلان عدوانه من الرياض كونها العاصمة التي تصدرت المشهد.
4: إعلان عاصفة الحزم من واشنطن هذا يؤكد بما لا يدع مجال للشك بأن الحرب على اليمن كانت حربا أمريكية بامتياز، وأن الترتيبات التي أعلنت عنها الرياض باسم التحالف العربي كانت ترتيبات أمريكية. وأيضا من باب المعرفة بالعلاقات، علاقات اليمن والسعودية ثم العلاقات السعودية الأمريكية، يعرف المتابع العادي بأن التحالف الكبير بين الأمريكان والنظام السعودي يجعل الرياض مترددة في خوض حرب كبيرة بهذا الحجم على اليمن إلا إذا كان هناك ضوء أخضر أمريكي.
5: لم يكن إعلان العدوان السعودي على اليمن صدفة أن تتخذ واشنطن منصة لذلك، فقد كانت رسالة يفهمها المعنيون بأن واشنطن هي صاحبة القرار وبأن السعودية هي أداة التنفيذ.
0: تشارك السعودية مع أمريكا بالشعور بالخسارة إثر انحسار دورهما عقب ثورة 21 من سبتمبر، وقد مثل ذلك نقطة التقاء ساهمت في تنسيق الجهود وتكتيفها بغية الخروج برؤية واحدة. وظلت واشنطن والرياض ترسمان الخطوط العريضة للعدوان لفترة أشهر باعتراف عادل الجبير في مقابلة مع محطة NBC الأمريكية.
6: We have talked about the possible options of using force with the United States for many months. This option became much more serious in the last few weeks, and in the run-up to the making the decision and putting together the coalition, we were in constant touch with the White House and other U.S. government agencies about this.
7: الولايات المتحدة وافقت على أن وجود الحوثي العسكري في كل أنحاء اليمن هو خطر للمصلحة الأمنية الأمريكية والمصلحة الأمنية السعودية، ولكنها تركت الموضوع للقيادة السعودية في الحرب على الحوثيين.
0: لم ينتظر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما طويلا حتى أعلن تأييده للعدوان على اليمن الذي أطلق عليه مسمى عاصفة الحزم، واعتبر أن بلاده ملتزمة بتحقيق أهدافها.
8: Secretary Kerry spoke by conference call this morning with the GCC foreign ministers about the situation in Yemen. He commended the work of the coalition taking military action against the Houthis and noted the United States' support for those coalition efforts. including intelligence sharing, targeting assistance, and advisory and logistical support for strikes against Houthi targets.
0: في الرابع عشر من شهر إبريل عام 2015 مجلس الأمن الدولي يضع اليمن تحت الفصل السابع من خلال القرار 2216 بتصويت 14 عضواً وامتناع روسيا عن التصويت. وقد تجاهلت بنود قرار العدوان الخارجي وحملت الجيش واللجان الشعبية مسؤولية الحرب وطالبتهم بالانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة.
9: The United States strongly supports the adoption of today's resolution, which imposes consequences on the Houthi and former President Saleh.
0: في هذا المضمار كانت أمريكا فاعلا رئيسا في تمرير القرار، ليس لأنها صوتت عليه فقط، بل لأنها شجعت كل الأطراف على التصويت، علاوة على أنها جزء من الدول التي صاغت القرار وأخرجته بالطريقة التي تتناسب مع مصالحها.
10: نتيجة التصويت الآن الأصوات المؤيدة 14، الممتنعون عن التصويت 1.
4: اضطر النظام السعودي أن يلجأ إلى مجلس الأمن وإلى الأمم المتحدة ليشرع لهذا العدوان. كانت أمريكا تدعم بشكل كبير القرار 2216، هذا القرار الذي اعتبر بمثابة المظلة ولو بأثر رجعي للعدوان على اليمن.
2: نحن شعب نريد أن نستقل بقرارنا، نحن نريد أن يكون لنا حق تقرير مصيرنا، ونحن من نعبر عن أنفسنا وليس عبارة عن إملاءات نأخذها من الخارج سواء من أمريكا أو من السعودية. أمريكا رأت فيها خطورة، كيف استقلال القرار؟ ولهذا يلا تحركي يا سعودية واعملوا مبرر، وفروا كل حاجة للسعودية وادخلوا يا سعودية.
0: تجاوز الدعم الأمريكي لدول ما سمي بالتحالف العربي ميدان السياسة والمحافل الدولية إلى المشاركة الفعلية من خلال تقديم الدعم اللوجستي، وشمل تقديم المعلومات وتزويد الطائرات بالوقود والصيانة والتقنيات العسكرية الحديثة المشغلة بالأقمار الاصطناعية، والتنسيق في غرف عمليات مشتركة تتوزع بين قواعد عسكرية مختلفة. وفي إطار الدعم ضاعفت واشنطن عدد مستشاريها العسكريين إلى 45 مستشاراً كانوا يشرفون بشكل مباشر على مختلف العمليات الجوية والبرية والبحرية.
5: The United States is a partner in this war. It is a partner every day, as you laid out, refueling aircraft, providing additional ordnance, providing intelligence, providing logistics. If the United States of America and the United Kingdom tonight told King Salman this war has to end, it would end tomorrow, because the Royal Saudi Air Force cannot operate without American and British support.
2: وفرت لبني سعود كل ما يحتاجوه من آلة القمع والقتل والدمار وعلى حساب السعودية.
5: لم يكن موقف لحظة وينتهي، إنما كان عملية مستمرة. اتخذت أمريكا اتخذت القرار وأمريكا تعهدت التنفيذ، وفي إطار تعهد التنفيذ ضمنت أمريكا للسعودية كل وسائل النجاح وفقاً لرؤيتها، وهذه الوسائل هي متعددة، منها الوسائل العسكرية المختلفة الثقوف من تسليح وتجنيد وخبرات ومستشارين، ومنها المستويات السياسية من خلال حضانتها ورعايتها في مجلس الأمن إلى الحد الذي جعلها تستصدر قرارا يدين المقاومة ويؤكد أو يشجع العدوان.
0: ظلت الإدارة الأمريكية تلبي مطالب الحرب من ناحية استمرار تدفق الأسلحة إلى المملكة السعودية، وحققت أرقاما قياسية من حيث عدد الصفقات وقيمتها المادية.
11: تقدر صفقات الأسلحة الأمريكية للسعودية منذ شهر سبتمبر عام 2015 بنحو 137 مليار دولار. في الرابع من سبتمبر تم الاتفاق على صفقتي أسلحة، الأولى تشمل شراء فرقاطتين بقيمة تتجاوز مليار دولار، والثانية شراء 10 مروحيات هليكوبتر MH-16R بقيمة تصل إلى ملياري دولار. وفي 16 من سبتمبر تم الاتفاق على بيع النظام السعودي 9 مروحيات هليكوبتر بلاك هوك من طراز UH-60M بتكلفة تصل إلى نصف مليار دولار. أما في نهاية سبتمبر من ذات العام فتمت الموافقة على بيع 600 صاروخ دفاع جوي من طراز باتريوت باك 3 بقيمة تقدر بخمسة مليارات وأربعمائة مليون دولار. في شهر أكتوبر وافقت الحكومة الأمريكية على بيع السعودية 4 سفن حربية من طراز لترال بقيمة 11 مليار و250 مليون دولار. وفي منتصف شهر نوفمبر تم الاتفاق على بيع السعودية 22,000 قنبلة ذكية، بينها 1,000 قنبلة من نوع GBU-10 الموجهة بالليزر، وأكثر من 5,000 من علب الذخيرة الهجومية المباشرة المشتركة لتحويل قنابل قديمة إلى أسلحة دقيقة التوجيه باستخدام إشارات نظام تحديد المواقع العالمي GPS، وقيمتها 1,290,000,000 دولار. في شهر سبتمبر عام 2016 وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على بيع السعودية 130 دبابة أبرامز و20 مدرعة وأسلحة أخرى بقيمة 1,150,000,000 دولار. وضمن الصفقات المعلنة فكانت في 8 ديسمبر عام 2016 وتشمل بيع طائرات هيليكوبتر للشحن من طراز CH-47F شينوك والمعدات المرتبطة بها بقيمة تتجاوز 3,500,000,000 دولار. وفي نهاية شهر يناير 2017 فتم بيع 10 مناطير K-74 و14 رادارا و26 كاميرا كهرو بصرية MX-20 بالأشعة تحت الحمراء و10 حساسات للاتصالات الاستخبارية بالإضافة إلى تجهيزات تابعة للصفقة، وقد بلغت قيمتها 525 مليون دولار. وفي 9 شهر فبراير عام 2017 تم الكشف عن صفقة أسلحة من صواريخ موجهة وذات تكنولوجيا عالية بقيمة 300 مليون دولار. أما أكبر الصفقات فكانت قيمتها 110 مليارات دولار وتم التوقيع عليها مع زيارة ترامب للسعودية في 20 مايو عام 2017، وتشمل الصفقة صواريخ دفاع جوي من طراز تاد وباتريوت وطائرات هليكوبتر وعتاد عسكري متنوع بالإضافة إلى خدمات الصيانة.

0: الحصار على اليمن مثل خطوة استراتيجية لدى تحالف العدوان، وتم الرهان عليه في إخضاع اليمنيين بموازاة الرهان على القوة العسكرية، وقد ضاعف من معاناة المواطنين وصنع مزيدا من الأزمات، يضاف إليه عملية تدمير ممنهجة لكل مقومات وروافد الاقتصاد الوطني من مصانع ومنشآت وموانئ وغيرها. وفي كل تلك الخطوات كان يبرز الدور الأمريكي الذي شارك بعدد من سفنه وبوارجه الحربية في فرض الحصار تحت حجة منع تهريب الأسلحة، كما شاركت قطع بحرية أمريكية بقصف المناطق الساحلية.
1: Given the situation in Yemen, if there were action by militants there to block the Mandeb Strait, I presume that American forces would immediately act to reopen that strait.
2: We would work in conjunction with our GCC partners to ensure that those straits remain open. It's one of our core interests to ensure that we have free flow of commerce through both straits.
3: أعلنت البحرية الأمريكية في 19 من أبريل 2015 عن تحرك حاملة الطائرات الأمريكية USS Theodore Roosevelt مصحوبة بالطراد نورماندي الذي يحمل صواريخ موجهة، وقد عبرت مضيق هرمز منطلقة من مقرها في الخليج ومتجهة إلى بحر العرب لتنضم هي والطراد إلى القوات الأمريكية الأخرى تحت مزاعم تعزيز الأمن البحري في منطقة بحر العرب وخليج عدن ومضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر. وعقب استهداف السفينة العسكرية الإماراتية سويفت مطلع شهر أكتوبر 2016، نشرت البحرية الأمريكية 3 مدمرات، هي مدمرات الصواريخ الموجهة USS Mason والمدمرة USS Natchez وسفينة النقل البرمائية USS Ponce. كذلك عقب استهداف السفينة العسكرية السعودية المدينة في نهاية يناير 2017، عززت واشنطن قدراتها البحرية بالقرب من باب المندب بالمدمرة USS Cole.
4: في البحر أعتقد أن أمريكا التي لم تعلن العدوان على اليمن إلا من أجل وضع اليد عليها والإمساك بمضيق باب المندب، أمريكا هذه كانت مضطرة بالنسبة لوجهة نظرها أن تكون هي التي تفرض السيطرة على المياه اليمنية جنوبا وغربا لتمسك بالقرار وتمسك بالسيطرة على باب المندب، لأنه أمنيتها وغايتها الاستراتيجية الذي عبرها تتحكم بالممرات الدولية الأساسية من الشرق إلى الغرب.
0: في الشهر السادس من العدوان وبالتحديد في الرابع من سبتمبر عام 2015، انطلق الملك السعودي سلمان إلى واشنطن للقاء الرئيس السابق بارك أوباما في أول زيارة خارجية له بعد توليه مقاليد الحكم، وفي وقت بدأت الأمور في اليمن تتجه إلى نحو غير مرضي بعد رهان الطرفين على حسم المعركة في الأسابيع الأولى من الحرب.
5: أنا تعمدت أن تكون أول زيارة لي الولايات المتحدة، لأن العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة السعودية علاقات قريبة جدا منذ عهد روزفلت وعبد العزيز، أول اجتماع كان في البحر.
0: ارتبط هذا اللقاء بسلسلة طويلة من اللقاءات السعودية الأمريكية، وقد يذهب الأمراء السعوديون أو وزير خارجيتهم عادل الجبير إلى واشنطن، وقد يأتي وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري إلى المملكة ليكون قريبا من مسرح العمليات. وفي مجمل اللقاءات كانت ترسم الخطوط العريضة للعدوان.
6: In Yemen, we face the Houthi insurgency and the ongoing threat that is posed by Al-Qaeda, threats to the territorial integrity of the Kingdom of Saudi Arabia.
0: بدا أن ضرورة الحرب وانعكاسات الفشل تطلب زيادة التنسيق، وتطورت اللقاءات الثنائية إلى الإعلان عن تنسيق رباعي يجمع أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات. بدأت لقاءاتها في لندن نهاية شهر أغسطس 2016 ثم في مدينة جدة، وقد مثل هذا الرباعي الأقطاب الرئيسة للعدوان.
7: خطة الحرب والخطة الأمريكية وهي مضامينها نفسها كانت تحاكي ما يسمى بعاصفة الصحراء، عاصفة الصحراء في تسعينيات القرن الماضي وما يسمى بعملية تحرير الكويت، هي حشدت لها تحالف دولي الولايات المتحدة الأمريكية، وحشدت لها إعلاما تضليليا، وأيضا حشدت أحدث الأسلحة وسمتها بعاصفة الصحراء، ونجحت تقريبا خلال شهر في عملياتها. وكان يتوقع النظام السعودي وحلفاء الأمريكيون أن المهمة ستنجز خلال الشهر الأول من عدوان على اليمن، ولهذا سموها بعاصفة الحزم. حشدوا لها نفس الأسلحة ونفس الغارات الجوية، نفس الخطة، نفس المسمى، وأيضا التضليل الإعلامي من أول يوم.
0: أمام مشهد الشراكة السياسية والعسكرية بين دول تحالف العدوان، فإن بصمات الأمريكيين كانت بارزة في كل جريمة، وقد وثقت عدسات الكاميرا آثار القنابل الأمريكية في مسرح الجرائم. لم تكن هذه الحقيقة غائبة عن أغلب المنظمات الحقوقية التي اعتبرت أن استمرار تدفق الأسلحة الأمريكية إلى السعودية يجعلها شريكا أساسيا في الجرائم، ما يضعها في خانة المسؤولية المباشرة أمام القانون الدولي. وقد خرجت منظمة هيومن رايتس واتش لتعلن أن فريقها وثق 23 جريمة استخدم فيها السلاح الأمريكي، وعلى رأسها مجزرة الصالة الكبرى في العاصمة صنعاء، والتي خلفت قرابة 700 شهيد وجريح.

0: الأمريكي منذ بداية الحرب هو معروف. الولايات المتحدة الأمريكية هي صرحت دورها وقالت أنها تدعم ما يسمى بالتحالف، هي أعلنت عن ذلك، وبالتالي هي مجرد هذا الإعلان هو يعني إقرار بمسؤوليتها بما يحصل من جرائم في ضد شعبنا في اليمن. أولا إقرار بالمسؤولية في العدوان، ومن ثم إقرار بالمسؤولية الغير مباشرة في ما يسمى بارتكاب الجرائم على الأرض. المادة السابعة من نظام المحكمة الجنائية الدولية التي تتحدث عن جريمة ضد الإنسانية هي لا تحصر فقط الجرائم من يرتكب الجريمة، إنما نظام المحكمة الإجمالية يتحدث عن من يشجع أو من يساعد ومن يسلح. وهناك أيضا المادة الثامنة من المحكمة نظام المحكمة تتحدث عن جرائم الحرب وتجويع الشعب يشكل جريمة حرب بدون أدنى شك، وكذلك يشكل جريمة حرب. إذا رجعنا إلى المادة 85 للبروتوكول الأول الإضافي لاتفاقية جنيف، التجويع هي جريمة حرب. هذه الأسلحة في القانون الدولي العام عندما تقوم شركة ببيع أسلحة لدولة أخرى من المفترض أن يكون في النص مادة تنص على أن هذه الأسلحة لا تستعمل ضد المدنيين ولا تستعمل ضد الأماكن المدنية ولا تستعمل ضد المستشفيات وضد المدارس وكل هذه الأماكن.
1: I just wanted to ask about the future of the U.S. involvement on the Saudi side of this conflict in Yemen, and to just talk to us about why we should continue to fund munitions requests from the Saudi government that end up in that fight.
2: Well, Senator, good question, and the answer is very straightforward, that we are, the Saudis are part of our coalition, part of our GCC link to pushing back against nefarious activities in the region. And the Saudis were threatened very, very directly by the combination of the Houthi and some Iranian input, and as a result, felt they had to defend themselves, and we supported their right to do that.
3: مثلت الحصانة الأمريكية والبريطانية أحد العوامل الرئيسة إلى جانب الأموال السعودية للتغطية على كل جرائم العدوان، وقد مثل شطب السعودية من القائمة السوداء لقتلة الأطفال بعد إقرارها من قبل الأمم المتحدة إحدى الفضائح التاريخية لهذه المنظمة الدولية التي تخضع لإرادة القوى الكبرى وعلى رأسها أمريكا.
4: أمريكا هي من تتحمل المسؤولية، لأن كل هذا يحدث تحت المظلة الأمريكية بقرار أمريكي، بإذن أمريكي، برعاية أمريكا أمريكية، بتوجيه أمريكي، بإدارة عليا وإشراف أعلى من جانب الأمريكي.
3: إلى جانب القيادة، فإن السواد الأعظم من اليمنيين كانوا على إدراك ويقين بالدور الأمريكي في العدوان منذ وقت مبكر، وهو ما برز من خلال الحراك الشعبي الذي توج بحملة واسعة بعنوان أمريكا تقتل الشعب اليمني. وتحت هذا الشعار خرجت المسيرات الحاشدة في مختلف المحافظات، وأصبح ملازما لكل جريمة ومأساة يصنعها العدوان.
1: While we continue to be concerned about the security situation inside of Yemen, the only real way that we're going to be able to definitively solve the problems there is to try to bring about a political solution inside of Yemen. And I'd be the first to admit that, unfortunately, that political solution seems rather far away.
3: لم تكن التصريحات الأمريكية بعيدة عن الواقع، فالسفير الأمريكي ماثيو تولر ظل حاضرا في المفاوضات السياسية التي عقدت في مدينتي جنيف وبييل بسويسرا، والمفاوضات المطولة في الكويت، وبدأ أنه المعني الأول في إخراج الحل بطريقته الخاصة بالتنسيق مع بقية أركان التحالف.
5: كان السفير الأمريكي هو الذي يتحكم بالمشهد، وكان هو من يرسم خطوط المسار التفاوضي، سواء فيما يتعلق بتواصله وهيمنته على السعودية وعلى السفير السعودي، أو ما يتعلق بكذلك بهيمنته على الأمم المتحدة، وهو كان من يرسم الخطوط للمبعوث الأممي، وكذلك للسفير السعودي. فبالتالي متى ما كان يرى وفقا لتقييم الإدارة الأمريكية والسفير الأمريكي للمشهد التفاوضي والمسار التفاوضي بالبدء أو بالنهاية تتحرك الأمم المتحدة، وكذلك يعني تكون استجابة السفير السعودي من عدم.
6: كان من الواضح أن السفير الأمريكي يلعب لعبة قذرة، فهو إن كان يوهم العالم بأن المجتمع الدولي وعلى رأس أمريكا يدفعون نحو الحل السياسي في اليمن، لأنه من الواضح أنه كان يريد أن يفرض شروط إذعان على الأطراف اليمنية وبالذات أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام.
3: في السياق ذاته برز الدور الأمريكي بشكل أكبر في رسم المسار السياسي بعيدا عن النظام السعودي، عندما اضطر كيري منتصف شهر نوفمبر 2016 للذهاب إلى مسقط واللقاء بوفد أنصار الله برعاية عمانية لمناقشة الحل السياسي، واتضح حينها أن الأمريكيين لم يكونوا جادين وأنهم يبحثون عن مزيد من المكاسب تعويضا عن الفشل في الميدان ولتحقيق مكاسب انتخابية.
5: جاء نشاط دبلوماسي في محاولة إقناعنا بالاستجابة للحل الجزئي ونحن رفضنا ذلك. اقتنع المجتمع الدولي أنه لا يمكن بأن يتم فرض حل جزئي على الشعب اليمني. السعودية لم تكن تريد أن تقدم الحل الشامل هي، ولم تكن تريد أن تقدم الحل الشامل عبر الأمم المتحدة، فعملوا على الاتفاق في الطاولة الرباعية أن يقوم الأمريكي بتقديم خارطة طريق أو مبادرة حل في الإطار الشامل على أساس أن يدفع الوفد الوطني إلى طاولة جانبية غير الطاولة الجوهرية والأساسية التي كان يتم التفاوض والتباحث عليها. الطاولة الجانبية يقودها الأمريكي أو يقودها حين وزير الخارجية الأمريكي كيري، على أساس إن استطاع العدوان أن يأخذ منا التنازلات التي يريدها عبر هذه الطاولة الجانبية فحينها يمكن تمريرها عبر الطاولة الجوهرية التي عبر الأمم المتحدة، وإن لم يستطع أن يجرنا عبر هذه الطاولة للتنازلات فبالتالي حينها تكون السعودية في حل من أمرها غير ملتزمة وغير معنية بما تم على هذه الطاولة الجانبية.
6: اتجه كيري نفسه إلى مسقط، ومن هناك تم الإعلان عن تفاهمات لوقف إطلاق النار. كانت هذه التفاهمات بمعزل عن المرتزقة وما يسمى بحكومة هادي، وكنا نقول أنه ربما بالفعل أن تكون هذه فرصة لوقف إطلاق النار في اليمن وبداية الحل السياسي، لكن من الواضح أن الخداع الأمريكي ظل وما يزال مستمرا.
5: فكأن الأمريكي يريد أن يسجل مواقف في إطار الإدارة الأولى السابقة، بينما الإدارة الجديدة تأتي لتستكمل السلوك التي كان يبني عليه أوباما في الماضي، يعني قبل جهود كيري حينها. وبالفعل هذا ما جاء به ترامب، وحتى الآن لا نمسح جدية في الحل.
3: بعد كل مراحل العدوان ورغم ما تركته من معاناة، فقد وجد تحالف العدوان نفسه محاطا بالمزيد من النكسات والتقلبات وضيق الأفق، فقرر استكمال الحرب الاقتصادية بنقل البنك المركزي اليمني إلى مدينة عدن الخاضعة لهيمنة القوات الأجنبية، وقد أفصح المسؤولون الأمريكيون عن دورهم وراء هذا المخطط.
7: آخر الجلسات كانت مع السفير الأمريكي والسفراء الدول 18، وقال أمامكم الآن صفقة، إما أن توقعوها وإما الحصار الاقتصادي، سننقل البنك وسنمنع الإيرادات وسنقلق مطار صنعاء، وقالها بالحرف الواحد وفي حضور الجميع.
3: في خضم العدوان وبعد شعار جبهة الحدود ثمة أمر كان يبعث على القلق، ففي حين تحولت الترسانة السعودية من الأسلحة الأمريكية الحديثة إلى صيد سهل المنال للجيش واللجان الشعبية، فإنها تفاصيل مهمة ظلت محط أنظار الأمريكيين.

0: لم يخفي المسؤولون الأمريكيون انزعاجهم من عمليات الحدود، وكانت جهودهم السياسية تركز على المطالبة بإيقاف العمليات العسكرية هناك، حتى البيانات الخاصة بالوضع في اليمن لم تكن تخلو من الحديث عن جبهة الحدود.
1: The United States is committed to the security of Saudi Arabia. We were deeply troubled by the attacks on Saudi territory, and we are deeply concerned about missile attacks that have taken place on border towns. And if the Houthi do not see the wisdom of this approach, then it seems clear to me that the international community will understand exactly what the resistance is and where it comes from and what the problem is in achieving a fair political solution in Yemen.
2: دائما ما يتم الضغط من قبل المجتمع الدولي ومن قبل السفير الامريكي بالدرجه الرئيسيه عبر الوسطاء في ان يكون هناك وقف للعمليات في الحدود، وكذلك في ان يكون هناك وقف للعمليات الصاروخيه او لاطلاق الصاروخ الصواريخ باتجاه المواقع والمنشات العسكريه المتواجده في الاراضي السعوديه ردا على العدوان العسكري على اليمن. بالتاكيد الامريكا يدفع نحو هذا المساله ويجعلها شماعه وغطاء له، ونحن كان ردنا واضح بالنسبة لله في أنه هناك معادلة، هناك عدوان واضح على دولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة، على شعب ذات سيادة من قبل السعودية ومن قبل حلفاء السعودية وبغطاء وبدعم مباشر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هذا العدوان البري والجوي والبحري من حق الشعب اليمني أن يعمل على الدفاع عن نفسه.
3: الصواريخ الباليستية حقيقة أحدثت صدمة للعدوان بقيادته وبأدته التنفيذية، لأن هذه الصواريخ آلمت السعودية وأحدثت رعبا في داخلها، خاصة عندما وصلت هذه الصواريخ إلى الرياض. وبالتالي أمريكا لا تستطيع أن تتقبل فكرة وجود سلاح يؤلم بيد خصومها.
0: مع قلق الإدارة الأمريكية من خطورة جبهات الحدود، فإنها كانت تعمل بالتوازي لتمهيد عودة قواتها إلى المحافظات الجنوبية. وفي مطلع شهر مايو 2016 أعلنت وزارة الحرب الأمريكية عن تواجد مجموعة من قواتها في اليمن بحجة محاربة القاعدة، قبل أن تشير تصريحات مختلفة لمسؤولين أمريكيين إلى أن عدد القوات يتراوح بين 100 و200 جندي من المارينز بكامل عتادهم وتجهيزاتهم، يتمركزون في قاعدة العند الجوية في محافظة لحج، إضافة إلى وجودهم في محافظة حضرموت.
4: Now the United States of America sent troops to Yemen lately. Any idea about the goal of these forces and how many of them?
5: Well, the number is not public, but I would say it's about 100. And the idea is to help those forces on the ground who are fighting not only AQAP, but also the Houthis, so that we can get the peace talks in Kuwait going.
3: اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية بعد فشل خطتها التي أوكل أمرها للسعودية، اضطرت إلى العودة. ولذلك نحن نشهد في الأسابيع الأخيرة وجودا عسكريا أمريكيا فاعلا، وأيضا مشاركة أمريكية فاعلة مباشرة بالعمليات العدوانية التي تتم ضد اليمن.
0: يعتبر التواجد الأمريكي في اليمن احتلالا مباشرا يجب مقاومته، هذا ما أكده الجيش اليمني واللجان الشعبية. أما ذريعة محاربة القاعدة فكانت الوحيدة من قبل الأمريكيين، رغم انكشافها مع التحالف الوثيق بين دول العدوان وعناصر تنظيم القاعدة في مختلف جبهات القتال.
6: وبالرغم من انشغالنا بالقتال ضد الحوثيين وأنصار المخلوع في أكثر من 11 جبهة في مختلف أنحاء اليمن،
7: عندما تواجهنا من القاعدة في سنة في 2014 و2015 بدايتها، كيف كانت الهزائم التي تلاحق القاعدة؟ ولم تعد القاعدة ولم يعني تستعيد عافيتها إلا بالعدوان على اليمن الذي وفر لها الإمكانيات، وفر لها السلاح، وفر لها المال، وكان ما يسمى بالإنزال، إنزال الأسلحة والإمكانات من الطائرات لعملائهم، وهو في الحقيقة كان يصل جزء كبير منه أو غالبيته إلى عناصر القاعدة.
8: عندما جاءت ما يسمى بعملية تحرير المكلا، وكانت عملية مسرحية، لكنها كانت أيضا فرصة لكي تعود أمريكا من خلال جنود المارينز لاحتلال قاعدة العند، ولكي تعود ممارسة هوايتها فيما يسمى بمحاربة الإرهاب. ورأينا طوال هذه الفترة استئناف لضربات الطيران بدون ضربات الطائرات بدون طيار الأمريكية، وكان معروفا أن هذه الضربات ما كان يمكن أن تستمر في ظل سيطرة الجيش واللجان الشعبية على كل الأراضي اليمنية.
0: 13 شهرا بين الخروج والعودة، عودة تكشف حقيقة المطامع الأمريكية في اليمن من خلال العمل بكل السبل والوسائل للتموضع في أهم القواعد العسكرية والمناطق الاستراتيجية، سواء في باب المندب أو خليج عدن وجزيرة سقطرى.
9: We would prefer to be located with our Yemeni partners and being able to share information with them to understand, you know, in particular what Al Qaeda on the Arabian Peninsula is doing. That now our people are innovative and they find ways to work through this. So it's a little more difficult, certainly, but we are looking at how we reestablish that. But it is a great concern. I think there's a very great concern for, especially for that strain of Al Qaeda in the Arabian Peninsula and what they. The threat they present to our country. So I think we should be very, very concerned about that.
10: وعندما أغلقت السفارة الأمريكية سحبت القوة ولم تكن قوة كبيرة، يعني كان حوالي 200 فرد من القوات الخاصة، وحاليا هذه القوة تقريبا نفسها عادت وكانت في قاعدة العند، وأظنهم متمركزين في هذه القاعدة اليوم أيضا.
7: الآن بعودتهم لماذا لم يعودوا عندنا؟ احنا تحديناهم، لا يجروا على مواجهتنا.
2: الامريكي يحرص على شردمة اليمن وتقسيمها الى كانتونات عدة، وجاء بالعدوان لمحاولة فرض هذا الاجندات وهذا المشروع، ومن ثم ياتي ليفرض وجوده تحت ذريعة محاربة القاعدة في باب المندب وفي غيره. ولذلك ما ان سيطرت قوى العدوان على باب المندب، ما ان بادر الاماراتي ليعمل على انشاء قاعدة عسكرية بشكل سريع خلال شهرين. وهذا القاعدة العسكرية في الحقيقة قاعدة أمريكية، إنما بواجهة إماراتي. كذلك الحال في سقطرى.
0: مع فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية، فقد استمر التنسيق الثنائي بين واشنطن والرياض، كما استمرت اللقاءات الرباعية مع بريطانيا والسعودية والإمارات، وبرزت معركة الساحل الغربي ضمن أولويات هذه الرباعية.
11: So going to Yemen, the point you were bringing up there, our goal is to push this conflict into the UN brokered negotiations to ensure that it ends as soon as possible. It's got to be ended. At the same time, Iranian influence, Iranian support, infiltrating weapons that have been caught in transit by the French Navy, by the Australian Navy, by the U.S. Navy.
12: If successful, a coalition victory in Hodeidah would not only facilitate the delivery of humanitarian assistance, but it would also change the equation somewhat and increase the pressure on the Houthis and Ali Abdullah Saleh to agree to a political way forward.
2: الآن هناك دعم ودفع من قبل الأمريكان وعبر المبعوث الأممي في محاولة إعادة المشهد التفاوضي إلى ما قبل جنيف، على أساس أن يتم دفع الوفد التفاوضي للحديث عن الحديد. ولذلك مما يتم الضغط به عبر العملية العسكرية أو عملية الساحل الغربي، وإن لم يتم تحقيق عبر العملية العسكرية هناك ضغط سياسي عبر المسار التفاوضي يقدمه ولد الشيخ عبر مبادرات وصفقات مشبوهة يتم التناغم معها بين فترة وأخرى، سواء في الداخل أو في الخارج، بناء على وعود وأماني كاذبة من قبل العدوان للبعض في أن يتم الدفع نحو صفقات مشبوهة تدفع لتحقيق الهدف العسكري من وراء حملة الساحل الغربي، وهو تسليم الحديدة تحت غطاء العنوان الإنساني.
0: اختار ترامب السعودية كأول بلد في رحلته الخارجية، وكان الثمن باهظا، مئات المليارات من الدولارات، لكن الزيارة أكدت على الموقف العدائي من دول المنطقة وعلى رأسها اليمن.
13: Yesterday we signed historic agreements with the kingdom that will invest almost $400 billion in our two countries. This landmark agreement includes the announcement of a $110 billion Saudi-funded defense purchase. And we will be sure to help our Saudi friends to get a good deal from our great American defense companies, the greatest anywhere in the world. This agreement will help the Saudi military to take a far greater role in security and operations having to do with security. Saudi Arabia and a regional coalition have taken strong action against Houthi militants in Yemen.
3: السعودية هي جزء مهم في استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة لأن للسعودية وظائف ثلاثة بالنسبة لأمريكا. أولا وظيفة تمويل الأمريكي من خلال النفط، ثانيا وظيفة مواجهة إيران، وثالثا وظيفة فتح الباب لإسرائيل على العالم العربي. هذه الوظائف أمريكا بحاجة للسعودية من أجل لعبها.
14: أمريكا الشيطان الأكبر.
0: أمام محاولات الأمريكيين التستر خلف ما يسمى التحالف العربي وتقديم أنفسهم على أنهم طرف محايد يحرص على السلام في اليمن، فإنهم فشلوا بحكم الوعي الكبير الذي أبرزه التحرك الجماهيري في مختلف مراحل العدوان، هاتفا منذ البداية بأن العدوان سعودي أمريكي، وطالما كان اليمن وسيظل مقبرة للغزاة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مكافأة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: من عمق الفكر والعلم، ومن صمت المكتبة، ومن بين دفات الرسائل الجامعية، يأتيكم برنامج حوار أكاديمي. نافذة أسبوعية على العقل الباحث، نستضيف فيها نخبة من الأكاديميين، نحاورهم في أطروحاتهم، نستنطق أفكارهم، ونقرب البحث العلمي من نبض المجتمع عبر إذاعة آفاق FM. حوار أكاديمي، من إعداد وتقديم أحمد محمد الصنعاني، ومن الإخراج محمد علي هبة.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة. في هذه الحلقة من برنامج حوار أكاديمي نفتح صفحات كتاب يتناول واحدا من أكثر الملفات حساسية وتأثيرا في واقعنا المعاصر، إدارة العلاقات العامة في المؤسسات، بوصفها وظيفة لا تقتصر على إصدار الأخبار أو تنظيم الفعاليات، بل تمتد إلى بناء السمعة وإدارة الاتصال وصناعة الثقة وقراءة الجمهور والتفاعل مع احتياجاته. الكتاب الذي بين أيدينا مستمعينا يقدم معالجة علمية متدرجة لمفهوم العلاقات العامة وتطورها ووظائفها وأدواتها، وكذلك موقعها داخل المؤسسات، ثم ينتقل إلى قضايا أكثر تخصصا مثل التخطيط والاتصال وإدارة الأزمات والعلاقات مع وسائل الإعلام والجمهور، وهو ما يجعل الحوار معه فرصة لفهم العلاقة بين الجانب النظري والممارسة المهنية، وبين ما ينبغي أن تكون عليه العلاقات العامة وما يجري فعليا في كثير من المؤسسات. وفي هذه الحلقة نستضيف الباحث والأكاديمي الدكتور حاتم الصالحي للحديث عن الدوافع التي قادته إلى إعداد هذا الكتاب وأبرز القضايا التي يناقشها وما يمكن أن يقدمه للطلبة والباحثين والعاملين في مجالات الإعلام والاتصال المؤسسي. قبل الدخول في جوهر الكتاب ومحاوره نتوقف مع ضيفنا في فقرة بطاقة الباحث لنتعرف إلى مسيرته العلمية والمهنية وإلى اهتماماته في مجال الإعلام والعلاقة العامة والاتصال المؤسسي والخبرة التي انعكست في هذا العمل العلمي.
0: بطاقة الباحث.
3: ضيفنا اليوم هو الدكتور الباحث حاتم علي الصالحي، وهو الأكاديمي المتخصص في العلاقات العامة والإعلان والاتصال الرقمي، الذي يجمع في مسيرته بين التدريس الجامعي والبحث العلمي والعمل التدريبي وأيضا المشاركة في تطوير البرامج والمقررات الأكاديمية. يشغل الدكتور حاتم حاليا رئاسة الكنترول في كلية الإعلام بجامعة صنعاء منذ أغسطس عام 2025، كما يعمل نائبا لعميد كلية الإعلام لشؤون خدمة المجتمع منذ مايو من العام نفسه، وهو عضو في لجنة الجودة بالكلية منذ عام 2022، وعضو في لجنة الاعتماد المؤسسي المحلي للكلية خلال عام 2024، وشارك في إعداد وثيقة برنامج قسم الإعلام بكلية العلوم التطبيقية والإنسانية بجامعة عمران، كما أسهم في إعداد وتوصيف مقررات البكالوريوس والماجستير في قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام في جامعة صنعاء، وسبق له أن عمل مساعدا لرئيس الكنترول في الكلية ومقررا لمجلس قسم العلاقات العامة والإعلان، إلى جانب عمله معدا للبرامج التلفزيونية في قناة سباء الفضائية. وفي الجانب العلمي يمتلك خبرة متقدمة في التحليل الإحصائي للدراسات الإنسانية والاجتماعية باستخدام برنامج SPSS وأموس، وقد حلل أكثر من 100 رسالة ماجستير ودكتوراه ودراسة علمية منشورة في مجلات عربية وعالمية، وهو ما منحه خبرة واسعة في مناهج البحث وبناء أدوات الدراسة وقراءة النتائج وتفسيرها. أما في مجال التدريب فقد قدم الدكتور حاتم الصالحي عددا من الدورات المتخصصة داخل اليمن وخارجه، شملت التحليل الإحصائي للدراسات والبحوث العلمية والعلاقات العامة الرقمية وإدارة علاقة المؤسسة بالجمهور وصناعة المحتوى عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي وقياس واستطلاع الرأي العام وتحليل محتوى وسائل الإعلام من التحليل التقليدي إلى التحليل الشبكي، إلى جانب دورات في جمع البيانات السوقية وتحليلها وإدارة علاقات العملاء باستخدام تطبيقات رقمية. وتتصل اهتماماته البحثية بموضوعات العلاقات العامة الرقمية والاتصال التفاعلي واستراتيجيات بناء العلاقة مع الجمهور وتحليل المحتوى الإعلامي ودور المنصات الرقمية في تطوير الأداء الاتصالي للمؤسسات، كما شارك في مؤتمرات علمية وقدم بحوثا ودراسات تناولت الحوار بين المنظمات والجمهور وتأثير شبكات التواصل الاجتماعي وفاعلية الاستراتيجيات الاتصالية في البيئة الرقمية.
0: جوهر البحث.
3: اهلا وسهلا بكم مستمعينا من جديد، وارحب في بدايه هذا اللقاء بالدكتور العزيز حاتم الصالحي. حياكم الله دكتور مره اخرى.
4: اهلا ومرحبا بكم. بدايه نشكر اذاعه افاق وبالتحديد برنامج حوار اكاديمي لاهتمامهم بالاكاديميين وتسليطهم الضوء على هذه الفئه المهمه في المجتمع والتي ينبغي أن تطلع بمهام كبيرة داخل المجتمع من خلال الأبحاث والأنشطة وتطوير البيئة التعليمية للمجتمع.
3: نعم، هذا واجبنا. ودكتور اسمح لي في هذا اللقاء يعني أن نسلط الضوء على كتاب أنتم أنتجتوه، أنتم لديكم إنتاجات فكرية وبحثية واسعة وكبيرة، وسنركز على الكتاب، ولكن بداية أطرح عليكم سؤال عام يعني فيما يتعلق بجملة إنتاجاتكم الفكرية والعلمية أيضا والبحثية. ما هي أبرز القضايا التي انشغلتم بها في دراساتكم وأعمالكم خلال الفترة الماضية؟ وأنا أعرف أنكم مختصين في العلاقات العامة.
4: نعم.
3: وكيف شكلت هذه الاهتمامات في مجال العلاقات العامة والاتصال المؤسسي تحديدا؟
4: بالنسبة للمجالات البحثية التي مركز أنا بالاهتمام عليها منذ العام 2015 وبعد حصولي على درجة الماجستير في نهاية 2015، كان تركيزي على العلاقات العامة الرقمية، كيف تمارس العلاقات العامة الرقمية من خلال المواقع الإلكترونية ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي. وطبعا أنا أعددت رسالة الماجستير في هذا الجانب وطبقتها على 50 مؤسسة داخل الجمهورية اليمنية. إلى جانب ذلك أنا كنت مهتم بتأثير مواقع التواصل الاجتماعي على المجتمع بشكل عام، على القيم الأسرية، على القيم الاجتماعية، إمدادها بالمعلومات، بالأخبار المضللة. لكن التركيز الأكبر في الفترة الأخيرة كان على استخدام هذه المنصات الرقمية في مجال العلاقات العامة والاتصال المؤسسي،
3: باعتبار أنه هو التخصص الآن الأكثر احتياجاً يعني في ظل تطور التكنولوجيا والسوشيال ميديا. طيب دكتور، على مستوى الكتاب، يعني الكتاب هل هو جاء امتداد لهذه المواضيع والخبرات السابقة، أم أنه محاولة لتقديم مرجع جديد، مرجع متكامل يجمع ما بين الأسس النظرية وما بين التطبيقات المهنية للعلاقات العامة؟
4: هو يجمع بين الأمرين، هو امتداد للأبحاث الذي قمت بها سابقا، بحيث أن أنا كنت مركز على استخدام المنصات الاجتماعية والتكنولوجيا الاتصال التفاعلي في مجال العلاقة العامة. ولكن في الفترة الأخيرة وجدت أنه أيضا لابد ما نركز على ممارسات أو إدارة علاقات المؤسسات مع جماهيرها، ليس فقط من خلال البيئة الافتراضية أو البيئة الرقمية، ولكن أيضا في الواقع الحقيقي. وهو أيضا امتداد لدراستي البحثية، لأني عملت في مرحلة الدكتوراه على كيف تدير علاقات المؤسسة مع الجمهور، وما مدى تأثير هذه الإدارة أو نتائج هذه الإدارة على السمعة المؤسسية. وبالتالي هو يجمع ما بين الأمرين، إنه امتداد لأبحاث أجريتها سابقا، وفي نفس الوقت هو حاولت أن أصل نظريا لمفاهيم مثل مفهوم إدارة العلاقة مع الجمهور من خلال التركيز على استراتيجية إدارة

0: لا أو من خلالها وصلتم رسالة الكتاب؟
1: الفكرة الأساسية إنه وأنا بعد ما خلصت الماجستير وأنا أبحث يعني في المرجعيات الأجنبية وجدت إنه في تحور رهيب في مجال العلاقات العامة بعد الألفية الثالثة. العلاقات العامة كان ينظر إليها عالميا بأنها إدارة اتصالات المنظمة، وبالتالي ألحقت إدارة العلاقات العامة أو تخصص العلاقات العامة بكلية الإعلام كلية الاتصال. لكن بعد عام 2000 بدأ التحول في مجال العلاقات العامة والتركيز على إن العلاقات العامة وظيفة إدارية، كيف تدير علاقتك بالجمهور. طيب والاتصال، الاتصال أصبح أداة استراتيجية، لكن الغاية الأهم هو كيف تدير علاقتك مع الجمهور من أجل بناء علاقات إيجابية ومستدامة. لو استطعنا أن نبني علاقات مرضية وعلاقات إيجابية ومستدامة ما بين المؤسسة وما بين جماهيرها، سيكون من نتائجه أشياء كثيرة زي مثل الالتزام الموظفين وأيضا الرضا العملاء، أيضا الثقة العملاء، كل هذا عبارة عن نتائج لحسن إدارة علاقة المؤسسة بجماهيرها. فبالتالي أنا وجدت أنه الأبحاث الأجنبية بدأت تركز على العلاقة العامة كوظيفة إدارية وليست وظيفة اتصال. الوظيفة الاتصال هي جزء داخل هذه الوظيفة الإدارية، فقلت لازم أتطرق لهذه النقطة البحثية، وبدأت أبحث فيها وجمع فيها مجموعة كبيرة من الأبحاث وأرصد الفجوات البحثية، ما هي الأشياء اللي ما درستش في المجتمع العربي. فوجدت أنه فعلا هذه الفجوة البحثية لم تدرس في العالم العربي، وبالتحديد في اليمن أيضا لا توجد دراسات في هذا الجانب، فبدأت أدرس هذه النقطة البحثية.
0: طيب دكتور، يعني من خلالكم ونريد أن نقدم أيضا معلومة مبسطة للمستمع، يعني كيف تعرفون أو كيف الكتاب يعرف العلاقات العامة، الفروق أيضا الجوهرية ما بينها ما بين الإعلام أيضا والإعلان والدعاية والتسويق، هذه العناوين البارزة التي يعني عرف عنها قسم العلاقات العامة سابقا،
1: المفاهيم اللي بتتداخل مع بعضها البعض ويعني تتداخل مع بعضها البعض لدى كثير من الممارسين. طبعا العلاقات العامة يعرفها الكتاب كوظيفة إدارية استراتيجية وليست وظيفة اتصالية كما كان في السابق. أيوة. الاتصال جزء داخل هذه الوظيفة الإدارية الاستراتيجية، طبعا هي وظيفة إدارية استراتيجية من أجل إقامة فهم متبادل ومن أجل بناء علاقات إيجابية ومستدامة ما بين المؤسسات وجماهيرها. لكن لاحظ طيب. أنت بتسألنا الآن عن ما هو الفروق ما بين العلاقات العامة وما بين الإعلام والإعلان والدعاية. الإعلان معروف أنه يهدف إلى بيع المنتجات أو بيع الخدمات من خلال الدفع، أن المؤسسة تقوم بدفع مبالغ معينة للوسائل الإعلامية من أجل تنشر لها هذا الإعلان، فهو مختلف جدا يعني على العلاقات العامة. إذا جينا للدعاية، الدعاية قد يكون هدفها غير محدد، يعني في كثير من الدعايات لا يتم الكشف عن مصدرها. لماذا؟ لأن تسعى إلى التأثير والإقناع برؤية واحدة، اللي هي رؤية المؤسسة بهدف التأثير على الجمهور. لو جينا للإعلام، الإعلام وظيفة اتصالية هدفه نقل المعلومات وتوصيل يعني الأفكار والأخبار والأحداث الجديدة إلى الجمهور، لكن العلاقات العامة تختلف عن هذا الجانب. العلاقات العامة الإعلام جزء من عملها، الوظيفة الاتصالية جزء من عمل العلاقات العامة، لكن الأساس هو كيف أدير علاقات إيجابية ما بين المؤسسة وما بين جماهيرها. من خلال ماذا؟ من خلال الاتصال، من خلال البحوث، من خلال عمل خطط، يعني أشياء كثيرة بالداخل مع بعضها لتشكل هذه الوظيفة الاستراتيجية.
0: طيب والتسويق؟
1: التسويق أوسع من الإعلان وأوسع من الترويج. التسويق مظلة للإعلان ومظلة للترويج ومظلة حتى للعلاقات العامة، لأن علماء التسويق بينظروا للعلاقات العامة والإعلان والترويج بأنهم جزء من التسويق. التسويق بيهتم بدراسة السوق، ما هي احتياجات السوق اليوم. في اتجاه في السوق أنه التركيز على العملاء، بمعنى التسويق المعتمد على العملاء، إن أنا أنزل السوق أدرس احتياجات السوق، وبالتالي في بعض الأوقات بناء على دراسة السوق أبدأ أصنع منتجات وأجهز خدمات تلبي احتياجات هذا السوق. فهو يعني التسويق يعني وظيفة تهدف إلى في الأخير إلى ترويج للمنتج أو الخدمة وإلى بيعها وتحقيق الأرباح.
0: هناك يعني كما لاحظتم كما تفضلتم دكتور، هناك حالة من التداخل ما بين جملة من هذه المفاهيم، وهناك أيضا فروق واضحة. يعني طيب يعني البعض خاصة في المؤسسات الراكدة التي لم تواكب بعد تنظر إلى العلاقات العامة فقط من مجرد تنظيم احتفالات مناسبات واستقبال، ويعني يأتي في إطار الاتصال بالجمهور يعني بشكل مباشر. أثر هذا الفهم المحدود على مكانة المؤسسة أو على مكانة العلاقات العامة داخل المؤسسة؟ نعم
1: فعلا هو في مشكلة كبيرة يعني بالنسبة لتطبيق العلاقة العامة أو ممارسة العلاقة العامة. العلاقة العامة هي دورين، دور فني ودور إداري، وهكذا حددوها علماء العلاقة العامة في التسعينات وفي الثمانينات. الدور الفني إنك بتمارس إنتاج مواد إعلامية، أنشطة اتصالية، وتمارس إلى جانبها تنظيم الأحداث الخاصة اللي هي الفعاليات والندوات ورش العمل والمؤتمرات والجوانب الاستقبال والتوديع اللي هو الجوانب البروتوكولية. للأسف الشديد كثير من المؤسسات في اليمن بتنظر العلاقة العامة من هذا المنظور، الدور الفني. لماذا؟ لأن أغلب من يمارسون العلاقات العامة في المؤسسات هم غير متخصصين، وبالتالي تأتي لك الإدارة فترى أنه العلاقة العامة لا يوجد لديها موظفين، فأي شخص ما عندوش وظيفة داخل المؤسسة تقول له تعال مارس العلاقة العامة، بتحوله على ممارسة العلاقة العامة، باعتبار أن العلاقة العامة مهنة بسيطة، استقبال كما قلت وتوديع ويعني تنظيم الحفلات والمؤتمرات، لكن العلاقة العامة أوسع من هذا بكثير. العلاقة العامة الجانب الأساسي اللي تكلمت عليه هو الدور الإداري. ما هو الدور الإداري؟ إن أنا أقوم بإجراء بحوث الجمهور، أبحث الجمهور ماذا يريد، ما هي المشاكل التي لدى الجمهور قبل أن تتطور هذه المشكلات والقضايا إلى أزمات قد تهدد سمعة المؤسسة، وأسعى بناء عليها أضع خطط، أرفع بهذه الخطط للإدارة العليا. الإدارة العليا عندما تجد أنه ممارس العلاقة العامة فاهم لدور الإداري، قام بدراسة الجمهور، عرف ما هي المشكلات، شخص الواقع الحالي للمؤسسة، رفع بخطة، أكيد هنا الإدارة بتقدر مكانة العلاقة العامة وبتعطيها الدور الذي ينبغي أن تقوم به. لكن لأنه الأشخاص هذول غير مؤهلين أو غير متخصصين في مجال العلاقة العامة، فهم يظلوا يمارسون الدور البسيط اللي هو الدور الكلاسيكي الفني.
0: نعم. طيب دكتور، الكتاب كتاب العلاقات العامة يتناول والكتاب يتناول العلاقات العامة بوصفها أداة لبناء السمعة المؤسسية. نعم. كيف تبنى هذه السمعة على أساس حقيقي وعلى أساس مستدام، مش مجرد يعني ترويج مبالغ فيه أو العمل على إخفاء مشاكل معينة قد تظهر؟
1: لاحظ معي، العلاقة العامة دائما بنقول أنها ليست كالميك أب يخفي ملامح الوجه القبيح، هذه هي العلاقة العامة. العلاقة العامة يجب أن تظهر
0: صورة،
1: لا هو تحسن الصورة، لكن تحسن الصورة ليس كالميك أب
0: يعني
1: الحقيقية. أيضا يعني الميك أب يخفي الملامح القبيحة، إنما هنا تحسين الصورة الحقيقية لدى المؤسسة، لأنه قد تكون المؤسسة لديها جوانب إيجابية كثيرة، لكن لا يستطيع الموظف ممارس العلاقة العامة إيصال هذه الصورة للجمهور. وظيفة العلاقة العامة أنه إظهار وإبراز هذه الجوانب الإيجابية. إحنا الآن لما بنتكلم عن كيف إدارة العلاقات العامة أو اللي هي إدارة العلاقة ما بين المؤسسات والجمهور تبنى السمعة. أولاً السمعة المؤسسية لا تبنى من خلال الحملات الإعلامية فقط، الحملات الإعلامية جزء، لا تبنى من خلال الحملات الاتصالية، في أشياء كثيرة هي اللي تبنى السمعة، العلاقات أو التعامل ما بين المؤسسة وما بين جماهيرها. على فكرة السمعة تبنى من خلال التجربة المباشرة ومن خلال وسائل الإعلام. ولاحظنا التجربة المباشرة بناء السمعة من خلالها صعب تغييرها. ليش؟ لأنه أنت الآن لو ذهبت إلى مؤسسة وتعاملت مع أحد موظفي هذه المؤسسة ولاحظت أن التعامل كان غير جيد، هتبني سمعة سلبية. صحيح. السمعة دي صعب أن أنا أقنعك أو أغيرها لدي، لأنه بنيت على التجربة المباشرة.
0: إلا
1: بعكس بعكس السمعة اللي تبنى من خلال وسائل الإعلام، السمعة الاتصالية، هذه السمعة الاتصالية ممكن أنت تقتنع أنه أنا سمعت وربما شخص آخر أعطاني معلومة أخرى فراح أغير إيش وجهة نظري. إحنا في هذا الكتاب بنقول أن السمعة بتبنى من خلال وضع استراتيجيات لإدارة العلاقة. الاستراتيجيات هذه لإدارة العلاقة بمعنى هناك خطط معينة لازم أطبقها، زي استراتيجية مثلا الوصول، أنه مسؤولين المؤسسة لازم يكونوا متاحين الوصول للجمهور. الجمهور متى يريد التواصل مع واحد من هذول اللي نسميهم المدراء في المؤسسة يستطيع الوصول إليهم. أيضا لابد أنها تقوم بتأكيد الشرعية للجمهور، معنى أنه تهتم ومشاركة المهام، تشارك الجمهور ما بمعنى أنه تعمل في بخدمة المجتمع، تمارس المسؤولية الاجتماعية، تمارس المواطنة. لذلك السمعة المؤسسية في مفهوم هذا الكتاب ليست مفهوم مجرد أو ذو بعد واحد نسميه أحادي البعد، وإنما السمعة المؤسسية متعددة الأبعاد. يعني ما معنى متعددة الأبعاد؟ بمعنى إن السمعة المؤسسية بتبنى بناء على مجموعة من العناصر، هذه مستخلصة من عدة مقاييس في بناء السمعة، مقاييس عالمية. ما هي هذه العناصر؟ الأداء المالي للمؤسسة يبني من خلال السمعة، جودة المنتجات والخدمات تبني سمعة، المسؤولية الاجتماعية اللي نسميها المواطنة، يجب أن تكون المؤسسة مواطن صالح داخل المجتمع، بمعنى أنها تقدم خدمات مجتمعية للمجتمع. الأداء الإداري، أنت عارف إنه القيادة المؤسسة سمعتها بتنعكس على سمعة المؤسسة، فقيادة المؤسسة أيضا بتنعكس على سمعة المؤسسة. أيضا الجذب العاطفي في السمعة، إن إحنا بنقيس مدى إعجاب واحترام وثقة الجمهور، الجوانب العاطفية الاحترام الثقة التقدير الإعجاب لدى الجمهور نحو هذه المؤسسة. قلت له هناك أبعاد متعددة للسمعة من خلال نقيس السمعة، وليست مجرد بعد واحد. وبناء هذه السمعة لا تتم من خلال حملة اتصالية أو من خلال الجوانب الاتصالية فقط، ولكن من خلال وضع خطاب واستراتيجيات تؤدي إلى تحسين الرضا، الالتزام، الولاء لدى الجمهور. هذا ينعكس على بناء سمعة إيجابية.
0: ومن منطلق الجمهور أيضا أسألكم هنا في هذا الجزئية، والكتاب أيضا أشار إليها، أهمية دراسة الجمهور وتقسيمه إلى جماهير داخلية وجماهير خارجية عند إعداد برامج العلاقات العامة، وكيف أيضا تؤثر هذه العلاقات أو العلاقة مع الموظفين في صورة المؤسسة أمام جمهورها الخارجي.
1: طبعا كثير من الأدبيات في مجال العلاقات العامة بتقسم الجمهور إلى قسمين، جمهور داخلي كما ذكرت وجمهور خارجي. الجمهور الداخلي اللي هم الموظفين، ممكن نضيف لهم القيادات، وممكن نضيف لهم أيضا المساهمين. المساهمين يدخلوا ضمن الجمهور الداخلي. وفي جمهور خارجي اللي هو المجتمع المحلي، وسائل الإعلام، الجماعات الناشطة، العملاء. لكن الحقيقة أن كثير من المؤسسات بتركز على العميل المستهلك، هذا المفروض عمل الإعلان وعمل التسويق، لكن إحنا في العلاقة العامة ينبغي أن نركز على مجموعات المصالح المتعددة. ما هي مجموعة؟ يعني أصحاب المصالح المتعددة اللي بتسمى باللغة الإنجليزية stakeholders. كل هذه الجماهير مهمة بالنسبة للمؤسسة، بل بالعكس في بعض الأوقات تكون وسائل الإعلام أكثر أهمية لدى المؤسسة من العميل. لماذا؟ يعني مثلا عند وقوع أزمة لدى المؤسسة، من الأهم بالنسبة لها؟ وسائل الإعلام، لأن هي اللي بتنقل، هي الوسيط اللي بينقل معلومات عن المؤسسة إلى الجمهور. لو كانت علاقتي الإعلامية مع الإعلاميين قوية راح ينقلوا عني معلومات إيجابية، وبالتالي وقت الأزمات أركز على جمهور اسمه من؟ وسائل الإعلام. أيضا مثلا عند حصول أزمة قد تكون الجماعات الناشطة، يعني جمعية حماية المستهلك، قد تنشر معلومات إنه حصل تلوث في مثلا اللي هو منتج غذائي لمؤسسة بتنتج هذه المنتجات الغذائية. إيش اللي بيحصل؟ ممكن تحصل أزمة كبيرة للمؤسسة، فهذا يصبح جمهور أساسي بالنسبة لي وقت الأزمة. إذن لابد أن أنا أقسم الجمهور هنا حسب هذه الفئات وحسب احتياجاته وتوقعاته. لماذا؟ لأن كل فئة من هذه الفئات الجمهور اللي قلنا وسائل الإعلام، المجتمع المحلي، الموظفين، له توقعات ويعني أشياء بيطلبها من المؤسسة تختلف عن الجمهور الآخر. بالتالي أنا لابد أن أنا أدرس الجمهور، ويعني بناء على هذه الدراسة أطلع بنتائج ما هي احتياجات وما هي رغبات كل فئة من هذه الجماهير، بحيث أن أنا في الحملة الإعلامية، في إدارة استراتيجيات إدارة علاقة المنظمات، أحاول أتوجه لكل فئة من هذه الجماهير من المدخل أو من التوقع، أي من الاحتياج، من التوقع اللي هو يبحث عنه، من الاحتياج اللي بيحث عنه في من المؤسسة.
0: نعم. طيب دكتور حاتم، لو ننتقل إلى موضوع المراحل، أبرز المراحل التي ينبغي أن تمر بها خطة العلاقات العامة التي يفترض أن تكون ناجحة، يعني بدءا من تشخيص المشكلة وتحديد الأهداف وصولا إلى تنفيذ البرنامج ونتائجه وقياسه. أيضا
1: هو أي خطة معروفة في العلاقات العامة أو في إدارة أخرى، أي خطة ينبغي أن تبدأ بتشخيص الواقع، أن أنا أقوم بتشخيص الواقع، أدرس الجماهير تبع المؤسسة وحتى المنافسين. عارف أن المنافسين جزء مهم في دراستهم عشان أشخص الواقع الحالي للمؤسسة، لأنه قد يكون المنافس أموره كويسة في السوق والسوق محتاج للمنتج أو الخدمة اللي أقوم بها، فلازم أدرس المنافس أشوف أنه هل وجودي في هذا السوق هيستمر في تقديم هذا المنتج أو في تقديم هذه الخدمة. فأنا أدرس ما الواقع أو التشخيص الحالي للمؤسسة داخل السوق. من خلال ماذا؟ من خلال إجراء الأبحاث. وطبعاً الأبحاث بتجرى من خلال استبيانات، من خلال مقابلات، يعني أدوات كثيرة. بعد كذا أقوم بعملية التحليل، وفي معنا نماذج كثيرة للتحليل من ضمنها تحليل سوات. تحليل سوات بيحدد ماذا؟ بيحدد ما هي نقاط القوة في المؤسسة، وما نقاط الضعف، وما هي الفرص المتاحة لتطوير المؤسسة، وما هي التهديدات. لاحظ معي، الفرص والتهديدات خارجية ما تسيطرش على المؤسسة، لكن نقاط القوة ونقاط الضعف داخلية بتسيطر على المؤسسة. إذا قمت بعدين أقوم بتشخيص الواقع الحالي وأقوم بتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات، أبدأ بعد ذلك بتحديد الأهداف. ما هو الهدف في الفترة الحالية؟ لأنه تختلف الأهداف من فترة إلى فترة. في فترة من الفترات أريد أن أعرف الجمهور بالمؤسسة، فأروح مثلاً لمؤثري وسائل التواصل الاجتماعي ينشروا عن المؤسسة، لأنه الهدف هنا أن الجمهور يعرف المؤسسة. بعد كده في وقت من الأوقات الشيء يحسن الصورة، الشيء أبني سمعة إيجابية، إذا لابد أن أنا أحدد ما هو الهدف. بعد كده أحدد الجماهير المستهدفة، وكما قلت لكل جمهور احتياجات معينة لابد أن أنا أدرس أحسن عشان ألبي هذه الاحتياجات. حددت الجمهور، أحدد وسائل الاتصال المناسبة، ما هي وسائل الاتصال اللي ممكن توصل للجمهور. والله أنا عندي جمهور أمي، جمهور موجود في الريف ممكن أوصل لهم عن طريق إيش الإذاعة، معي جمهور كبير في المدينة أوصل لهم، ومتعلم أوصل لهم عن طريق إيش السوشيال ميديا. حددت الوسائل، أبدأ أسيغ الرسالة. أنا عندي فكرة بس أسيغ الرسالة وفقا لطبيعة كل منصة. طبعا لما تصيغ الرسالة منصة التواصل الاجتماعي صياغة الرسالة تبعها هتختلف عن أنك تصيغ رسالة اتصالية للتلفزيون أو للإذاعة، لكن في الأول والأخير تظل الفكرة هي إيش نفس الفكرة. قمت بعملية تحديد الرسالة الاتصالية، أبدأ بعملية تنفيذ البرنامج، نفذت البرنامج، بعد ذلك أوصل إلى حاجة اسمها التقييم هذه الخطة. هل الخطة نجحت ولا لا؟ طبعا أنا أقيم الخطة بناء على ماذا؟ أيوة قياس الأثر. بماذا؟ يعني أنا أقيم الخطة بناء على ماذا؟ طالما أنا عندي أهداف في البداية واضحة قابلة للقياس، أشوف النتائج وفقا للأهداف. والله كانت أهدافي إنه رفع مستوى الوعي بنسبة 50%، أنزل أعمل استبيان على عينة عشوائية وأشوف هل ارتفع نسبة الوعي بنسبة 20%. كان هدفي مثلا في الإعلان على سبيل المثال أن أنا أحقق مبيعات كذا، كان هدفي أنه تحسين صورة المؤسسة بنسبة كذا. إذن أنا عندي هدف، بقيس النتائج وفقا لهذا الهدف عشان أتأكد هل تحققت هذه الأهداف، بذلك أتأكد أنه فعلا الخطة نجحت أم لم تنجح.
0: دكتور حاتم اسمح لي أن أذهب فقط إلى فاصل، ومن ثم نعود ونستأنف ونستكمل معكم ومع المستمعين أيضا هذه الحلقة. مستمعينا فاصل ونعود. أهلا بكم من جديد، وأجدد الترحيب بالأستاذ أو الدكتور العزيز حاتم الصالحي، حياكم الله دكتور مرة أخرى.
1: أهلا وسهلا.
0: وصلنا معكم المستمع أيضا الآن منسجم خاصة المهتم بمجال العلاقات العامة، ووصلنا إلى أو صدر عليكم سؤال فيما يتعلق بالمنصات الرقمية التي هي حديث العصر الآن حاليا في هذا السنوات. كيف نفرق ما بين مؤسسة تكتفي بنشر الأخبار في حساباتها الرسمية وأخرى تمارس علاقات عامة رقمية حقيقية تقوم على الحوار والتفاعل والاستجابة للجمهور؟
1: طبعا الفرق بسيط، المؤسسة اللي تستخدم منصات التواصل الاجتماعي للنشر فقط هي مؤسسة تتحدث إلى الجمهور، لكن المؤسسة اللي تستخدمها في بناء علاقات حوارية وتفاعلية مؤسسة تتحدث مع الجمهور، والفرق كبير طبعا. يعني هو في الظاهر بسيط لكنه في العمق كبير جدا. علماء العلاقات العامة بيقولوا إنه منصات التواصل الاجتماعي ينبغي ألا تستخدم كوسائل الإعلام التقليدي. يعني كيف تستخدم كوسائل الإعلام التقليدي؟ إنه إحنا متعودين في وسائل الإعلام التقليدي في الإذاعة في التلفزيون إن إحنا ننشر الرسائل، لكن مش عارفين التغذية الرجعية ردة فعل الجمهور. لكن هذه الوسائل أعطتنا آليات تفاعلية كثيرة، فالهدف منها ليس فقط النشر، الهدف أن أنا أنشر المنشور ليعرف ردة فعل الجمهور. فإذا كنت أستخدم منصات التواصل الاجتماعي كوسيلة تقليدية ينبغي أن أنا أوقف الاستخدام هذه المنصات، الأفضل أن أنا لا أستخدم هذه المنصات. وهتلاحظ أنه كثير من المؤسسات تنزل منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلاحظ كثير تعليقات مستاءة أنهم بيسألوا مثلا عن السعر، بيسألوا عن أشياء كثيرة، يطرحوا استفسارات ما حدش يرد عليهم، وتلاقي في التعليقات استياء كبير من المؤسسة. ليش؟ عندما تستخدم هذه المنصات الرقمية التفاعلية كاستخدام الوسائل التقليدية بنشر المعلومات وليس لديك القدرة على الرد والاستجابة، أنت كذا تؤثر أو تبني صورة سلبية عن المؤسسة. لكن الأصل إن أنا أوظف هذه المنصات الرقمية في بناء علاقات حوارية وشخصية. بالعكس لما ترد على الجمهور وفي نفس الوقت يجب أن تكون زمن الاستجابة سريعة، يعني مش أرد على الجمهور اليوم الثاني أو انتظر اليوم الثالث عشان أرد على استفسار الجمهور. ربما استفسار الجمهور شخص معين استفساره مهم يريد أن يتخذ قرار،
0: أخذ قرار نفس اللحظة
1: في نفس اللحظة، فحتى زمن الاستجابة لازم يكون سريع. فطالما أنا استخدم منصات التواصل الاجتماعي منصات تفاعلية ينبغي أن يكون ممارس العلاقة العامة أولا لديه معلومات كاملة عن المؤسسة حتى يستطيع الرد، ثانيا أنه يكون سريع الرد على الجماهير حتى نبني فعلا علاقات شخصية حوارية، لأن العلاقات الشخصية الحوارية مع الجمهور تعطيه الثقة، وكلما أعطينا الجمهور الثقة بالمؤسسة كلما بنينا سمعة إيجابية على المؤسسة، وبالتالي تبنى علاقات إيجابية طويلة الأمد. هذه العلاقة ستكون هي الضخ المؤسسة متى؟ عندما تحصل لها أزمات.
0: البعض دكتور بالفعل يغفل هذا الجزئية، وهو بهذا يهمش دور يعني أو الخصائص الكاملة، ما لا يستطيع الاستفادة الكاملة من خصائص مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بشكل عام والمنصات الرقمية. دكتور، عند حدوث أزمة أو انتشار معلومات غير دقيقة عن المؤسسة، وهذا يحصل خلال يعني عمل المؤسسات، ما الدور الذي ينبغي أن تطلع به العلاقات العامة؟ الأخطاء أيضا التي ينبغي أن تتجنبها إدارة العلاقات العامة في هذه المؤسسة؟
1: لحظة، اليوم نستطيع أن نقول أن أغلب الأزمات أزمات إلكترونية افتراضية، يعني أزمات رقمية. حتى الأزمات الواقعية اللي بتحصل في الواقع تنتشر وتهدد المؤسسة عندما تصبح ترند. وحصل هذا مع كثير من المؤسسات، يعني أزمة بسيطة مع واحد من المتعاملين معها أصبح ترند. إذا طالما والأزمات هذه تصبح اليوم ترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذا العلاقات العامة ينبغي أن يكون لها الدور الأكبر في إدارة اتصالات الأزمة، مش إدارة الأزمة، لأنه إدارة الأزمة هي إدارة أوسع تتدخل فيها عدة إدارات، لكن إدارة اتصالات الأزمة. ما هي إدارة اتصالات الأزمة؟ كيف أرد على الجمهور؟ عارف أنه بعض الردود اللي تستخدمها بعض المؤسسات يسيء للمؤسسة أكثر مما يخدمها في وقت الأزمات، يعمل على خروج الأزمة عن سيطرة المؤسسة بسبب الرد اللي أو البيان الصحفي الذي قام بإعداده أشخاص غير متخصصين. عند حصول أزمة ينبغي على العلاقات العامة أولاً أن يكون لديها خطط استباقية، عشان عندما تحصل الأزمة يتم تنفيذ هذه الخطط الاستباقية بسرعة. كلما كان لدينا السرعة في مواجهة الأزمة كلما استطعنا السيطرة على الأزمة بدرجة أعلى. ما هي الخطط الاستباقية؟ الخطط الاستباقية أنه كل مؤسسة عندها مجال عمل نسميه يعني النشاط أو القطاع اللي بتشتغل فيه. القطاع هذا فيه أزمات معينة متوقعة، إحنا بنبحث على الأزمات اللي ممكن حصلت لمؤسسات مشابهة لنا، نتوقع أنه ممكن في يوم من الأيام تحصل لنا أزمة زي يوم. هذه الأزمة فيما لو حصلت للمؤسسة، ما هي الخطة اللي يجب أننا أتبعها؟ يكون عندي فريق أزمة، فريق اتصالات أزمة، متحدث رسمي بس المؤسسة، ما ينفعش شخص واحد هو اللي بيخرج بالبيان. البيان ينبغي أن يكون مدير المؤسسة، المدراء عموم داخل المؤسسة، مدير العلاقات العامة، مدراء خدمة العملاء اللي بيتواصلوا مع العملاء اللي عندهم فهم للجمهور، كلهم يعني يساعدوا أو على الأقل يطلعوا على البيان قبل نشره. لماذا؟ لأنه قلنا أحيانا البيان اللي بتنشره هو مبني على استراتيجيات معينة لرد على الجمهور. إحنا بنقول دائما في العلاقات العامة عند حصول أزمة ينبغي ألا تخفي الحقيقة، لأن إخفاء الحقيقة سيعرفها الجمهور خاصة اليوم عن طريق مصادر أخرى، وعندما تتكشف الحقيقة للجمهور عن طريق مصادر أخرى تنضرب ثقة الجمهور بالمؤسسة. فعشان كده لازم تنشر المعلومات الحقيقية. طيب، فيما لو كانت الأزمة حقيقية، حصلت أزمة، هل ينبغي للمؤسسة أن يتصارح الجمهور أنه فعلا حصلت المشكلة؟ نعم، ولماذا لا؟ يجب على المؤسسة أن تكون جريئة وقوية أن تعترف بالأزمة، لكن الجمهور يبحث عن شيء آخر عندما تعترف بحصول المشكلة. الجمهور في هذه الحالة بيبحث عن الإجراءات التصحيحية. ما هو الإجراء التصحيحي اللي اتخذته المنظمة أو هذه المؤسسة من أجل ماذا؟ من أجل منع تكرار حدوث نفس الأزمة، مثل ما حصل في الأزمة الأخيرة في منتجع عين الفوارة. الجمهور لا يبحث أنت حاكمت الشخص ما حاكمتوش، هذه الأشياء تتخذ مجراها مع الدولة. الجمهور بيبحث إنه الأزمة نفسها، أنا لو كنت زائر وعميل في هذا المنتجع هيتكرر لي، ممكن يتكرر لي نفس الحدث؟ ما هي الإجراءات؟ أيوه. ما هي الإجراءات اللي اتخذتها من أجل إنك تمنع حصول الأزمة؟ لا تتكرر الأزمة، لأن الأزمة بتضر من؟ بتضر الجمهور. مثلا لو مؤسسة حصل لها تلوث في بعض أحد يعني المنتجات الغذائية حقها، ما هي الإجراءات اللي اتخذتها؟ لازم تعرف سبب الأزمة، ما الإجراءات اللي اتخذتها عشان ما تكررش نفس المشكلة أو الخطأ.
0: دكتور، سؤال قبل الأخير ونختم معكم هذا اللقاء، وأدرك أن وقتكم مضغوط، كيف يمكن قياس نجاح العلاقات العامة بعيدا عن عدد المنشورات أو الإعجابات والمتابعين؟ ما هي المؤشرات التي تكشف فعلا مستوى الثقة والصورة الذهنية لدى أو الصورة أو سمعة المؤسسة لدى الجمهور؟
1: هو لاحظ كان في السابق أن احنا عملية الحصول على قياس الأثر صعبة شوية، لأنه كنا بنعتمد على الاستبيانات ونأخذ عينة، وقد العينة هذه لا تمثل المجتمع بشكل كامل، ثم بعد ذلك نقول أنه الجمهور بشكل كامل يعني لديه اتجاه إيجابي أو اتجاه سلبي. اليوم للأمانة مواقع التواصل الاجتماعي وفرت لنا الحقائق والأرقام اللي من خلالها نستطيع نقيس هل الأزمة أو الحملة نجحت أو لم تنجح. لكن لاحظ معي المؤشرات هذه والأرقام ليست عامل كامل أو نستطيع نقول ليست مؤشر وحيد لقياس نجاح الحملة. لماذا؟ لأنه الإعجابات والمشاهدات أوقات أنا أعمل إعجاب وقد كنت لم أطلع على المنشور كامل، يعني أشعرك أننا مررت على المنشور. إذن المنشور اللي هو الإعجابات والمشاهدات لا تقيس نجاح الحملة. اللي بيقيس نجاح الحملة لابد أنك تبحث في التعليقات، ردود الجمهور. هذه نقطة مهمة يعني في العلاقة العامة الرقمية. أيضا أخذ عينة من هذا الجمهور وأتواصل معه سواء بالمقابلات المفتوحة أو بأساليب كثيرة وأستفسر عن بعض الجوانب الأخرى اللي ما ظهرتش يعني في هذه التعليقات عشان أعرف إيش ردة فعلهم وأقيس مدى نجاح الحملة أو عدم نجاحها. إذن لدينا أساليب كثيرة، ليس فقط الأعداد اللي هي المشاهدات وعدد الإعجابات، ولكن أيضا لابد أننا أقيس مدى رضا الجمهور، مدى ثقة الجمهور بالمؤسسة اللي من خلاله أيضا يؤدي إلى بناء سمعة إيجابية، سمعة إيجابية للمؤسسة لدى هذا الجمهور.
0: سؤال أخير دكتور حاتم، واختم معكم هذه الحلقة المميزة حقيقة بما تحتوي من معلومات ثرية منكم. من واقع الكتاب والخبرة العملية، ما هي أبرز التحديات التي تواجه العلاقات العامة في المؤسسات اليمنية؟ ما الخطورة، أي الخطوة الأولى التي ينبغي أن تبدأ بها المؤسسات للانتقال من العلاقات العامة الشكلية أو التقليدية إلى علاقات عامة مؤسسية فاعلة تكون؟
1: أولا ينبغي تغيير نظرة الإدارة العليا في المؤسسات اليمنية نحو العلاقات العامة، لأن العلاقات العامة ما زالت النظرة قاصرة نحوها من قبل الإدارات العليا. طيب عشان أنا أحسن هذه النظرة محتاج من الإدارة العليا في المؤسسات اليمنية أنه ألا تنظر لإدارة العلاقات العامة باعتبار إدارة مكملة أو إدارة شكلية، أي شخص ما عندهش وظيفة داخل المؤسسة تضع على هذه الإدارة. لا، إدارة العلاقات العامة ينبغي أولاً أنك تضع فيه الناس المتخصصين، وهذا اللي نعاني منه في اليمن. لا نستطيع نقول أنه قلة المتخصصين، فالمؤسسات الأكاديمية بتخرج متخصصين، ولكن النظرة القاصرة للعلاقات العامة جعلت الإدارات العليا توظف ناس غير متخصصين. الطبيعي أن غير المتخصصين يمارسوا الأدوار الشكلية اللي تكلمنا عليها في بداية هذه المقابلة، الأدوار الفنية. لكن عندما تأتي بأشخاص متخصصين أطلب منهم الأدوار الأساسية للعلاقات العامة، دراسة الجمهور، تشخيص واقع المؤسسة، واطلب أصلا ضع توصيف إداري للعلاقات العامة. أنا لاحظت أنه في كثير من المؤسسات في خارج اليمن لديها توصيف إداري، حتى الإدارة العليا، الإدارة الأخرى، ومن ضمنها إدارة العلاقات العامة. ما هي المهام المنوطة بإدارة العلاقات العامة؟ عندما تضع المهام الأساسية للعلاقات العامة التي من ضمنها إجراء بحوث، وضع خطط استراتيجية، وضع خطط قصيرة المدى وطويلة المدى، هذه المهام للعلاقات العامة عندما تكون موضوعة في خطة لإدارة العلاقات العامة أعتقد لن يستطيع الشخص غير المتخصص يمارسها، وبالتالي ستضطر المؤسسة أن تأتي بأشخاص متخصصين عشان يمارسوا الأدوار الأساسية للعلاقات العامة. وبعد ذلك أنا متأكد إذا ما تم تعيين الكفاءات والمتخصصين في مجال العلاقات العامة إن النظرة القاصرة لدى الإدارات العليا على العلاقات العامة ستتغير، لأنهم سيشعروا أنه فعلا إدارة العلاقات العامة إدارة مهمة واستراتيجية. إدارة العلاقات العامة أيضا يجب أن تكون متصلة مباشرة بالإدارة العليا. لماذا؟ أن تكون شريك في مجلس الإدارة، في الإدارة اللي هو المجلس اللي يضع الخطط الاستراتيجية. لماذا؟ لأن إدارة العلاقات العامة هي الأكثر صلة بالجماهير، وبالتالي هي الأكثر معرفة بالإشكاليات اللي تواجهها المؤسسة في علاقتها مع الجمهور.
0: شكرا جزيلا لك دكتور القدير حاتم الصالح، وانت الاستاذ المساعد بقسم العلاقات العامه بكليه الاعلام بجامعه صنعاء. شكرا على كل المعلومات الثريه. بكل تاكيد المعلومات التي جاءت ايضا في سياق هذه الحلقه من حوار اكاديمي سيستفيد منها كل المؤسسات التي تتابع هذا او تابعت هذه الحلقه، وهي بمثابه يعني وجبه استشاريه متكامله حقيقه. شكرا على اتاحه من وقتكم الثمين، رغم ان معكم محاضره ونحن نسجل هذه الحلقه مستمعينا في قلب كليه الاعلام بجامعه صنعاء. شكرا لكم مرة أخرى دكتور.
1: شكرا لكم في إذاعة آفاق، وشكرا على اهتمامكم كما ذكرت في البداية بالكادر الأكاديمي الذي ينبغي أن يكون الكادر الأكاديمي وخاصة في جامعة صنعاء اللي هي الجامعة الأم هو القلب النابض والشعلة الأساسية لتحريك المؤسسات لتقديم الاستشارات، وهذا هو الدور الأساسي للجامعات. ما هو دور الجامعات؟ صحيح. دور الجامعات هو تقديم استشارات تدريبية، استشارات أكاديمية، استشارات مجتمعية. يجب أن تطلع المؤسسات الأكاديمية بهذا الدور. المؤسسات الأكاديمية لهم تقوم بالتعليم بالتدريب، لكن ينقصها شيء معين وهو الخدمة المجتمعية، وهذا بإذن الله جامعة صنعاء مهتمة في الأول والأخير بهذا الجانب، أن تقدم خدمات للمجتمع، خدمات استشارية للمؤسسات سواء كانت مؤسسات عامة أو مؤسسات خاصة.
0: وايضا ملاحظ خلال السنوات الاخيره انتاج جامعه صنعاء من الانتاج الفكري والبحثي يعني ازداد بشكل نعم، وهذا ايضا حسن
1: بزياده الانتاج البحثي، وليس اي انتاج على فكره. الجامعة مهتمة بالإنتاج البحثي الذي يتم نشره في قواعد العالمية المفهرسة في سكوباس وفي الويب أوف ساينس اللي هي قواعد عالمية كبيرة، هذه ترفع من تصنيف الجامعة. ونلاحظ أن جامعة صنعاء في الآونة الأخيرة رغم أنه ما فيش ميزانية للجامعة، رغم في السابق كانت الجامعة لديها مليارات ميزانية، لكنها كانت في الجانب النشر العلمي ضعيفة جدا. فرغم الإمكانيات المتواضعة في الوقت الحالي إلا أنه جامعة صنعاء خطط خطوات كبيرة نحو الأمام وخاصة في النشر العلمي.
0: نعم، ولهذا يعني نوجه تحية لكم ولكل من يهتم أقصد بالإنتاج الفكري البحثي اليمني بشكل عام، لأنه يحسن من صورة المستوى اليمني على المستوى العالمي.
1: وأخيرا نتمنى من المؤسسات أن تهتم بالتوصيات اللي تصدر عن هذه الأبحاث. نعم. للأمانة رفوف المكتبات ممتلئة بتوصيات. أنا عملت بحث ونشرته في أقوى مجلة في العلاقات العامة في الولايات المتحدة الأمريكية، كان فيه توصيات قوية جدا لجامعتين أهليتين، جامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة العلوم الحديثة، من واقع دراسة عملية منهجية دقيقة. هذه التوصيات موجودة في الرسالة، أعتقد أنه لا أحد من هذه المؤسسات
0: أنتم عملتم على إيصال رسالة نسخة من
1: هو المفروض أنه الرسائل توصل للمركز الوطني للمعلومات، وأنه كل المؤسسات بتطلع بعناوين الرسائل المتصلة بها وتبحث عن التوصيات التي توصل إليها الباحثين. مش تطبق كل التوصيات على فكرة، تأخذ التوصيات التي تتوافق مع المؤسسة والتي يمكن تطبيقها، وأنا متأكد من هناك توصيات قوية جدا وواقعية، وهذه توفر للمؤسسات مبالغ كبيرة كان من الممكن أن المؤسسة تشكل فريق بحثي وتنزل تدرس إشكاليتها عشان توصل لهذه التوصيات.
0: يعني بشكل مجاني.
1: نعم. وجبة نقدر نقول استشارية جاهزة كاملة مجانية.
0: خسارهم هم الخسرانين بالمجمل. شكرا لكم دكتور، وإن شاء الله تتاح لنا الفرصة ونسجل معكم لقاء أو حلقة أخرى إن شاء الله في بحث آخر يعني أنجزتوا يعني سواء الماجستير أو الدكتوراه أو أي بحث آخر. شكرا لكم مرة أخرى.
1: شكرا لكم وشكرا لمستمعين الكرام ومستمعين إذاعة آفاق.
0: لكم التحية أنتم أيضا كذلك مستمعينا الأكارم، نلتقي إن شاء الله على خير في الحلقة القادمة في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج حوار أكاديمي على إذاعة آفاق.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: أن يمن الإيمان والهوية الإيمانية حاضراً لأي مواجهة.
1: الله أكبر. الحكم أمريكا. الحكم إسرائيل.
2: خرجنا اليوم
0: أعلن الموقف الحاسم والجهوزية العالية استجابة للسيد القائد.
1: هيا لي معك شعب حمية يا عرب الله ودولة أسدين.
0: ويقولون لكم
3: نحن مستعدون أن نبذل دماءنا وأرواحنا وكل ما نمتلك حتى يخرجون هؤلاء الأذلة صاغرين من بلادنا.
4: جاهزين مستعدين لأي توجيه من القيادة السياسية. جاهزين.

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجأوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو شرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، برنامج جديد نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
2: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.
3: ودليل على كمال صفاتك.
4: والله لو أن شعبنا اليمني هتف بالولاء لإسرائيل وأصبحت جواه الوطنية موالية لإسرائيل الفاعلة، واتجهت اتجاه العبودية لأمريكا، لما شنوا عليه هذا العدوان. ولكن حينما رأوا في واقع شعبنا أنه يريد الحرية، يريد الاستقلال، وأنه داعم لقضايا الأمة الكبرى، وأنه لا يتجه اتجاههم في اعتبار إسرائيل صديقا وحليفا ووليا، وفي اعتبار من يعادي إسرائيل عدوا له، حينما لم يتجه هذا الاتجاه اعتبرتموه خارجا ومارقا عن توجهكم، فتكالبتم عليه كل هذا التكالب.

0: الجمهورية الإسلامية في إيران بحرسها الثوري المجاهد الشجاع وجيشها الباسل.
1: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا نعيش معكم، بارك الله فيكم، نعيش معكم في مسائل الفقه، وإحنا في باب القضاء. وهناك أمور يجب على الحاكم استعماله، وهناك أمور يندب له، يعني يتخذ أعوال إحبار الخصوم ودفع الزحام وتهدئة الأصوات حتى لا يشوشوا عليه سوى هذا، لأنه لا يحق للحاكم ولا يجوز أن يحكم مع التأذي وهو متأذي برفع الأصوات يشوشوا عليه سوى هذا، وأن يتخذ سروع عدولا. ها؟ هذا العدو من ذوي الخبرة يسأل عن حال من جهل عليه، المدعي والمدعى عليه أو الشهود، أن يكونوا متكتمين، مش بعد يلقوهم أهلا وسهلا كذا، ولا يحتالوا عليهم، ولا يقدموا ناس يريعوا لهم عسل يشهدوا كذا. وكذلك يجب عليه التسويق بين الخصمين في الإقبال والإصاخة والدخول عليه الصدق، لا يعني يساوي فيما بينهما حتى لا يحس أحدهما أنه مائل عن إلى فلان، أو ويسيء الظن بأن لماذا بميل إلى لماذا كذا كذا وكذا. سواء هذا عندما ترافع يهودي مع هو الإمام علي إلى القاضي شريح، فرفع الإمام علي نفسه درجا، قال لولا أنه يهودي مساوى واجب، شيء عجيب. سواء هذا في المجلس أنها وأن يسمع الدعوة أولا من المدعي، ثم الإجابة من المدعى عليه. كم كيف ما المدعى عليه أول ما بيدعوا، والدعوة من المدعي، تمام كذا. ها أسبرج يحكم، يعني يقول خلص كذا سمعنا من المدعي ويحكم. ولو عالم بثبوت الحق ما يصحش قضائك، وعد قد حم في عدالته سواء هذا صحيح، لأنه يقول أنه حابة أو كذا. وأن يتفبت يبصر الدعوة، هل هي صحيحة هل هي فاسدة، سواء هل هي من باب تحتاج إلى شهادة أو من باب الإقراء. وبعدها يطلب المدعي تعديل البينة المجهولة سواء هذا لأنه بأمر الله. وبعدها يعني يطلب من المنكر الذي هو المدعى عليه درؤها، يرد حتى يقول لها يا ما معك ما يدفع هذا معك كذا سواء، تمام هذا. وبعدها إذا صح الحق لأحد الخصمين وطلب منه وجب على الحاكم الحكم، لأنه يعني إذا لم يحكم لم يصل المدعي إلا إلى حق إلا به، فرضا قد غصبت على أرض وكذا، الجو يقول يا الله بيني وبينك المحكم احكم له بما يثبت به الحكم، تمام هذا. وبعدها يلزم المدعى عليه بعد ما يثبت عليه ويحكم عليه بتسليم الحاكم كيفه، فإذا تمرد يحبسه كان كيفه، يقول له يلا تمام هذا. ويعني يبصر ما هو ما فيها المصلحة وما في إيصاء المدعي إلى حقه، وردع المدعى عليه إذا كان مبطلا قاصبا آخذا، وكذلك يسجن إذا تأبى من الإنفاق على طفله وهو مؤسر ولا ينفق من ماله سوى هذا الصدق. وهناك الندب والما يقول له يا خبره ما رأيكم، يحثهم على الصلح، الصلح خير، يرغبهما يقول له الدنيا قليلة، التوسل كذا كذا، فإذا لم يرعوا أحدهما أو كذا تأبوا يقول ما رأيكم جو نفعل صلح وكذا مدري ما هو. هذا إذا ما قد ظهر شر حق، أما إذا ظهر الحق يمضيه وبعدها يراعوا يعني في ترتيب الواصلي، سواء يقدم الأول ثم الأول في المرافعة، إلا إذا رأى يعني الحاكم تقديم الثاني على الأول أو الآخر لضعفه أو لبعده أو سواء هذا، وأن يجعل للنساء مجلسا مميزا عن الرجال، وهن من الضعاء، وتقديم سماع حجة أضعف المدعيين أيوة للمه، حتى يظهر أن الحكم هو من الله، لا في المحابة ولا للقوي ولا للضعيف ولا للغني ولا للفقير. ويقدم قالوا البادي على الحاضر عسب يشتي يعني إذا وصل معا للمحل حتى يوصل، ماذا الحمد لله قد به سيارات وكذا ومحاكم قد قربوا المسائل الصدق سوى هذا. ويستحضر العلماء في مجلسه إذا التبس عليه، إذا التبس عليه. وهناك أمور تحرم على الحاكم، تلقين أحد الخصم من حجته بيعلمه، وناقدك خصم ما عادكش حاكم سوى هذا، إلا أن يأمر بتقوى الله والإنصاف على ثاني، ها ما أما يعلمه حتى يحرم تلقين أحد الخصمين، كذلك يحرم تلقين الشاهد أو الشاهدة، ولا يأخذ معه في قضيته سواء في قضية مع واحد منهما، لأنه يؤدي إلى التهمة الصلب، سواء هذا. وكذلك يحرم الحكم بعد الفتوى إذا كانت يعني الحكم التقرير للفتوى وقد مع الفتوى من وهو من أهلها سوى هذا، لأنه بعد يقولوا كيف. وكذلك يحرم على في حال تأذن في مرض السكر قد ارتفع عليه الضغط والسكر أو ازداد الجوع حتى يعني هبط عليها السكر أو يعني حدث له حادث أخبروا بموت والده أو كذا وتألم حتى لم يعي ما يقال عنده أو المهم من هذا الأمور. وكذلك قالوا يحرم على الحاكم تعمد المسجد يحكم بين الناس فيما، لأنه يشبه يعني برفع الأصوات والمخاصمة وكذا، والمسجد حرمة وكذا كما هذا. إذا قالوا علم الحاكم يعمل باللكنة، أما عب يعملش بس هذا، إلا قالوا يعني في حد غير القاتل سوى هذا القصاص والتعزيرات يعني. ويجوز أن يقضي على غائب أو مجنون في غير الحدود قطعا، ينصب عنه وكيلا لسماع الدعوة وإنكار الذي بيفعله ذا الحين وسماع البينة ودريا كما قلنا، ها إذا كان الغائب غيبه مسافة قصر أو في مكان مجهول لا يوصل إليه أو لا يناء كالحبوسة الممنوعة يوصل إليه وكذا، أو متمرد لم يجب الحاكم وقد أعذره يعني قد أوصلوا له من قبل العاقل وكذا، هذا كله هذا موجودات الروتين هذا وهذه القوانين وهذه موجودة الصدق، لكن احنا نشتي ما هو إن الحزم وأن يكون القضاء عونا للدولة على يعني إزالة القضايا وحلها والبت فيها في أسرع وقت، هذا أجر كبير أجر كبير طيب إذا حضر فرضا حضر الغائب وقد حكم الحاكم، سواء يقول بس إذا أراد أن يتعرف منه مشهود فهو من حقه ولا يجرح إلا بمجمع عليه، هذا هو السبك هذا تمام هذا، وله أن يأخذ من مال الغائب سبق لكم فرضا في نفقة ولم يجد مالا ولا فلوسا يعني لنفقة الزوجة أو الأطفال أو سوى هذا أو كان على الغائب داي وثبت ذلك وكان له فلوس يقضي منه هذا الشيء. فيبصر فحينه ويصح طرفا هذا الحاكم ترافع عنده وأصدر الحكم بما نقلوا محكمة أخرى. فالحاكم المتعين الجديد يحكم بما قد ثبت عند الحاكم الذي سبق، لا عاد يثنوش من جديد وكذا. سواء هذا ما دام المرافعة الصح يعني كانت سليمة وعلى المنوال الشرعي وخلاص، ولو قامت الدعوة عند حاكم غير ما يبع سواء. وبعد ذلك كد معهم ملفات منظمة مثبتة موقع عليها ومخطو الصدق والخصوم المعروف فيما هي والحق متميز. وهذا له ولاية كما أن الأول له ولاية، سواء هذا إلا يعني هذا من المهمات الصدق. فيبصر ذا الحين إذا كان الحكم في الإيقاع، يعني أوقعه الحاكم كبيع مال المفلس، سواء هذا يقولوا وقع ظاهرا وباطنا، الظاهر في ظاهر بين الناس والباطن فيما بين العبد وربه، تمام هذا. وتحل العين لمن صارت إليه، خلاص ما عبد الشيء. وأي مسألة خلافية حكم الحاكم فيها فإنه يعني يرفع الخلافة وتصير المسألة ملزمة بما حكم، تمام هذا. أما بسروا مسألة مهمة لا في الوقوع، فرضا حكم بصحة إيقاعية، حكم على فلان أنه باع أو فسخ، هذا في الظاهر بس إن خالف الباطن. فرضا دعا رجل دارا في يد زيد أنها له، فيعجز عن إقامة البينة فيقرها الحاكم لصاحب اليد، أو تدعي المرأة أنه طلقها بائنا فرضا ولم تجد بينة.

0: في الآخرة في نار جهنم. لا أظن أن معك محامي حاذق أو معك ماء أو معك شطارة، هذا أتدخل لك النار، ما ينفع عن شهادة ولا عند الله. لو يحكم لك 1000 مليون حاكم، هل بعد حكم الله؟ هل بعد حكم الله ولا تبخسوا الناس أشياءهم؟ وهكذا الصدق مفهوم هذا؟ بسروا يقولوا ما الفرق بين الإيقاع والوقوع؟ قلنا الإيقاع مبتدأ الحاكم إيقاعه حكم به، والوقوع أن يحكم بصحة ما تقدم إيقاع مثل طلاق مثل بيع مثل وقف مدري ما هو. مفهوم هذا؟ طيب، وإذا حكم يمثله وعند الله تجتمع الخصوم، وعند الله تجتمع الخصوم. يا لطيف، من يكون خصمه رب العالمين يوم القيامة أو الحبيب المصطفى أو القرآن؟ يا ويل ويلا من سؤال يوم القيامة. فالإنسان الحاذق المهذب الذي لا يفعل ما ينفعه، لا يفعلش ما يورضه، خاصف في الدماء وفي الأموال وفي الأعراق وفي الحقوق، نصيحة بعض نصيحة، نرجع لعقولنا إلى ديننا إلى قيمنا. وفقنا الله للخير كله، وجنبنا من الشر كله، وختم لنا بالحسنى، وعافنا من الذنوب والأوزار. اللهم اهلك المعتدي، انصر المجاهدي، اشف الجرحى، وفك عن الأسرى، والطف بنا فيما جرت به المقادي، واختم لنا بالحسنى، وعلى نياتنا ونياتكم ونية أهلنا وأهلكم والحاضرين والمستمعين والمشاهدين ومن أوصانا واستوصانا وشفى ودواء ودفع من كل بلاء، بفضل الله وببركة رسول الله وبفضل فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص، فاتحة لخيري الدنيا والآخرة، دافعا لبلاء الدنيا والآخرة، ثم إلى روح رسول الله وآله الطاهرين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، وإلى لقاء قريب متجدد بكم إن شاء الله، نترككم برعاية الله.
1: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق FM.
2: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق FM 98.7 و 98.5.

0: اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.
1: الله أحاطك كإنسان برقابة مباشرة منه جل شأنه. وهنا ما أحوجنا كمسلمين أن نرسخ في أنفسنا أولا الحياء من الله. هو يقول جل شأنه: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. على المستوى الفردي الله دائما الرقابة عليك، دائما الشهود والحضور عليك ولك وفيما تعمل وفيما تفكر وفيما تتصرف، لا يفارقك نهائيا ولا يغيب عنك لحظة. ما يلفظ من قول، تخيل إلى هذه الدرجة، ما تتكلم من كلمة واحدة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الرقابة دائمة على كل لفظ تقوله وتتلفظ به وتنطق به، ما هناك غفلة عنك.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا، واجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وحزننا يا أرحم الراحمين. الله سبحانه وتعالى حينما خلق هذا الكوكب للإنسان وليعيش عليه ويستخلفه في هذه الأرض، هيأ له كل ما يحتاج إليه الإنسان، هيأ له كل ما يحتاج إليه وبالقدر الذي يحتاج إليه. فلو نظرنا إلى أهم احتياجات الإنسان وأكثرها إلحاحا وأكثرها حاجة في كل الأوقات، فإننا نجد أن هذا هو الهواء الذي نستنشقه في هذه الأرض. ولأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش دقائق معدودة بدون هذا الهواء، فإن الله سبحانه وتعالى وفر هذا الهواء في كل بقعة من بقاع هذه الأرض لكي يستمر حياة الإنسان، ولم يجعل هذا الهواء بيد أحد ولا يستطيع أن يتحكم فيه أحد، وإلا لا استولى عليه الظالمون ومنعوه من المستضعفين. ولكن الله وتعالى برحمته جعل الهواء شيئا دائما للإنسان في حياته وفي الشارع وفي العمل وفي البر وفي البحر وفي كل مكان، لأنه يعرف أنه لا يستطيع أن يصبر عنه لدقائق معدودة. ويأتي في المرتبة الثانية